0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جد اف ام. وقف 5 ثواني وتأكد من هوية المرسل قبل التفاعل معه، لا تفتح مجال.
1: جد اف ام على هواك.

0: قبس من نور. إعداد وتقديم ليلى محمد.
1: إخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في حياة الإنسان أشياء كثيرة تؤثر فيه، تصوغ أفكاره وتوجه مشاعره وتترك بصمتها على طريقه في الحياة. ومن أعظم هذه المؤثرات الصحبة، فالإنسان لا يعيش وحده، بل يتأثر بمن حوله ويأخذ من أخلاقهم، ويتشكل كثير من سلوكه من مجالستهم، حتى يصبح الرفيق باباً إلى الخير أو طريقاً إلى غير ذلك. ولذا جاءت عناية الإسلام عظيمة بهذا الأمر، لأن الصحبة ليست مسألة عابرة ولا اختياراً بسيطاً، بل هي شأن من شؤون القلب والدين والسلوك والمصير. فالمرء قد يرتقي بصديق صالح يذكره بالله ويعينه على الطاعة ويأخذ بيده إذا فتر، وقد يضعف بصحبة أخرى تجره إلى الغفلة وتزين له الخطأ وتطفئ في قلبه نور الاستقامة. إن الصحبة الصالحة نعمة من نعم الله الكبرى، ومنحة لا يعرف قيمتها إلا من وجد أثرها في حياته. فالصاحب الصالح ليس فقط من يبتسم في وجهك أو يأنس بك في مجلس، بل هو من يكون لك عونا على نفسك ودليلا إلى ربك وسببا في ثباتك حين تتقلب بك الدنيا. الصاحب الصالح قد لا يملك مالاً كثيراً ولا جاهاً واسعاً، لكنه يملك شيئاً أعظم من ذلك كله. يملك قلباً ناصحاً ولساناً صادقاً وروحاً تحب لك الخير. إذا قصرت ذكرك، وإذا ضعفت شد من أزرك، وإذا أخطأت نصحك، وإذا حزنت واساك، وإذا رأى منك خيراً أعانك عليه، وإن رأى منك ميلاً إلى الغفلة ردك برفق ورحمة. ما أجمل أن يكون للإنسان في هذه الحياة من إذا رآه تذكر الله، ومن إذا جلس إليه ازداد طمأنينة، ومن إذا سمع كلامه شعر أن الطريق إلى الله ما زال مفتوحاً، وأن الخير ما زال قريباً، وأن النفس تستطيع أن تعود وتتوب وتستقيم. لقد شبه النبي عليه الصلاة والسلام الجليس الصالح بحامل المسك، فقال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. الجليس الصالح إما أن يعطيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحاً طيبة. وهكذا الصاحب الصالح لا بد أن يترك فيك أثراً جميلاً ولو لم يقصد، ولا بد أن تنتقل إليك من أخلاقه الطيبة ومن همته العالية ومن سمته الحسن ومن قربه من الله نفحات تغير شيئاً في داخله. فالصحبة الصالحة ليست كلمات تقال، بل هي أثر يرى وسكينة تحس وخير يمتد. كم من إنسان كان في غفلة فردته صحبة صالحة إلى القرآن، وكم من قلب فاتر أعادته رفقة الخير إلى الصلاة بخشوع، وإلى الذكر بمحبة، وإلى الطاعة بشوق. كم من شاب أو فتاة تغيرت حياتهم كلها لا بسبب موعظة عابرة، بل بسبب صديق صالح أو رفيقة صالحة كانا باباً من أبواب الهداية. أيها الأحبة، إن الإنسان يضعف وحده وتغلبه نفسه أحياناً، وربما عرف الحق لكنه فتر عن سلوكه، وربما أحب الخير لكنه احتاج من يثبته عليه. ومن هنا تظهر قيمة الصحبة الصالحة، فهي سند في الطريق ورفيق في المسير وعون على الثبات. الطريق إلى الله يحتاج من يذكر إذا نسيت، ويعين إذا تعبت، ويدعو لك بظهر الغيب، ويفرح لطاعتك ويحزن لتقصيرك، لا حسدا ولا تعاليا، ولكنها محبة صادقة وشفقة نقية. الصحبة الصالحة لا تعني الكمال، فليس أحد معصوما من الخطأ، ولكنها تعني أن يكون الأصل في العلاقة هو الخير، وأن يكون أساسها التقوى، وأن يكون فيها تناصح ورحمة وستر ودعاء. فالصديق الصالح لا يطلب عثرتك، ولا يفرح بزلتك، ولا يفضح خطأك، بل يأخذ بيدك ويغلق عنك أبواب السقوط، ويذكرك بأن لك ربا كريما يقبل التوبة ويفتح الأبواب. من أعظم ثمار الصحبة الصالحة أنها تحفظ القلب من الوحشة، فالإنسان حين يسير مع أهل الخير يشعر أن الطاعة ممكنة، وأن الاستقامة ليست غريبة، وأن حب الله ليس أمرا بعيدا. أما إذا عاش بين من يهونون الذنوب ويستخفون بالطاعات ويجعلون من الغفلة أسلوب حياة، فإن القلب يتأثر شيئا فشيئا حتى يعتاد ما كان يستنكره، ويضعف فيه نور المراقبة. ولهذا كان من

الحكمة أن يسأل الإنسان نفسه دائماً: من الذين أجالسهم؟ من الذين أسمح لهم أن يؤثروا في قلبي؟ هل صحبتي تقربني من الله أم تبعدني عنه؟ هل إذا جلست مع هؤلاء خرجت بطمأنينة وذكر وخير، أم خرجت بقسوة وغفلة وتضييع للأوقات؟ إن من علامات الصحبة الصالحة أنك إذا صحبتهم أحببت الطاعة أكثر واستثقلت المعصية، وشعرت أن قلبك أنقى ولسانك أصدق ووقتك أبرك. إن من علامات الصحبة الصالحة أنك إذا صحبتهم أحببت الطاعة أكثر واستثقلت المعصية، وشعرت أن قلبك أنقى ولسانك أصدق ووقتك أبرك. ومن علاماتها أيضا أن تكون العلاقة بعيدة عن التكلف، قريبة من الصدق، فيها احترام وفيها ستر وفيها وفاء وفيها دعاء في الغيب وفيها حب لله، لا لمصلحة عابرة ولا لمنفعة زائلة. ما أحوج الناس جميعا إلى أن يحسنوا اختيار من يصحبون، فليس كل من ضحك معك صاحبا نافعا. بعض الصحبة تبدأ بسهولة ثم تترك في النفس تعبا وفي القلب ظلمة وفي الطريق انحرافا. أما الصحبة الصالحة فإنها وإن كانت قليلة فهي مباركة، وإن كانت هادئة فهي عميقة الأثر، وإن لم تكثر كلماتها فإن حضورها في الحياة كبير. قد يكون لك صديق واحد صالح لكنه يعدل عندك مجالس كثيرة، لأنك تأمن معه على دينك وتأنس معه في الطاعة وتجد في قربه أثر الخير. من أجمل ما في الصحبة الصالحة أنها لا تقتصر على الدنيا فقط، بل يمتد أثرها إلى الآخرة. فالقلوب التي اجتمعت على طاعة الله وتحابت فيه وتناصحت لأجله هي قلوب مباركة يرجى لها الخير في الدنيا والآخرة. ما أعظم أن يكون للإنسان في حياته من يعينه على النجاة لا من يشاركه الغفلة، وما أجمل أن يكون له رفيق إذا نسي ذكره، وإذا تعب دعمه، وإذا ضاق صدره ذكره بالله فرجع قلبه مطمئناً.

أخوتي، إن الصحبة الصالحة لا تطلب بالكثرة وإنما تطلب بالصدق، فابحث عن صاحب إذا رأيته ذكرك بالله، وإذا سمع منك شكواك قربك من الرجاء، وإذا رأى منك خيرا شجعك، وإذا رأى منك تقصيرا نصحك بلطف، وإذا غبت عنه دعا لك، وإذا حضرت عنده صانك واحترمك. كن أنت أيضا صاحبا لغيرك، لا تنتظر فقط من يواسيك، بل كن أنت من يواسي. لا تنتظر فقط من يذكرك، بل كن أنت من يذكر. لا تنتظر فقط من يأخذ بيدك، بل مد يدك إلى غيرك برفق ورحمة. فربما كنت أنت الصحبة الصالحة التي يفتح الله بها على قلب أحد عباده. فلنحرص على أن نحيط أنفسنا بأهل الخير، وأن نقترب من المجالس التي ترفع الإيمان، وأن نبتعد عن كل صحبة تضعف القلب أو تجر إلى المعصية أو تزين الغفلة. فالعمر قصير والقلب يتأثر، والطريق يحتاج إلى رفقة تعين، لا إلى صحبة تثقل وتلهي.

اللهم ارزقنا الصحبة الصالحة التي تدلنا عليك وتعيننا على طاعتك وتثبتنا على مرضاتك. اللهم اجعلنا من أهل الخير الذين إذا ذكروا ذكر معهم الصلاح. اللهم أبعد عنا رفقة السوء، واصرف عنا كل صحبة تفسد القلب وتطفئ نور الإيمان، وارزقنا قلوبا متحابة فيك، متناصحة لك، ثابتة على طريقك. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم.

0: مستمعينا الأعزاء، ننصت وإياكم إلى تلاوة عطرة مما تيسر من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أو

احترقت. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون.

يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب.

أنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون

العدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا،

ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.

أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا.

ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا.

بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد.

حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين.

الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.

0: الرجيم. صدق الله العظيم.
1: مستمعين الكرام، أنصتنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لما تيسر من القرآن الكريم.
2: جدة اف ام على هواك.
3: النفايات ليست نهاية الاستخدام بل بداية مسؤولية. إعادة التدوير وتقليل الاستهلاك والوعي في الاستخدام، كلها خطوات بسيطة لكنها تصنع بيئة أنظف وأكثر استدامة. لا ترمي ما يمكن الاستفادة منه، وكن جزءاً من الحل لا من المشكلة.
4: خلصت إجازتنا ومستعدين لمدرستنا.
5: كن من الناجحين، فالنجاح يبدأ بالخطوة الأولى وبالاستعداد الجيد مع بداية العام الدراسي الجديد. تظفر بالتفوق. جدة اف ام تتمنى لكم النجاح.
6: وقف 5 ثواني وتأكد من هوية المرسل قبل التفاعل معه. لا تفتح مجال.
2: جدة اف ام على هواك.

0: جدة اف ام على هواك. بوعيكم وتعاونكم نحد من المخالفات البيئية ونحافظ على ثرواتنا الطبيعية مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي. جدة اف ام على هواك.
1: خلصت إجازتنا ومستعدين لمدرستنا.
2: كن من الناجحين، فالنجاح يبدأ بالخطوة الأولى وبالاستعداد الجيد مع بداية العام الدراسي الجديد. تظفر بالتفوق. جدة اف ام تتمنى لكم النجاح.
3: وقف خمسة ثواني وتأكد من هوية المرسل قبل التفاعل معه. لا تفتح مجال.
4: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
5: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
4: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
5: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
4: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
5: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
4: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
5: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
4: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة اف ام.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: أنت تستمع إلى جدة اف ام.

على هواك. أنت تستمع إلى جدة FM.

0: الدف ام على هواك.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة اف ام.
3: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة أف أم.
4: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
2: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة، من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

0: لسه فيك ونفس تقوح قلبي ليك وانا كنت فتحه شفتوا مني الحلو كله سبتوا قلبي في عز جاب
1: زودوا الضغوط اكتر ما انا مضغوط وتايه في الحياة سلمت امرنا لله قلبي
0: ادوا كل اللي باقي لي قلقوني في عزلي

جبعد عن كل حاجة بدعي ربي إن رجع وفوق يا رب الضحكة تعود قلبي.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
3: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: موجات يملاها الشجن للحاضر الزاهي الجميل، وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة اف ام، الحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الدا بلس وعلى ترددات اف ام. الرياض 101.5، جدة 95.3،
1: الدمام 90.5.
0: لمحبي الطرب، الموجة خزامة.
2: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة

0: أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جد أف أم.
1: حين تفتح صنبور الماء تذكر أن هناك من ينتظر هذه القطرة. الماء نعمة عظيمة وواجبنا أن نحافظ عليها، لا تسرف ولا تهدر، فكل قطرة تحفظها اليوم تساهم في حياة الغد. معا نجعل من ترشيد استهلاك الماء أسلوب حياة لا مجرد نصيحة عابرة.
2: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف فيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8 مساءً على جدة اف ام.
3: ابدأ صح الآن على جدة اف ام.
4: يا هلا وسهلا بكل اللي بيسمعنا في بداية أسبوع جميلة كلها نشاط وحماس وسعادة، وإن شاء الله يا رب أجمل وقت معانا في ابدأ صح.
5: يا صباح الخير، يا صباح الأنوار، انطلاقة جديدة وبداية جديدة في يوم جديد، وأهلا وسهلا في جميع من يستمع إلينا عبر أثير إذاعة جدة اف ام. اليوم يوم مميز، اليوم يوم يعم بالتفاؤل والإيجابية، وإن شاء الله مستقبل أجيال كبيرة بإذن الله. اليوم العودة للمدارس، نتمنى لأطفالنا وطالباتنا وطلابنا عودة حميدة بإذن الله، عودة مليئة بإنجازات، عودة مليئة بمستقبل مشرق بإذن الله.
4: أكيد أسرة عمل إذاعة جدة وابدأ صح بيتمنوا لكم إن شاء الله بداية سعيدة، بداية موفقة، تدخلوا صفوف الدراسة أخواننا أولادنا طلابنا، وإنتوا كده بكامل حماسكم ونشاطكم وكلكم طاقة لتحقيق أهدافكم القادمة بإذن الله.
5: خلينا نبدأ مشوارنا زي ما تعودتوا عليه. اليوم حلقتنا مميزة شوية، لها علاقة بعودة للمدارس، ولكن حلقاتنا فقراتنا مستمرة بإذن الله. قبل لا نبدأ أي فقرة من فقراتنا نقول تحية كبيرة من فريق العمل، من الإعداد علياء الهذلي فاطمة شرف، أما التقديم معكم إيمان بحيدر دينا ساعد، والإخراج لسارة خوج.
4: أكيد كل اللي حابب يشارك معانا أرقامنا على 012-647-7154 و 012-649-5154 012-647-8544 بالنسبة للاتصالات. كل اللي حابب يشارك أكيد نبغى نسمع تصبيحاتكم ومشاركاتكم الحلوة كالعادة على رقم الواتساب 8-0-0-2-4-4-2-8-2-8، وكذلك على منصة إكس موجودين، موجود لنا بث مباشر وهاشتاقنا هاشتاق برنامج ابدأ صح. وكذلك اللي بيقول ما عندي راديو، ماني في السيارة، مالك عذر، تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس، حمله على جوالك وتابعنا صوت وصورة.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: أخبار الطقس على جدة FM.
2: أخبار الطقس على جدة FM ليوم الأحد 23 أغسطس. بمشيئة الله تعالى يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة، ولا يستبعد تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، نجران، والأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض. كما لا تزال تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، في حين يكون الطقس حار إلى شديد الحرارة على أجزاء من شرق المملكة، مع فرصة تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية منها، كذلك على أجزاء من سواحل منطقتي تبوك والمدينة المنورة. حالة البحر الأحمر، الرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10 إلى 35 كيلومتر في الساعة، تصل إلى أكثر من 50 كيلومتر في الساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. حالة البحر

0: حر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى ماء الجمعة، تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. حالة الخليج العربي، الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10 إلى 25 كيلومتر في الساعة، ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، أما حالة البحر فخفيف الموج.
1: أخبار الطقس على جدة FM.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
1: ابدأ صح على جدة FM.

0: عودة إليكم وعودة للحماس. دينا الحماس ألف
1: يعني بعد القهوة.
0: بعد القهوة طيب بعد خلاص يلا صح صحي براحتك واشربي قهوتك
1: بإذن الله.
0: وأكيد دحين حنبدأ تصبيحات مع كلماتكم الحلوة. كل اللي حابب يشاركنا تصبيحاته أكيد 8-002-44-28-28. تعالوا نبدأ مع سعيد الدوسري يقول صباح يحمل في باطن سماه ألف أمنية صباح يستعيذ فيه من الله من كل ضر ويسأل الخير لكم والتوفيق والنجاح في كل درب وصباحكم سعيد وصباحك أسعد يا سعيد الدوسري.
1: طيب حنحاول ناخذ شوية تصويحاتكم أسرع عشان أبغى ألحق على الطلاب قبل يسمعوا بس اللغز معانا، فحنعدي عليها كلها بسرعة فسامحونا للي ما نقرأ تصويحات بطريقة مفصلة. عندنا تصبيحة من محمد أيوب من جيزان، شكرا لك يا محمد، يقول صباح الورد صباحك أنوار يا أهلا وسهلا فيك.
0: عبد العزيز عسيري صباح النور والسرور والورد المنثور.
1: محمود أبو رقية أيضا يصبح علينا، شكرا جزيلا لك يا محمود.
0: معانا سعيد القحطاني يتمنى لكم السعادة وبيقول في هذا اليوم أبناءنا بيتوجهوا لمعاقل العلم والمعرفة وبدعي لهم بالتوفيق والسداد وأكيد نتمنى للجميع التوفيق. شكرا سعيد القحطاني من أبها.
1: غازي شولان أيضا يدعي لكم دعوات جميلة، يعطيك العافية شكرا لك يا غازي.
0: أيضا كلمات جميلة ودعوات أجمل من الصادق آدم العاقب علي، تحياتنا لك وصباحك روعة.
1: محمد أيوب يصبح علينا أيضا وأيضا يتمنى بداية عام دراسي جديد، أرجو من الله أن يهيئ في أبناءنا الدارسين ومعلميننا الأكفاء نصائح ويعلمونها العلم والنفع إن شاء الله بإذن الله. الله يوفقهم جميعا في الدراسة في هذا العام.
0: بكر عبد الكريم بيقول لكم صباح الأحد الجميل وربنا يكتب لكم أجمل الأقدار وبيحييكم بيحيي فريق العمل.
1: تحية من فضل السنيدي، شكرا لك يا فضل، يا هلا وسهلا فيك.
0: وأيضا شكر كبير لفؤاد القطان من الأحساء يقول لك مو المطلوب تكون سعيد طول الوقت لكن اللحظات الجميلة تستحق الاهتمام، شكرا وصباحك خير.
1: يوسف القصير أيضا يصبح علينا ويتمنى عام دراسي جديد، نسأل الله أن يجعله بداية خير للجميع بإذن الله ولطلابنا التوفيق والنجاح ويشرح صدورهم بالعلم بإذن الله.
0: أيضا أبو لاف بيسلم عليكم وبيتمنى لكم كل الخير وبداية جميلة.
1: يحيى أحمد من صبية يصبح علينا أيضا ويصبح على جميع المستمعين، شكرا جزيلا لك.
0: صباح الخير بيقول لكم هي أبو منونة وصباحك أجمل يا أبو

0: منونة.
1: أيضا عندنا الطيب عبد الله، شكرا جزيلا لك، يصبح على الكل والجميع، يا هلا وسهلا فيك.
0: أيضا تصبيحة من محمد الفريجي، صباحكم نوايا صادقة وشكرا لكلماتك الحلوة.
1: هادي سيف أيضا يصبح علينا، شكرا جزيلا لك، ويقول طاقة البدايات، البداية الصحيحة لا تتطلب الخطط المعقدة بل تتطلب أو تبدأ بنية صادقة وابتسامة واثقة.
0: صالحة صباحك ورد يا صالحة، وبتتمنى لكم صباح مليء بالطمأنينة والفرح وصباحك أجمل.
1: أيضا أحمد عبد بكري صبح علينا ويقول صباح مشرق كأشراقة الشمس مملوء بالإنجازات بإذن الله، يعطيك العافية يا أحمد.
0: معتز سيف من اليمن يصبح عليكم ويقول أبدأ صباحكم بقلب حامد وروح وثقة وابتسامة، والبدايات المفعمة بالأمل تجعل يومكم لوحة جميلة ويومك إن شاء الله أجمل.
1: حمود يصبح على الجميع، أهلا وسهلا فيك حمود.
0: أبو عبد الرحمن بيصبح عليكم، بيتمنى عام سعيد لجميع الطلاب.
1: أيضا الوافي النجمي أيضا يقول صباح الأمل والتفاؤل والطاقة الإيجابية، شكرا جزيلا لك، يا هلا وسهلا فيك.
0: شكرا أيضا من
1: حصة
0: صباحك جميل وإن شاء الله يومك كله سعادة وأمل. قرأنا تصبيحتك يا أحمد أيوب، وإن شاء الله بداية موفقة للطلاب وللموظفين.
1: يلا أول فاصل وبعدها راجع لكم من جديد، نكمل باقي ما تبقى من التصبيحات ونبدأ على طول في لغزنا.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: يا صباح الجمال، رجعنا لكم على السريع. حقول التصبيحات الجديدة. عبد الهادي عمران، صباحك مليء بالسعادة والخير، وشكرا لأحمد الدهمشي، كذلك منيرة، شكرا منيرة. فيصل الثقفي، حبيت سندويتش مدرسة دا يا فيصل، صباحكم قشطة مع مربى من وحي الأجواء يا فيصل العامة. صباحك ورد. وعبد الله بركات، صباحك خيرات يا عبد الله بركات.
2: طيب بكذا نكون قلنا كل تصبيحاتكم. هل أنتم مستعدون للذهاب إلى اللغز؟ حلو الذهاب.
1: نعم.
2: الذهاب إلى اللغز. خلاص ننتقل إلى لغزنا، إيش رأيكم؟
1: مستعدين للمدرسة واللغز، يلا هات.
2: لا خلاص، اللي استعدوا للمدرسة استعدوا للمدرسة، فدحين يعني في حماس اللغز. خلاص شربت قهوتي، أموري تمام الحمد لله. نبدأ
1: الحمد لله.
2: نبدأ في اللغز اليوم. لغزنا نبات. أوكي ركزوا معي كويس، حتجيبوه بإذن الله، يمكن مكتوب بطريقة عامة، ولكن أسئلتكم هي اللي حتجيب اللغز. اللي كذا حيرميها رمية من غير رامي انسوا الموضوع، تمام؟ يلا ننتقل إلى لغزنا وركزوا معايا كويس. اللغز يقول: أنا نبات عرفني الإنسان من آلاف السنين، قدرتي على التحمل الظروف القاسية تذهلك، رغم ذلك طالما كنت ملجأك، خريفي تتألق به أزهاري وفوائدي كبيرة في عدة نواحي، فمن أنا؟ نعيد. أنا نبات عرفني الإنسان من آلاف السنين، قدرتي على التحمل الظروف القاسية تذهلك، برغم ذلك طالما كنت ملجأك، خريفي تتألق أزهاري وفوائدي كبيرة في عدة نواحي، فمن أنا؟
1: أكيد كل اللي حبيب يشاركنا على أرقام التواصل 012-647-7154، 012-649-5154، و012-647-8544، وعلى الواتساب 800-242-8882. أسألوا لا يعني تنطلقوا، أنا أعرف حماس البدايات ده حق يوم الأحد وحق المدرسة والدنيا، شكلكم نصكم ما نام فكله هايبر هايبر أكتف كده،
2: فركزوا.
1: أسألوا
2: كويس.
1: أسألوا يا جماعة.
2: يلا.
1: أسألوا. نعيد اللغز.
2: نعيد اللغز. اللغز يقول: أنا نبات عرفني الإنسان من آلاف السنين، قدرتي على التحمل الظروف القاسية تذهلك، رغم ذلك طالما كنت ملجأك، خريفي تتألق به أزهاري، أوكي، وفوائدي كبيرة في عدة نواحي، فمن أنا؟ يلا.

0: للجماهير في كل البطولات، نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة FM.
2: ابدأ صح على جدة FM.

0: عودة، رجعنا لكم من جديد. حنعيد اللغز، ركزوا كويس تمام، لأنه في ناس بدأت تتهور. أوكي، في ناس عندها مصيبة، في ناس بالنسبة لي أنا طامة كبرى اللي قاعدين يسووا.
1: ليش خليهم؟
0: أنت مقتنعة باللي شايفته؟
1: مقتنعة،
0: راضية فيه،
1: مقتنعة، لأنه لكل إنسان ليه حرية التفكير.
0: إيمان ترضى بقليلة
1: بكل شيء،
0: مقتنعة. أيوة، وقنوعة، راضية وعلى قدها وأمورها تمام وراضية باللي. أيوة. وخلي إيمان عبر ما تطلع بايتها من الكرسي نعيد اللغز. اللغز يقول أيوة، أسارة هاوشها وتفركي. الحمد لله ما حد يشوفنا، بس لا والله دحين بدأوا يشوفونا. طيب خلينا نعيد اللغز. اللغز يقول: أنا نبات، عرفني الإنسان من آلاف السنين، قدرتي على التحمل الظروف القاسية تذهلك، رغم ذلك طالما كنت ملجأك. ركزوا، ملجأك هذه ترى فيها بحر من المعلومات. أوكي، خريفي تتألق أزهاري، الخريفي تتألق به أزهاري، فوائدي كبيرة من عدة نواحي، فمن أنا؟ ركزوا كويس، نبدأ ناخذ اتصالاتكم. نقول يا مرحبا.
1: يا هلا وسهلا حصة. يا هلا،
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام، يا هلا ومرحبا بحصة.
2: الله يسلمك، كيف صحتك؟
1: خير، بشرين عنك حصة. يلا
2: الحمد لله، والحلوة اللي جنبك كمان.
0: يعطيك العافية، يا هلا فيك.
1: الحمد لله، فل الفل.
2: أقول لك، هو النبات من الفواكه ولا الورقيات؟
1: لا، شجر، فواكه ورق، كله شجر وكله. ايوه، انت قصدك فواكه ولا ورقيات؟ لا، ما هو فواكه. فواكه دينا لا، ما هو يعتبر فواكه،
0: ما يندرج، ما يندرج.
1: لا
2: ايوه، انا اقول ان شاء الله الليفت.
1: طيب الليفت اللي لونه ابيض، ولا اللي لونه عرفت
2: هو اللي لونه ابيض يطلع اوراق كذا.
1: طيب
2: وناخذها نسويها ادامه،
1: اوراق الليفت قصدك؟
2: تمام. ايوه، اوراق الليفت.
1: تمام يا حصه، شكرا لك.
0: يعطيك العافيه، يا هلا فيكي. خلينا نبدا ناخذ اجاباتكم على الواتساب. عندنا ام خالد تقول شجره الزعفران.
1: في سؤال يا دينا، هل هو خضروات؟
0: لا، في ثمره وفي زهره، بس انه ما هو خضروات
1: ولا فواكه.
0: ما يعني ماني عارفه، ما اعتقد انه فواكه. ما يندرج.
1: طيب اسماء تقول النخله، منيره تقول العنب، راكان يقول الليمون، زين تقول الرمان.
0: تمام، عندنا كمان يعني يوسف القصير، كانت هذه اجابته وطعنه في قلبي.
1: ليش؟
0: لانه قاعد يقول نبات الزنجبيل.
1: طيب منطقي برضو، ليش
0: نحن نقول شجره؟
1: بس الزنجبيل ما له شجره
0: يعني.
1: صح.
0: ايوه، يعني خليك انت تكون منطقي يا ابن الحلال.
1: صح.
0: اكثر فاكثر. شوفي اجابه في الاخي او في البدايات، في البدايات. ايوه، سلمان، اللي في سلمان قاعد يسجل لنا وغلط هذا التسجيل.
1: ليمون يقول ليمون.
0: أيوة.
1: ليمون يقول فوزي.
0: فوزي،
1: فوزي يقول الليمون.
0: طيب خلينا ناخذ اتصال، نقول مرحبا سلمان.
3: ألو، السلام عليكم.
0: وعليك السلام والرحمة، هلا يا سلمان،
3: كيف حالك أختي؟
0: أهلا وسهلا ومرحبتين.
3: أنا عندي مشاركة بمناسبة رجوع المدارس.
0: أول شيء نحن نشارك في اللغز، المشاركات بعد. المشاركات
3: يلا يلا. يلا يلا يلا. وش اللغز؟ وش اللغز؟
0: أفا، كل ذا وقاعدين نلعب من الصباح، ما سمعتنا؟
3: والله توني مشغل إذاعة.
0: طيب أنا نبات، ركز معي كويس. أنا نبات، عرفني الإنسان من آلاف السنين، قدرتي على التحمل على تحمل الظروف القاسية تذهلك، رغم ذلك طالما كنت ملجأك، خريفي يتألق بأزهاري.
3: عرفت جواب.
0: خلينا نخلص يا ابن الحلال، خلينا نخليك
1: جواب.
0: فوائدي كبيرة من عدة نواحي. ها يلا تفضل.
3: أقول جواب؟
0: يلا قول.
3: الضبط.
1: حلو، تمام، شكرا.

0: بالضبط نبات. حلو.
1: شكرا لك.
0: يعطيك العافية.
1: شكرا.
0: يلا طيب نروح لإجاباتكم برضو على الواتساب. عندنا إجابة فوق.
1: إجابة فوق. من هذا سؤال. أوكي. ينأكل أو هو سلطات؟ يعني خضروات سلطات نستخدمها في السلطات أو ينوكل؟ إيش رأيك؟
0: هو فيه ثمرة تنأكل
1: بس ما بس تتحط كيف في السلطات؟
0: كيف سلطات؟
1: يعني هو ده نستخدمه في السلطات؟
0: لا ما له علاقة.
1: ما نستخدمه
0: مرة ما له علاقة.
1: سليمان التميمي يقول لك القهوة.
0: أوكي خلينا نروح لعمار. صباح الخير يا عمار.
2: سعد الله صباحكم بالخير والعافية.
0: وصباحك وسهل. يا رب.
1: هلا يا عمار.
2: أخباركم طيبين؟
1: خير عساك إن شاء الله بألف خير.
2: اللهم لك الحمد.
1: طيب يا عمار سمعت اللغز؟ إيش برأيك الحل؟
2: أقول الصبار.
1: الصبار.
2: أيوه وفي كمان.
1: إيه.
2: غلط قولي عيد الإجابة جيب إجابة ثانية.
1: أيوة جيب إجابة ثانية. من الأول من الساعة 7:07 يلا بس الصبار حلو لأنه إحنا بنقول يعني
2: الصبار له فوائد
1: صراحة. أيوة
2: وكل شيء
1: صراحة. أيوة
0: عنده زهرة صح الصبار
1: والثمرة إحنا بنعتبرها فواكه نوعا ما صح. التين الشوكي
2: فايدة الصبار قلت تجيب غيره فأنا أقول الزيتون.
1: الزيتون. تمام يا عمار.
0: يا ريت قعدت صبار.
1: لا جميل. كله حلو. أوكي. كله يتاكل.
0: كله يتاكل. طيب تمام. يعطيك العافية. شكرا جزيلا لك. ها ناخذ عندنا سؤال. طويلة ولا قصيرة؟ شجرة كبيرة وطويلة. كبيرة
1: ودائمة
0: وطويلة.
1: الخضرة.
0: تمام هذه هي شجرتنا. خلينا نسمع اللغز.
1: طيب من الحبوب يدينا يزيد بيسأل من الحبوب.
0: فيها حبوب ولكن حبوبها للزراعة. تمام عندنا محمد الفريج يقول النخيل. أيضا غازي شولان يقول الليمون.
1: وبندر يقول شجرة الصبار.
0: جميل هذه الإجابات اللي وصلتنا. والله في إجابات بعد عندنا. هادي سيف يقول السدر. وأيضا عندنا إجابة من
1: فيصل
0: الثقافي هو اللي سأل طويلة ولا قصيرة ويقول النخلة آخر شيء. طيب
1: هلا من. يا أبو غلا.
0: يا هلا.
3: صباح الخير.
0: صباحك انوار. يا هلا يا ابو غلا.
3: جاب اللغز ان شاء الله نقول التمره.
0: التمره. نحن نتكلم على شجره.
3: شجره
0: اي.
3: الزيتون.
0: الزيتون متاكد
3: ان شاء الله.
0: ان شاء الله يعطيك العافيه. شكرا لك. يا هلا وسهلا فيك يا ابو غلا.
1: عجبتني اجابه ابو غلا. اذا ثمره التمره واذا شجره الزيتون.
0: ما هو
1: حبيت.
0: ما
1: حبيت اجابتك والله يا ابو غلا.
0: مالك علاقه. خلينا نشوف ام خالد تقول شجره الزعفران بس عندها اجابه ثانيه.
1: عندها اجابه ثانيه
0: يعني اثنين. نوره تقول النخيل.
1: ايوه حلو.
0: حلو جميل. حمد حمود.
1: هلا يا حمود.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يا هلا وسهلا. عليكم السلام.
4: تحياتي لك إيمان ودينا وساوة.
1: أجمل تحية لك يا حمود. يا هلا بك.
4: الله يحييك إن شاء الله. أقول النخلة مبدئياً بقول النخلة.
1: طيب يعني طيب حلوة النخلة.
0: نشبه النخلة ما شبه
1: لا شيء. حلوة الجنة
0: ما فيها ولا شيء. طيب يعطيك العافية حمود. شكرا لك. يا هلا
1: يا هلا يا حمود. نهارك سعيد.
0: يا هلا يا هلا وسهلا فيك. طيب عندنا أيضا والله الناس لسه تكتب. خلينا نشوف الإجابات.
1: طيب في عندنا إجابة من
0: حلو عندنا محمد الحربي يقول السدر.
1: أنا حبيت إنه كده في إجابات منوعة.
0: أي
1: في يعني إجابات منوعة. دائما هذه الإجابات المنوعة. في أحد برضو بيقول الليمون اللي هو مين
0: اللي هو
1: أحمد
0: لو.
1: أيوب. أحمد أيوب يقول الليمون.
0: طيب
1: سؤال هل توجد في كل الدول؟
0: لا مو في كل الدول يعني تعتبر استوائية أو شبه استوائية.
1: طيب استوائية عندنا... وشبه استوائية يا جماعة اللي يقول النخلة. حسن
0: الفاتح يقول النخلة كمان عندنا حتى... نروح لمحمد. صباح الخير يا محمد.
5: صباح النور على أستاذ إيمان.
1: يا هلا.
5: أو دينا على أستاذ دينا.
0: أهلا وسهلا فيك يعطيك العافية.
5: صباح الخير عليك وعلى
0: صباحك أنوار. يا أهلا وسهلا فيك.
5: ألو
0: صوتك يقطع يا محمد.
5: إيه معك تسمعني؟
0: أسمعك الآن. يلا قل لي إجابة.
5: إيه بسأل سؤال بس.
0: يلا قول إيه السؤال.
5: ذكرت في القرآن.
0: ذكرت في القرآن ما أدري ما أقدر أجاوبك على هذا السؤال.
5: طيب ما تقدرين ولا ما تعرفين المعلومة؟
0: قلت لك ما أدري ما أقدر أجاوبك ما أدري.

0: طيب أنا أقول إن شاء الله إنها النخلة.
1: النخلة متأكد؟
0: إن شاء الله ماني نص متأكد، مو متأكد
1: نص متأكد. طيب ركز، طيب كويس، إن شاء الله بتجيبها. تمام
0: إن شاء الله.
1: يعطيك
0: شاء
1: العافية. يا هلا وسهلا فيك محمد. يا هلا يا هلا.
2: طيب أكيد إجاباتكم صراحة كلها حماسية، وفي يعني في طريقة تفكير حلوة. إن شاء الله يا رب حتجيبوا الإجابة الصحيحة. لكن قبل أن نطلع فاصل حنذكر باللغز. أنا نبات غرضي، عرفني الإنسان منذ آلاف السنين، قدرتي على تحمل الظروف القاسية تذهلك، رغم ذلك طالما كنت ملجأك، خريفي تتألق به أزهاري، وفوائدي كبيرة في عدة نواحي. شكرا لكم.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
2: ابدأ صح على جدة اف ام.
3: عودة، رجعنا لكم من جديد.

0: اللغز يقول: أنا نبات، عرفني الإنسان من آلاف السنين، قدرتي على التحمل الظروف القاسية تذهلك، رغم ذلك طالما كنت ملجأك، خريفي تتألق به أزهاري، وفوائدي كبيرة في عدة نواحي، فمن أنا؟ يلا نبدأ باتصالاتكم.
1: هلا محمد.
2: يا هلا، صباح الخير يا إيمان.
1: يا صباح الورد والسعادة.
2: يا هلا فيك. بالخير والعافية، صباح الأشارة جميعا.
1: صباحك ورد وسعادة. يلا إيش الحل يا محمد؟
2: أنا أقول إن شاء الله اللوز.
1: اللوز؟ شجرة اللوز؟ إيه. تمام. إيه. شكرا يا محمد.
2: حلو.
1: هلا وسهلا.
0: نروح لي يزيد. صباح الخير يزيد.
3: السلام عليكم.
0: وعليك السلام والرحمة. هلا يزيد.
3: أستاذة دينا، أستاذة إيمان،
1: هلا بك. عليكم السلام.
0: يا هلا فيك. يلا أعطيني إجابة.
3: النبات ده صحراوي؟
0: صحراوي؟ لا ما قلنا صحراوي. لا ما يعتبر صحراوي. لا
3: ما صحراوي.
0: لا
3: الصبار إن شاء الله.
0: الصبار،
3: نبات الصبار.
0: تمام، يعطيك العافية. شكرا لك. يا هلا وسهلا.
1: هلا يا محمد.
4: صباح الخير أستاذ إيمان أستاذ دينا.
1: صباح النور. يا هلا.
4: قول لي يا محمد.
1: بالنسبة
4: لحل اللغز إن شاء الله شجرة السدر.
1: السدر؟
4: نعم.
1: طيب يا محمد شكرا لك.
0: يا هلا.
1: صباحك ورد.
0: طيب خلينا نرجع لإجاباتكم على الواتساب. عندنا إجابة من علي، علي حبادي يقول النخلة،
1: وعندنا محمد عسكر وهاس يقول السدر،
0: أيضا أبو بكر يقول شجرة الزيتون،
1: أبو سطام يقول شجرة الأراك.
0: طيب نروح لعلي. صباح الخير يا علي.
5: يا صباح الهدوء.
0: يا هلا.
1: أحلى هدوء.
0: يا هلا وسهلا ومرحبتين، كيفك يا علي؟
5: والله الحمد لله بخير. عساكم بخير يا مرودينا. عجبتني يا مال لما تقول أحلى هدوء.
1: أيوة والله أحلى هدوء.
0: يا هلا وسهلا فيك. يلا أعطيني إجابة.
5: أقول إن شاء الله شجرة اللوز.
0: اللوز. يلا يعطيك العافية. شكرا لك يا علي.
1: يومك سعيد يا رب يا علي. يا هلا بك.
0: يا هلا وسهلا فيك. طيب خلينا نشوف بعض الإجابات كمان عند الهادي. عمران يقول النخلة.
1: أبو مريم يقول السدر.
0: أيضا عندنا إبراهيم. خلينا ناخذ إبراهيم.
6: صباح الخير.
1: يا هلا والله.
6: يومكم جميل سعيد.
1: يومك سعيد.
6: وداع الجميلة المستمعين.
1: شكرا إبراهيم. يومك سعيد يا رب.
6: داخل لي دقيقة أنا في الطريق وأريد السؤال.
1: يلا أبشر. أنا نبات، عارفني الإنسان منذ آلاف السنين، قدرتي على تحمل الظروف القاسية تذهلك، رغم ذلك طالما كنت ملجأك، خريفي تتألق فيه أزهاري، فوائدي كبيرة في عدة نواحي، فمن أنا؟
6: النبات هذا موجود عندي،
1: موجود في السعودية. نعم. من يسامع؟
6: من المواسم ولا
1: يعني هي شجرة طول السنة فيه، لكن أكيد طبعا الثمار لها مواسم، لكن الشجرة موجودة طول السنة، هي شجرة تعتبر دائمة
6: يعني ما موسمية.
1: كيف يا دينا؟
0: أيوه تقول لك موسمية
1: دائمة، شجرة دائمة،
0: دائمة
1: لكن
0: الخضرة، ولكن الثمار
1: لها وقت، فصول معينة، لها مواسم معينة. يعني مو بس في واحد فصل، يعني في كذا فصل.
6: الكنار.
1: تمام. شكرا يا إبراهيم.
0: تمام يعطيك العافية. خلينا نروح لبندر. صباح الخير يا بندر.
7: صباح النور. السلام عليكم.
0: يا هلا وسهلا ومرحبتين، كيفك يا بندر؟
7: صباحكم وصباح المستمعين وجميع طاقم.
0: يا هلا وسهلا فيك. هاي بندر،
7: عندي سؤال بس.
0: تفضل.
7: دائما يعني كنت ملجأك في ايش يعني؟
0: ملجأ يعني أنا الحين دخلت على قلبي السعادة لأنه أول واحد يسأل ده السؤال. ملجأك نلجأ لها في نواحي عدة، يعني كثير أشياء نأخذها منها، فهي ملجأ في كثير أشياء في مجالات مختلفة،
7: طبية مثلا ولا
0: ها من ضمنها ممكن.
7: لا ممكن ولا أكيد
0: بس عشان أنا ما أقدر أجاوبك إجابة صريحة يا بندر، بس أنا أقول لك عدة. طيب أنت اسمعني بس، عدة نواحي نلجأ فيها لهذه الشجرة، عدة نواحي من ضمنها قلت أنت طبية، من ضمن هذه النواحي، وفي نواحي أخرى.
7: الإجابة الصحيحة جت في واتساب ولا اتصال شيء؟
0: ممكن ممكن ممكن ما أقدر أقول لك شيء. لا تعرف ليه؟ تعرف ليه؟ لأنكم أول كنت أساعدكم وأقول لكم ما في إجابة. أيوة في إجابة.

0: وما في احد يقول لي حتى شكرا فبطلت.
1: يلا شكرا شكرا.
0: يعطيك العافيه برضو ما حقول لك. اجل ايش؟ قاعده ثلاث سنين اسوي لكم الغاز.
2: يا بندر سؤال، ايش يفرق معك اذا جات في الواتساب ولا في الاتصال؟
0: ما حقول لك.
2: ايش يفرق معك؟
1: إذا ما جت أوكي، لا استبعد الإجابات اللي جت كلها في الواتساب وفي الراديو.
0: طب بس أنت ما سمعتها كلها، لا تألف ما سمعتها. طبعا إيمان بدأ قلبها يحن وصرت بدأت أسكتها. فبندر لا تفتح علينا مجالات وخلينا نحن صديقات يعني نحافظ على علاقتنا اللي بدأ أطول.
1: لا بس علشان أركز أنا في الإجابة يعني. بس
0: طيب جات إيش استفدت؟
2: يلا تفضل.
0: إيش استفدت؟ ايش
1: اقرب شيء انا اقول النخله.
0: شفت ولا حتى قربت، خلك تستاهل.
2: طيب بالله ممكن اقول حاجه عالقه في حلقي؟
0: اتفضلي.
2: يعني النخله كله متحمس على النخله. يا جماعه اقراوا اللغز كويس، يعني النخله مثلا ازهار النخله تتالق في الخريف.
0: انا بطلع ايمان برا الاستوديو الان.
2: لا يعني من جد يا جماعه ركزوا.
0: ما خليهم
1: المشكله احنا شجره طويله يعني اكيد يا نخله يعني
0: هذا ايش لنا ما لنا علاقه. تفضل اعطيني اجابه الان، الحين كبر معي الموضوع وصار شخصي. ها
1: والله صراحه كذا توت يعني
0: ها ما لي علاقه يا بندر، توت ما لي علاقه. عند افتح جوجل ماب وتوصل.
2: يا بندر
1: انت ثبت النخله وانا بثبت
0: ونحن نتفاهم.
2: يلا الاتصالات.
0: يعطيك العافيه بندر.
2: صباحك سعاده يا بندر.
0: يا هلا وسهلا.
2: محمد يا هلا.
0: محمود.
2: محمود
3: اهلا، صباح الخير، اسعد الله صباحكم وصباح المستمعين.
2: وصباحك ورد وسعاده. يا هلا يا محمود.
3: يا مرحبا. اليوم في تعزيز ولا ما يحتاج؟
0: والله
2: انت شوف ايش تبغى وربك انت يسر الامور.
3: واخباركم زينه؟ طيب
2: خير الله يسلمك. سمعت اللغز يا محمود؟
3: ايه سمعته. بس طيب هو نبات ولا شجر؟
0: النبات هو الشجر والشجر هو نبات. يا إيش محمود
2: ايش يفرق يا محمود؟
3: يا الله يا دينا شلون يعني اعطيك جواب؟ يعني التمر، ما في الا التمر.
2: تمر. طيب تمر
0: يعني النخلة قصدك.
3: الله الله
0: الله الله
2: أنا لازم أحكيك على حكاية. الله الله.
0: أيه تمام ماشي. يعطيك العافية يا محمود، شكرا جزيلا الله لك. الله يا هلا وسهلا فيك. خلينا نروح لعزيزة. صباح الخير يا عزيزة.
4: يا أهلين صباح النور.
0: يا هلا وسهلا ومرحبتين، كيفك عزيزة؟ تمام
4: الحمد لله تمام الله يسلمك.
0: هاي عزيزة
4: نقول السدر.
0: السدر متأكدة؟
4: إن شاء الله نقول
0: بإذن الله. يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك. يا هلا وسهلا. طبعا الاتصالات صارت أكثر فصرنا نختصر صراحة المكالمة.
2: يلا يا عادل هلا وسهلا.
5: السلام عليكم. صباح الخير.
2: عليكم السلام، صباح الورد.
5: كيفك إيمان؟ طيبة.
2: خير الله يسلمك.
5: أخبار الـ الـ الـ الأستاذة الموقرة دي.
0: برضو ما ححن عليكم اليوم. أنا اليوم قايمة مستقعدت لكم صراحة.
5: قلبي قاسي والله.
0: والله قلبي قاسي أوي.
2: عادل ركز والله العظيم، لو ركزتوا في اللغز يعني ساعات في ناس يجاوبوا إجابات أنه خلاص ما حتكلم عشان دينا.
0: أيوة أنا حتى إيمان هددتها.
2: أنا قاعدة أقدم البرنامج تحت التهديد.
5: حكم القوي والله حكم القوي.
0: طبعا إيش بك أوريها الأسد اللي فرحانة فيه يطلع عليها.
2: ترى لسه باقي لنا أسبوع في شهر العظماء.
0: شهر العظماء يلا.
2: طيب عادل إيش رأيك؟
5: أنا عندي سؤال.
2: تفضل.
5: جوهري يمكن يشرب ولا إيش بالضبط؟
2: لا يشرب والله ما أدري.
5: لا يشرب. طيب يستخدم في الشعر أشجار أو وراء على هذا
0: الشيء. نحن قلنا فوائد وعديدة.
5: عارف إيه ومو مشكلة فوائد.
0: دور عاد إيش الفوائد؟ أقعد أقول لك في الشعر وأقعد أقول لك في البشرة.
2: عادل عشان الاتصالات جاوبنا وتوكل على الله. كمل طريقة.
5: أبغى أكد الإجابة حقتي. تعرف ليش؟ أنا مثلا
2: ممكن.
0: طيب. عادل ممكن. فوائد عديدة تدخل في الطب وتدخل في الأكل وتدخل في البناء وتدخل في أشياء مرة كثير
2: يعني نستفيد من يعني كل شيء.
0: ما حقول لك والله ينفع للشعر ولا ينفع للبشر، ما حقول لك ذا الكلام.
5: تاري من العسل تقريبا ولا
0: ما أعرف. أنا أقول لك شجر. أنا أقول لك شجر.
2: توكل على الله. لا تخلي دينا تعصب على.
0: أنا معصب، بدأت أعصب على عادل صراحة. اسمعني نحن نقول شجرة، إيش دخل العسل في الشجرة؟
2: إلا ليه ممكن نطلع عصير.
0: قسما بالله لا حطلع إيمان برا الاستديو.
2: عصير من الشجرة.
0: عصير من الشجرة.
2: لا الشجر يعني الشجر دائما نستخدمه في الخشب صراحة.
0: صح
2: يعني هذه الشجر ما

0: صحيح
1: في عصير ولا استخدمه
0: صحيح
1: في عسل. من جد
0: صحيح. ها
1: الشجر يطلع منه خشب.
0: ها
2: يطلع منه خشب. طيب السدر انا اقول ان شاء الله.
0: خلاص
1: ما في براحتك، لا تقول البنات لخبطوني ما ادري ايش سووا.
2: لا لا متاكد
0: يلا.
2: يعني
0: يلا يعطيك العافيه عادل، خلينا ناخذ الاتصالات يلا. يعطيك العافيه. نروح لعبد الله. يا هلا يا عبد الله.
3: هلا السلام عليكم يا
0: صاحبي. وعليك السلام والرحمه. هلا يا عبد الله.
3: الله يسعدك. انا اقول السدر ان شاء الله.
0: متاكد؟
3: ان شاء الله.
0: اخر كلام
3: ان شاء الله.
0: يا هلا وسهلا فيك. يا هلا وسهلا فيك. طيب انا افضل نطلع فاصل عشان اتهاوش مع ايمان.
1: طب
0: تحت
1: بس نجاوب على احمد شحاته، موجوده في السعوديه يقول لك.
0: ايوه جاوبنا ده السؤال.
1: اشتهر بزراعتها؟ ما ادري.
0: ما تشتهر؟ لا لا لا لا لا ما تشتهر في السعوديه زراعتها، ولكن موجوده في السعوديه زراعتها. تمام
1: يا احمد،
0: يعطيك العافيه. خلونا نطلع فاصل. اللغز يقول انا نبات عرفني الانسان من الاف السنين، قدرتي على التحمل الظروف القاسية تذهلك، رغم ذلك طالما كنت ملجأك، وركزوا على ملجأك، خريفي تتألق به أزهاري، فوائدي كبيرة من عدة نواحي، نواحي مرة كثيرة، فمن أنا؟

0: كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026 من قلب باريس. تختتم أول دورة لهذه البطولة خارج المملكة. أبطال من كل أنحاء العالم ومنافسات تحسم في جزء من الثانية. تأتي الرياضة السعودية لتفرض حضورها في أضخم تظاهرة تنافسية في تاريخ الألعاب الإلكترونية.
1: ابدأ صح على جدة FM.
2: عودة ورجعنا لكم من جديد. أنا نبات، عرفني الإنسان من آلاف السنين، قدرتي على التحمل الظروف القاسية تذهلك، رغم ذلك طالما كنت ملجأك. خريفي تتألق به أزهاري، فوائدي كبيرة من عدة نواحي. قلنا إنه هو شجرة كبيرة تتحمل الظروف، أمورها يعني إنها نلجأ لها في مواقع كبيرة، نلجأ لها في مجالات كبيرة، تمام؟ مختلفة. ساعدنا على هذا الموضوع إنه في أحد سألنا

0: كثيرة، لها فوائد عدة. هذه الشجرة فوائد مرة كثير، نستفيد من كل جزء في هذه الشجرة. أوكي، خلينا نرجع ناخذ اتصالاتكم. نقول مرحبا يا بكر.
1: السلام عليكم، صباح الخير. يا
0: صباحك أنوار، أهلا إيه. وسهلا فيك.
1: شلونكم؟ عساكم طيبين.
0: يا هلا فيك. يا هلا يا هلا يا هلا أخوي.
1: دينا الله يحفظك. دينا عندي سؤال بالنسبة للشجرة هذه، يعني تطحن؟
0: تطحن؟ أكيد لما أجي أستخدم أي نبتة في الحياة إلا ما في طريقة، أغلي، أطحن، أنشف، يعني أكيد أي شجرة في الحياة، أي شيء يعني من موارد الطبيعة إلا ما حدور طريقة كيف أستخدمه، فهي لها عدة استخدامات.
1: طيب نقول إن شاء الله كل الدلالات تؤدي إلى شجرة السدر إن شاء الله.
0: تمام، يعطيك العافية، شكرا لك. يا هلا
2: يا هلا ميلا.
3: ألو مرحبا، السلام عليكم.
2: عليكم السلام، هلا ومرحبا.
3: يا أهلين وصباح الخير.
2: صباحك ورد، هلا وسهلا.
3: يا أهلين
2: ميلا. سمعت اللغز؟
3: أي طبعا.
2: عندك أي أسئلة واستفسارات ولا حابة تجاوبي؟ يلا.
3: هو يعني يعني عاد أحد يدكم السؤال بشيء معين ما يكون عام يعني.
2: ما فهمتك ميلا.
3: يعني عاد أقول هو يستخدم في هذا الشيء فقط يعني؟
2: إحنا قلنا ليه العديد من الاستخدامات، أوجه متعددة من الاستخدامات. وبشكل عام يعني الشجر دائما نستخدمه في عدة أشياء. يستخدم في القهوة؟
3: إيه؟
2: يعني أنت قصدك شجرة القهوة؟ شجرة البن؟
3: لا لا، بس هل هو يستخدم في القهوة؟
0: ما أعرف ما أعرف يمكن ما أعرف صراحة، ما عندنا المعلومة.
2: إيش الشجرة اللي في بالك؟
3: أنا بقول الزعفران.
2: الزعفران؟
0: أوكي.
2: طيب يا ميلا متأكدة؟
3: أيه.
2: طيب يا ميلا شكرا.
0: يا هلا يا هلا فيك. والله. خلينا نروح لزين. صباح الخير يا زين.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليك السلام والرحمة، أهلا وسهلا.
4: أصبح عليكم جميع جميع فردف.
0: يا هلا وسهلا. يلا يا زين.
4: أقول لك هذه الشجرة طويلة ولا قصيرة؟
0: طويلة وكبيرة.
4: كبيره
0: وفيها
4: ورق، يعني ورق
0: فيها اكيد شجره يعني اكيد فيها ورق. ايش فيها؟
2: حلالك.
4: فيها حبوب يعني حبوب
0: ايش
4: يعني تجيب شيء تسهل شيء
2: ثمار يعني
0: قصدك ثمار.
4: ايوه ثمار.
0: كل شجره فيها ثمار. صحيح. كل شجره فيها ازهار
2: وكل شجره فيها اوراق شجر.
0: اكيد. ها يلا.
4: كل شجرة السدر إن شاء الله.
0: شجرة السدر خلاص
4: إن شاء الله.
0: أوكي تمام، يعطيك العافية. يا هلا وسهلا فيك. يا هلا يا هلا.
2: طيب
0: واتساب والله مرة كثير
2: ما شاء الله على الإجابات، وفي إجابات كثير عجبتني. فين وصلنا تتذكري؟ أيوة هنا وصلنا. أوكي. عند إجابة أحمد شحاتة، نبدأ من الفريجي.
0: طيب الفريجي يقول شجرة النخيل، يقول في إجابات صحيحة. أي في إجابات صحيحة. يلا
2: من راح الفريجي؟
0: فوق يا إيمان.
2: من جد؟
0: أيوة فوق يا إيمان. مش بك عديتي هنا بس هنا؟ خلاص أيوة. شوفي مضلل عليه أوريدي.
2: يقول بندر شجرة جوز الهند.
0: أيضا عندنا إجابة من فيصل الثقفي، قال السدر.
2: سماسم جزيلان تقول الصبار أو النخلة. أثبتي على واحدة يا سماسم.
0: بكر عبد الكريم يقول شجرة السدر.
2: أبو محمود يقول جوز الهند.
0: أيضا خالد عبد القادر يقول السفنج.
2: لا البنفسج.
0: البنفسج.
2: عجبتني إجابتك يا خالد.
0: أنا طبعا قاعدة طالعها من بعيد. السفنج.
2: عجبتني إجابتك يا خالد.
0: البنفسج.
2: إيه عجبتني.
0: طيب خلينا ناخذ اتصال، نقول مرحبا.
2: مين؟ يا هلا فهد.
5: ألو السلام عليكم.
2: عليكم السلام والرحمة، يا هلا وسهلا.
5: صباح الخير.
2: صباح الورد والسعادة، يا هلا.
5: آخر مرة شاركت معكم في لغز الغميضة.
2: أيوه. هلا بك، فينك؟ استخبيت وطولت في الاستخبار.
5: خلاص أنا في
2: يلا إيش إجابتك اليوم؟
5: أنا أقول إن شاء الله إنها النخلة.
2: طيب شكرا يا فهد.
5: يا هلا.
0: طيب عندنا إجابة جاوبنا هذا كله، قلنا اللي هو أحمد أيوب قاعد يختار، في الأخير قرر السدر.
2: طيب هل أوراقها لها فوائد؟ هذا هادي بيسألك.
0: أيوة نحن إيش قلنا من أول يعني في نفس. طيب. اللغز
2: هل الثمار متساوية ولا منه كبير ومنه صغير وأنواع الثمار؟ يعني هذا سؤال أيضا من هادي.
0: والله هذا سؤال لا يستحق أي وقت
2: يعني
0: صراحة.
2: أعتقد إنه الثمار دائما
0: عادي،
2: دائما الثمار
0: ما
2: يعني
0: ما تكون قد
2: كل
0: بعض.
2: شجرة

0: ثمرة
1: ما تكون قد بعض يعني. تمام. أيضا من ضمن الإجابات عندنا عبد الهادي قال يغير من النخلة لللوز.
0: أبو خلاد يقول الأترجة.
1: طيب عندنا أيمن أبو بتول قال الصبار.
0: هذه الإجابة العجيبة من عمار. شجرة الهجليج أو اللالوب أو تمر الصحراء. أول مرة أسمع عنها.
1: الله كلنا
0: أول مرة في حياتي أسمع عنها.
1: طيب عندنا عبد إبراهيم أبو علي قال السدر.
0: والجريح يقول التين الشوكي.
1: أيضا عندنا يوسف القصير قال العرج.
0: ومحمد علي طيب حناف يقول السدر.
1: معتز سيف يقول السدر.
0: وعندنا أبو صالح برضو يقول السدر.
1: عبد العزيز عسيري أيضا راح للسدر.
0: كلهم تشعلقوا في شجرة السدر. مدري ليه.
1: طيب. لا عندنا أبو نواف قال النخل.
0: أبو نواف قال النخل. عندنا هنا تشكيلة في الإجابات. زين قالت الرمان. أسماء قالت السدر. راكان قال الليمون. ومنيرة قالت السدر. في تنوع إجابات جميل.
1: طيب عندنا زكريا عبد الله الوجيه قال شجرة الزيتون.
0: عندنا إجابة نوني. صباحك ورد يا نوني. غير فاطمة من الجبال غيرت من النخلة للسدر.
1: أيضا عندنا إجابة هذا مين علي
0: بكر.
1: بكر قال السدر.
0: عندنا أيضا يزيد
1: أما
0: طيب.
1: اللي بعده.
0: طيب هنشوف الموضوع ده يزيد. إبراهيم الحجي يقول السدر.
1: خلينا نروح لغيلان. صباح الخير يا غيلان.
2: صباح الخير والنور. هي ما بين السدر وجوز الهند واللوز. أنا أقول اللوز إن شاء الله.
1: اللوز على طول. خلاص
2: الله خليك.
1: يعطيك العافية. شكرا جزيلا لك. يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا.
0: طيب
1: نروح إجابة إبراهيم. أوكي. بنت اليمن قالت السدر.
0: أبو أوكي. سام يقول شجرة السدر.
1: أيضا عندنا إجابة من دكتور صحابي قال شجرة اللوز.
0: هذه إجاباتكم على الواتس أب. ما أعرف والله يا بندر ليش الشباب مركزين بس أنت
1: طيب. عندنا كمان إجابة من ربيع محمود قال النخل. وكمان أبو عبد الرحمن قال السدر. هذه الإجابات اللي وصلتنا إلى الآن. خلونا نطلع فاصل صغير وراجع لكم من جديد.
0: أنا أقول ركزوا للمرة الأخيرة. ركزوا يا جماعة
1: لينك. تمام هذا آخر لينك. ركزوا كويس. إيمان قولينا.
0: طيب أنا نبات عرفني الإنسان منذ آلاف السنين. قدرتي على تحمل الظروف القاسية تذهلك. رغم ذلك طالما كنت ملجأك. خريفي تتألق به أزهاري وفوائدي كبيرة في عدة نواحي. من

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جدة أف أم.
1: ابدأ صح على جدة أف أم.
2: عودة، رجعنا لكم في الجزء الأخير من اللغز. اللغز يقول: أنا نبات عرفني الإنسان من آلاف السنين، قدرتي على التحمل الظروف القاسية تذهلك، رغم ذلك طالما كنت ملجأك خريفي تتألق به أزهاري، فوائدي كبيرة في عدة نواحي. فمن أنا؟
3: هلا يا حسن.
4: السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله. يا هلا،
4: حيكم جميعا.
3: حيك ربك.

0: استقبل إجابات وحنحل اللغز. عندنا إجابة من إبراهيمة من جيزان يقول السدر،
1: ومقرن أبو مبارك يقول النخلة.
0: أيضا عندنا نقيوة،
1: استني هنا.
0: طيب تركي، تركي عبد الله. أوكي تركي عبد الله يقول كن محتار بين أوراق الموز وأوراق النخيل، بس قلتهم مو فاكهة، بقول النخلة.
1: طيب أوكي. تمام. صداح يقول السدر.
0: أيضا عندنا نوني تقول شجرة السدر أو المورينجا. طيب أعطيني واحد خلاص لأنه هذا آخر جزء، فأعطيني واحدة بسرعة.
1: أيضا في إجابة من أبو خلاد يقول شجرة السدر.
0: أيضا عندنا إجابة من نجيوة نويق. نويق
1: نويق
0: نويقة.
1: اي والله نويقة
0: ما ادري ايش الاسم صراحة، بس قالت السدر.
1: نويقة من ناقة.
0: اوكي طيب
1: فالسدر من نوني، خلاص ثبتت لك نوني السدر. على السدر.
0: طيب عندنا ابو خلاد غير من السدر وراح للبان العربي، اللبان العربي.
1: وام خالد، ام خالد سؤالك صراحة انت انك يعني تعرفي جواب الخميس كان لعبة،
0: ما أصلاً نسينا إيش هي اللعبة.
1: يلا يا أم خالد.
0: طيب
1: أم خالد المهم تقول شجرة الزعفران.
0: ماشي. أيضا عندنا يحيى أحمد قال السدر.
1: هذه تقريبا كل إجاباتكم
0: خلاص
1: كله تمام
0: كذا. حنوقف كذا، نوقف عن ال نوقف عن اللغز خلاص، حنوقف ناخذ إجابات. خلونا نتعرف على لغزنا اليوم. اليوم نتكلم عن نبات عرفه الإنسان من آلاف السنين، قدرته على تحمل الظروف القاسية بشكل كبير جدا جدا جدا، يعني يتحمل الحرارة، ما يحتاج للماء كثيرا. أوكي رغم ذلك طالما كنت ملجأك لأنه تستظل فيه، دخل في الأمور البناء، دخل في أمور الطب، دخل في أمور العلاجية بشكل كبير، وهذا نتكلم في كل أجزاء كل أجزاء الشجرة نفسها أو أشجاء النبتة نفسها. استفدنا من ثمرتها بفوائد مختلفة تماما عن ورقتها، وفوائد الورقة مختلفة تماما عن لحائها، ومختلفة تماما عن زهرتها، فكل جزء فيها له فوائد عدة وكبيرة جدا. تتألق الأزهار ونستفيد من الأزهار في الخريف، بالذات في الخريف موسمها، أو خلينا نقول ثمرتها نستفيد منها في مرحلة أخرى، يعني في فترة الصيف تقريبا تقريبا يعني. ولكن الفوائد الكبيرة فيها يعني لها قدسية كبيرة، وأيضا ذكرت في القرآن وهي شجرة السدر. طبعا لها أسماء عدة مختلفة زي النبق، الكنار، العرج، أيضا في كثير ثقافات تختلف أسماءها شجرة السدر. تمام تمام، هذه هي إجابتنا. مين اللي جاب الإجابة الصحيحة؟
1: اللي جاب الإجابة الصحيحة من خلال الاتصال كان أول واحد محمد، وبعدها المري. أي محمد المري، وبعدها إبراهيم سمانا الكنار وهو فعلا شجرة السدر. بعد كده عزيزة وعادل اللي يقولي مفيد للشعر، وعبد الله وبكر وزين، وآخر واحد حسن، كلهم جاوبوا إجابة صحيحة شجرة السدر.
0: طيب أيضا من ضمن الإجابات خلينا نشوف الإجابات اللي جبتوها على الواتساب. صراحة أنا اللي فاجأني أحمد عسيري أول واحد جاوب، من أول ما قلت اللغز على طول جاوبني فعلا. على طول يعني جاوبني. محمد الحربي، هادي سيف، محمد عسكر، هوهاس، وأيضا أبو مريم، فيصل الثقفي، أحمد أيوب، بكر عبد الكريم، إبراهيم أبو علي، محمد علي الطيب، أبو صالح، عبد العزيز عسيري، يوسف القصير، أيضا يوسف اللي هو اللي قال لنا العرج يعني غير المصطلح، عندنا أسماء ومنيرة، وعندنا فاطمة من الجبيل، بكر علي، عندنا بنت اليمن. هذولا اللي أجاوبوا إجابات صحيحة في البداية، بعدها فعلا توالت الإجابات، وشكرا لكل اللي جاوبنا.
1: شكرا صراحة على حماسكم، وشكرا يا سليمان الدبيان، وشكرا يا أبو نواف جاوبوا أيضا، ولكن إحنا كنا خلاص جاوبنا الإجابة الصحيحة. حماسكم دائما رائع، إن شاء الله مكملين معاكم. أبدأ صح لا تروحوا بعيد، راجعين لكم.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
2: ابدأ صح على جدة FM.
3: حياكم من جديد، أكيد أجمل التحايا لكم. مكملين فقراتنا المتنوعة في ابدأ صح، وما يكمل جمال ابدأ صح إلا بيكم ومعاكم، أجمل تحية لكم. وصلنا الآن لفقرة دراسات علمية اليوم. دراستنا تقول أن الروائح مرتبطة بالطفولة ويستحضرها الدماغ بشكل أسرع. تشير دراسات علم الأعصاب إلى أن حاسة الشم بتتميز بارتباط مباشر وقوي بمناطق في الدماغ. هذه المناطق مسؤولة عن الذاكرة والمشاعر، ولهذا قد تكون بعض الروائح قادرة على إعادة ذكريات قديمة، خصوصا ذكريات الطفولة، بصورة مفاجئة وواضحة. فعندما يستنشق الإنسان رائحة مألوفة، تنتقل الإشارات المرتبطة بها إلى مناطق دماغية مثل الحصين واللوزة الدماغية، وهما منطقتان لهم دور مهم في تخزين الذكريات وربطها بالمشاعر. وعشان كده ممكن رائحة خبز كانت تصنع الأسرة زمان، أو عطر أحد الوالدين، أو رائحة منزل قديم، ممكن كفيلة إنها تعيد مشهد كامل من الماضي إلى الذهن، ليس فقط كصورة أو معلومة، بل أحيان مع الإحساس والمشاعر المرتبطة باللحظة الأصلية. يفسر هذا الشيء أنه سبب شعور بعض الأشخاص بالحنين المفاجئ هو أنهم بيشموا رائحة ما استنشقوها من سنوات طويلة. فبالتالي دايما نقول، يمكن إحنا أكثرنا يقول أنه العطور مرتبطة بالذكريات، ليس فقط العطور، مثل ما قلنا ممكن رائحة بيت قديم، رائحة أحد الوالدين، رائحة الأطفال، كلها ممكن تذكرنا بذكريات ومشاهد قديمة من الماضي.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. ابدأ صح على جدة FM.
1: عودة ورجعنا لكم من جديد. نقول أهلا وسهلا في كل اللي توا يفتح الراديو توا يكون معانا. نقول صباح الخير على الجميع وأهلا وسهلا فيكم. اليوم حلقتنا نهني فيها كل طلابنا وطالباتنا، وإن شاء الله نتمنى لهم التوفيق بهذه العودة. ولكن خلونا نرجع لموضوعنا اليوم. اليوم موضوعنا شوية مختلف عن المدارس، ولكن له علاقة بالتفاؤل والحياة، الضحك. كل العالم والحياة أكيد ينبسط من الضحك، أكيد لما أضحك أكون مبسوط، طاقة إيجابية. والله الضحك معدي 100%. لما أقعد مع ناس فرفوشة ومبسوطة أكيد حنبسط معاهم. يختلف من شخص إلى شخص ومن شخصية إلى شخصية، ولكن نتفق على شغلة، إنه الضحك أمر مهم في الحياة، أمر يدل على أني أنا مرتاح مبسوط أموري تمام. ولكن من جهة أخرى لما نضحك على طول نلحقها بكلمة اللهم اجعله خير. ليش التراجع هذا؟ ليش البريك اللي انسحب؟
2: لا، وليش بعد السعادة واللحظات الحلوة لازم نروح ننكد على نفسنا حتى لو بكلمة؟ أصلا من يوم ما يقولوا لك دي الكلمة أو من يوم ما نقولها نحن نحس إنه ليه دائما رابطين اللحظات الحلوة بلحظات غير جميلة، أو لحظات الله يدينا خير هذا الضحك، الله يدينا خير هذا الوقت.
1: ترى من غير وعي، يعني مو انه والله انا رايحه
2: لنا، سمعناها من صغرنا
1: خلاص تعودنا عليها، تعودنا عليها. بس من وجهه نظرك قل لي ليش دائما نربط الموضوع بانه دعوه اخيره اللهم اجعله خير، والله طولنا في الضحك اللهم اجعله خير، الله يكفينا شر بالضحك.
2: وكيف ممكن نبطل هذا الارتباط؟ كيف نفك هذا الارتباط اللي بصراحه ما هو جميل؟ يعني ليه أنا أنغص على لحظاتي الحلوة باستباق أفكار سوداوية سلبية أنه لازم حيحصل شيء مو حلو؟ لا طبعا يا جماعة، إحنا بنسرق أحيانا لحظات الفرح من كم الحياة ومن كم المشاكل ومن كم المسؤوليات. طب ليه مستكتر على نفسك تفرح؟ مستكترين تعيشوا لحظات حلوة مكتملة؟
1: لا، خلينا نكون واقعيين. ما هو استكتار، هو عادة موجودة، ولكن يمكن هي مرتبطة بخرافة ومننا يشوف أنها حقيقة لأنه مثلا ارتبطت بدي الطريقة، يعني مننا يشوفها كذا ومننا يشوفها كذا. ولكن أبغى أفهم كل واحد إيش وجهة نظره. يمكن هو
2: كأبة.
1: كلامك إيوة كلامك
2: يعني عالم بدور الكأبة صراحة. بس من الآخر
1: لا، ما
2: أحب أحد ينكد علي وقت الضحك.
1: لا ضحكنا وخلصنا، خلص أخذتي وقتك وكل شيء.
2: أي
1: خلصتي
2: طيب.
1: جينتي طالعة تسكر الباب، أنت حتقولي دي الكلمة.
2: أنا ما أحب أقولها
1: والله يا إيمان. تقولي
2: والله ما أحب أقولها، واللي يقولها تعال شوف شو أسوي فيه لما يقولها، لأنه زمان، لأنه شفتي شفتي
1: أنا أقولها بس أنا ما إيمان ما تسوي.
2: لا يعني
1: ترى إيمان بس تهدد، بس ما تسوي شيء،
2: تهدد كذا على الفاضي.
1: أيوة ترى ما تسوي شيء. أيوة ما تسوي شيء والله،
2: يعني كلنا مو حلوة.
1: أيوة هي مو حلوة
2: أنا
1: بس يعني خلاص، هي من عندك مو حلوة، خلينا نشوف الناس.
2: طب إحنا لازم نخليهم يبطلوها.
1: طيب أول خلينا نشوف الناس بعدين نشوف
2: السبب
1: يبطلوها.
2: بعدين نشوف.
1: أيوة يعني ما فهمتك.
2: طيب أنا أحس إنه مو كلهم، كلهم تقوليها سارة.
1: خلينا نشوف كلهم ولا لا.
2: الله يدينا خير ده الضحك.
1: ها لسه إيمان تفكر سارة. لسه
2: أقولها ولا ما أقول؟ أنت تقوليها دينا
1: أحياناً.
2: أحياناً طب حلو.
1: أحياناً يعني أيوة أحياناً أقولها
2: حلو مو دائما.
1: أحياناً أقولها للي يطول في الضحكة. أيه؟ يعني يطفشني. ترى في ناس أيوة أنا نكد عليه عشان يفصل لي. أيوة ليه؟ أنا أقول لك ليه دحين. أنا وإنتي نمزح مزح، يعني راسنا راكب على بعض فنمزح مع بعض.
2: تمام.
1: أنا وإنتي إيمان مدري مين، في ضحك يكون سخيف.
2: أيه؟
1: بايخة النكتة، بايخة أصلا.
2: أيه؟
1: فأنا هنا أقول الله يجعله خير عشان إيه ينكتم خلاص، نكد علي
2: أو مسكينة تحسي كذا
1: إيه معليش طعنة في القلب، طعنة في القلب. أيوة أيوة. لا أنا عندي يعني صراحة أنا ينرفزني اللي يبغى يضحكك وهو سخيف.
2: طيب بس انت قاصده تقولي له شيء عشان توقفين أيوه. تحدو
1: ايوه
2: صراحة. لا هذه حلوه
1: ايوه صراحه حلوة. يعني حلوة انا حاطه حد حبيت. انا حاطه حد بس انا مبسوطه الحين انا مبسوطه مع ساره قاعد تحكيني حكايه مضحكه
2: وتضحك
1: واضحك ومبسوطه حكمل في الضحكه ولا حجيب سيره النكت
2: تقول ساره تيجي تقول لك الله يدينا خير ضد الضحك
1: ما في مشكله ما حزعل منها
2: بالله
1: اس فاين ايوه لا لأنه, لانه هي اللي اوريدي اللي قاعده تضحكني
2: يا ساره خلينا مبسوطين
1: لا لا تعرفي ليه لانه هي اللي اصلا قاعده تضحكني يعني مو انه والله انا اللي قلت لها عرفتي فهمتيني يعني اللي ماسك الدور حق الضحك اذا هو نفسه اللي قاله اوكي تمام بس إذا أحد علق له هو هنا
2: بس فعلا يعني حابين نشوف هل هي مرتبطة بذاكرة معينة عندكم مرتبطة بمواقف معينة ولا خلاص كلمة رددناها كنا نسمع أهلنا يرددوها فخلاص ثبتت في بالنا وصرنا نربطها بالضحك أنه لازم يصير في شيء ما هو حلو بعد الضحك الكثير أو
1: صح.
2: الله يدينا خير هذا الضحك
1: هذا الضحك طيب أشاركونا وجهة نظركم كيف تشوفوا الموضوع من أي زاوية تشوفوا الموضوع أكيد على 800-244-28-28 أما بالنسبة للاتصال على 012-647-7154 أو 012-647-8544 أو 012-649-5154 هذه الأرقام للاتصال أكيد ننتظر مشاركاتكم على هنا أو هنا أو تقدروا كمان تتابعون حتى لو من غير مشاركة يشرفنا أنكم تتابعونا على إكس أو حتى على تطبيق الإذاعة سعودي راديو صورة وصوت أو نقول أهلا وسهلا فيكم فاصل وراجعين

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة FM.
1: ابدأ صح على جدة FM.

0: طيب عودة ورجعنا لكم من جديد. الضحك اللهم اجعله خير، هذه الجملة تسمعها دائما بعد ضحك متواصل. من وجهة نظرك ليش نعملها، ليش نقولها، هل هي إشاعة، هل هي حقيقة؟ شاركونا أكيد. يلا نروح لسليمان.
1: هلا يا سليمان.
2: والله اللي هلا.
1: هلا والله، والله اللي هلا من جد. صباح الورد.
2: والله اللي هلا صدق،
1: بشرنا عنك وعن أحوالك.
2: والله الحمد لله بخير، لا الحمد، أكلمكم أنا مبتسم. أيوة. وقلبي يضحك والحمد لله.
1: الله يديم عليك السعادة.
2: وكل شيء بيصير بالمستقبل أفضل وأفضل
1: بإذن الله. الله يديم عليك سعادتك وتفاؤلك، أنت من الشخصيات الجميلة، الله يديمها. أيوة عليك. قل لي يا سليمان، ليه دائما نربط الضحك بالله يدينا خير هذا الضحك، أو الله يدينا خير هذه الساعة مثلا، أو الله يدينا خير الضحكنا؟
2: أنا بقول لك أختي منى، ولا تخون ولا تهون أختي دين.
0: إيمان دينا. إيمان مو منى.
2: إيمان. معليش. أنا لخبطت اليوم والله، معليش. أقول لك إن في ناس والله العظيم ودكم يا جماعة إنه ما يضحكون، يضحك يضحك يضحك وبعدين يرجع يقول كلمة دي اللي تدعو للكآبة وتدعو للخوف.
1: والله العظيم أضم صوتي لصوتك.
2: اي والله تبعد منتظر وش بيصير وش بيصير وش بيصير. بالعكس اغتنم الفرصة يا أخي وافرح وقول الحمد لله قضت افرح للصبح.
1: طيب لما تكون قاعد مع مجموعة من أصدقائك وتضحكوا مستانسين ويجي واحد يقول الله يدينا خير هذا الضحك، ترد عليه ولا تسكت؟
2: لا رد عليه والله.
1: ايش تقول له؟
2: العنب يا أخي. ليش يا أخي ما ظن صار للعافية، الحمد لله، لا تصير كئيب، لا تصير سوداوي، الحمد لله. الإنسان مشاعر، لازم إنه يوم يحزن يوم يضحك يوم يفرح يوم يبكي يوم، هذه المشاعر لازم.
1: طيب وبعد ما يقول لك هي تكمل ضحك ولا خلاص قفل لك الليلة؟
2: أضحك زود عنده.
1: كفو والله يا سليمان،
2: والله العظيم،
1: والله أنا نفس سليمان، أضم صوتي لصوت سليمان.
2: شوف يا أختي منى أقولك حاجة،
0: يعني مصر إنك منى.
1: قول
2: ما ليش والله
1: عادي، كلنا واحد.
2: اختي ايمان لا انت والنساء تزعلون ولا غلطنا بالاسم، بس اعذريني يا اختي
1: والله. لا والله ما ازعل منك ابدا يا سليمان.
2: كفو كفو واتقى من نفسك، لان توثق من نفسك.
1: اشكرك.
2: في ناس في الحمد لله، في ناس ما ودك انه يفرح، ودك انه يجلس كذا لحاله كئيب طول عمره.
1: والله
2: انا كنت بقول شيء نسيت والله.
1: يلا معليش.
0: يعطيك العافيه، يعطيك العافيه سليمان، تسلم، شكرا جزيلا لك. يا هلا وسهلا فيك،
1: ربي يسعدك. خلينا نروح لبندر، ايمان الظلم مبتسم وفرحان.
0: نروح لبندر. صباح الخير يا بندر.
3: صباح النور، السلام عليكم.
0: يا هلا، وعليكم السلام والرحمه، هلا وسهلا فيك بندر. الضحك مهم في الحياه، ولكن دائما نسمع اللهم اجعله خير. لما ايش موقفك من هذه الجمله؟ تشوف انها المفروض نقولها ايجابيه ما هي ايجابيه؟ ايش وضعها؟
3: لا والله اشوفها ايجابيه، يعني
0: حلو.
3: الله يعطينا خير الضحك، يعني الحمد لله احنا ضحكنا وانبسطنا، والله يعطينا خير، مش شيء سلبي يعني.
0: هو ترى معنى الجمله انه يستمر هذا الضحك، مش معنى الجمله انه يجينا شر من بعد.
1: لا لا لا، احس انه كآبة.
0: هو هذا احساسك حبيبتي، بس تفسير الجمله كذا.
1: كيف
0: لا تفسير.
1: الله يدينا خير هذا الضحك، معناته حسين
0: ان شاء الله يستمر
1: كويس.
0: يعني من باب ان شاء الله يستمر. إيه هي تحس يعني، شوف هو على حسب مفهوم كل احد. في ناس تشوف انه الله يدينا خير هذا الضحك اتس مين الله يبعدنا عن الشر، وفي ناس لا تشوف انه هو يستمر الضحك. ترى هو على حسب اللهجه.
3: والله عرفتي اللي اشوف ان الله يعطينا خير هذا الضحك،
0: الله يعطينا يعني خير هذا الضحك، انه يكمل الضحك، انه يكمل الضحك،
3: يكمل الضحك. اكيد مش حاجه يعني سلبيه،
0: مش حاجه سلبيه. ايوه
3: لا ابدا.
0: ايوه بس في تفسيرها يؤخذ انه هذا بيدعي علينا، او هذا بيدور الشر من القعده يعني.
3: عاد النفسيات مشكله، ما
0: هنا الكلام بالضبط.
3: انا بالعكس بزيد في الضحك، والله يعطينا خير، شيء ايجابي انه
0: يكمل
3: ضحكنا. ايوه نكمل والله يعطينا، اللهم امين، ونضحك. ما
0: ايوه
3: ما نوقف ولا نقول له هذا قال.
0: بندر ايش ايش ايش اكثر شيء ضحكك؟ يعني ايش شيء تنبسط فيه؟ يعني دائما تضحك تنبسط فيه؟
3: دائما سوالف مثلا، يعني حاجات كثير، اي شيء فيه ضحك اكيد
0: بيضحكني يعني. ما شاء الله، يعني يا بندر انت وسيع صدر.
3: الحمد لله
0: الحمد لله، يعطيك العافيه. شكرا جزيلا لك،
3: العافية.
0: يا هلا يا هلا يا هلا وسهلا فيك. هذا الاختلاف الشخصيات زي ما اقول لك.
1: انا بصراحة اول مرة اسمع ذا التفسير.
0: ايوه في ناس تفسيرها يؤخذ بهذه الطريقة فما تشوف انها سيئة الجملة، وفي ناس لا تاخذها بطريقة انها لا سلبية.
1: حلو والله
0: يا ريت. ايوه
1: حلو بالعكس.
0: فخلاص الحين تقدر تقوليها وانت مرتاحة.
1: لا ما احبها ولا احب اسمعها، واللي يقولها
0: برضه حتاخذي بهذه الطريقة.
1: طبعا لانه خلاص ارتبطت في مخيلتك ان هم يعني حيصير لنا شيء مو حلو لاننا ضحكنا، لاننا قضينا اوقات حلوه. ممكن مثل ما قلتي انها مرتبطه باسطوره معينه. أيوة مرتبطه أكيد. بقصص خياليه الله اعلم.
0: لا شوفي
1: ايش سرها.
0: في احد قال لي كيف تطلع الاشاعه،
1: كيف
0: تطلع الاشاعه من الاساس، انه تكوني سويتي حدث وصار وراء حدث بالصدفه، البحثة صار وراء حدث، فاللي شهدوا الموضوع يربطوا الحديثتين في بعض وهم ما لهم علاقة في بعض. فهذا اللي دائما يحصل، انه والله نحن قاعدين نضحك مع بعض، بعد شوية قام سمعنا خبر انه والله اولاد الجيران صار فيهم حادث مثلا. ايوه ها شفتوا هذا ضحككم.
1: صح.
0: على طول يربطوها بنفسها، هي ما لها علاقة، بس انه صار حدثين وراء بعض بالصدفة البحثة فيربطوها ببعض.
1: سبحان الله. عمار يا هلا،
4: صباح الخير للمرة الثانية.
1: صباح النور للمرة الثالثة والرابعة التوالي.
4: كيفك أخباركم طيب؟
1: كيف حالك يا عمار؟
4: والله الحمد.
1: عمار إيش رأيك في هذه الكلمة؟ أنت تفسرها كيف؟ أو مرتبطة في ذاكرتك كيف؟ الله يدينا خير هذا الضحك.
4: اللهم اجعلها ضحكة خير. يعني إنه الإنسان أول شيء في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم إياكم وكثر الضحك فإنه يميت القلب.
1: طيب.
4: ولا لا
0: صح.
4: فانت لما تضحك تقول اللهم اجعلها ضحكه خير، يعني الله سبحانه وتعالى الضحكه هي نعمه. دائما اي نقول اللهم ديما النعمه صح.
1: اي والله
4: اي شيء في حياتنا هو نعمه، احنا نقول اللهم ديما نعمه اللهم اجعلها ضحكه خير.
1: يعني انت تشوفها كلمه فيها تفاؤل ولا كلمه
0: سلبيه؟
4: لا كلمه فيها تفاؤل. حلو. لانه ده لما حاجه تقول اللهم اجعلها، انت ذكرت الله سبحانه وتعالى ان الله يديم عليك شيء، فذكر الله بأي موضوع فهو نعمة
0: باستمرار هذه النعمة.
1: جميل
0: جميل. أيوة. جميل يعطيك. أيوة. العافية صراحة. أيوة. تفسير مرة جميل
1: اليوم، يعني أعتقد ممكن يؤثروا في المتصلين.
0: أيوة أيوة, أيوة.
1: كيف تشوف؟ أيوة. يا سارة
4: لازم نأثر فيك لأنه أنت مرة وترجعنا.
0: كل واحد يأثر على الثاني. يعطيك العافية يعطيك العافية يا عمار. طيب خلينا
1: سارة تشوف إنها هي أيضا.
0: يعطيك العافية عمار راح. أيوة راح بس عشان ما بقطع. طيب سارة تشوف إنه هي لا فيها تشاؤم.
1: أيوة أنا أشوف كمان.
0: أيوة فيها تشاؤم لأنها ارتبطت براسنا إنها فيها تشاؤم. صحيح. هي ارتبطت براسنا بهذه الطريقة. خلينا نشوف الناس إيش رأيهم.
1: بس حلو فكرهم إنه هم لا بيفكروا فيها بطريقة حلوة وبطريقة إيجابية وإنه حاجة خير، وهذا الـ يعني الضحك خير برضو. الله يعطينا خيره، يعطينا زيادة خيره، يعطينا زيادة ساعات فرح. فهذا التفسير عجبني والله.
0: أيوة لا هو يعني شوفي على فكرة انحطت الجملة أو انقالت الجملة من هذا الباب وليس من الباب الآخر، ولكن نحن فسرناها مع الزمن إنها هي تجيب التفاعل
1: أو مثل. أيوة. ما ربطنا أحداث مع
0: بعض. طيب خلونا نطلع فاصل صغير، راجع لكم من جديد، لا تروحوا بعيد، لسه مكملين معاكم في إبداع صح.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: عودة، رجعنا لكم من جديد. طبعا تباحثنا تحت الهواء واكتشفنا انه يعني يتعلق الموضوع حق الضحك بثلاث نقاط. انتوا عاد زيدوا هذه النقاط او هذا على حسب الشخصية اللي قالتها. يعني انا بضحك صحيح. يعني نفسية الشخص اللي قالها، انا قاعدة اضحك وكلنا قاعدين نضحك وانا مصدر الضحكة او انا صاحبة النكتة نفسها، فلما اجي اقولها وانا مستمرة في الضحك وابغى اضحك يعني نفسيتي مبسوطة ومتفائلة فحتأخذ بهذه الطريقة. اما في ناس ممكن يكونوا ما هو عاجبهم زي ما أنا سويت، ما هو عاجبهم الموضوع، فلما يقول لك إياها من باب التشاؤم مختلف على حسب النبرة اللي قيلت فيها هذه
2: أيه، يمكن حسب الشخصية توضح لك فعلا. نعم. كل شخص كيف شايفها.
1: طيب نروح للنوال.
2: هلا يا نوال.
3: هلا، صباح الخير.
2: صباح الورد، يا هلا وسهلا.
3: يعطيكم العافية وجزاكم الله
2: صباحك الله بالنور والسرور.
3: يعطيكم العافية إن شاء الله. كيف شادينا؟
1: يا هلا فيك. هلا حبيبتي،
3: يعطيكم العافية.
2: نوال، كيف تشوفي الكلمة الله يدينا خير هذا الضحك، كلمة سلبية ولا كلمة فيها تفاؤل؟
3: والله نص نص يعني، مو دائما، بس يعني هو جميل الضحك صراحة يعني، مش من شخص، بس إذا زاد عن حد مو حلو.
2: بس لو أحد معك، هل صادف إنه كنتوا في قاعدة ومستانسين وتضحكوا وإحدى كن قالت الله يدينا خير هالضحك؟
3: أخوي إذا زاد أنا أقول لك إذا مصر مرة استمروا يعني باستمرار وهم يضحكون يعني موضوع طول أكثر من نص ساعة كده يعني فعلا يعني بعدين ممكن تقولين الله يستر من هالضحك.
2: أيوة، بقصد يعني إنه حيصير لنا شيء مو كويس.
3: والله في ناس تفسر على كده، أنا ساعة في الغالب أنا ما أفسر بهذه الطريقة صراحة، لأن دائما أنا أفسر الحاجة بحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، فيطلع صح الحمد لله رب العالمين، وحتى لو طلع العكس إيمان هذا من عند الله سبحانه وتعالى
2: 100%.
3: إيه يعني ما،
2: لكن ما تربطيها بأنه تشاؤم يعني، هذه الفكرة.
3: لا لا لا،
2: حلو جميل.
3: والدتي رحمة الله عليها كانت كل ما نضحك وشي قالت الله يستر من ضحكه،
2: الله يستر.
1: كانت تشاؤم
3: من إيه من يصير شيء قالت شفتوا ضحكتوا يا يما، ما له دخل، والله ما له دخل. بس تدري إنه الحريم الكبار ما تعرفين تقنعينهم بهذا الشيء، خلاص عندهم قناعاتهم
2: صحيح وارتباطاتهم والامور اللي هم شايفينها
3: يعني مستحيل انت تقنعين، فانتين خلاص انتين فاهمه وعارفه. تخيلين في بالك كده انا
2: يعني انت اليوم قلتي كلمه جميله دوبك، انه ما له دخل الاقدار اللي ماشيه، ما لها دخل بالضحكات او ما نربطها بامور معينه. وهذا اليوم اللي احنا نبغى نوصله، انه ما تربط هذه الكلمة بتشاؤم أو بزعل أو بسلبية،
3: لأن أقدارنا الله سبحانه وتعالى يعني كاتبها من ليلة القدر، مقدرها من ليلة القدر، فإحنا ماشيين على الله سبحانه وتعالى كاتبة لنا
2: صحيح.
3: فما أشوفها أنا يعني أن أجي أنا ضحكت وايد أو مثل أفلانة ضحكت وايد أو هذه ضحكت وايد أجي وأقول إنه لا أكيد وراح أضحك بصر حاجة، أكيد أكيد خليهم يضحكون، خليهم يطلعون اللي في شبدهم، ما عندنا مشكلة أضحك. وأنا بالعكس إذا شفتهم يضحكون أزيدهم، خصوصا إذا اجتمعوا يوم الجمعة أنا اللي أقوم الدنيا ولا قاعد.
2: الله يسعدكم دائما يا نوال يعني، ويجعل الضحكة
3: لما يقولون لي يقولون لي أنت ما تستحي أنت الكبيرة، قلت لهم إيه مو أنا الكبيرة لازم أسوي لهم كده يعني، وش ليش أستحي يعني، هذا السؤال هني ليش أستحي لما أنا أضحك، أنا كبيرة ولا صغيرة والله شنو ما كان يعني، وش
2: السعادة
3: يعني؟
2: أكيد ما لا عمر ولا زمن ولا
3: سولي باي إيدينا وإيمان أنا قاعدة أطالعهم
2: باي
1: هذا تخصص إيمان باي يعطيك العافية يا نوال.
2: أحلى تحية لنوال.
1: يعطيك العافية،
3: يعطيكم العافية.
1: خلينا نروح لفراس. صباح الخير يا فراس.
4: صباح الخير خدينا، كيف حالك؟
1: أهلا وسهلا ومرحبتين، كيف حالك؟ تمام
4: الله يطول عمرك، كيف اختي إيمان؟ طيبة
2: هلا بك يا

0: لا
1: يا هلا فيك.
2: الله يطول عمرك.
1: اللهم اجعله خير، هذه الكلمة كيف تفسرها؟ ما وجهة نظرك في الموضوع؟
2: والله أنا وجهة نظري أنها نظرة شؤم صراحة.
1: شؤم؟
2: نعم.
1: أوكي، ليش؟
2: كان في فرح وفي ضحك ومعناها على النقيض اللي هو الفرح اللي هو الحزن النقيض على طول، هو تفكيرهم كذا على طول.
1: طيب الحين خليني انا ما ما لي علاقه في الناس، انا ابغاك انت تشوفها شؤم. ها
2: انا اشوف شؤم.
1: تشوفها شؤم؟
2: اي
1: ايش ردت فعلك عليها؟
2: يعني اللي يقول الجمله،
1: اي لما يقول لك هذه الجمله، ولا تسكت ولا تعلق ولا عادي ولا؟
2: لا والله احس انه متشائم، يعني كئيب شوي كذا.
1: اوكي انت ما تقولها؟ ما
2: تقولها؟ لا لا لا لا لا لا لا
1: ما تقولها.
2: بلعكس.
1: طيب الحين في كذا أحد فسرها إنها إنه بما إننا ذكرنا اسم الله فهي حمد على هذه النعمة، عشان كذا نحن نقول الحمد لله واللهم يجعل خير ويكمل هذا الخير وليس تشاؤما.
2: هو نظرتهم كذا، لكن أنا أشوفها بالنسبة لي أنا هو شؤم.
1: أنت تشوفها شؤم؟ إيش ما قال؟ صحيح. إيش ما قال؟
2: ايه. وبعدين لما يقول هالكلام كذا انت احساسك تحس انه فعلا مش مطمن، يعني حال هالضحك في مشكله.
1: هذا تفسيرك للمنظور؟
2: إيه
1: جميل.
2: يعني يحزن عقبها مشاكل او صايب او شيء.
1: انت هذا تفسيرك للمنظور؟
2: صحيح.
1: تمام.
2: صحيح.
1: تمام، ان شاء الله بعد الحلقه تغير رايك، لانه الاغلبيه اللي كلمونا كلهم قالوا انها تشرق نظره تفاؤل، ولكن انت الثاني اللي قال انها تشاؤم. الثاني فقط.
2: أحيانا حتى نطقها لما يقول تحس إنه ينزل رأسه والله.
1: أيوة أنت أخذت هذا. ففي زي ما قلنا في ناس مثلا أنا مكمل أضحك وأنا قاعدة أضحك ومن قلبي، ولكن أقول اللهم أعطينا خير هذا الضحك، فممكن أكون ما يعني باين إنه أنا مبسوطة، مو باين إني أنا زعلانة ومنزل رأسي ووقفت الضحك. أنا ما سووها بدي الطريقة.
2: الغالب يسوون الغالب
1: نشوف الغالب. جميل، يعطيك العافيه فراس.
2: شكرا
1: لك. يا هلا وسهلا فيك. يا هلا فيك. يا هلا فيك.
0: طيب اكيد يسعدنا نسمع اصواتكم على 0126477154 و 0126495154. وفي عندنا رسائل يا دينا.
1: طيب علي النجعي قاعد يقول انه هو يشوف هذه الكلمه انه
0: ما فيها شيء،
1: الناس انه ما فيها شيء. تمام، ما فيها شيء. يعطيك العافيه، شكرا جزيلا لك. خلينا نروح لفهيده.
0: هلا يا فهيده.
3: هلا صباح الخير.
0: صباح الورد. يا هلا ويسعد صباحك.
3: هلا ايمان. هلا
0: شلونك فهيده؟
3: والله طيبه الحمد لله.
0: دايم يا رب. قولي لي ايش رايك في الكلمه، ايش تحسيها، كلمه تشاؤميه ولا كلمه تفاؤليه؟ الله يدينا خير هذا الضحك.
3: إلا والله.
0: إلا والله.
3: أنا يعني أنا أؤمن بالمقولة هذه.
0: إنه يعني لما تقولي الله يدينا خير هذا الضحك تحسيها كلمة تدل على إنه حيصير شيء ما هو حلو، ولا نستمر في الخير والضحك؟
3: لا نستمرين في الخير والضحك. حلو. يعني حلوة إن نقوله.
0: حلوة إن نقوله.
3: أنا المشكلة إني أضحك بالمواقف الصعبة، يعني ما أضحك بالمواقف اللي مفرحة وكذا، بس بالمواقف الصعبة يعني. يشوف أخوي يطيح يعني ويركض وأجمه يعني متأجم مرة يطيح، يعني لدرجة إنه حتى الدم بيديه وأنا جالسة أضحك يوم الجمعة.
1: طيب تفهم غلط.
0: طب ليه في هذا تضحكي في المواقف الصعبة؟
1: الرجال تعبان.
3: يعني الضحكة غصب عني ما أقدر أوقف. والله يطيح كذا مع يعني زي يعني زي الجبل انه كذا طاح بس انه ما تكسر وانا تاثر.
1: لا والله يا فهيدة لا تعليق صراحة، لا تعليق. إيمان ما يقدر تعلق عليك حتى.
0: متخيل الموقف بينها وبين أخوها.
1: أيوة. طيب بعده بيصير طقاق، يعني صادقة هنا لما تقول الله ما اجعله خير، أن في طقاق من بعده بيصير.
0: يعني فهيدة ما تشوفيها كلمة تشاؤم. فهيدة راحت
1: فهيدة أصلا قالت لنا شكلها أخوها
0: قال لها تعالي أبغاك في كلمة.
1: طيب عندنا عبد الهادي يقول الكلمة تعبر عن التوجس، أو الحذر من انقلاب الحال وليست قاعدة ثابتة، والأفضل هو الاستبشار بالتفاؤل والخير وشكر الله على النعمة. السعادة والفرح دون مبالغة أو الإفراط اللي يجر إلى الغفلة.
0: جميل.
1: صح هذا جميل. هذا ترى

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جدة أف أم.
1: ابدأ صح على جدة أف أم.
2: عودة، رجعنا لكم من جديد. وصلنا لفقرة حدثة في مثل هذا اليوم، اليوم الموافق 23 أغسطس. نبدأ من عام 1927، تأسيس أول محطة إذاعية منتظمة في البرازيل، ليبدأ عصر البث الإذاعي الموسيقي في البلاد.
3: في عام 1966، التقاط أول صورة لكوكب الأرض من مدار حول القمر بواسطة المسبار الأمريكي لونار أوربيتر 1.
2: اختراع أول بطاقة ائتمانية مزودة بشريط مغناطيسي.

0: تحاسي ذكي لتدشين عصر الدفع الإلكتروني الحديث، وذلك عام 1973.
1: وفي عام 1991 إتاحت شبكة الشبكة العنكبوتية العالمية World Wide Web لعموم المستخدمين حول العالم لأول مرة.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: حياكم من جديد، مكملين معكم ابدأ صح، ومن أجواء الاستوديو حننتقل إلى جازان، حيث عادت الحركة من جديد للمدارس مع انطلاق أول أيام العام الدراسي. زميلنا محمد عبدو حياخدنا في جولة من الميدان ويصف لنا هذه الأجواء، أجواء أول يوم في الدراسة. هلا وسهلا يا محمد.
3: اهلا دينا، صباح خير لك ايضا ولايمان والكافة الزملاء في الاستوديو عندكم. الحقيقه في يعني من هنا من جازان، الحقيقه جازان التي تعيش هذا اليوم كباقي يعني مناطق المملكه اجواء الدراسه واجواء عوده ايضا الطلبه والطالبات والهيئه التعليميه إلى الحقيقة إلى حفل الدراسة. بالتأكيد أن الطلبة والطالبات اشتاقوا الحقيقة إلى إلى الفصول.
2: كيف وجدت الساعات الأولى؟ أوصف لنا إيش أكثر شيء لاحظته.
3: والله أكثر شيء لاحظته إنه في صحياء مبكر، يعني ما شاء الله يمكن من الساعة 6 أنا شفت الشوارع الحقيقة ممتلئة.
2: حلو.
3: يعني مكتظة الحقيقة، يعني وسط تنظيم أيضا يعني حركة مرورية.
2: نعم.
3: وجهود كبيرة من الجهات المساعدة أيضا، أمانة المنطقة بالتأكيد، الجهات الأمنية، من أجل إنجاح أو خلينا نقول بداية يعني بداية إن شاء الله عام دراسي حافل بالجد والاجتهاد. لكن الحقيقة يعني بدءا يعني سمو أبي المنطقة أيضا وسمو نائبه، ومن خلال تغريدتين على حساب الإمارة، تغرد الحقيقة بتهنئة الطلبة والطالبات أيضا، سواء في التعليم العام أو التعليم المهني أو التعليم الجامعي، ببدء انطلاقة العام الدراسي الحقيقة، وتمنيا لأبنائهما وبناتهما التوفيق والنجاح، وايضا للحقيقه يعني كافه مسؤولي التعليم في منطقه جازان ان شاء الله، وان يكون يعني عاما حافلا بالجد والاجتهاد. لكن الحقيقه خلينا ناخذ او نسلط الضوء على ايضا يعني ابرز ما يعني سيدور في تعليم جازان. يعني تقريبا تستقبل يعني مدارس المنطقه اكثر من 2618 مدرسة في منطقة جازان اليوم، أيضا حوالي 3064,000 طالب وطالبة في مختلف مراحل التعليم مع انطلاقة العام الدراسي. أيضا تستقبل رياض الأطفال نحو 18,000 طالب طفل وطفلة الحقيقة، وبلغت نسبة الالتحاق ببرنامج الطفولة المبكرة حوالي 57%، إلى جانب 12 مجمعا تعليميا تقدم خدمات التعليم المستمر في مختلف محافظات المنطقة.
2: نعم.
3: طبعا هذه أبرز، طبعا أكدت المدارس جاهزية حقيقة لاستقبال الطلبة والطالبات، أيضا تزويدها بكافة التجهيزات وتكامل جهود الإدارات التعليمية وأيضا مديرية الإدارات والأقسام والمشرفين. سيكون هناك أكثر من 30,000 معلم ومعلمة سيؤدون مهامهم التعليمية إن شاء الله. وبالمناسبة يعني أكد المدير العام للتعليم بالمنطقة الأستاذ ملهي بن حسن عقدي، رحب بكافة الطلبة والطالبات، ويعني تمنى لأبنائي وبناتي كل التوفيق والنجاح. الحقيقة أجواء التعليم في المنطقة، وهي فرصة بأن نهنئ أبناءنا وبناتنا الطلاب وإخواننا وإخواننا الحقيقة ببدء انطلاقة هذا العام الدراسي، وأن يكون عام حافل بالجد والاجتهاد. بالتأكيد إن شاء الله سنحاول بين الفينة والأخرى أن يعني أن نلتقط مشاعر الطلاب إذا سنحت لنا الفرصة إن شاء الله في قادم الأيام، وأن نسلط الضوء أيضا وأن نرصد مشاعر يعني الأطفال الطلاب و يعني الطالبات الصغار، أن يعرف أن نعرف مشاعرنا الحقيقة. ونحن مع بداية العام الدراسي الجديد طبعا نعرف لأنه الآن التعليم لدينا تعليم عن بعد وأيضا التعليم الحضوري، عام دراسي جميل إن شاء الله وحافل بالجد والاجتهاد.
2: أكيد بنتمنى لهم بدورنا كل النجاح والتوفيق، وعساهم على القوة كل الجهات المسؤولة
3: إن شاء الله.
2: ولك أيضا محمد عبدو، يعني صراحة أعطيتنا صورة كاملة، ويمكن الحماس هذا والتفاؤل اللي شفته في الصباح يمكن ذكرك بأيام الدراسة ومقاعد الدراسة، وتمنيت أنك ترجع للمدرسة.
3: نرجع والله حنيت
2: أكيد يا محمد،
3: خاصة للمرحلة الابتدائية. أنا والله كنت مرتب الحقيقة مع أحد يعني أولياء الأمور اللي مارسوا العملية التعليمية، يعني ما شاء الله من معلم إلى مدير مدرسة إلى مدير مكتب تعليم، والآن رجل متقاعد. فوالله مش عارف ايش ظروف الحقيقة، لكن إن شاء الله نلتمس له العذر، لكن لعلنا إن شاء الله نقلنا جزء من الصورة يعني الموجودة لدينا هنا في جازان، وسط أيضا أنه سبحان الله واكب هالأجواء الجميلة، أيضا أنه تعرف الآن في تحديث على الأرصاد أنه بالمناسبة يعني أمطار، نعم أمطار غزيرة مساء البارحة ما شاء الله عند جازان.
2: أمسدكم الرحمة يا
3: آمين
4: يعني أجواءكم جميلة فما لكم عذر، يعني ترجعوا بنفسيات مبسوطة ومتفائلة، وإن شاء الله قدامكم التوفيق أكيد للطلاب والطالبات، ولك أنت أيضا زميلنا محمد عبدو. شكرا جزيلا على هذه الرسالة من منطقة جيزان.
3: شكرا لك، مع السلامة.

0: كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026 من قلب باريس. تختتم أول دورة لهذه البطولة خارج المملكة. أبطال من كل أنحاء العالم ومنافسات تحسم في جزء من الثانية. تأتي الرياضة السعودية لتفرض حضورها في أضخم تظاهرة تنافسية في تاريخ الألعاب الإلكترونية.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: يا هلا وسهلا فيكم، مكملين معكم مشوارنا في ابدأ صح، واكيد بنحيي كل اللي انضم لموجتنا الغالية إذاعة جدة وبيسمعنا على ابدأ صح.
3: طيب الضحك، موضوعنا بيتكلم عن الضحك. الضحك دائما نسمع انه يعني مو نقول دائما، يعني مو كل الناس عندهم هذه، ولكن الا ما في احد حوالينهم وجنبهم ويعني من المعارف يكونوا دخلوا نوبه من الضحك، احد يطلع يقول اللهم اجعله خير. هذه الجمله بالنسبه اليك هل هي تشاؤميه او تفاؤليه؟ من وجهه نظرك كيف تشوفها؟ هل تشوفها مناسبه؟ ما هي رده فعلك على هذا الموضوع؟ أكيد تقدر تشاركونا على 800-244-28-28، هذا رقم الواتساب.
2: قلنا يمكن هذه المقولة ارتبطت بموروثات معينة، فلو جينا حللناها على أنها تشاؤم شعبي، كان ارتباط الفرح الزائد دائما في الموروث الثقافي بتغيير مفاجئ في الأحوال، أو ممكن يرتبط بإصابة عين أو يصير حدث فيربط حدث سيء بالضحك، ومع أنه إحنا نؤمن أنه هذه أقدار الله وما أبدا لها دخل في موضوع الضحك. في أحيانا أشخاص يشوفوا أنه أنا لما أقول الله يديني خير هذا الضحك كأني بحصن نفسي من السوء
3: بالضبط
2: للخير
3: بالضبط.
2: كأني أنا بقول إن شاء الله مثل ما قلتي يستمر هذا الضحك وهذا الفرح، وأبدا ما لها أي ارتباط بموضوع إنه في تشاؤم.
3: أيوة.
2: ودائما إحنا عندنا دائما ديننا الحنيف والقاعدة النبوية، والمفترض إنه إحنا مؤمنين بأقدار الله، فالمفترض ما نربط الأشياء الغير سوية ولا الأشياء السلبية بأمورنا الحلوة أو بحياتنا
3: بأشياء تشاؤمية، يعني فعلا. زي اللي مثلا يربط الموضوع البومة تجيب شر، والله لا الحمامة الغراب لما يعدي
2: هذه كلها
3: تطير، هذه تطير رسمي يعني. فلا، لماذا نتشاؤم أيضا بالضحك؟ لماذا نخاف من أنه نضحك؟ من ليش نخاف لما تخاف أنك تضحك؟ لأنه كثرة الضحك ممكن تميت القلب، ولكن الضحك باعتدال. أنا والله ليه ما نصير نحن مبسوطين
2: أو بأشياء وفرحانين؟ الفرح والبهجة والسعادة.
3: أيوة. يعني أمورنا تمام،
2: فدائما الضحك شيء حلو، ليه نربطه بشيء ما هو حلو؟ وهذه طبعا أتوقع أنه إن شاء الله اليوم نختم الحلقة وكلنا مغيرين فكرنا. الناس طبعا اللي تتشاءم وأنا منهم، أني أنا أغير لا حقيقي، فحغير من اليوم فكرتي، لأنه الفرح والضحك شيء حلو. أكيد. ليه نربطه بأشياء وحشة؟
3: طيب خلينا ناخذ أحمد. صباح الخير يا أحمد.
4: صباح النور.
3: اهلا وسهلا. يا هلا وسهلا فيك، يعطيك العافيه احمد.
4: الله يخليك يا رب.
3: احمد، الضحك يتبعه جمله اللهم اجعله خير، ايش رايك في الموضوع؟
4: وبصراحه اجمل عدوى في الدنيا هي عدوه الضحك.
3: حلو جميل، ولكن الجمله؟
4: لا، هي الجمله يعني ايه، كانت جدتي كانت بتحكي لنا حكايه كده غريبه عن موضوع ايه ليه هي بقت اللهم اجعله خير يعني. يعني هي من الأثر عندنا إن كان في مجموعة من الناس قاعدين يتسامروا ويضحكوا ويهزروا على مرور الحاكم، فمن قوة ضحكهم فمش عارفين يردوا عليه، بيسألوا انتوا ليه بتضحكوا، فمش عارفين يسألوا فأمر بقتله. فهم كانوا بيخوفونا من الموضوع ده عشان خاطر إحنا كنا وإحنا أطفال وإحنا صغيرين كده بقى بنقعد نضحك وبنعمل ضجيج ودوشة وكده، فعشان يسكتونا كانوا بيخوفونا بكده. نعم. لكن أجمل شيء في الدنيا الضحك، لازم الناس تتفائل.
3: طيب أنت تشوف هذه الجملة من باب تشاؤم أو من باب تفاؤل؟ الجملة
4: لا نفسها. لا من باب التفاؤل طبعا.
3: من باب التفاؤل جداً. يعني اللهم اجعله خير، أنت شايف أنه استمرار الخير وليس الشر من بعد الخير.
4: أيوة طبعا. أوكي. الناس اللي بتاخد الأمور كلها بالتشاؤم بعد الضحك أو بتربط المواقف بمواقف ممكن ملهاش أصلا أساس أو علاقة، ده بيبقى شيء مرهق في الحياة. لكن خذوا الامور بسلاسه وتفاؤل يعني الحمد لله عليك. كل شيء جميل جدا جدا يعني.
3: نعم نعم
2: الله يجعل كل ايامنا حلوه وجميله.
3: جميل يعطيك العافيه يا احمد. يا هلا يا هلا يا هلا وسهلا فيك. سمعتي راي احمد؟ خدي
2: نرجع نقول انه فعلا احيانا يكون في ارتباطات بموروثات شعبيه تختلف من مدينه مدينه دوله لدوله. حكايات قصص ممكن تكون القصه اصلا ما لها اساس من
3: ما لها اساس ولكن ابغى لهدف تربيه او لهدف
2: بالضبط
3: شغله
2: بالضبط. لا انا قررت من اليوم اني انا خلاص ما انظر للموضوع بهذه الصوره اللي كنت متصورتها.
3: يعني
2: لأن تقدري أنا أحب الضحك والفرح.
3: تقدري انت تقوليها بنفسك عشان تحسي انها صحيح فعلا تفاؤليه لانه انت نفسيتك تفاؤليه. فلما انت تقوليها
2: صحيح.
3: بنفسك
2: صحيح.
3: حتى تقبليها من اي احد.
2: لا وعدل فكره الاخرين.
3: فكره الاخرين
2: يعني الناس صحيح. اللي حولي اللي هي تشوفها مثلا كلمه تشاؤم يا جماعة ليش نجيب التشاؤم طالما بنذكر الله وكل شيء من الله خير
3: صحيح.
2: وكل أقدارنا خير بحلوها وبمرها هذه كلها أمور خير من رب العالمين
3: 100%. الخير من الله والشر من العبيد فعلا. الشر من راسك الشر من يعني من نفسيتك أنت. خلونا نطلع فاصل صغير راجع لكم من جديد لا تروح.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: ابدأ صح على جدة FM.

0: حياكم من جديد، وصلنا لفقرة ترند اللي اليوم فيها الكثير والكثير عن انطلاق العام الدراسي. تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذا اليوم ومع انطلاق العام الدراسي الجديد وسط مشاعر متباينة جمعت بين الحنين والحماس والتفاؤل. استعاد البعض ذكريات أول يوم دراسي وارتبط بمن تجهيز حقائب وزي مدرسي ولقاء بالأصدقاء بعد الإجازة، وآخرون عبروا عن حزنهم لانتهاء العطلة الصيفية والعودة إلى أجواء الدراسة والالتزام اليومي. في المقابل استقبل طلاب وطالبات العام الجديد بروح أكثر حماس، وأكدوا أن كل بداية دراسية تمثل فرصة جديدة للتعلم واكتساب المهارات وصنع المستقبل وبناء الأحلام خطوة بخطوة. وشارك أولياء الأمور والمعلمون مشاعرهم مع هذه المناسبة اللي بتتجدد معها الطموحات والتطلعات.
1: تزامنا مع هذا التفاعل مع استعدادات وزارة التعليم لإطلاق العام الدراسي وسط جهود لتطوير المنظومة التعليمية وتعزيز جودة المخرجات، شملت تجهيز أكثر من 36 مليون نسخة من الكتب المدرسية قبل بدء العام، وتجويد 22 مادة تعليمية، وإضافة 50 وحدة دراسية في مجال الذكاء الصناعي، إلى جانب افتتاح مدارس مختصة للطلاب الموهوبين. وشملت الاستعدادات دعم القطاع التعليمي الخاص من خلال توفير 200 مبنى جديد وإضافة 160 ألف مقعد دراسي، إلى جانب مواصلة تطوير الخدمات الرقمية التي تسهل الرحلة للطالب ولولي الأمر وأيضا المعلم. ومع عودة أصوات الطلاب إلى المدارس من جديد، بدأ واضحا على منصات التواصل أن بداية العام الدراسي لا تعني عودة الدراسة فحسب، بل تمثل بداية صفحة جديدة تحمل معها أهدافا وأحلاما وطموحات ينتظر أصحابها تحقيقها خلال العام الدراسي الجديد.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جد أف أم.
1: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
2: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
1: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
2: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
1: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
2: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
2: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة اف ام.
3: ابدأ صح على جدة اف ام.
4: عودة، رجعنا لكم من جديد. بما أننا في صباح يوم الأحد نستقبل مدارس المملكة عام جديد دراسيا، وهو عام 1448. انطلقت اليوم الأجواء عودة المدارس وسط استعدادات مدارس وأيضا معلمين ومعلمات، نستقبل فيها أبنائنا وبناتنا وصناعة عام دراسي حافل بإذن الله بنجاحات كبيرة. بداية جديدة نحو مستقبل أكيد يليق بطموحات وطن. خلينا تنضم إلينا في هذه الفقرة ضيفتنا دكتورة هيفا برقاوي، مختصة بشؤون التعليم وخبيرة الإدارة الاستراتيجية واستشراف المستقبل. أهلا وسهلا فيك وصباح الخير.
5: أهلا وسهلا بكم وأهلا وسهلا بكم مستمعي إذاعة جدة اف ام.
6: هلا بك دكتورة هيفا، وأكيد نبارك لك ونبارك لكل طلابنا وطالباتنا اليوم بداية هذا العام اللي نتمنى فيه الخير والتفاؤل والفرح وتحقيق الأهداف للجميع. بدأنا عام دراسي في مختلف مناطق المملكة، بصفتك مختصة في العملية التعليمية نبغى نعرف من حضرتك كيف بتقيم جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب والطالبات؟
5: أولا كل عام أنتم بخير، وكل عام دراسي وأنتم بخير والجميع بخير. أكيد الميدان التعليمي شهد جهود مكثفة وخلاقة خلال الأسابيع الماضية، والجاهزية اليوم في أعلى مستوياتها والحمد لله، لتقديم تجربة تعليمية تنافسية تليق بتطلعات رؤية وطننا الغالي. والجاهزية ليست فقط مباني ومقاعد، أكيد الجاهزية الأجمل هو شغف القيادات والمعلمين برؤية المدرسة تنبض بالحياة بوجود طلاب المدرسة وطالباتها.
4: جميل جدا. أبرز الاستعدادات دكتورة هيفا زي ما ذكرتي حضرتك، المدرسة ليست فقط مبنى بل معلمين ومعلمات، كيف تم استعداد المعلمين والمعلمات وأيضا خلينا نقول المنظومة التعليمية كيف استعدت بسلاسة؟
5: الاستعداد لبداية العام الدراسي أكيد هي عملية منظمة تبدأ قبل حضور الطلاب بأسابيع، وتركز على كذا جاهزية، أهمها جاهزية التشغيلية والتقنية من تهيئة البيئة المدرسية وصيانة المرافق والتأكد من إجراءات السلامة، كذلك تجهيز الفصول والمختبرات والجداول، وأكيد الجداول الإلكترونية من توزيع الحصص والمهام وتجهيز المنصات الرقمية، أهمها طبعا منصة مدرستي لضمان انتظام اليوم الدراسي من أول يوم. الجاهزية المهنية من تخطيط والتطوير المهني، مشاركة المعلمين في أسبوع التطوير المهني وإعداد الخطط الفصلية وابتكار وسائل وأنشطة تفاعلية، كذلك الجاهزية النفسية والتربوية من إعداد برامج الأسبوع التمهيدي واليوم الترحيبي وتعزيز الشراكة مع الأسرة وتكامل الأدوار بين المدرسة والبيت.
6: نعم، من تكامل الأدوار بين المركز المدرسة والبيت دكتورة هيفا، دائما احنا نقول انه الحكاية ما تقتصر على المعلمين او على التربويين في استقبال وتهيئة اول يوم دراسي، تهيئة نفسية اولادنا كمان هي عملية اكيد مشتركة مع البيت. لو سألتك عن المعلم كيف ممكن يهيئ الطالب نفسيا تعليميا للعودة لأجواء الدراسة، خصوصا انه كانت هناك اجازة طويلة، كيف ممكن يتصرف المعلم؟ ماذا يمكن أن يقدم من أجل هذه التهيئة؟
5: جميل جدا. التهيئة طبعا تبدأ أول شيء بالقلب قبل الكتاب والمناهج والأوراق، تبدأ بالاستقبال الدافي بالحوارات المفتوحة، نسألهم كيف قضوا الذكريات الجميلة في الإجازة، وعشان يشعروا بالأمان والامتنان وعشان نكسر جمود اليوم الدراسي الأول. كذلك نسألهم ونتعرف عليهم، هي فرصة أننا نتعرف على طلابنا أو طالباتنا في هذا اليوم، نتعرف على أنماط شخصيتهم، نسألهم عن أهدافهم عشان نعززها، ونسألهم عن أمنياتهم عشان نحسسهم أنه إحنا حنشاركهم بإذن الله تعالى، وإحنا كذلك حنشاركهم هذه الأمنيات ونحققها لهم، وتحفيزهم بالحضور والانتظام، مشاركتهم وجبة الفطور. وهذا هدف وزارة التعليم، بتهدف بالاستعداد بالأسبوع التمهيدي باليوم الترحيبي من التقرب بالطالب وإحساسه أنه نحسسه بالأمان ونحسسه أنه المدرسة هي بيته الثاني.
4: جميل جدا. طيب خلينا ناخذ الموضوع من لجهة أخرى، المنظومة التعليمية في أو القطاع التعليمي في المملكة في تطور مستمر، والتطور يشهده فعلا زي ما شهدوا كثير من القطاعات، أبرز الممارسات والأساليب التعليمية الجديدة اللي ممكن يشوفها الطالب في هذا العام، ما الذي يميزه؟ نحن داخل علينا تكنولوجيا بطريقة غريبة وعجيبة، الذكاء الصناعي احتل مراكز كبيرة عندنا، الكتاب صار لا يستهوي الطالب والطالبة بطريقة مبسطة، ما هي فعلا الأساليب اللي تشد الطالب والطالبة في هذا العام بالذات؟
5: جميل. الطلاب هذا العام على موعد مع تجربة تعليمية أكثر تفاعلية ومرونة، التطبيقات الذكية والذكاء الاصطناعي، دمج أدوات التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي كمساعد تعليمي يثري الفهم ويسهل الوصول للمعلومة ويمكن من مهارات المستقبل. التركيز على تقويم المهارات والأداء العملي والمشاركة الفاعلة ليس فقط بالاختبارات التحريرية، يعزز لدى الطالب طبعا أكيد بتعزيز المهارات، لأنه يعزز لدى الطالب الشغف بالتعلم المستمر، أهم شيء أنه يكون الطالب يعرف كيف يتعلم حتى لو ما كان في المدرسة، وتمكينه من هذه المهارات وربطه بسوق العمل، الهدف أنه يكون الطالب منافس ومتمكن بجدارة.
6: طيب اليوم بصراحة نبغى نستغل وجودك الحلو معانا ونسألك عن رسائلك للمعلمين والمعلمات، رسائلك للطلاب، رسائلك لأولياء الأمور. ماذا تقول دكتورة هيفا مع انطلاق هذا العام اللي إن شاء الله مليء بالطموح والتطلعات؟ أول رسالة لمين تبي توجهيها؟
5: جميل، وإن شاء الله بإذن الله تعالى يكون عام مليء بالطموح والتطلعات. أول رسالة أوجهها لنا جميعا، يعني رسالة هي دعوة للتكامل والعمل بروح الفريق الواحد، وأوجه رسالتي بداية إلى المعلمين والمعلمات، هم قادة الأثر، أوجه لهم هذه الرسالة إنه أنتم المحرك الأساسي لنجاح هذا التحول، شغفكم وإيمانكم بقدرات طلابكم هو ما يحول المدرسة إلى بيئات ملهمة، تذكروا دائما إنكم أنتم من تبنون الإنسان أو إنسان المستقبل وصانع الأثر. رسالتي إلى بناتنا وأبنائنا الطلاب، أمل الوطن، اجعلوا هذا العام رحلة استكشاف وتحدي لأنفسكم، شغفكم اليوم وإنجازاتكم هي من ستشكل ملامح الغد، استمتعوا بالرحلة، رحلة التعلم، واجعلوا كل خطوة نحو أحلامكم.
6: جميلة.
5: وما ننسى طبعا الرسالة الملهمة والمحفزة لنا جميعا، رسالة سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قال فيها بسواعد أبنائنا سيفاجئ هذا العالم، سيفاجئ هذا الوطن العالم.
6: جميل.
5: وهذه
6: جدا
5: رسالة ملهمة لنا جميعا.
6: جدا أكيد. طيب أكيد. رسالتك لأولياء الأمور.
5: أولياء الأمور الشركاء الأوفياء، أقول لهم دعمكم الإيجابي وتواصلكم المستمر مع المدرسة هو الركيزة الأساسية لتعزيز استقرارهم النفسي وتحصيلهم الدراسي، معا وبشراكة واعية بين البيت والمدرسة أكيد حنصنع عام استثنائي حافل بالإنجازات والتميز لوطن العطاء.
4: يعطيك العافية، شكرا جزيلا على وجودك معنا وعلى هذه الرسائل التحفيزية لكل المنظومة التعليمية سواء طلاب وطالبات أو معلمين أو حتى أولياء أمور، شكرا جزيلا على وجودك معنا. كانت معنا دكتورة هيفا برقاوي مختصة بشؤون التعليم وخبيرة الإدارة الاستراتيجية وأيضا استشراف المستقبل، شكرا جزيلا.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: حياكم من جديد، وصلنا لدقائقنا الأخيرة. صراحة كان يوم رائع مميز، وما نقدر نقول إنه يوم مختلف بسبب عودة أولادنا وبناتنا وأخواننا أو أحياناً أصدقائنا لصفوف الدراسة، لأنه التعليم العام ما يقتصر عند المدارس، لكن بعد كده في جامعات، بعد كده في دراسات عليا. وأعتقد أنه دائماً البدايات تحفز أنك تعملي شيء جديد
3: أكيد.
2: وأنك تغيري وتقربي لأهدافك خطوة. أتمنى يا رب إن شاء الله الخير لكل اللي رجع للمدرسة. ونفسي الصورة يا دينا حقت أنه يو بكرة مدرسة. طب المدرسة هي الهدف، هي السعادة، هي التطور، هي النجاح.
3: أنا معك. وحلو التفاؤل وحلو ننطلق تمام. والعودة للمدارس وأكيد حلو، ما نقول لا أبدا. ويعطيكم العافية أولياء الأمور، تحملتوا الأولاد هذه الفترة كلها في الإجازة وديتيهم واجبتهم، ولكن في جانب آخر اللي هو أنا عندي تعليم، وعندي هذا التعليم خلينا نقول دائما التعليم في الصغر كان نقشي على الحجر، أكيد حيلاقي صعوبة فيه زي ما أنا حلاقي ترفيه وذكريات جميلة، ولكن فيه صعوبة. هذه الصعوبة حيعديها معاكم بطريقة ما. كيف عادية هذه الطريقة؟ هي هذه اللي دائما حوار بين الأب وبين الأم وبين المدرس وبين المعلم، واللي مننا لو تسأل الحين من الكبار يقول لك لا ما أرجع أدرس من جديد، أبغى الذكريات الحلوة بس ما أبغى أرجع أدرس من جديد، ما أبغى الصعوبة، ما أبغى الاختبارات، ما أبغى من درمين. هي هذه اللي كونت شخصيتك وحتكون أيضا شخصية أبنائنا.
2: أرجع أقول كمان للأهالي، يا جماعة أبنائكم يتأثروا بيكم بشكل أو بآخر. قد ما أنت حتعطي هذا الحماس لابنك وبنتك قد ما حيرتبط ويحب المدرسة. أجلسوا تحاوروا، ذللوا الصعوبات مع بعض، أعطي أولادك وقتهم إنك تسمع لهم إيش صار في المدرسة، بيعانوا من إيش، إيش المشاكل اللي بتواجههم، عشان تقدروا مع التربويين تحلوا هذه المشكلة وابنك وبنتك يرتبط أكثر بأكثر في المدرسة. المدرسة هي مستقبل أبنائنا، ولا ياخدوا أولادنا مننا انطباع يا ليش تديله ده الإحساس. طب ما أنت ابنك وبنتك أهم إنسان في الدنيا، فلازم يشوف منك هذا التحفيز من أجل أنه يقدر يتحمل الصعوبة ويقدر يتحمل أشياء كثير ممكن يواجهها.
3: طيب بكذا نكون فعلا وصلنا لنهاية مشوارنا اليوم معاكم في ابدأ صح. شكرا جزيلا لكل اللي تابعنا وكل اللي شاركنا سواء بالاتصال أو بالرسالة. بدأنا مشوارنا معاكم من تصبيحاتكم، واللغز اليوم كان شجرة السدرة، وأيضا سؤالنا اليوم كنا بنتكلم عن الضحك، ونحن نعرف أن الضحك معدي وهو يعني أجمل أنواع العدوى، ولكن ما هي نظرتك لمن يقول جملة اللهم اجعله خير؟ هل هي تفاؤلية أو تشاؤمية؟ وأيضا كان احتفالا بسيطا بعودة إلى المدارس. شكرا للي تابعنا على مدى هذه الحلقة.
2: الشكر أيضا موصول لفريق العمل المبدع، شكرا من القلب علياء الهذلي وفاطمة شرف، وشكر أيضا للجميلة دوما سارة خوجة. تسلم إيدك يا سارة خوجة، إن شاء الله بكرة نتقابل على خير. ما أنسى أقول شكرا لدينا أيضا صانعة السعادة. شكرا دينا، ونلقاكم على خير إن شاء الله بكرة
3: بإذن الله.

كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026 من قلب باريس تختتم أول دورة لهذه البطولة خارج المملكة. أبطال من كل أنحاء العالم ومنافسات تحسم في جزء من الثانية. تأتي الرياضة السعودية لتفرض حضورها في أضخم تظاهرة تنافسية في تاريخ الألعاب الإلكترونية.

0: موجات يملاها الشجن للحاضر الزاهي الجميل، وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة اف ام، الحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الدا بلس وعلى ترددات اف ام. الرياض 101.5، جدة 95.3،
1: الدمام 90.5.
0: لمحبي الطرب، الموجة خزامة.
2: الآن صحة ورياقة على جدة اف ام.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم كل خير مستمعين. رحب فيكم في حلقة جديدة من صحة ولياقة من جدة اف ام. أحييكم أنا محمد الزهراني وزميلتي سارة خوجة، راح نتواصل إن شاء الله معكم على مدى الساعة القادمة. الكثير ممن يبدأون تمارين المقاومة يكون هدفهم واضح، أبغى أبني عضلات، لكن بمجرد أن الشخص يسمع أنه بناء العضلات يحتاج إلى غذاء وسعرات حرارية وبروتين، ممكن هنا تبدأ المبالغة. وجبات أكبر، بروتين أكثر، مكملات متعددة، سعرات ترتفع يوم بعد يوم تحت شعار أنا في مرحلة تضخيم. ثم بعد أشهر يكتشف أن الميزان ارتفع فعلا. لكن السؤال، كم من هذه الزيادة عضلات وكم منها دهون؟ فهل بناء العضلات يتطلب فعلا أن نأكل أكثر من احتياجنا؟ وكم يجب أن يكون فائض السعرات؟ وهل كلما زاد البروتين حصلنا على عضلات أكثر؟ وماذا عن الكربوهيدرات والدهون؟ هل هناك فعلا أطعمة محددة تسرع بناء العضلات؟ أيضا هناك تفاصيل نسمع عنها كثير في النوادي وفي السوشيال ميديا، وجبة ما بعد التمرين، النافذة البنائية، الواي بروتين، الكرياتين، التضخيم النظيف، الديرتي بالكينج أيضا، اللي هو كم منها يستند إلى العلم وكم منها مجرد مبالغات فقط. اليوم نبغى نضع التغذية في مرحلة بناء العضلات تحت المجهر، نعرف كيف نزيد فرص بناء العضلات دون أن تتحول مرحلة التضخيم إلى مرحلة تجميع دهون. أخصائية التغذية واستشارية التغذية العلاجية الدكتورة سندس الدباغ راح تكون معنا للإجابة على كل هذه التساؤلات وعلى تصحيح كل المفاهيم الخاطئة حول هذا الموضوع. حياك الله دكتورة سندس من جديد، صباحك الله بالخير.
4: يا هلا، صبحكم الله بالخير.
3: يا هلا فيك، نسعد دائما بتجدد اللقاء معك ودائما صحيك بدري، فرق التوقيت بيننا وبينكم في أمريكا. يا هلا فيك.
4: أهلا وسهلا.
3: طيب دكتورة، لما نقول تضخيم عضلات غذائيا، إيش هذا يعني تحديدا؟
4: تضخيم العضلات غذائيا يعني ببساطة يعني إحنا نحاول نزيد حجم الألياف العضلية. لو نبغى نشرح الكلام بشكل أدق، العضلات بشكل تلقائي دائما تقوم باستمرار بزي سايكل أو دورات ما بين تصنيع البروتين وتكسيره. يعني هي بشكل طبيعي العضلة تقوم بهذا الدور، تصنع البروتين وتكسره، تصنع وتكسره. فإحنا بعملية التضخيم نحاول يعني نعطي نبضات متسارعة من تحفيز العضلة سواء بالتمرين أو بالغذاء، عشان مع التراكم الطويل للتحفيز اللي إحنا جالسين نعمله بالغذاء والتمرين، يصير يعني المحصلة لهذا الكلام التصنيع يكون أكثر من التفكيك، فيصير عندنا زيادة بحجم العضلة، وبالتالي اللي هو التعريف العام التضخيم، أو إنه العضلة تكبر أو يظهر يعني نبني عضل بمعنى آخر.
3: بس هو فعلا دكتورة الشخص يحتاج فعلا لزيادة الوزن حتى يستطيع بناء العضلات ولا مو شرط؟
4: لا مو شرط. قصدك يعني زيادة الدهون؟
3: زيادة الدهون اي نعم.
4: أيوة، لا أبدا مو شرط. الآن الدهون طبعا إحنا عندنا كثير مصادر للدهون، في عندنا مصادر دهون تعتبر مهمة وأساسية، اللي هي مصادر الدهون النافعة أو الدهون الصحية أو اللي هي الدهون غير المشبعة، لأنه هذه الدهون بالأساس تدخل في تنظيم استقلاب الهرمونات، تنظيم امتصاص الفيتامينات اللي تساهم بعملية بناء العضلات، هي فيتامين دي وإي وكي وغيرها. أيضا الدهون مهمة لتحسين استجابة الأعصاب، يعني النواقل العصبية تستجيب أكثر بخلال التمرين معنا، لكن مو معناه انه انا اعمل اكلي بيرتي او اعمله غير نظيف واسكر دهون وخصوصا مقليات ودهون مشبعة والكلام هذا. انا ممكن احصل على دهون بما يناسب وزني واحتياجي وبما يناسب يعني طلبي لبناء العضلة، ولكن من مصادر نظيفة. كمان لا ننسى أن الدهون يعني كثرتها، الدهون اللي هي المهدرجة أو هذا ممكن تأثر على عضلة القلب أو تسوي ارتفاع بالكوليسترول أو بالدهون الثلاثية. فإحنا ما نبغى نبني عضل على بناء على حساب أنه نخسر صحتنا. بالأخير الهدف أساسا من بناء العضلة، من بناء العضلات. طبعا أكيد في ناس يهمها الشكل وأنه يبقى شكل مرتب وكذا، ولكن الهدف سواء للرجال والنساء هو الصحة العامة أو الحصول يعني الحفاظ على صحتنا. لأنه دائما إحنا نقول العضلة زي المخدة للعظام بشكل عام، عضلات جسمنا. فأنا لما دائما أحافظ على كتلتي العضلية أنا أكون قادرة أني أتحرك بسهولة، أكون قادرة أنه كل ما تقدمت بالعمر أشيل جسمي بدل ما حد يشيلني لما أكبر. فهذه هي الفكرة الأساسية أو حلصنا الأساسي دائما، أنه إحنا مطلوب من المتابعين عندنا نحافظ على عضلاتهم.
3: ممتاز.
4: طبعا في سبب مهم بس أخير، أنه دائما الكتلة العضلية الجيدة تحافظ على مناعة جسمنا كمان. يعني بمعنى آخر، لو أنا تعرضت لمرض، جزء من الطرق الدفاعية للجسم عندي أنه يبدأ يهدم بعضلاتي. فأنا كل ما كانت كتلتي العضلية جيدة، كل ما كنت قادرة على مقاومة المرض أو التعافي من مرض أصابني فجأة. فهذه هي الأسباب اللي بتخلينا دائما إحنا نركز على بناء العضلات.
3: طب إيش أهم عنصر دكتورة في بناء العضلات؟ هل هو الكربوهيدرات، الدهون، ولا البروتينات؟ إيش من الثلاثة هذه؟
4: طبعا البروتين، أكيد طبعا البروتينات يعني هي التوب، ولكن هي زي توليفة متجانسة بينهم كلهم مع بعض. ما نقدر ننكر أهمية هذا وهذا وهذا، بس بالدرجة الأولى أكيد طبعا البروتين.
3: طيب سؤال دكتورة، هل بإمكان شخص أنه يتمرن مقاومة بانتظام ويأكل بروتين كافي ومع ذلك أنه ما يبني عضلات بسبب نقص السعرات الحرارية ولا لا؟
4: طبعا الآن يعني إحنا يعني لو نبغى نكون دقيقين أكثر، هي إيش نقص السعرات؟ يعني هل هو هذا الشخص بيعمل عجز بسيط ولا عجز كبير؟ يعني هنا إحنا عشان الكلام بمجال بناء العضلات جدا تخصصي ودقيق، ويعني نقدر نقول إنه هو شخصي. يعني كل شخص هو حالة بحد ذاته.
3: أيوة.
4: فإحنا ما ينفع نتكلم بشكل عام، يعني إذا في مجال يعني أفصل أكثر بهذا.
3: يا ريت أي لأنه مهمة النقطة هذه دكتورة.
4: أيوة. بمعنى آخر إنه أنا أشوف اللي قدامي هو ليش يبغى يعمل هذا العجز. هل هو مثلا مبتدئ؟ هل هو عنده دهون ويبغى يبني عضل؟ هل هو منقطع عن التمرين من فترة ويبغى يتمرن؟ فهذول الناس يناسبهم أني أنا أعمل لهم عجز بالسعرات، ولكن ما أحتاج أني أعمل لهم عجز كبير بالسعرات. بينما الناس اللي يتمرنوا من فترة طويلة ومستمرين وكذا، ما يحتاج أني أنا أعمل لهم عجز بالسعرات. بالعكس، ممكن أني أنا أعطيهم أراقبهم، أشوف أدائهم، أشوف كيف يشتغلوا، أشوف عدد التمرين عندهم، أشوف أراقب حتى مثلا تحسن محيط البطن أو تحسن محيط الجسم بشكل عام، وبناء عليه أقيم إذا أنا أحتاج أعمل لهم عجز. وأحيانا بالعكس أحتاج أني أرفع لهم سعرات حرارية.
3: يعني
4: لكن نرجع ندقق أنه إذا الشخص كان مبتدئ أو كان عنده دهون أو راجع بعد انقطاع، يفضل نعمل له عجز بالسعرات، ولكن كمان يكون محسوب، يعني ما يكون اعتباطي أو ما يكون
3: يعني كم كم كم يكون العجز 200 سعرة ولا أكثر؟
4: لا ممكن يكون 200 سعر أو ممكن يكون 150 سعر ويكون كافي. ويعني دائما كمان إحنا نبغى نشوف هو إيش الخطة تبعيده؟ هل هو الخطة مثلاً حيتمرن 3 أيام بالأسبوع، حيتمرن يومياً؟ إيش التمرين؟ يعني أنا حتى مثلاً التمرين نفسه ممكن أنا أغير له العجل. مثلاً هو بهذا اليوم حيعمل هيت اللي هو نوع من أنواع الكارديو القوي، وحيعمل كمان مقاومة، فأنا هنا ما أعمل له عجز كبير. بينما في أيام تانية هو بس حيعمل مشي، فأنا هنا ممكن أكبر العجز معايا، أرفع حتى 500 كيلو ما في مشكلة.
3: يعني بس عشان نفهم يا دكتورة، لو جاكي واحد قال لي أنا أبغى أخسر دهون وأبني عضلات في الوقت نفسه، هذا في هنا يقدر ولا هذا في استثناء شوية؟
4: يقدر وبسهولة، بالعكس يعني هدول أكثر ناس يعني الشغل معهم سهل، أسهل من لو هو مثلا بمرحلة متقدمة من بناء العضل يبدأ يدقر معايا، يعني يعلق معايا، ما يصير بسهولة يبني عضل الأشخاص اللي هم متقدمين بالتمرين.
3: بس أقصى
4: يعني
3: أقصى حد من العجز معهم كم تستخدمي العجز معهم يا دكتورة هدول؟
4: زي ما قلت لك يختلف على حسب إيش التمرين اللي يعني مثلا أنا ممكن بيوم أعمل له عجز 500 يوم تاني أعمل له عجز 150 على حسب هو بهذا اليوم إيش بيسوي تمرين. وطبعا كمان إحنا نحسب طاقته الكلية لهذا الشخص، هو مثلا اللي إحنا نسميها التوتال كالوري انتيك، هو على حسب وزنه كمان. يعني أكيد اللي وزنه مثلا 80 كيلو حعمل له عجز غير اللي وزنه مثلا 60 كيلو، فكلها تختلف، هي جدا شخصية. لكن بشكل عام العجز الحراري لهؤلاء الذين يرغبون انه يخسروا دهون ويبنوا عضل مسموح، وبالعكس يساعد على هذه الخطوة اللي هي خسارة الدهون وبناء عضل، بشرط انك تتابع مع اخصائي يحسب لك عجزك بناء على نوع التمرين، شدته، ووقته، عدد مراته خلال الاسبوع، وزنك، كلها تأثر.
3: ممتاز. طيب خلينا نتوقف دكتور مع فاصل، نرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة FM.
5: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس 2 ظهرا على جدة FM.
6: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.
2: صحة ولياقة على جدة FM.
3: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحه ولياقه من جده FM، وضيفتنا اليوم الدكتوره سندس الدباغ استشاري التغذيه العلاجيه، وحديثنا عن لماذا تزيد الدهون فتره تضخيم العضلات وكيف نتفادى ذلك. طيب دكتوره، اذا اردنا زياده الكتله العضليه هل يجب الدخول دائما في فائض السعرات الحراريه؟
4: كمان ليس بالضروره انه احنا ندخل بفائض السعرات الحراريه. الأدق أن نحسب البروتين بشكل دقيق، هو هذا.
3: من وين جاءت الفكرة هذه يا دكتور أنه لازم تكون في فائض؟
4: جاءت هذه الفكرة من يعني نقدر نقول العمليات الحيوية الطبيعية اللي تصير بجسم الإنسان خلال بناء العضلة جدا معقدة، وتختلف كمان من زي ما قلنا من شخص لآخر. فإحنا لما نجي نشوف إيش العمليات اللي الحيوية اللي تهمنا لما نبغى نتكلم عن شخص يبغى يبني عضلة، يهمنا نعرف هو إيش طاقته

0: أساسية، يعني نحسب له الطاقة يعني المصروف الحراري اللي جسمه يسويه بشكل أساسي بناء على وزنه وطوله وعمره، نحسب له حركته اليومية غير الرياضية، يعني مثلا نسأل الشخص هل هو بيطلع درج وبينزل، هل هو بيمشي مثلا في عمله، هذه كلها تأثر على يعني لما احنا نشتغلها او نحسبها كلها حتأثر لاحقا على بناء العضلة. نحسب ايش بيتمرن، هل هو يوميا بيتمرن ولا لا، وقدرة التمرين وشدته. وطبعا في حاجة اسمها التأثير الحراري للطعام، فاحنا لما نشوف كل هذه المكونات مع بعضها تعطينا معادلات طاقة معقدة. ففي الأخير بعض الأشخاص يحتاجوا هنا أنه إحنا نعمل لهم فائض بالسعرات، لكنها ليست شرطا وليست ضرورية لدى الجميع.
1: يعني من الأخطاء الشائعة دكتور أنه يرفع الشخص سعراته بشكل كبير بحجة أنه يضخم؟
0: أيوة طبعا هذا من الأخطاء الشائعة. يعني إحنا دائما نقول أنه التضخيم هو ليس مسابقة لتناول الطعام، يعني للأسف الناس عندها اعتقاد أنه أنا أبغى أضخم يلا لازم أخذ كمية كبيرة من السعرات الحرارية. لا، التضخيم هو استراتيجية غذائية بحيث أني أنا أعتمد على نوعية، يعني أعتمد على كثافة المغذيات، نفس الوجبة تكون غنية بأطعمة كثيفة الفوائد، فيها فيتامينات، فيها معادن، فيها مضادات أكسدة، فيها نسبة بروتين مناسبة، وفيها نسبة كربوهيدرات تساعد على عملية الريكفري أو عملية الشفاء للعضلة. هذه هي المعادلة الصحيحة للتضخيم، ويختم المعادلة النوم الصحي، النوم الكافي، لأن النوم يساعد جدا، النوم الصحي والكافي يساعد خلال فترة النوم إنه الجسم يرجع زي ما قلنا بالبداية، إنه هي بالأساس كلها عبارة عن عملية توازن ما بين التصنيع والتفكيك، يرجع الجسم يعني تغلب عملية التصنيع على التفكيك في حالة النوم الجيد.
1: البروتين كم دائما دكتور اللي وفق الدراسات العلمية الغذائية إنه يجب أن يتبعه الشخص، خاصة للناس اللي تبني عضل وتخسر دهون في نفس الوقت؟ 1.6 كافي بالنسبة لهم؟
0: عفوا،
1: وهل 1.6 يعتبر كافي بالنسبة للناس؟
0: 1.6 ممتاز جدا، ممتاز جدا، وخصوصا للمبتدئين واللي عندهم دهون، يعني لأغلب الحالات مناسب جدا لهم. نرفع احنا البروتين في حالات اخرى، نوصل ممكن نوصل الى حد مثلا 2 جرام لكل كيلو جرام من وزن الشخص، او حتى 2.2 2.2 جرام لكل كيلو جرام من وزن الشخص، ما في مشكلة نوصل لهذا.
1: مين الناس اللي تستهدفين هذا الرقم معهم يا دكتورة؟
0: أنا الآن إذا شخص مبتدئ معايا أو شخص يبغى يخسر دهون ويبني عضل أعطيه 1.6، أو أحيانا أعطيه 1.8 إذا هو يعني متمرس على استهلاك البروتين وكذا، ممكن أوصل معاه ل
1: 1.8. 2.2 لمين أجل؟
0: 2.2 أعطيه للأشخاص اللي عندهم تمرين جدا كثيف، والأشخاص اللي يدخلوا بكمبتيشن أو مسابقات أو منافسات يحتاجون نوصل معهم ل 2.2 طبعا.
1: ممتاز.
0: لكن شخص بس يروح النادي 3 أيام بالأسبوع يبغى يخسر دهون وكذا ما يحتاج يوصل لهذا الرقم في الوقت.
1: طيب الكارب بالنسبة للشخص اللي يبني عضلات ويخسر دهون في نفس الوقت كم المفروض تكوني دكتورة؟
0: أيوة، الكارب بالأساس في اعتقاد، يعني في اعتقادين عند الناس اللي تروح نوادي. في ناس عندها اعتقاد انه انا لازم اخذ كارب واخذ واحلي بحاجه غلط كمان، وفي ناس عندها اعتقاد انه انا ما في داعي اخذ كارب ابدا، او ممكن اعمل كيتو ويعني اخذ بس بروتين ودهون وتستجيب العضله معايا. فهي كلها اعتقادات موجوده، نحاول ان شاء الله نتكلم عنها كلها. اول حاجه الكارب جدا مهمه، مهمة عشان هي تساعد على، يعني القاعدة الأساسية لوجود الكارب هي توفر الطاقة للعضلة، الطاقة هذه تسمح لها أنها توصل لحالة التعافي، ويعني وتساعدها على أنه تستفيد من البروتين اللي بيجيها عشان يعني تكمل دورة تصنيع البروتينات والبناء. فهذه فكرة وجود الكارب بال مع الناس اللي حابة تبني عضلات.
1: كم النسبة تكون عندهم يا دكتورة؟
0: كم لازم تكون الكارب؟ تختلف حسب وزن الشخص، تختلف طبعا على حسب كمان هو بيتمرن. يعني احنا مثلا ممكن ايام الشخص ما بيتمرن فيها عادي ما في مشكلة، اذا حابب ما ياخذ كارب او حابب مثلا ياخذ مثلا 40% من الطاقة الكلية اللي هو بيستهلكها خلال يومه، يعني من السعرات تكون كارب ما في مشكلة، ممكن 30% ما في مشكلة.
1: بس نتكلم هنا عن تمرين، إذا كان تمرين مقاومة ولا لو عنده يوم كارديو مثلا برضو يشيل الكارب؟
0: لو عنده مثلا ايوه لو عنده يوم كارديو بس مثلا كارديو خفيف يعني مثلا بس مشي، ممكن احنا نخفف الكارب إلى 30% ما في مشكلة. بس إذا عنده تمرين كارديو شديد أو إذا بيعمل تمرين مقاومة يفضل ياخذ كارب. الكارب غالبا احنا نعطيها بحدود 50 إلى 40% من الطاقة الإجمالية للسعرات الحرارية اللي بيستهلكها الشخص.
1: ممتاز.
0: يعني بهذا المعدل نرجع نقول الكارب عشان هي تساعد على شفاء العضلة، يعني جزء أصلا من إنه العضلة تبني نفسها أنها تكون متعافية ما تكون تعبانة. فهذه الفكرة. ولكن ممكن الكيتو يجيب نتيجة، في ناس تقول لك أنا سويت كيتو وبنيت عضلة. أيوة ممكن، ممكن مع مين؟ مع شخص هو بالأساس ماشي على حساب دهون صحية جيدة وماشي كمان على كمية بروتين جيدة، وأيضا يعني كان قبل كده يعني ما بيعمل كيتو لفترات طويلة، يعني مثلا ما بيعمل كيتو لفترات طويلة، والتمرين نفسه اللي بيسويه جهده ليس شديدا، يعني بيروح بيعمل عدات بسيطة بس مقاومة، ما بيسوي تمارين فيها إرهاق جدا للعضلة. وغالبا ما بتصير عندهم زيادة بالعضلات وإنما بتصير ثبات، يعني غالبا اللي ماشيين على الكيتو بصير عندهم ثبات بالعضلة ما بيبني عضل. أما اللي عنده هدف يبني عضل المفروض ياخذ كارب بس بحسبة صحيحة.
1: طب دكتورة بالنسبة للي يبني عضلات ويخسر دهون في نفس الوقت، الميزان احيانا يحبطهم يا دكتوره لانهم يجدون انه احيانا يمر اسبوع اسبوعين ما ينزلون، هل هذا طبيعي ولا هنا لازم نراجع الخطه الغذائيه؟
0: هذا مو طبيعي، يعني احنا دائما انا اقول لهم مثلا انت وزنك ايش هو وزنك؟ المفروض يزيد عضل ما بين ربع الى 0.5% من وزنك الاجمالي، يعني بهذا المعدل تقريبا. ما أعرف كيف ممكن نحسبها.
1: أيوة.
0: يعني نقدر نقول مثلا بحدود يعني 0.5 كيلو إلى زي كده، يعني لا لازم نحسبها لكل شخص.
1: حتى لو كان في عنده زيادة بنية عضلية ممكن ينقص على الميزان؟
0: لو كان عنده بالأساس عضلات قصدك يخسر دهون؟
1: لو يخسر دهون يبني عضلات في نفس الوقت مو المفروض الميزان ما يتحرك؟
0: لا الميزان حيبان معانا لما احنا نسوي اللي هو اللي احنا نسميه الامبادي او الاناليسيس.
1: امبادي
0: هو القسط على الميزان العادي ممكن ما يشوف الفرق. ايش اللي يخلينا احنا عندنا كثير يعني عند دائما انا اقول لهم الميزان ما هو مؤشر، حتى الامبادي ما هو مؤشر دائما. احنا نسوي حاجه اسمها قياس يومي، يعني انا اقيس وزنك بشكل يومي بعدين اخذ المتوسط لوزنك بعد اسبوع اشوف ايش اللي تغير واقارنه بنتيجتك بعد اسبوع. هذا شيء. الشيء الثاني اللي نسويه احنا نقيس محيط الخصر. محيط الخصر اذا زاد محيط الخصر معناها في دهون زادت، فانا هنا احتاج اغير بالخطه الغذائيه.
1: ممتاز.
0: هذه التفاصيل هي اللي تساعدنا. طبعا اغلب اللي يروحوا نوادي يعملوا اللي هو اللي احنا نسميه امبادي، عشان لو الناس بيسمعونا ما هم عارفينه، الامبادي هو بالاساس ميزان يحسب كتله الدهون، يحسب كتله العضلات، يحسب حتى نسبه المويه الموجوده بالجسم، وكمان حتى يعطينا نسبه محيط الخصر او يعطينا اياها. ولكن رغم انه الامبادي يعطينا محيط الخصر ولكن انا افضل انه احنا نقيسه باليد يكون ادق.
1: ممتاز. طيب خلينا نتوقف ايضا مع فاصل دكتور ونرجع نكمل حوارنا في صحه ولياقه من جده.
2: الارض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحليات والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM. في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحيانا تحديات
3: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
2: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
3: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
2: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
3: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
2: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
3: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
2: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.
3: صحة ولياقة على جدة FM.
1: يا أهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحة ولياقة من جدة FM. ضيفتنا اليوم الدكتورة سندس الدباغ، استشاري التغذية العلاجية، وحديثنا عن موضوع لماذا نزيد دهون فترة تضخيم العضلات وكيف نتفادى ذلك. طيب نأتي الآن دكتوري إلى أشهر عنصر مرتبط بالعضلات اللي هو البروتين. طيب هل نحسب بالاحتياج هنا بناء على وزن الجسم الكامل ولا على الكتلة الخالية من الدهون؟ لأنه في لغط حول هذا الموضوع.
0: يعني هو غالبا احنا نحسبها بناء على وزن الجسم، على اذا الشخص بالاساس عنده وزن قريب من الوزن المثالي، ولكن اذا الشخص عنده مرحله من مراحل زياده الوزن احنا ما نحسبها على الوزن الاساسي للشخص، وانما نحسبها على حاجه اسمها الوزن المعدل. يعني اللي هو الهدف نحسبها على الوزن اللي احنا نبغى نوصل له. نحسب طبعا هذه الحسبة الأولى هي احنا نحسب حاجة نسميها التوتال ديلي انتيك او التوتال ديلي كالوري، سوري، نحسب الطاقة الإجمالية الكلية التي يصرفها هذا الجسم. فما يحتاج نحسبها بشكل للوزن الكلي إذا شخص بالأساس عنده زيادة وزن، وإنما نعمل عملية حسابية نطرح شوية من الوزن.
1: طب إذا إذا إذا تجاوز الإنسان مثلاً نقول احتياجه من البروتين، الجسم إيش يسوي بهذه الكمية الزايدة دكتور؟ ممكن يتحول لدهون ولا مستحيل بروتين يتحول لدهون؟
0: لا ما يتحول لدهون يعني، لكن بالأساس البروتين لما إحنا نجي نقول بروتين يعني لحم، دجاج، سمك، بيض، بقول، زبادي، هذه المصادر الأساسية للبروتينات. فمثلا إذا الشخص كان لازم يأخذ خلينا نقول 1.6 جرام لكل كيلوغرام من وزنه، أو يأخذ خلينا نقول 1.8 على فرض، غالبا لما احنا نعمل الحسبة ممكن الشخص يحتاج حوالي 120 الى 140 جرام من البروتين. انا بتكلم كقيمة غذائية، كقيمة غذائية بروتين، يعني 3 حبات بيض فيها حوالي 20 جرام بروتين. فلو انا جيت ابغى احسبها معناها هذا الشخص حيحتاج مثلا ياكل باليوم 6 حبات بيض، وياكل مثلا 200 جرام على الغداء، او 250 جرام لحم او دجاج او سمك، عشان تعطيه حوالي 50 جرام بروتين، وعلى العشاء زيها. فالسؤال هنا، هل انت كانسان قادر اصلا ترفع استهلاك البروتين؟ الجواب لا. بالعكس، الاشخاص يعني البروتين حاجه صعبه الاستهلاك، لدرجه هذا السبب اللي اخترعوا علشانه الواي بروتين او مكملات البروتين، لانه اغلب الاشخاص ما يقدروا يوصلوا لاحتياجهم من البروتين. فانا ما عمري شفت احد بياخذ احتياج عالي من البروتين لهذا السبب. ممكن ياخذ مثلا زياده 5 أو 10 جرام وما تاثر، لانه بيشرب مويه وكذا.
1: بس انت تشوفي دكتور الافضل توزيع البروتين على 3 ولا 4 أو 5 وجبات احيانا بدل تناوله بكميات كبيره في وجبه واحده، ولا ما يفرق؟
0: الاساس هو توزيعه على مدار اليوم، والاساس هي الحسبه اليوميه كلها. نرجع نقول انه هو البروتين حاجه صعبه الاستهلاك، فجدا صعب انه الشخص ياخذها يجمعها مره واحده. ممكن بوجبه واحده تكون كميته كميه كبيره جدا، ما في مشكله. بس احنا نرجع نقول العضله جالسة طول اليوم تسوي حاجتين، تصنع بروتينات وتسكر، تصنع وتسكر.

0: أنا كل شوية أبغى أعطيها زي نبضة أو إشارة من عندي عشان أغذيها وأساعدها. يعني أنا لو وزعت البروتين على اليوم أحسن، لأني أنا كل شوية بساعدها إنه تمشي معايا بتصنيع البروتين وبالتالي بناء العضلة، وخصوصا للأعمار الكبيرة، لأنه الأعمار الكبيرة يكون هذا الموضوع عندهم أصعب. يعني استجابة العضلة أو حساسيتها للفوائد البروتين تكون أضعف مقارنة مع الأعمار الصغيرة، فننصحهم أكثر أنهم يوزعوا بروتينهم. أما الشباب يبغى يركز بروتينه كله في وجبة وبعدين يأكل هنا شويتين وهنا شويتين، ما في مشكلة.
1: ليش يفرق العمر يا دكتورة في هذه الناحية؟
0: ويفرق العمر، لأنه العمر الكبير تصير حساسية العضلة للبروتين أضعف.
1: اللي هو تخليق البروتين قصدك دكتورة صحيح؟
0: أيوة
1: تخليق البروتين.
0: أيوة تخزين البروتين كمان، يعني نفس الألياف العضلة إنها تمسك البروتين اللي أخذته وتصنع منه بروتينات وتبني نفسها تصير ضعيفة، فيحتاج أنا كل شوية أعطيها نبضة غذائية. وكمان أصلا يعني هي قدرتها ضعيفة، فأنا أحتاج أنشطها بإني أوزع البروتين بشكل دقيق أكثر مع كبار العمر. أما الأعمار الصغيرة اللي هم تحت 40 أنا يهمني الإجمالي اليوم، طالما قادر الشخص يأكل بروتين ما في مشكلة. نرجع نقول بالمنافسات، يعني كمان إحنا عندنا حاجة اسمها منافسات أو تمارين شديدة الجهد، هذه أنا يهمني أعطي البروتين بفترات حول التمرين. يعني مثلا جدا ضروري أنصح الشخص ضروري تأخذ وجبة قبل التمرين بساعتين، مو قبل التمرين بسبع ساعات، أو إذا هو ما يحب يأكل قبل التمرين يحب يكون يروح التمرين صايم ما في مشكلة، بس ضروري يأكل وجبة بعد التمرين عشان كان صايم قبل التمرين، بينما تدريج السن ما أسمح له يصوم قبل التمرين، لازم يأكل. هذا الفرق.
1: طب دكتورة ما تشوفي أنه أحيانا تقليل الكربوهيدرات عند بعض الناس بشكل شديد ممكن ينعكس على أدائهم في تمارين المقاومة وبالتالي ممكن ما يبنون عضلات بسبب هذا الموضوع؟
0: جدا جدا جدا طبعا.
1: طيب هذا معناته يتناقض مع قولنا أنه والله تقدر أنت تروح تسوي مثلا كيتو وتاكل وتبني عضلات، مو صعبة شوي عليهم؟
0: أيوة. نرجع نقول أنت إيش مسوي خلال، يعني أنت بأي إيش حالة
1: مستواك،
0: إيش حالة جسمك الصحية وإيش عمرك، كلها تلعب دور. فبشكل عام الكيتو مثلا أنا ما أنصح فيه لشخص مبتدئ وجاي جديد ويبغى يتدرب ويبغى يخسر، لا أنا أنصح فيه يعني لشخص هو أصلا متمرس ويعرف ينظم يومه وحابب يعمل كيتو، لأنه أصلا بس يعني عنده درجة كتلة عضلية جيدة فما في مشكلة بطريقة معينة.
1: حتى الناس اللو كارب دكتورة برضو نفس الشيء يفقدون الطاقة ولا لا؟
0: أما أيوة أما اللو كارب، اللو كارب زي ما قلنا لو إحنا جينا حسبناها بشكل على حسب وزن الشخص جالس يتمرن وشفنا إنه هو بياخد مرة لو كارب فللأسف ما حتفيده لأنه حتضعف أداؤه خلال التمرين. هذه هي مشكلة الكارب بالأساس. الكارب إيش يسوي؟ يعطينا حاجة اسمها جلوكوز. الجلوكوز يتخزن على شكل جلايكوجين داخل العضلة. الجلايكوجين هذه العضلة تستخدمه لإيش؟ تستخدمه لبناء أهم حاجة أو لإنتاج حاجة اسمها اللي هي الـ ATP. الـ ATP هي عبارة عن جزيئات تعطي الطاقة طول الوقت للعضلة خلال التمرين وتخلي العضلة تقوم، يعني تعطيها زي قدرة على تصنيع البروتينات، استفادة من البروتينات للتصنيع. فأنا لما أجي أشيل الكارب أو أقللها بدرجة إنه العضلة ما تقدر تنتج هذه المادة اللي اسمها ATP أنا ما حستفيد من البروتين جالسة أكله. هنا الفكرة.
1: طيب سؤالي دكتورة موقع تخصصك أنت خلينا كذا بشكل عام، أنا أعرف لكل شخص له خريطة معينة ولكن بشكل عام أنت ما تفضلين أنه يقل مثلا الكربوهيدرات عن 180 أو 200 للشخص للمبتدئ للشخص اللي عضلاته خفيفة يعني
0: تقريبا؟ أيوة نقدر نقول كده
1: 200 جرام كارب في اليوم،
0: تقريبا 200 جرام كارب في اليوم نقدر نعتبرها رقم خلينا نقول ستاندر أو كده.
1: ممتاز. هنا ما رح تضعف طاقته، رح يقدر يبني عضلات.

0: بشكل طيب.
1: ما حيصير إيه، ما يفقد طاقته طبعا.
0: طيب
1: ولكن مصادر الكارب مهمة، يعني ما يجي ياخذ لي هذه الكارب من شوكولاه ولا من.
0: اعطيني افضل مصادر الكربوهيدرات دكتورة.
1: افضل مصادر الكارب الارز، الشوفان، البطاطس، الفاكهة الكاملة، هذه افضل المصادر.
0: الحبوب الكاملة، القمح، الشعير، الاشياء هذه
1: طبعا هذه افضل المصادر.
0: طيب خلينا نتكلم عن الدهون دكتورة. الدهون الغذائية إيش دورها في نظام بناء العضلات؟ لها دور ولا لا؟
1: إيوه طبعا لها دور جدا كبير. كمان للأسف إحنا نشوف ناس كثير بتخفف الدهون بشكل كبير. الدهون يعني هي تعمل كمضادات أكسدة لحماية الجسم وحماية المفاصل أيضا، يعني هي تحمي المفاصل بعد الجهد الشديد بالتمرين. فجدا مهم وجود الدهون لهذا السبب. طبعا كمان الدهون مهمة زي ما قلنا لأنها لها دور كبير بامتصاص الفيتامينات اللي احنا نسميها الفيتامينات الدوارة بالدهون، اللي هي الفيتامينات احنا ممكن ناخذها من حاجات ثانية، بس اذا ما بنستهلك هذه الدهون بشكل كافي جسمنا ما حيقدر يمتص اهم فيتامين اللي هو فيتامين دي. عشان نتكلم عن موضوع التضخيم وبناء العضلة، له دور كبير جدا ببناء العضلة على الفيتامين. فلما يكون استهلاكي للدهون الصحية قليل، للأسف يصير عندي خلل بمعادلة قدرة العضلة على التعافي وبناء اليافها، وبالتالي هو الحصول على زيادة بالعضلات.
0: يعني ما نقل عن 50 جرام حد أدنى يا دكتورة؟
1: أيوة يا ريت ما تقل عن 50 جرام، وفي بعض الحالات تنفعها إلى 90 جرام. أيضا زي ما قلنا هي مضادات أكسدة جدا مهمة، يعني من أفضل مصادر الدهون. ممكن مثلا الدهون تكون من تونة، من سالمون، من زيت الزيتون، من مكسرات، من أفوكادو، كلها مصادر حلوة وجيدة جدا. وأيضا أنا أحبها لهذه الدهون لأنه هي إيش تسوي لي. أنا أحتاج مثلا، كنا بنتكلم أول الحلقة عن حاجة اسمها أزود سعرات، أنا أبغى فائض سعرات، أنا هذا الفائض ما أبغى يكون كبير، فأنا مجرد أحط مثلا شوية مكسرات أو كذا أغطي الفائض وأعطي دهون. فهي وجودها حلو لهذا السبب أنه أنا ما أحتاج أخترع وجبة جديدة كبيرة عشان أكمل فائض السعرات الحرارية.
0: طيب
1: تفضلي. بس كملاحظة أخيرة، الدهون مهمة عشان خلال الأداء نفسه، خلال يعني الشخص ما بيستهلك دهون جيدة حيحس على نفسه وهو بيسوي التمرين إنه أداؤه ضعيف، زي الكارب مهمة لهذا السبب. لأنه إيش تسوي؟ تحفز المستقبلات العصبية للعضلات. فلما الشخص ما يستهلك دهون كافية للأسف تضعف قدرته على الاستمرار بأنه يمشي على وتيرة جهد التمرين.
0: طيب في الجزء المهم أيضا لكل اللي يعني هدفه بناء عضلات، إيش الأفضل دائما يأكل قبل تمرين المقاومة وبعد تمرين المقاومة؟ أعطيني الوجبة المثالية.
1: أيوة الوجبة المثالية باختصار فيها هذه الثلاثة مكونات، بروتين ودهون وكارب. ولكن الوقت كمان يلعب دور. يعني مثلا انا افضل انه الوجبه تكون خلال وقت كافي يسمح بانه المعده تهضم الطعام عشان يتمرن وهو مرتاح، فيكون مثلا قبل التمرين بساعه ونص او ساعتين هذا الافضل.
0: حتى لو تمر دكتوره، حتى لو تمر؟
1: لا انا بتكلم عن وجبه متوازنه.
0: وجبه متوازنه اوكي.
1: وجبه متوازنه هذه الوجبه اللي احنا نسميها لود، يعني وجبه زي بنزين للعضلة، فتكون على الأقل قبل الوجبة بساعة ونص أو ساعتين تكون فيها مصدر كربوهيدرات مثلا رز أو بطاطس أو حبوب كاملة، نوع من أنواع الخبز الجيدة، جنبها لحم أو دجاج أو سمك، ومعها شوية زيت زيتون، وحتى ما في مانع يكون في شوربة خضار أو مصدر بسيط للألياف.
0: طيب الكربوهيدرات بعد
1: تفضلي. سألتني عن التمر، التمر وجوده ما هو غلط، ممكن يكون احنا نسميه سناك بسيط قبل التمرين مباشرة، يعني قبل ما يدخل التمرين مثلا بعشرة دقائق ما في مشكلة ياخذ سناك بسيط عبارة عن تمر او كاسة صغيرة من عصير البرتقال او التفاح، ما في مانع ابدا. وخصوصا زي ما قلنا احنا الكارب على حسب الشخص ايش بيسوي، يعني عنده اليوم تمرين جهده عالي حركاته كثيرة، بالعكس وجود الكارب السريع هذا حيساعد العضلة انها تنتج ATP اسرع وتكون ماشية معاه بالتمرين، ما يعني ما تخيب عضلاته، تخليه يتحمل.

0: طيب بعد التمرين دكتورة الكارب أيضا بعد المقاومة يعتبر ضروري لبناء العضلات؟
1: الكارب بعد المقاومة مو ضروري، قبلها هو الأكثر
0: الأهم.
1: إلا إذا الشخص إلا إذا الشخص كان قبل التمرين زي ما قلنا ما هو آكل، يعني ممكن مثلاً يحط يتمنى أنه هو صايم بس كان شباب يعني. فهنا لا، لازم يأخذ كارب بعد التمرين عشان يعمل اللي ريكفري، اللي هي حاجة نسميها تعافي للعضلة.
0: جميل.
1: وممكن إحنا نشوف مثلاً هو كيف موزع النشويات خلال يومه، ممكن مثلا يكون اخذ كارب الصبح، اخذ كارب قبل التمرين، خلص الكارب حقته فما في مشكله، عادي حيكون جسمه قادر على التعافي. انا بتكلم عن الاعمار زي ما قلنا الشباب، الكبار توزيعهم غير، لازم كارب قبل التمرين وكارب بعد التمرين، او زي ما قلنا الكومبيتيشن القويه، المنافسات القويه.
0: اي نعم.
1: كمان حاله خاصه لازم قبل وبعد التمرين يكون عندهم كارب.
0: طيب
1: ان شاء الله اكون وضحت.
0: لا واضحه جدا، واضحة جدا. خلينا بس نروح الفاصل الأخير دكتورة، نرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدافة.
2: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة اف ام.
3: مع الأندية،
4: كل الأندية،
3: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
5: يا تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام.
6: صحة ولياقة على جدة اف ام.
0: يا اهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحه ولياقه في الجزء الاخير من حوارنا مع الدكتوره سندس الدباغ، استشاري التغذيه العلاجيه، وحول موضوعنا طبعا لماذا نزيد دهون فتره تضخيم العضلات وكيف نتفادى ذلك. واتساب البرنامج لاسئلتكم واستفساراتكم 800-244-28-28. طيب دكتوره خليني بس بسالك على موضوع الاخطاء في فتره التضخيم، ايش اكثر خطا غذائي تشوفينه عند اشخاص يريدون بناء العضلات؟
1: كثير أخطاء، ولكن ممكن كده أعددهم كده بشكل سريع.
0: أوكي.
1: الخطأ الأكثر شهرة هو التخبيص بالمكملات الغذائية للأسف. الخطأ الثاني إنه أحياناً استهلاك بروتين، يعني اللي هو واي بروتين أو المكمل الغذائي من البروتين، بالرغم من قدرة الشخص على تغطية البروتين، أو حتى لما نيجي نحسب نشوف هو إيش بياكل بيوم ونلاقيه هو قادر إنه يخلص احتياجه من البروتين، يعني بياخذ بروتين زيادة بس كده. فهذه أكثر الأخطاء اللي نشوفها، وأكثر حال أكثر شيء هو موضوع المكملات. وللأسف كمان بسبب رتم الحياة وكده بنشوف ما في نوم كافي، فبيكون يعني عندهم صعوبة أو معاناة بأنه جسمهم يدخل بحالة التعافي. فهذه كمان من الأشياء اللي بشوفها.
0: طب وإيش رأيك في الديرتي بالكينج اللي يأكل الشخص البيتزا برجر حلويات كثير، يقول المهم أني أوصل وخلص احتياجي من السعرات؟
1: صحة. يعني أوكي، ما هو منطقي هذا الكلام. أول حاجة الفائض الكبير بالسعرات ليس بالضرورة بناء عضلات أسرع، غالبا بناء دهون أسرع للأسف. هذا أولا. ثانيا هو أنت يعني دائما نحن نقول خليك منطقي، خلينا احنا نحسب احتياجك، انت ممكن ما تضطر تاكل هذه الكميات من الطعام، زي ما قلنا انت ممكن تزود سعراتك من حبة افوكادو في اليوم او من ملعقتين زيادة الزيتون على اكلك، وببساطة توصل للطاقة اللي محتاجها وتبني عضل بسهولة من غير ما تضغط على نفسك. ولكن انا احيانا احس عذر عشان ناكل هذه الاشياء،
0: يعني ياخذوها حجة، يعني حجة طب هو في اصلا دكتوره شيء اسمه كلين بالكينج، يعني ان الشخص يقدر يكتسب عضلات بدون دهون، ولا هذا صعب؟
1: طبعا هو اصلا هذا الاساس، الاساس هو كلين بالكينج. طبعا الاساس هو فائض سعرات مدروس وصغير، بالاساس احنا ما نعمل فائض كبير، لانه زي ما قلت لك الجسم عنده كثير مصادر يحرق فيها الطاقه، حتى جزء من الطاقه الجسم يستخدمها لنفس هضم الاكل، ما يحتاج انه انا مره اكبر بالسعرات، مع بروتين، مع غذاء متوازن عالي الجوده، وطبعا تمارين المقاومه، يعني هي هذه المعادله الدقيقه، سعرات مدروسه، وفائض مدروس، بروتين كافي، غذاء، تدريب. انا طبعا متى اراقب الشخص هذا وكل شويه ارفع له الفائض، ارفع له الكالوري، لما يحتاج انا اوصل معه على حسب ايه هو ايش بيسوي ويتمرن، ما في مشكله، انا ممكن يعني ارفع نطاق الفائض حق السعرات هذا، بس رغم كذا ما يحتاج انه ناكل يعني فاست فود وكذا. طبعا يعني انا اقدر مجهودهم لهؤلاء اللي ما شاء الله يتعبوا على نفسهم ويتمرنوا وكذا، وكلنا اكيد نحب انه من وقت للتاني ندخل هذه الاكلات، ففعلا في ناس بتتابع معايا اسمح لهم يدخلوا، يعني لما يكون عندي معايا انا مجال بهذا الفائض اني ادخل لهم زي كذا فاست فود او وجبه كذا اعطيهم، ما في مشكله. حلو. لكن الحقيقه ليس الكل يحتاج هذا الكلام.
0: طيب في خلينا ناخذ كثير من الاسئله، بس قبل الاسئله دكتوره اعطيني بشكل سريع، ايش ابرز المكملات اللي عليها ادله علميه في فتره بناء العضلات اللي تنصحين فيها بشكل عام؟ يعني
1: طبعا الكرياتين هو رقم واحد اكيد. اها. الكرياتين هو المثبت والاكثر، يعني اكثر حاجه نقدر احنا ننصح فيها الكرياتين، لانه الكرياتين ايش يسوي؟ الكرياتين يساعد على إعادة تكوين الـ ATP اللي احنا كنا نتكلم عنها، اللي هي الجزيئات اللي اصلا تعطي طاقة للعضلات عشان تتعافى وتقدر تمتص كمان البروتين بشكل افضل فتبني نفسها افضل. ولكن مع حتى الكرياتين له طبعا جرعة محددة، احنا ما نزيد عن 5 ملي جرام للشخص، وكمان نتدرج بإعطائه، جدا هذه مهمة الملاحظات. وحتى أنا مثلا كثير ناس يتدربوا ما أعطيهم كرياتين إذا شفت إنه هم ما هم محتاجين، وخصوصا مثلا مع النساء لما يبدأوا يتمرنوا، لأنه غالبا النساء ما يكونوا بالأساس بهذا الجو أو ما بيعملوا تمارين من زمان، فأنا مجرد أصلا بس عدلت لهم حساب البروتين أشوف تحسن بالكتلة العضلية بوجود التمرين طبعا، فما يحتاجوا، ممكن أعطيهم بس

0: ولكن كمكمل غذائي هو الكرياتين. بالدرجة الثانية الكافيين، الكافيين طبعا ما ننصح فيه لكبار السن عشان ممكن يزيد نبض القلب، أو حتى ما ننصح فيه للنساء بجرعات كبيرة لأنه يؤثر على امتصاص الكالسيوم، وطبعا النساء هم عرضة لهشاشة العظام أكثر من غيرهم. بس الكافيين ما يسوي حاجة غير أنه هو يعني يحسن أداء أكثر. أي
1: طيب خلينا نأخذ رسالة دكتورة.
0: أيوة أنا متى أحب الكافيين؟ للناس اللي كنا نتكلم عنها نقول شوية اللي ما يحبوا يأكلوا قبل.
1: طيب
0: خد شط قهوة عشان بس يحسن لك أداءك.
1: ممتاز.
0: في مكمل غذائي أنا ما أحبه أبدا، اللي هو المكملات اللي تأثر على التستوستيرون. للأسف أشوفها بكثرة وخصوصا بالأعمار الصغيرة، وما يعني جدا أحذر منها. وكمان أشوف ناس بتاخد بواس هرمون اللي هو هرمون النمو، يعني مكتوب تماما على الكلام، يلعبوا هرموناتهم وكذا، ما يصير هذا الكلام. فأكثر هذه التستوستيرونات تكون المحفزات للتستوستيرون تكون موجودة بحاجة اسمها بري وورك أوت. دائما أي شخص يقول لي أنا أبغى أخذ بري وورك أوت أقول له ورجيني شو مكوناته. أحيانا مثلا تكون في مكوناته قهوة وهو يشرب قهوة فما ينفع،
1: ما يحتاج يعني. إيه صحيح،
0: يحتاج لازم تقرأ مكونات البري وورك اوت. في البري وورك اوت يكون عبارة عن ايش؟ بي سي اي اي اللي هو البرانش تشين امينو اسيدز، او اللي هي الاحماض الامينية الاساسية.
1: بس هذا موجود في البروتين، في الواي بروتين موجود يعني بشكل طبيعي.
0: يعني انا مثلا انت ايش بتاكل؟ انت ما شاء الله بتاكل البيض ولحم ودجاج وسمك، ليش بتاخذ بي سي اي اي؟ ما يحتاج. ففي حاجات فعلا الشخص ما يحتاج انه ياخذها، يعني يفضل انه يستغني عنها.
1: طيب في عجال خلينا ناخذ الاسئله دكتوره بشكل سريع. نواف يقول دكتور انا اتمرن من سنه تقريبا، وزني ثابت لكن شكلي تغير، وكل اللي يشوفني يقول صار جسمك مختلف، هل لازم اشوف زياده على الميزان او نقصان على الميزان عشان اقول اني بنيت عضل وخسرت دهون، ولا يكفي فقط كلام الناس؟
0: ما شاء الله عليه، اول مره اشوف احد ما هو مدور على الميزان. يعني هذا شيء إيجابي، طالما يعني واضح تغير مقاساتك معناها أنك أنت خسرت دهون وبنيت عضل.
1: بس هذا وارد فعلا أنه أحيانا الميزان ما يتحرك وأنت تبني عضل وتخسر دهون؟
0: أيوة طبعا ما يبان على الميزان، زي ما قلنا إحنا الشكل هو اللي يحكم. ليش؟ هذه يعني هو لو مثلا كان مسوي قبل كده انبادي وبعدين رجع سواها، اللي هي نوقف على الجهاز اسمه انبادي نشوف تحليل الوزن. هذه أنا أشوفها كثير عندي مع عملائي، مثلا يجيني يكون الوزن عنده خلينا نقول 80 كيلو، العضلات تكون مثلا 20 كيلو والدهون تكون 31. خلال هذه السنة يصير تغير بالبالانس، يصير العضلات اللي كانت 20 تصير 25 والدهون نزلة. فهو حقيقة على الميزان ما يكون في فرق كبير، بس شكله جدا تغير.
1: طيب
0: فعلا نشوف هذا الشيء.
1: طيب عبد العزيز من الرياض يقول اسمع كثير عن إعادة تكوين الجسم، يعني اخسر دهون وابني عضلات في نفس الوقت، هل هذا ممكن فعلا ولا مجرد كلام تسويقي؟
0: ممكن وبشدة طبعا. طبعا هذا يعني كل جلستنا احنا بنتكلم
1: عن هذا الموضوع.
0: بشرط دائما وابدا تحسب صح، يعني تكون كمية اكلك مناسبة لتمرينك ولوزنك وحتى مناسبة ليومك. يعني مثلا انا شخصيا مثلا الناس اللي بتتمرن وبتتابع معايا يوم عندهم هيت او عندهم تمرين كارديو شديد اعطيهم كمية كارب وبروتين غير لما بيعملوا تمرين مقاومة ضخمة. فحتى بالأيام نغير بالسعرات وبالبروتين وبالسكر أو النشويات أو الكارب عشان نشوف نتيجة بخسارة دهون وبناء عضل، لكنها جدا ممكنة. بالعكس زي ما قلنا هذه أكثر حاجة أنا أحب أشتغل عليها، الناس اللي يحبوا يخسروا دهون.
1: ما بدك تحبين تشتغل على هذه النقطة دكتورة، هذول تحبين تعطينهم سعرات الثبات أكثر ولا تسوي لهم عجز بسيط؟
0: هذول أحب أنا أشتغل معهم بأنه مثلاً بعض الأيام أيام راح أعملهم عجز سعرات، وأيام التمرين أعطيهم زيادة بسيطة بما يناسب تمرينهم.
1: مها يعني يكونوا دائماً في عجز في كل الأيام قصدك، ولا تكون السعرات الثبات في أيام
0: التمرين؟ العجز بس أيام الراحة، يعني مثلاً عندهم يومين ما يروحوا على النادي ما يتدربوا أعمل لهم عجز.
1: وفي الأيام العادية
0: أعمل لهم عجز.

0: ساعات بدون عز بروتين، يعني بروتين يبقى
1: اي
0: مناسب للنظام. بس ايام التمرين اعطيهم زياده مدروسه على حسب التمرين نفسه.
1: ما اللي هي سعرات ثبات ممكن تكون.
0: ايوه
1: اوكي ممتاز. طيب وكذا وصلنا دك تقريبا للختام دكتوره، في شيء تبغى تضيفيه قبل نختم معاك اليوم؟
0: ابغى اضيف انه عمليه التضخيم ليست عمليه مستحيله، وخساره الدهون ايضا ليست عمليه مستحيله، ولكنها ايضا تحتاج وقت، تحتاج تايم. فما نتوقع انه العمليه هذه حتكون سريعه، يعني ما لازم احنا نحس باليأس او نحس ب انه ما انجزنا اذا ما شفنا نتيجه سريعه على الميزان. كنت قبل كده بتكلم انه احنا مثلا نتوقع زياده بالكتله العضليه ما بين نصف الى ربع من الوزن الاجمالي للشخص، يعني لو جينا حسبناها حقيقه ممكن الشخص خلال اسبوع يزيد 0.4 كيلو، يعني 400 جرام عضلات بس بأسبوع، ما حيزيد مثلا ما حيزيد بأسبوع زايد كيلو أو 2 كيلو عضلات. احنا نتوقع زيادة بناء على وزن الشخص وتمرينه، وتكون بسيطة ولكن نتائجها دائمة. هنا جمال الموضوع بناء العضلات، نتائجها دائمة وتأثر على جودة حياتنا كلها، تأثر على حركتنا، تأثر على مناعتنا، تأثر على قدرتنا على المشي وأداء الأمور اليومية بشكل وبطاقة أفضل، وتحمينا كمان عند الكبر، إنه دائما الأشخاص اللي يتمرنوا بأعمار صغيرة ويواظبوا على التمرين هذا الشيء يساعدهم إنه يكونوا بصحة أفضل من الناس اللي ما تتمرن. وآخر شيء أختم فيه، حتى كبار السن تمرن، يعني ما تخافوا انكم تتمرنوا حتى لو عندكم مشاكل بالكوليسترول او السكر او القلب، ما في مشكله تتمرنوا وتعملوا تمارين مقاومه. حتى في تمارين مقاومه انا اعطيها لمرضاي على الكرسي، اسمها تمارين بسيطه على الكرسي، ولكنها جدا تساعد على بناء العضله طالما احنا مستمرين ومواظبين وبناكل بروتين متوازن. بس حتفرق حياتكم وجوده حياتكم جدا حتى مع الاعمار الكبيره ببناء بسيط. يعني شخص مثلا كبير العمر لو واظب 3 شهور ممكن كل شهر زي ما قلنا يزيد مثلا بمعدل 200 جرام عضلات، بس على المدى الطويل هذه الجرامات البسيطه حتعمل كم كيلو بسيط، حتفرق جدا بجوده حياته وحركته، وحتى حتنظم له مستويات الهرمونات بجسمه. لذلك جدا مهم انه احنا نشتغل على بناء عضلاتنا، ما نهمل هذا الموضوع ابدا في اي مرحله من مراحل حياتنا.
1: ممتاز.
0: العضلات اذا احنا ما بنيناها نخسرها للاسف.
1: يعطيك العافية دكتورة سندس الدباغ استشاري التغذية العلاجية، سعيد جدا بالحديث معك بالحديث الممتع هذا، بإذن الله يكون استفاد الجميع من سماع هذه الحلقة. شكرا لك ونلتقيك دائما على خير دكتورة.
0: أهلا وسهلا يا مرحبا.
1: إذا وصلنا معكم مستمعينا نهاية مشوار حلقة اليوم من صحة ولياقة من جدة FM، تقابلوا تحيات زميلتي سارة خوجة وتحياتي أنا محمد الزهراني، ألقاكم على خير، إلى اللقاء.
2: صحة ولياقة على جدة FM. جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.

0: صباح ومساء الآن على جدة اف ام.
1: مستمعين الأحبة في كل مكان، يا هلا ومرحبا فيكم، صباح الخير وصباح السعادة وصباح يوم جديد وانطلاقة جديدة من برنامج صبح ومساء. نصبح عليكم مستمعينا ونرحب فيكم في حلقة جديدة من برنامجنا. وفي البداية هذه تحيات فريق العمل من الإعداد والتقديم، معكم أنا آلاء محمد، وهذه أجمل تحية من مخرجتنا سارة خوجة. كالعادة مستمعينا حنكون معاكم إن شاء الله على مدى ساعتين، حنطرح مواضيع أسرية وسؤال حلقتنا كمان بعد قليل. تقدروا تسمعوا وتشاركونا وتتواصلوا معنا بالاتصال على الأرقام 012-647-7154 و012-649-5154 وعلى الواتساب على 800-244-2828.

0: كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026 من قلب باريس. تختتم أول دورة لهذه البطولة خارج المملكة. أبطال من كل أنحاء العالم ومنافسات تحسم في جزء من الثانية. تأتي الريادة السعودية لتفرض حضورها في أضخم تظاهرة تنافسية في تاريخ الألعاب الإلكترونية.
1: صبح مساء على جدة FM.
2: ومكملين معكم المشوار مستمعينا، ووصلنا لسؤال حلقتنا اليوم. اليوم نتكلم عن موضوع الصراحة يعني مهم ولامس كثير من الأسر، والحقيقة أنه في يعني مختصة طرحت هذا الموضوع على وسائل التواصل الاجتماعي، اسمها وفاء القحطاني، طرحت هذا الموضوع وحابين اليوم أن احنا كمان نتكلم فيه ونطرحه معاكم للنقاش. خلينا نقول بداية مستمعينا، مع بداية الدراسة ومع بداية العام الدراسي كثير من المعلمين بيحاولوا يفتحوا مساحة للحوار مع الطلاب، يسألوهم أسئلة عن إجازتهم، عن حياتهم في الفترة اللي راحت، فين راحوا، إيش سووا، إيش عملوا، إيش اللي صار معهم. هذه الأسئلة يعني نشعر إنها ممكن تكون بسيطة وعفوية، لكن مو كل الطلاب عاشوا الإجازة بنفس الطريقة. في اللي سافر، في اللي قضى إجازته في البيت، في اللي كانت أسرته تمر بظروف مادية أو صحية أو اجتماعية صعبة. طرح المعلمين لهذا السؤال ممكن يضع هذا الطفل في موقف محرج، أو حتى ممكن يفتح باب للمقارنات بين الطلبة، إنه هذا الطالب مثلا يبدأ يقارن حياته بحياة زملائه، أو يبدأ حتى يرجع للبيت يبدأ يلوم أهله، ليش أنتوا ما عملتوا زي ما أسرة فلان وفلان وفلان عملوا. فهذه خلينا نقول الأسئلة تحمل بعد يعني مختلف تماما عن البعد اللي ممكن ناخده بشكل عادي أو بشكل طبيعي. لا، الموضوع يحتمل يعني جوانب مختلفة، مقارنات، إحراج، تدخل في الخصوصية وغيره من هذه الأمور. فاليوم مستمعينا نحن بنتكلم عن هذا الموضوع وبنقول هل هذه الأسئلة، وهل تعتقد أنه هذه الأسئلة سؤال الطالب في المدرسة بعد الإجازة، فين سافرتوا، إيش سويتوا، فين رحتوا، هل هو سؤال عادي، ولا المفترض أنه نتجنب الأسئلة اللي ممكن تكشف الفروق المادية والاجتماعية بين الطلبة؟ كمان الأهل إيش ممكن يعملوا مع أبنائهم حتى يوعوهم ويجهزوهم لهذا النوع من الأسئلة؟ لأنه ممكن الأسئلة كمان ما تيجي من المعلمين، ممكن تيجي كمان من زملائهم وأصدقائهم في المدرسة اللي ممكن يبدأوا يسألوهم. بعض الطلبة يعني حتى يشعر بالحرج فيبدأ يألف أو يخترع إجازة ممكن تكون ما حصلت، يقول رحنا وجينا وعملنا وسوينا فقط عشان يبان قدام زملاء أنه هو مو أقل منهم، ولكن في الحقيقة هو ما راح ولا جاء. فإيش الأهل ممكن كمان يعملوا في هذا الجانب؟ كيف ممكن يجهزوا أبنائهم لهذه المواقف اللي ممكن تمر عليهم في المدرسة؟ وكمان لو حصل هذا النوع من الأسئلة جاء من المعلمين والمعلمات، اللي ممكن في الغالب بيسألوا هذه الأسئلة من باب يعني حسن النية وفتح للحوار والنقاش مع الطلبة، لكن كيف ممكن كمان يتصرفوا في هذا الموقف؟ عموما إيش رأيكم؟ هل هذه الأسئلة تشوفوا أنها هي عادية ولا لا تشوفوا أنها هي ممكن تسبب آثار نفسية عند الطلبة والطالبات؟ تقدروا تشاركونا مستمعينا ونتكلم وندردش اليوم حول موضوعنا بأنكم تتصلوا علينا على أرقامنا 012-64-7715-4، كمان على 012-64-95-154، وعلى 012-64-78-544. على الواتساب كمان نستقبل مشاركاتكم على 800-244-28-28.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: صبح ومساء على جدة اف ام.
2: عدنا لكم من جديد مستمعينا ومكملين المشوار معاكم. اليوم بنتكلم عن موضوع الأسئلة اللي ممكن يطرحوها المعلمين والمعلمات أو حتى بعض الطلبة على بعض. هذه الأسئلة تكون مرتبطة بالإجازة والفعاليات اللي صارت فيها. يعني سؤالنا اليوم نقول فيه: هل تعتقد أنه سؤال الطلاب في المدرسة بعد الإجازة فين سافرتوا وفين رحتوا وإيش سويتوا سؤال عادي، ولا المفترض إحنا نتجنب هذا النوع من الأسئلة اللي ممكن تكشف الفروق المادية والاجتماعية بين الطلبة والطالبات؟ نروح لمشاركاتكم مستمعينا حول موضوعنا. معانا اتصال من باسم. يا هلا ومرحبا.
3: صباح الورد يا علاء، وصباح الورد للمخرج يا سارة.
2: يا هلا ومرحبا فيك، صباحك سعادة وسرور.
3: والله شوفي، أنا ضد الأسئلة هذه أساسا. لأنه أول حاجة إيش تستفيد؟ ما حيستفيد شيء، هو بس يبغى يضيع الوقت الحصة. لكن لو قام يسأل أسئلة يكتشف فيها الطلاب مين اللي مثلا طريقة كلامه أفضل، مين اللي يحسب أفضل، مين اللي عنده يكون مثلا يقدر يدير الصف، يعني اختيار
2: أشوف المواهب مثلا والفروقات اللي بينهم.
3: نعم، هذا يعني أنا لما كنت مدرس، معني مدرس رياضة، لكن أحتاج مثلا بالذات عريف الصف، أحتاج الناس عشان الإذاعة أشوف النطق عندهم فين، وبعدين سرعة حفظهم. فليه ما يختبر الطلاب يعرفهم، خاصة لو أنه يكون مثلا معلم جديد جاي أو معلم كان في سنة غير السنة اللي هم كانوا فيها. أنت تعرف اللي في معلمين يدرسوا الرابع وخمس سادس مثلا في ابتدائي، وفي ناس ثالث وثاني وأول. فلما يكون الولد في ثالث وراح الرابع تغير عليه المعلمين مثلا.
2: أيوه.
3: أي. فهذا كله تغيير على الطالب فأول المعلم وتغيير المعلم. فلما يبي يعرف الطلاب هذا صح، لكن يقول لك وش سويت في الإجازة. في طلاب كمان لقلقة زايدة عندهم زايدة، يقولوا كل شيء، هذه مشكلة.
2: طيب إيش تأثير هذه الأسئلة على نفسية الطلبة؟ يعني إيش ممكن تأثر عليهم وموقفهم كمان أمام بقية الطلاب؟
3: شوفي، يعني أنا أعتبر نسبة بسيطة اللي ممكن يتأثروا، لأن هم عارفين بعضهم. عرفتي؟ أغلب الطلاب ينتقلون مع بعض، فيعرف المين اللي فوق عنده فلوس يعني، واللي عنده ما عنده فلوس.
2: يعني هل ممكن هذا الشيء يفتح باب للتنمر بينهم؟
3: هو موجود أساسا. أنا إذا كان أنا للأسف صف أول ابتدائي يتنمروا على بعضهم، أول ابتدائي يعني مو بحاجة سافة التنمر إنه هذا، لكن الأهمية عند الإدارة، المعلم والإدارة، إنه يعرف إنه يوزن الطلاب اللي يتنمر على الثانيين يحاول يوقفه بطريقة ما.
2: جميل.
3: لأنه التنمر موجود للأسف، يعني أنا عايشه في المدارس كثير حتى بأول ابتدائي.
2: جميل.
3: يعني شيء مشكلة كبيرة التنمر هذا.
2: ولا نحن ناقصين ان احنا نضيف يعني جوانب ثانيه للتنمر، يعني احنا نعطيهم ماده يبداوا يتنمروا فيها بهذه الطريقه. يعني زي ما انت بتقول هو منتشر وموجود، ولكن بنحاول نحن يعني نقلل من مجالاته قدر الامكان.
3: وهذا دور المعلم والاداره، كل ما كانوا اساسا من اول ابتدائي يوزن الطلاب يقللوا التنمر وكمان المشاكل، لكن يخلوها على مزاجهم هذه مشكلة. خاصة الواسطات، أنا عايشة في الشغل هذه كمان، إنه يهتموا في الشخص بواسطة أكثر من غيره.
2: إن شاء الله أن هذه يعني أشياء نادرة يا باسم.
3: أنا لي كم سنة تارك، بس أقول لك يعني هذا شيء عايشه. فإن شاء الله مع رؤية 2030 اهتموا بالمواهب واهتموا في التعليم داخل المدارس.
2: جميل، يعطيك العافية باسم، شكرا لاتصالك ومشاركتك. شكرا لك، مع السلامة. نروح كمان لاتصال من محمود. يا هلا ومرحبا.
4: أفضل صباحك أنا وسارة المخرجة وطاقم البرنامج الجميل والمستمعين الكرام.
2: يا هلا ومرحبا فيك محمود، تفضل.
4: شوفي أختي الكريمة، يعني هالسنة هذه أنا أرى أنه ما لها ضرورة، لأنه فعلا زي ما تفضلتي تخلق مشاكل بين الأطفال، تعرفي، أو بعضهم يصابوا بالحسرة أنه ظروف والدي ما سعفته مديرة حتى خارج المدينة، يمكن بعضهم ما يقدر يعني عندنا ما شاء الله المناطق السياحية والصيفية أكثر الباحة.
2: بس فعلا يعني ممكن الأب منشغل، ما عنده فرصة، ظروف مادية، ظروف صحية، أيا كان الموضوع، يعني البيوت مليانة
4: ما في شك. يعني زي ما تفضلتي، يعني فعلا هي تخلق شيء من الحسرة في طفولة، في نفوس أطفال، الظروف أبوانهم ما تتحمل إنه يقدر يأخذهم خارج مدينتهم أو إلى آخره. ولو سأل يعني أشوف الأخت الكريم، في بعض الأطفال الله سبحانه وتعالى يعني معطيه قناعة، يقول إنه أبوي الحمد لله على الأقل بيودي المدرسة وبيجيبني المدرسة وبناكل ونشرب مثل غيرنا، يعني حتى لو كان مستوى المعيشي أقل من غيرهم، لكن عندهم قناعة كذا من الله عز وجل. وهذه يعني واجب الآباء دخولهم يعني محدودة، يعني يشرح لابنه، يا ابني هذه ظروفي وهذه كذا، وانت ان شاء الله فيك خير لما ربنا سبحانه وتعالى ياخذ بيدك وتعدي المدرسه وتطلع الجامعه وذا وتكون حياتك، ممكن واذا الله انعم علي بشيء السنه الجايه ان شاء الله ظروفنا تتحسن نقدر نروح الباحه، نقدر نروح عصير أو
2: طيب إلى آخره. محمود، إيش الرد المناسب اللي ممكن يرد الطفل إذا واجه مثل هذا الموقف؟ يعني بدأ ينسأل سواء من معلم أو من زملائه، إيش الرد اللي ممكن الأب يعلمه للأبناء عشان يستخدموه في مثل هذه المواقف؟
4: شيء جميل فعلا، يعني هذا يفترض الوالد اللي دخله محدود يعني يكون قريب من أبنائه، هو أكيد إن شاء الله بحول العائلة واحدة، فيفهم أولادي يقول لهم يعني يا ولدي تعرف ظروفنا المادية، تعرف دخلنا، يعني يا الله يدي فك حلقة على ما قالوا. فأشوف الأطفال اللي عندهم قناعة في داخلهم وربنا سبحانه وتعالى هاديهم ونور بصائرهم، يعني يقتنعون، يقول لك هذه ظروف والدي ما قدر يوديني، لكن الحمد لله معيشني بدخلنا المحدود، أبوي بدخل المحدود برضو بنروح هنا في جدة، في مكة، في الرياض، في أي مكان، بيأخذنا للحلات فيها الملاهي أو الألعاب أو شيء. شوفي، هي في الأخير وفي الأول أخذ ترجع لتربية الطفل، تربية الطفل التربية السليمة الصحيحة، دخولهم محدودة وكذا، يفهم زي ما قلت أنا أول، يفهم أبنائه أنه لا ضير أنك أنت ما رحت السنة، ان شاء الله ظروفنا تتحسن يا ولد السنه الجايه، بحاول ان نروح الباحه، نروح هنا وهناك، قد ممكن نروح خارج المملكه اذا الله سبحانه وتعالى كرمني. بعض بتلقى عندهم اجتهادات في يعني عمل خارج دوام، ويشتغل هنا وهنا في العقارات في شيء، سبحان الله، ربنا يفتح عليه كذا بدخل معين، وممكن يودي اولاده من المحلات اللي كانوا ما راحوها من قبل. يعني
2: جميل، يعطيك العافية محمود، شكرا لمشاركتك واتصالك. معنا كمان اتصال من عبد العزيز. يا هلا ومرحبا.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: والله السؤال ثقيل ومحرج مرة صراحة.
2: وانت يعني كنت يعني في معترك التعليم واكيد عندك خبره كمان في الموضوع، تفضل.
5: والله شوف يعني تحصل يعني احيانا في التعليم زي كده تحصل واحد جالس مع صاحبه والله احنا

0: ودانا وجابنا وهو مسكين والله لا يروح ولا راح ولا أي حاجة عشان بس يساير الناس اللي معاه. فتحط لي يعني إيش يتخيل في عقله أشياء زي كده. ولكن طبعا أنا بقول مد رجلك على قد لحافك. أنا مو أسيبهم ما يعني مو لازم أسفر أقول هاي تعالي اليوم نبى نروح البحر نروح ناخذ لنا مثلا مركب بسيط زي يعني في أشياء بس قول له دحين الآن ما أقدر البال ينزل الراتب ونروح نجيب لا طيب. تكذب عليه حتى لو نزل الراتب توديه المكان اللي يبغاه.
1: طيب عبد العزيز ليش المدرسين بيبداوا السنه الدراسيه او بعضهم يعني مو كلهم اكيد بهذه الطريقه يعني يبداوا يسالوا الطلبه فين رحتوا ايش سويتوا ايش عملتوا البعض طبعا.
0: أنا بيني وبينك انا هذا السؤال سؤال يعني معلش انا اقوله لكل واحد يسال هذا السؤال سخيف مالك صلاح لانه الناس اجناد اذا تبغى تساله خذوا على جنب لا تساله في الفصل قدام ها يا شباب جات دحين الدراسة بس نبغى نعرف في العطلة مين اللي راح مين سافر مين مين هنا
1: اي على فكرة غلط. ده موجود طبعا عند الطلبة والطلاب والمعلمين والمعلمات ده موجود في الاثنين
0: معليش مع انا مع يعني زميلي مثلا اي واحد ما هي مشكلة لكن انا سؤالي مع الطلبة في الفصل ما اسأل هذا السؤال اطلاقا مرة ما اسأل احد لانه اصابيعنا ما هي سوا اللي جالسين قدامك ما هم كلهم أباهم يعني يقدروا يسفروهم ويجيبوهم حتى لو كان مثلا من الأغنياء سر له ظرف مات عندهم واحد سر له يعني أي حاجة مريض
1: ونحن يعني بنعطي صورة لل يعني من هذه الطريقة وبهذا الأسلوب إنه كل الناس لازم يكونوا بهذا يعني إجازتهم تكون بهذا الشكل إذا ما كانت كده فمعناته أنت ما عشت إجازتك أو ما
0: أبوك في الجنة
1: فيبدأ هو يروح لأهله مثلا يكلم أبوه يكلم أمه ليش إحنا ما إحنا زي فلان ولا فلان
0: صح هذا الكلام عشان كده أنا بقول لك أنا هذا السؤال ما أسأله لأي طالب من طلابي في الفصل لو حبيت أبغى أسأله كده على جنب كنا برا في الشارع معليش لكن في المدرسة لا في الفسحة لا ليه؟ لأنه يعني أنا أعتبر نفسي لما أشوف أصحابي راحوا سافروا أنا هذه السنة ما سافرت تحس نفسي أنا وأنا أقدر أسافر فما بالك في هذا مسكين
1: الطلب الصغار في
0: الطالب الضعيف اللي يكون أبوه على قده ولا زي كده
1: جميل
0: أنت بدل ما تقول له سافر كان أنت اديت رحت لأبوه شفت ده وديته فلوس قل له سفرهم يعني إذا فرضا
1: أيوه
0: هذا فهمت علي
1: جميل
0: ليه لأنه أنا معتقد يعني قليلين في المدرسين اللي يسألوا هذا السؤال
1: إن شاء الله.
0: وفي بعضهم أنا بقولك بيسأل لكن الأغلبية لا يعرف إنه هذا الطالب أنا بقولك عندنا في المدرسة واحد الأستاذ محمد قايد الله يستر عليه في الدنيا وفي الآخر إذا يعني لأنه أنا عندهم حوالي دحين فوق أكثر من 15 أو 20 سنة يعني أي متقاعد هذا الآدمي والله يكتبه في ميزان حسناته قبل لا يجي رمضان أنا أشوفه يعني أنا ما شفته يعني قصد سمعت بعدين طالعت بقول لي محمد أنت إيش بتسوي اللي تعال شوف في ناس ما هم محصلين لبس العيد هو بيسوي لهم يا فلينة وسروال وتوب جزاه الله خير بحيث انه يمينه ما تدري عن شماله
1: جميل
0: حتى لمن العيال لمن في العيد يجوا ها والله يا حيوان ايوه ابويا شو
1: بعدين لما اكيد هذه النماذج الحلوه عبد العزيز موجوده ويمكن كلنا عدت علينا كلنا شفنا
0: أيوة طبعاً
1: المعلمين
0: طبعاً
1: والمعلمات اللي بيكونوا طبعاً يعني بهذه الاحاسيس الجميله والرقي
0: انا ايش قلت لك انا في الاول قلت لك يا امي انا قلت لك مو كل المدرسين بيسألوا هذا السؤال
1: طبعاً
0: السخيف
1: طبعاً البعض وإحنا عشان كده بنتكلم اليوم في هذا الموضوع بنطرحه على أساس كمان يكون التوعية مو بس عند المعلمين والمعلمات ولكن عند الأهل وكمان عند الأبناء
0: طبعاً
1: كلامك جميل جداً
0: إن شاء الله بإذن الله ما يجعل أي واحد في يعني نفس في يعني حاجة في نفسه إلا ربنا يوفقه ولو أنا بقول لأخوان المدرسين وزي كده أبحثوا عن هؤلاء الناس الضعاف وأعطوهم الأشياء عشان يوفروها لأولادهم حيث يمينك ما تدري عن يسارك. جزاكم الله كل خير.
1: شكرا يا عبد العزيز، شكرا لاتصالك ومشاركتك. كملين معكم المشوار مستمعين، اللي حاب يشاركنا تقدروا تكلمونا على الأرقام 012-647-7154، كمان على 012-649-5154، على الواتساب على 800-244-2828.

0: مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا. تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام.
2: صبح مساء على جدة اف ام.
3: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مكملين المشوار في صبح ومساء، وخلينا ناخذ موضوع من مواضيعنا الأسرية، اتكلم عن التربية، وهل يجب على الزوج والزوجة انهم يتفقوا في طريقة تربية الأبناء ولا لا. يمكن من أكثر الأمور اللي تكشف اختلاف الزوجين بعد ما يصير والدين هو طريقة تربية الأبناء. ممكن أحدهم يكون حازم أكثر والآخر أكثر مرونة، واحد فيهم يشوف أن الطفل لازم يلتزم بالقواعد من غير نقاش، والآخر يفضل الحوار وإعطاء مساحة أكبر للاختيار. هذا الاختلاف طبيعي إلى حد كبير، لأنه كل شخص بيدخل تجربة الأبوة والأمومة وهو بيحمل معاه نموذج تربوي سابق، البيت اللي تربى فيه، شخصية والديه، تجاربه في الطفولة، الأشياء اللي كان يتمنى أنها تكون مختلفة في تربيته وغيره. علم النفس التربوي يتحدث عن عدة أنماط للتربية، من أشهرها التربية الصارمة أو السلطوية، والتربية المتساهلة، والتربية اللي تجمع بين الدفء والوضوح والحزم المنطقي، واللي تعرف بالتربية الحازمة الداعمة. وبتشير الأبحاث عموماً إلى أن الأسلوب اللي بيجمع بين الاستجابة العاطفية للطفل وبين وجود حدود وقواعد واضحة بيرتبط بنتائج أفضل في مجالات زي الاستقلالية وضبط النفس والتعاون. لكن إيش اللي يصير لو كان الأب يستخدم أسلوب والأم تستخدم أسلوب مختلف؟ هنا لازم نفرق بين الاختلاف وبين التناقض. أكيد مو مطلوب من الزوجين إنهم يتصرفوا بالطريقة نفسها في كل موقف. من الطبيعي إن يكون واحد فيهم مثلا هادئ أكثر، الآخر حازم أكثر، واحد في عنده مرونة، واحد لا. فهذا من الأشياء الطبيعية، ومو بالضرورة إنه يكونوا هم الاثنين متطابقين. لكن المشكلة فين تبدأ؟ لما يحصل الطفل على رسالتين متعاكسة حول نفس السلوك. يعني مثلا الأم تقول لي ولدها طيب عادي يستخدم مثلا الجوال، والأب يعني يقول لا، أو مثلا تقول له الأم ساعة، الأب يزود ساعة ثانية تصير ساعتين. هنا بتلغي الأم القرار أمام الطفل، لأنها بتشوف أنه قاسي مثلا إذا هي اختلفت مع الأب أو العكس. إذا صار هذا النمط متكرر ما يصير الخلاف مجرد اختلاف بين شخصيتين، ولكن بيصير النظام الأسري نفسه غير واضح. طيب إيش اللي يحتاجه الطفل فعليا؟ من الناحية النفسية الأطفال يحتاجوا إلى قدر معقول من القدرة على توقع الأشياء اللي حتصير. يعني يعرف الطفل أنه لو سوى كده حيحصل كده، هو متوقع الأشياء اللي حتصير، القواعد اللي موجودة في البيت، إيش الحدود اللي ما تتغير حسب المزاج. هذه الأشياء فعلا يحتاجها الطفل. العلاقات كمان الدافئة مع الوالدين إلى جانب وجود حدود مناسبة وتفسير منطقي للقواعد بترتبط بنتائج أفضل في التطور الاجتماعي والنفسي للأطفال. عشان كده الثبات في التربية لا يعني أنه البيت يكون يعني معسكر، ولكن تكون فيه خريطة مفهومة للطفل، يعني هو فاهم إيش الأشياء اللي لازم تصير واللي ما تصير وإيش العواقب لكل حاجة. لو الأم والأب اختلفوا مثلا في حاجة معينة، مثلا موعد النوم، الأجهزة، غيره، ضروري أنه ما يكون هذا الشيء أمام الطفل، ما يكون هذا الصراع والخلاف التربوي أمام الأبناء. ما يبدأ الأب مثلا يقول لزوجته أنت دائما تدلعي، أنت دائما تعمل كذا، ولا الأم تقول له أنت دائما قاسي، ليش أنت ما توافق، ليش ما تعمل. هنا هذا الحوار اللي ممكن يحصل بين الزوجين أمام الأطفال خلينا نقول ينتقص من واحد منهم بداخله، يعني مو بمعنى ينتقص، ولكن ما عاد حيسمع منه الكلام بنفس الطريقة، وما حد ما عاد حياخد الأمور بنفس الطريقة اللي كان يشوفها أول. وهذه نقطة مهمة علميا، لأن الدراسات حول الصراع بين الوالدين بتشير إلى هذا، إنه هذا شيء يؤثر على الأطفال وليس هو مجرد خلاف بين الأب والأم، ولكن خلينا نقول هذه الصراعات حتعمل مشكلات عند الطفل عاطفية وسلوكية. نرجع كمان للأشياء اللي لازم يتفقوا عليها الزوجين، مو بالضروري إنهم هم يتناقشوا مع بعض في كل تفاصيل التربية، لكن في أمور من المفيد إنها تكون واضحة، يعني إيش السلوكيات المقبولة، إيش السلوكيات الغير مقبولة، كيف نتعامل مع مثلا مع بعض الأشياء، مثلا كيف نتعامل مع الكذب، كيف نتعامل مع العدوان أو قلة الاحترام، إيش قواعد النوم والدراسة والاستخدام الأجهزة، إيش الأشياء المرتبطة بسلامة الطفل، إيش نوع العقوبات أو العواقب المقبولة وغير المقبولة. فهذه الأشياء ضروري أنها تكون خطوط واضحة ومفهومة بين الأب والأم، يعني هم متفقين عليها. أما التفاصيل اللي أصغر من كده مو بالضروري أن يكون في نظام موحد دائما. خلينا نقول أنه من الأخطاء الشائعة أنه يتحول أحد الوالدين إلى الشرطي والآخر دائما في دور المنقذ، يعني دائما الأب مثلا صارم والأم تكون لا الحنونة والطيبة أو العكس. هذه من الأخطاء الشائعة اللي كثير من الأهل يعملوها، دائما إنه مثلا روح لأبوك هو حيقول لا، أنت روح يعرف إذا راح للأم حتقول إيوة. هنا بيبدأ الطفل يتكون صورة غير عادلة إنه دائما الأب قاسي أو الأم طيبة أو حتى أحيانا العكس. هنا هذا النمط ممكن يضغط كمان على العلاقة الزوجية، لأنه الطرف الحازم حيشعر دائما إنه هو اللي مطلوب منه ده الشيء على طول، والطرف الثاني يحس أنه هو الجانب الأسهل من العلاقة مع الأبناء. فهذه خلينا نقول من النقاط اللي يغفلوا عنها الآباء. في النهاية مستمعينا، الزوجين مو بالضرورة يكونوا نسخة واحدة في التربية، ممكن عادي يكون في اختلاف في الشخصية وفي الأسلوب، وهذا الشيء ممكن يكون مفيد، لكن أهم شيء أنه يكون في إطار واحد للأسرة، خصوصا في الأشياء الأساسية اللي تكلمنا عنها، القيم الأساسية، الحدود الكبيرة، هذه ما ينفع أن يكون فيها تناقض باستمرار. مهم جدا أن يتفقوا الأب والأم كيف يختلفوا من غير ما أي واحد فيهم يهدم دور الطرف الآخر. وزي ما قلنا كمان، الاختلاف حول التربية أبدا ما يظهر أمام الأبناء. مستمعينا مكملين أكيد معكم المشوار، حنروح لهذا الفاصل ونرجع حول موضوع حلقتنا وسؤالنا واتصالاتكم. واللي حاب يشاركنا تقدروا تكلمونا على 012-647-7154 و012-649-5154.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: صبح ومساء على جدة FM.
3: ومكملين المشوار معاكم مستمعينا، وخلينا نذكركم بموضوعنا من جديد. اليوم نتكلم عن الأسئلة اللي ممكن تجي للطلبة خلال بداية العام الدراسي. الموضوع يتعلق بالأسئلة اللي ممكن تجي للطالب أو الطالبة بعد الإجازة. فين رحتوا؟ إيش سويتوا؟ إيش عملتوا؟ كيف كانت إجازتكم؟ ممكن يبان يعني لكثير من الناس إنه هذه أسئلة عادية، مجرد دردشة وفتح باب للكلام وتعارف بين الطلبة وبين المدرس، أو حتى محاولة لكسر حاجز اليوم الأول من العام الدراسي. لكن هل هذه الأسئلة ممكن فعلا تحرج بعض الطلاب وتعتبر تدخل في خصوصياتهم، ولا هدفها المشاركة والحوار في بداية العام الدراسي؟ هل تشوف أن هذه الأسئلة محرجة، تفتح باب مقارنة، يضطر فيها الطالب أن هو يكذب ويجاري زملائه في كثير من الأمور اللي بيقول؟

تعملوها ولا لا؟ احنا اليوم بنتكلم عن هذا الموضوع مستمعينا، وخلينا نقول انه كثير من هذه الأسئلة تبان عفوية، لكن اللي عاش الشعور انه هو يكون عنده احساس بانه اقل او عنده نقص، او انه هو ما عاش الإجازة بالطريقة اللي عاشوها بقية الزملاء، او عنده ظروف معينة ممكن يكون يمر فيها، هذا الشخص او هذا الطالب هو اللي ممكن تحز في نفسه او تأثر فيه. بقية الطلبة اللي ممكن تكون عندهم يعني اشياء يقولوها ويشاركوها ويحكوا، ممكن يكون الوضع بالنسبة لهم عادي، لكن في بعض يعني شريحة اللي ممكن حتتأثر بهذا الكلام، أيا كانت الظروف اللي بيمروا بيها، مو بالضرورة تكون ظروف مالية، ممكن تكون ظروف اجتماعية معينة صعبة بيمر فيها هذا الطالب. فالباب هذا كمان ممكن يفتح، أو الموضوع هذا ممكن يفتح باب كمان لموضوع التنمر، إنه بعض الطلبة بيبدأوا يتنمروا على بعض في هذه الأمور. نحن اليوم نتكلم عن هذا الموضوع، بنحاول نناقشه من جميع الجوانب، ما بنلقي اللوم أكيد على أحد، ولكن بنحاول يعني نشوف ما وراء هذا الموضوع، ما وراء هذا التصرف، هل هو طبيعي غير طبيعي، مؤذي أو غير مؤذي، ممكن يسبب إحراج، ممكن يسبب مشاكل ولا لا. تقدروا تشاركونا مستمعينا وتقولوا لنا رأيكم حول موضوعنا وسؤالنا اللي بنقول فيه، هل تعتقدوا أنه سؤال الطلاب بعد الإجازة فين سافرتوا وفين رحتوا سؤال عادي، ولا المفترض أنه يكون في تجنب لهذه الأسئلة اللي ممكن تكشف الفروق المادية والاجتماعية؟ أرقامنا للتواصل مستمعينا 012-647-7154 و012-649-5154، كمان على 012-647-7854، وعلى الواتساب تقدر تشاركونا على 800-244-28-28.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
3: صبح ومساء على جدة FM.
4: رجعنا لكم من جديد مستمعين مكملين المشوار معاكم، واليوم نتكلم عن السؤال اللي ممكن ينسأل وينطرح على الطلاب أو حتى بين الطلاب نفسهم بعد الإجازة. فين سافرتوا؟ فين رحتوا؟ إيش عملتوا في هذه الإجازة؟ هل المفروض أنه نتجنب هذا النوع من الأسئلة اللي ممكن تكشف الفروق المادية والاجتماعية بين الطلبة، ولا تشوفون هو سؤال عادي بيفتح فقط مجال للنقاش والحوار والتعرف على بقية الطلاب؟ نروح لمشاركاتكم مستمعينا، ومعانا اتصال من مشاعل. يا هلا ومرحبا.
5: مساء الورد لأحلى وردة.
4: يا هلا ومرحبا، مساء السعادة والسرور.
5: مساء الخير أيضا أستاذ ماسيس ومستمعين صباح مساجمعين، يعطيكم العافية.
4: الله يعافيك يا رب. يا هلا ومرحبا، تفضلي.
5: موضوع لامسني بصراحة كثير، حبيت أن أشاركك فيه.
4: وإحنا حابين نعرف رأيك يا مشاعل.
5: طيب، هو سؤال تقليدي، يعني ما أعتقد إن يعني مر على الكل، على كل الأجيال. طبيعي، أنا ما أشوف إنه في شيء اللي يفرق فيه اليوم بالذات، يعني الوقت اللي إحنا فيه، وعي المعلم والمعلم. لازم يكون عنده وعي وإحساس بمسؤوليته، وأنا أوازن يعني، وأعرف إنه في فروقات بين الطلاب. وطريقة طرح السؤال، صياغة السؤال برضو تفرق. يعني أنا زمان أتذكر أنه ما أبغى أكبر نفسي، بس على أيام لما كانوا يسألونه حتى لو ما سافرت، حتى لو مثلا ما سويت فعاليات، عادي أتكلم بكل طلاقة وأقول له مثلا سويت كذا وكذا، قضينا الإجازة في كذا وكذا. وكان كثير يعني حسن زي، يعني ما عندهم الحساسية اللي موجودة اليوم. وكان المعلم

0: المسلمين برضو على يعني قدر من المسؤولية والوعي حلو. انه ما يتدخل في الخصوصيات وما يسأل عن مثلا تفاصيل صغيرة وما يدخل في اشياء ما له فيها، لا هو سؤال عام. حتى احيانا يعني ما ادري، انا اتذكر كان يجينا في حصة التعبير، كان في حصة حصة اللغة العربية،
1: اكتبي عن الاجازة،
0: اكتبي عن الاجازة واطلع اتكلمي. كان في واحدة معلمة انا ما انتهى بصراحة، انا مدري اعرف رجالة تحية، كانت تنمي فينا هذا الشيء انه اطلع اتكلمي. انا ما ابغاكم تكتبون، اطلعي اتكلمي، عبر ايش سويت، وين رحت، وين جيت. وكانت تقول لنا انا اعرف، انا نفسي، هي تقول انا نفسي ما رحت، ما سافرت ولا جيت ولا شيء، بس يعني سويت، استغليتها مثلا في زيارات، استغليتها مثلا في مناسبات، استغليت عندي هواية معينة نميتها، عندي شغلة معينة كنت ضعيفة مثلا فيها قويت نفسي فيها، أخذت دروس معينة، أخذت دروس تقوية معينة. فاليوم الوعي المعلم والمعلمة هو الفارق في الموضوع. أنا أقول إن السؤال عادي، بس طريقة طرحه، وممكن قبل حتى سؤالين المعلم والمعلمة بالذات ترى عليهم مسؤولية جسيمة، يعني هو بيتعرض حتى بشكل مباشر وغير مباشر لحياة الطلاب. يعني هو حتى يعني مش بوقف انه يتعرض لحياتهم الخاصة، بس حتى في مجمل اليوم الدراسي والعام الدراسي بالكامل بيطرح اسئلة، وبتجي دروس، وبتجي مواضيع لها علاقة بحياة الطلاب. فما في يعني ما هو غلط اني ادخل في السؤال هذا كسؤال تعريفي في البداية، بس اعرف كيف اطرحه. وقبل السؤال ما ادري، انا ما ابغى اوجه لهم نصائح، بس اعتقد انه من الافضل قبل ما اطرح السؤال مثلا اعطيهم خيارات، انه مثلا او اعطيهم مثلا مقدمه كذا، انه انا اعرف انه في ناس سافرت، في ناس ما راحت، في ناس مثلا سجلت بانديه، في ناس عندها مواهب معينه. فكل واحد يقول لنا، يعني مو شرط يعني يعطيهم
1: او يعطي الخيار للي حابب يتكلم واللي مو حابب خلاص،
0: واللي مو حابب كيف بالضبط 100% من الاشياء، بس لا خليهم ينطلقون، بس اعطيهم المقدمه هذه. انا احس انه الكل حيتفاعل، لانه مو الكل سافر، يعني لو 2-3 مو الكل مثلا استغلها مثلا، لانه حتى في ممكن يكون في طلاب ايتام وفاقدين ابويهم وكذا، في ظروف
1: يعني
0: كثيره
1: يعني بالضبط. يعني الظروف ممكن تكون مختلفه ومتنوعه، حتى لو الاب نفسه منشغل في دوام وما قدر ياخذ اجازه مثلا، عادي يعني هذه تحصل. ومو بالضرورة أنه الكل يعيش بنفس الطريقة. مشاعل، هل تشوفي أنه في زمننا ده الطلبة صاروا يتحسسوا من هذه الأمور أكثر من أول، من زمان؟
0: توني بقول يعني من جد هل يفرق برضو في الوقت، أنه صار فيه حساسية بزيادة، وصار فيه يعني ما حد
1: يعني يمكن المظاهر صارت مسيطرة أكثر من زمان.
0: طبعا السوشيال ميديا دخلت على الخط، يعني الأطفال بالذات، يعني ما بتكلم الكبار شوي، خلينا نقول يعني المراهقين واكبر شوي، المرحله المتوسطه والثانويه يمكن عندهم وعي اكبر، بس الاطفال بيتاثرون بالاشياء اللي يشوفونها. حتى في الحياه، في الموبايل، في الاشياء، في السوشيال ميديا، في الاشياء اللي يشوفونها يتاثر فيها، فما يقدر يعني حتى لما يجي ما عنده، او حتى الاهل، يمكن انا ما ابغى اظلم الاباء والامهات، بس احيانا الاب والام ترى عليهم مسؤوليه كبيره، انه كيف اخلي ابنائي، كيف اخليهم يتقبلوا الوضع، كيف اخليهم
1: يكون عندهم ثقه وقناعه ورضا داخلي بالموضوع،
0: بالموجود، وكيف اخليهم يعني يعيشوا حياتهم بدون تصنع، بدون تكلف، انه هذه حياتنا الطبيعيه، هذا الشيء الموجود عندنا، احنا الموجود عندنا في مفقود عند ناس غيرنا، اخليه يكون واثق من نفسه، واثق من الشيء اللي هو اللي يقدمه. بس جميل. يعني لو هو برضو المعلمين والمعلمات زي ما قلت عليهم مسؤولية كبيرة، انهم يذوبوا، ما ابغى اقول يعني يلغوا، بس تذويب الفوارق هذه، اسلوب بسيط السهل الممتنع، اقدر اذوب الفوارق هذه حتى في الفصول بين الطلاب. حتى يعني معروف انه في العالم كله في فروقات، يعني
1: هذا طبيعي، هذا طبيعي اكيد،
0: طبيعي جدا.
1: كلامك جميل مشاعل، وطبعا نشكر اتصالك ومشاركتك.

0: معنا كمان اتصال مشاركة. يا هلا ومرحبا.
1: ألو.
0: يا هلا ومرحبا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفك يا أختي علاء؟ كيفكم؟
0: يا هلا ومرحبا فيك. الحمد لله تمام. تفضل.
1: معك محمد. كيفكم؟ أمسي عليكم.
0: يا هلا ومرحبا يا محمد. تفضل.
1: وأقول أبناء الطلبة والطالبات كل عام طيبين بالنسبة العام الدراسي. بالنسبة للأسئلة أقول الأفضل أنها ما تسأل يعني. يعني الأفضل يعني في هذا الزمن خاصة.
0: تشوف أنها ممكن تأثر على النفسية على أيوة. العلاقة بين الطلبة نفسهم.
1: أي أنا أحيانا قد الطالب بعض الطلاب يقلب يعني.
0: فعلا ممكن
1: يقول يا سويت أجاده وما راح ولا شيء بس عشان إيش يجامل اللي معه
0: أو ما يبان إنه أقل من أحد ثاني.
1: أيوة عشان ما يقلل من نفسه لأنه بيقول لو ما قال ما رحت بيضحكوا عليه الطلاب الثاني زملاء.
0: ممكن تعرض للتنمر.
1: أيوة التنمر هذا ما يعني.
0: جميل فعلا. كلام جميل محمد. شكرا
1: والعفو والعفو.
0: شكرا لاتصالك ومشاركتك. شكرا لك. مع السلامة. كملين معكم المشوار مستمعين اللي حاب يشاركنا. تقدروا تكلمونا على 012-647-7154 و012-649-5154.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
0: كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026 من قلب باريس تختتم أول دورة لهذه البطولة خارج المملكة. أبطال من كل أنحاء العالم ومنافسات تحسم في جزء من الثانية. تأتي الرياضة السعودية لتفرض حضورها في أضخم تظاهرة تنافسية في تاريخ الألعاب الإلكترونية.
2: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.
0: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة FM.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
4: جدة FM على هواك.

0: يا رب سبحانك ولك الحمد لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. اللهم إنا نسألك بأن لك الملك، أنت الله المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم اجعلنا من أحسن من توجه إليه ومن أخلص من قام إليه ومن أتقى من نصب جسده لك ومن أقرب من تقرب إليك. اللهم إليك الرغباء والعمل، وعسى أن يكون عند ربنا عملا خالصا متقبلا مأجورا. وسبحان ربي المحمود بأطيب الكلمات الموصوف بأحسن الصفات المنزه عن كل الكائنات.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

الله مجيب الداعين، المستجيب للسائلين، مغيث المستغيثين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا إله إلا الله الواحد القهار، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله وتبارك رب العرش العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد حق. اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، سبحان الله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله قبل كل شيء، ولا

اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك
2: مع الأندية،
3: كل الأندية
2: مع المنتخبات، لجل الجماهير في كل البطولات، نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
4: يا تيكي تاكا.
5: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام.
6: الدوري الأهم بالمنطقة.
7: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية
6: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
8: حاول عدى، الله الله،
6: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
0: الغابات ثروة وطنية وبيئية لا تقدر بثمن، فهي موطن للكثير من الكائنات الحية ومصدر مهم لتنقية الهواء والمحافظة على التوازن البيئي. فلنجعل من المحافظة عليها مسؤولية مشتركة تبدأ بسلوك واع من كل فرد.
9: معاً لسلامة الغطاء النباتي.
10: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
11: صبح مساء على جدة FM.
12: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مكملين المشوار معاكم في صبح ومساء، واليوم بنتكلم عن الطلبة والطالبات في المدرسة مع بداية الدراسة. لما بيكون معلم أو معلمة بحاولوا يفتحوا مساحة للحوار مع الطلاب ويسألوهم عن إجازتهم، فين رحتوا، إيش سويتوا، إيش أجمل شيء صار معاكم. هذه الأسئلة ممكن تكون عفوية بالنسبة لكثير من الناس، لكن بالنسبة لبعض الطلاب ممكن تكون خلينا نقول صعبة شوية. يعني يكون مثلا ما عمل حاجة مميزة، قضى إجازته في البيت، كانت أسرته مثلا تمر بظروف معينة مادية، صحية، اجتماعية. هنا هذه الأسئلة ممكن من غير قصد تحط الطفل في موقف محرج أو تخليه يقارن حياته بحياة زملائه، أو حتى ممكن يبدأ يكذب شوية أو يحاول يقول لبقية الطلبة والفصل إنه أنا رحت وسويت وعملت، هو في الحقيقة ما راح ولا عمل، ولكن ما هو حابب إنه هو يكون أقل من غيره. هل تشوفوا إنه المفترض ننتبه لطريقة طرح الأسئلة داخل الفصل وخصوصا هذا النوع من الأسئلة، ولا ما تشوف إنه فيها أي مشكلة وإنه هي بتعطي الطفل فرصة إنه يشارك حياته وجزء من اللي عاشه كتجربة خاصة فيه؟ تقدروا تقولوا لنا رأيكم مستمعينا وتشاركوا في موضوعنا بالاتصال والتواصل على الأرقام 012-647-7154، كمان على 012-649-5154، وعلى الواتساب على 800-244-28-28. نروح مستمعينا الاتصال ومشاركة جديدة معانا، ويا هلا ومرحبا يا علي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير يا علاء.
12: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مساء السعادة والسرور يا علي.
3: يا هلا فيك يا علاء، مساء البدايات الصحيحة والعام الدراسي المليء بالتوفيق والنجاح
12: لك يا رب إن شاء الله لكل الطلبة والطالبات.
3: تحية لك يا علاء والمعتز أكيد خلف الكواليس.
12: وتحياتنا لك يا علي، وقل لنا رأيك تفضل.
3: يسعدك يا علاء. والله يا علاء شوفي، يعني لو جينا نتكلم من باب إنه المدرس ما راح يقصد الشيء هذا انه يجرح الطالب او شيء مثلا من خلال الكلام هذا،
12: ايوه،
3: لكن انا من وجهه نظري على انه ايش السؤال يكون ايش قدمت في الاجازه الصيفيه وايش استفدت من الاجازه الصيفيه.
12: حلو، بدون قول لنا فين رحت وفين جيت وكذا.
3: يا سلام عليك 100%. يعني يسالوا عن المناطق السياحيه اللي راحها، ما شاء الله شفنا مناطق سياحيه متميزه عندنا في المملكه، أبها، جد، الطائف، الباحة، النماص، أجواء كانت جدا خرافية كانت فيها. يعني
12: حلو.
3: فمن خلال هذا الشيء يعني أنه يسأل الطالب إيش الأماكن اللي جذبتك أو المواقع السياحية اللي شفتها جميلة.
12: إيه بس هو ممكن ما يكون راح ولا جاء ولا في أي مكان من هذه الأماكن، يعني ما كان عنده الفرصة.
3: أيوة أنا معك في الكلام هذا، بس هو يعني إيش من باب انه يعني ما يعطي الطالب انه احراج او يقول للطالب وين سافرت وين جيت
12: وين رحت، يعني يسال بشكل غير مباشر تقصد.
3: يا سلام عليك يا سلام عليك يا علاء.
12: جميل يا علي.
3: يعني انه ما يحط نفسه في احراج، او مثلا يقول اني يرجع البيت وهو ما يخذ على خاطره شوي، يقول لهم انا اليوم يمكن جرحت الطالب من غير قصد، فيقوم يسألهم ذي الأسئلة، يعني إيش الأماكن السياحية أو الصيفية اللي جذبتكم في فترة الصيف؟
12: أنت قد مر عليك يا علي أحد سألك هذا السؤال لما كنت يعني طالب؟
3: لا والله الحمد لله الأسئلة يعني ما مرت علينا كثير، لكن اللي أعرفه إنه المعلمة يقوم يسألنا عن أسماء أنا زي كذا، خصوصا المعلمين الجدد.
12: أيوه.
3: يجي معلم جديد يقعد يتكلم معنا.
12: يتعرف.
3: أي نعم. من خلال هذا الشيء اللي لاحظته أنا حبيت أن أقول لك هذه الصورة يا
12: علي. جميل، شكرا يا علي لاتصالك ومشاركتك، يعطيك العافية.
3: مساك سعيد يا علي، مع السلامة.
12: مع السلامة. هنروح لفاصل مستمعينا ومكملين مشوارنا، اللي حاب يشاركنا تقدروا تكلمونا على 012-647-7154 و 012-649-5154، وعلى الواتساب على 800-244-28-28.

0: صبح ومساء على جدة اف ام.
1: مكملين المشوار معكم مستمعين. اليوم كنا بنتكلم عن الأسئلة اللي بتنطرح في المدرسة من المعلمين أو حتى أحيانا من نفس الطلاب. ممكن تكون بنية طيبة، فين سافرتوا، إيش سويتوا، فين رحتوا. هذه الأسئلة اللي ممكن حتى تحديدا تتركز في بداية العام الدراسي. بالنسبة لبعض الأطفال ممكن تكون هذه الأسئلة عادية وممتعة، لكن بالنسبة لأطفال آخرين ممكن تحطهم أمام موقف هم ما هم حابين يشرحوه للزملاء أو ما هم حابين يشرحوه للمدرس. ممكن يكون في متعلق بظروف مادية، ممكن مرض، ممكن انفصال أحد الوالدين أو انفصال الوالدين، أو ببساطة أن أسرته ما بتعيش نفس نمط الحياة اللي بيعيشه بقية الطلاب. هنا القضية مو أن إحنا نمنع المعلمين من أنهم يتكلموا مع الطلاب، ولا أن نحول كل سؤال عفوي إلى مشكلة، لكن نفهم أن السؤال نفسه ممكن يكون بسيط، لكن الإجابة عليه أبدا ما هي بسيطة، ومو بالضرورة هي بتكون نفسها لكل الأطفال. المدرسة أكيد ما هي مكان للتعليم فقط، ولكن أحد

اللي سافر حتكلم عن سفر، واللي ما سافر ما حيعرف يجاوب لو كان فين سافرت. لكن السؤال إذا كان إيش الشيء اللي استمتعت فيه خلال الإجازة، هنا الباب أو المجال مفتوح بشكل أكبر. ممكن يقول استمتعت بإني لعبت لعبة، أو استمتعت بإني شفت فيلم، أو رحت لمكان، أو أيا كان. فهنا ما نحصر الموضوع بحاجة مادية قد ما نحصرها بالاستمتاع. وبهذه الطريقة ما نفترض إنه الإجازة الناجحة تعني السفر أو الإنفاق بطريقة معينة أو امتلاك أشياء أو تجارب معينة. خلينا نقول كمان إنه الأطفال علميا بيقارنوا أنفسهم بالآخرين، وهذه المقارنة الاجتماعية جزء طبيعي من تطور الطفل، لكن ممكن خلينا نقول تصير بطريقة إنه مين يمتلك أكتر، مين يسافر أكتر، مين يرتدي ملابس مختلفة، مين هذه يعني أشياء اختلافات خلينا نقول هي موجودة في الحياة أصلا، لكن لما تتحول البيئة المدرسية إلى مساحة بتأكد إنه استمرار هذه الاختلافات بتحدد مكانته أو قيمته. وخلينا نقول إنه حتى الأطفال الصغار قادرين على إنهم هم يدركوا هذه الفروق الاقتصادية، يعني من عمر 4 سنوات إلى 9 وأكثر ممكن الطفل يبدأ يدرك هذه الفروقات الاقتصادية بينه وبين غيره. هل الحل إن إحنا نتجنب الحديث عن هذه الاختلافات؟ أكيد لا، وهذه نقطة مهمة. يعني لو كان المعلم دائما يخشى أنه هو يسأل الطفل سؤال معين عن حاجة شخصية، ممكن يفقد جزء من العلاقة الإنسانية بين المعلم والطالب. لكن زي ما قلنا المطلوب أنه يكون الإجابة مفتوحة وما تفترض حاجة معينة. ما نقول فين سافرتوا، كيف قضيتوا الإجازة، نقول إيش أكثر شيء فرحكم، إيش أكثر شيء استمتعتوا فيه، إيش أحلى شيء سويتوه. بهذه الطريقة يكون في مجال إنه الطفل يشارك تجربته أكثر من إحنا نحددها بطريقة مادية. الأسرة كمان لها دور ضروري، إنه ما نزرع في الطفل من الأساس إنه قيمته مرتبطة في الأشياء اللي يملكها. وكمان خلينا نقول إن نحن نحاول نشرح للطفل الفروقات بينه وبين غيره، وإنه الظروف المالية للأسرة مثلا تقدر على هذا الشيء أو ما تقدر على هذا الشيء. خلينا يعني في النهاية نقول المشكلة مو في كلمة سفر ولا كلمة إيش الأشياء اللي سواها، ولكن خلينا نقول الموضوع المفترض يكون مرتبط بالعلاقات داخل المنزل والعلاقات مع المدرسة، ونعطي للطفل مساحة أكبر لعدم الإجابة أو حتى للإجابة. يعني مو حابب يجاوب أكيد ما يجاوب بالطريقة اللي تناسبه. وفي النهاية مستمعينا، يعني الحساسية تجاه ظروف الأطفال ما تعني إنه نحن نتعامل معاهم وكاننا نحاول نحميهم من كل اختلافات الحياة، لكن خلينا نقول ما نشعر أحد بأنه هو ناقص أو أنه هو أقل أو أنه هذا هو النموذج الطبيعي وهذا النموذج اللي ما هو طبيعي، أو أنه هو مضطر أنه يبرر حياته. المدرسة ما تقدر تلغي كل الفروق الموجودة خارج الأسوار، ولكن ما نحاول نخليها فروق تحدد مكانة الطفل داخل الفصل. كان هذا موضوعنا من مستمعينا، حلقتنا اليوم تكلمنا فيها عن الأسئلة اللي ممكن تكون محرجة للطلاب، وهل هي فعلا محرجة، هل هي صحيحة ولا ما هي صحيحة. إن شاء الله نكون جاوبنا كذا على كل الأسئلة والمحاور اللي طرحناها في خلال حلقتنا اليوم. كذا نكون وصلنا معاكم مستمعينا لنهاية حلقتنا، وشكرا لكل اللي تواصلوا معنا، وشكرا لكل اللي كلمونا، وشكرا كمان لكل اللي استمعوا للحلقة. في النهاية هذه تحيات فريق العمل من الإعداد والتقديم، كنت معاكم أنا آلاء محمد، وهذه أجمل تحية من مخرجنا معتز بخش. إلى اللقاء.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الدوري الاهم بالمنطقة.
2: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية
1: بنجومه العالميين واثارته اللي ما تنتهي.
3: حاول عدى، الله الله،
1: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
4: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
5: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
4: عشان كذا

0: نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة FM.

مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة FM.

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلمات
2: اللي يلا انطلق
3: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرة. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
3: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلم كل اتباعنا.
2: يلا انطلق
3: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرة. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
3: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.
4: كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026 من قلب باريس تختتم أول دورة لهذه البطولة خارج المملكة. أبطال من كل أنحاء العالم ومنافسات تحسم في جزء من الثانية. تأتي الرياضة السعودية لتفرض حضورها في أضخم تظاهرة تنافسية في تاريخ الألعاب الإلكترونية.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع آلاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10:00 مساء على جدة FM.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. هنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: يا تيكي تاكا،
3: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: يا التيكي تاكا.
3: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام.
0: في 60 ثانية.
4: معسكر تدريبي مكثف في سلوفينيا، موهبة ووزارة التعليم تجهزان أبطال الفضاء السعوديين لأولمبياد فيتنام. تجارب خيالية لا تنسى، وجهة سفن تبوك تستقبل زوارها بسبع مناطق ترفيهية ورياضية متكاملة في شمال المملكة. محمية جزر فرسان تحصد 3 اعترافات دولية وتدخل القوائم البيئية كجوهرة فريدة في البحر الأحمر. عالمية الطباع والمكان. في إعجاز تقني، روبوت صيني يحطم الرقم القياسي العالمي للأسطورة أوسين بولت في سباق 100 متر. دراسة تفاجئ عشاق التصوير تقول إن الانشغال بالكاميرا والهواتف يضعف الذاكرة ويفقدك متعة عيش اللحظة على الطبيعة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تجوال الآن على جدة اف ام.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من تجوال. في جولة أثيرية متجددة ننطلق وإياكم من خلالها لنجوب ربوع الوطن الغالي بمختلف مناطقه ومحافظاته ومدنه في رصد يومي، بحثا عن الجديد في مجالات البناء والنماء والمشاريع الجديدة والفعاليات المتنوعة. يرحب بكم مع فريق العمل من الإعداد عبد العزيز العضيلة، ومن التقديم معكم أنا ريهام القبوري، ومن الإخراج معتز بخش.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: كما نرحب بمتابعتكم لنا عبر منصة إكس من خلال حساب الإذاعة المباشر، وعبر تطبيق ساودي راديو بلس، ومن خلال ترددات الإذاعة أينما كنتم. ونبدأ معكم جولتنا وكالمعتاد باستعراض سريع لأبرز وأهم العناوين. وزير التعليم يوسف البنيان: عام دراسي جديد نبدأه بروح الفريق والشراكة مع الأسرة، والتعليم رسالة نبني بها مستقبل أجيال الوطن. برعاية أمير الحدود الشمالية انطلاق إمباثون أمارة منطقة الحدود الشمالية. نائب أمير منطقة الجوفة يشهد انطلاق العام الدراسي الجديد. اليوم عودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة إذانا بانطلاق العام الدراسي الجديد 1448 هجري. المرور يؤكد جاهزيته لتنظيم الحركة المرورية مع بداية العام الدراسي الجديد، ويشدد على أهمية التزام قائدي المركبات بالأنظمة المرورية. دوريات الأمن: حضور أمني يعزز السلامة مع انطلاق العام الدراسي. تكافل لا تكمل جاهزيتها للعام الدراسي الجديد ب 17 مشروعا تعليميا لخدمة 400 ألف طالب وطالبة. شكوى ضد أستاذ تنهي بإيقاف طالب فصلين دراسيين، وديوان المظالم يلغي العقوبة.
1: تجوال على جدة اف ام.

0: تأكيد جديد على خضوع القرارات التأديبية في الجامعات لرقابة القضاء الإداري، ألغت محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة قراراً بمعاقبة طالب جامعي بالإيقاف فصلين دراسيين بعد أن تبين للمحكمة عدم ثبوت المخالفة المنسوبة إليه وعدم كفاية ما ورد في شكواه ضد أستاذ المقرر لإسناد العقوبة بحقه، قضية تفتح باباً مهماً للحديث عن حقوق الطلبة وضوابط العقوبة التأديبية ودور القضاء الإداري في التحقق من مشروعية القرارات الجامعية. وللحديث أكثر عن تفاصيل القضية وإبعاد الحكم القضائي ومعايير مشروع العقوبات التأديبية بحق طلاب الجامعات، يسعدنا أن تنضم إلينا عبر الهاتف المحامية والمستشارة القانونية الأستاذة شيخة عيد السبيعي. أستاذة شيخة، أسعد الله أوقاتك.
1: أهلاً، أسعد الله أوقاتك والمستمعين بكل خير، وشكراً لكم على هذه الاستضافة.
0: يعطيك العافية. بداية الأستاذة شيخة، يعني حدثينا عن قصة هذا الحكم بالتفصيل، كيف بدأت القضية وإلى أين انتهت؟
1: بداية القصة أنه طالب من طلاب جامعة الطائف تقدم بشكوى ضد عضو هيئة تدريس. مضمون هذه الشكوى اعتراضات على طريقة تقديم المادة الدراسية طبعا، لكن عضو هيئة التدريس اعتبر هذه الشكوى تطاول وأن الطالب خرج عن اللياقة والأدب في هذه الشكوى، وأصدرت الجامعة قرار بمنع الطالب فصلين متتاليين عقوبة له. طبعا فورا الطالب توجه إلى تظلم من القرار، ثم لجأ إلى ديوان المظالم طالبا إلغائه. طبعا وبعد فحص القرار وأسبابه انتهت المحكمة إلى أن المخالفة لم تثبت بالصورة التي تبرر العقوبة، وأن الجزاء الموقع عليه شابه كذلك الغلو وعدم التناسب. طبعا قضت المحكمة الإدارية بإلغاء قرار الجامعة وأيدت محكمة الاستئناف الحكم. طبعا هنا أهمية القضية أن القرار الإداري مهما كانت الجهة التي أصدرته يبقى خاضعا لمبدأ المشروعية ورقابة القضاء الإداري.
0: طيب أستاذة شيخة، هل فعلا يعني تحدث مثل هذه القرارات في جامعاتنا، وهل يمكن أن يجد الطالب نفسه أمام عقوبة تصل إلى الإيقاف لمجرد أنه تقدم يعني بشكوى ضد عضو هيئة التدريس؟ وأين تقف حدود حق الطالب في الشكوى والتظلم؟
1: في الحقيقة نعم تحدث، ولكن نادر. طبعا بالتأكيد أنه الأصل حق الشكوى والتظلم حق مشروع، ومجرد تقديم الطالب شكوى لا يشكل في ذاته مخالفة تأديبية، لكن هذا الحق كغيره من الحقوق يجب أن يمارس طبعا في إطار نظامي. طبعا يلتزم الطالب بالوقائع، وطبعا الوقائع الموضوعية، ويتجنب التجريح والإهانة والتشهير، واحد يعني هذه الأساليب اللي تعرف بالتشهير والإهانة وغيرها. طبعا اللافت في هذا الحكم أن محكمة نظرت إلى مضمون الشكوى ذاتها، طبعا لم تجد فيها ما يثبت الابتداء أو الاستحقار أو غيرها بعضو هيئة التدريس. طبعا إنما رأت أنها تضمنت وقائع يدعي الطالب حدوثها. بالتأكيد أن المعيار ليس هل اشتكى الطالب وهل يشكل مصدر مدة مخالفته ثابتة توجب العقوبة.
0: نعم. طيب يعني علمنا يعني من وقائع القضية أن عضو هيئة التدريس الذي قدمت الشكوى يعني له من الطالب أنه كان أحد لجان

0: الضمانات في الحكم وما الضمانات التي يفترض توافرها في اللجان التأديبية؟ يعني أنت مثلا خلينا نقول أنت الشخص اللي مقام الدعوة ضدك، كيف تكون أحد اللجان؟
1: نعم نعم نعم صحيح. طبعا هذه المسألة وردت ضمن دفوع الطالب، لكن من المهم قانونيا ألا ننسب إلغاء القرار إليها، لأن المحكمة أسست قضاءها وفق ما يظهر من الحكم على عدد السبب والغلو في العقوبة. لكن من حيث المبدأ الحياد والتجرد، طبعا من أهم المحاكمة والمساءلة التأديبية العادلة اليوم، وبالتأكيد كلما كان لأحد أعضاء اللجنة ارتباط مباشر بالواقعة أصبحت مسألة الحياد عندنا أكثر أهمية. طبعا الضمانات التأديبية ليست بمجرد شكليات سماع دفوع الطالب وتمكينه من الرد والتحقق من الأدلة وحياد اللجنة وتسبيب القرار، جميعها ضمانات لصحة القرار قبل أن تكون ضمانات للطالب.
0: نعم. طيب لو جينا نتكلم يعني بتفصيل أكبر، على ماذا استند ديوان المظالم في إلغاء قرار إيقاف الطالب، وكيف اجتمع في القرار وفقا للحكم وعيب السب والغلو في العقوبة؟
1: طبعا الحكم مهم جدا، لأنه وجد أن القرار شابه عيبين. طبعا العيب الأول من جهة السبب، المحكمة تحققت من الوقائع التي بنيت عليها الجامعة العقوبة وانتهت إلى أن مضمون الشكوى لا يثبت المخالفة المنسوبة للطالب بالصورة التي تبرر العقوبة. وفي القرارات التأديبية لا يكفي مجرد الاتهام، بل يجب إثبات من المخالفة وإسنادها إلى دليل صحيح. طبعا السبب الثاني اللي هو الغلو في العقوبة. طبعا اللائحة جعلت العقوبة في المرة الأولى لهذه المخالفة إيقاف فصل دراسي مع أعمال اجتماعية تطوعية، بينما عوقب الطالب بفصلين دراسيين وهي عقوبة التكرار دون أن يثبت ما يبرر الانتقال إلى الجزاء الأكبر، وبالتالي كان الخلل في أصل السبب الذي بني عليه القرار وهو مقدار الجزاء أيضا.
0: نعم. يعني سؤالي الأخير لك، هل أصبح فعلا ديوان المظالم والقضاء الإداري سلطة قضائية رقابية لا تقتصر يعني مهمتها على إنصاف المتضرر أو إلغاء القرار غير المشروع، بل يمتد خلينا نقول أثر أحكامها إلى تقوية الممارسات الإدارية وتحسين سلوك الجهات ورفع جودة قراراتها يعني وضبطها بأحكام الأنظمة؟
1: نعم صحيح. اليوم طبعا ديوان المظالم يشكل سلطة، أو مثل ما نقول ما هي سلطة وإنما تظل خاضعة للنظام في أي جهة إدارية. يمثل ديوان المظالم ضمانة قضائية مهمة لحماية حقوق ومراقبة مشروعية القرارات الإدارية.
0: نعم. يعطيك العافية المحامية والمستشارة القانونية الأستاذة الشيخة عيد السبيعي، شكرا لك على هذا اللقاء.
1: عفوا أهلا بك.
2: تجوال على جدة FM.

0: انطلاق اليوم الدراسي وعودة الطلاب والطالبات إلى مقاعد الدراسة إذانا ببدء العام الدراسي 1448 هجري، تتجدد الجهود في مختلف مناطق المملكة لتهيئة البيئة التعليمية وتوفير كل ما يعين الطلبة على بداية عام دراسي ناجح ومستقر. وفي هذا السياق تواصل مؤسسة التكافل الخيرية برامجها ومشاريعها لدعم الطلبة والطالبات الأشد حاجة وتوفير احتياجاتهم المدرسية والتعليمية والتقنية، بما يسهم في تمكينهم من مواصلة تعليمهم ورفع مستوى تحصيلهم الدراسي. وللحديث عن استعدادات المؤسسة وبرامجها مع انطلاق العام الدراسي، يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف الرئيس التنفيذي لمؤسسة التكافل الخيرية دكتور عامر بن عوض الزادي. دكتور عامر، أسعد الله أوقاتك.
1: يا هلا، حياك الله.
0: بداية دكتور عامر، يعني خلينا نتكلم عن

0: الاستعداد المبكر لانطلاق العام الدراسي 1448، كيف استعدت المؤسسة وما أبرز مشاريعها وبرامجها لدعم الطلبة والطالبات الأشد حاجة؟
1: اللهم لك الحمد. يعني بدأت مؤسسة التكافل في الاستعداد لبداية العام الدراسي من نهاية العام الدراسي الماضي، لأنه حقيقة يتطلب العمل في المؤسسة والخدمات اللي تقدمها أعمال كبيرة ومجهودات كبيرة، لأنها تتطلب سلسلة إمداد في توصيل الحقائب الدراسية، في توصيل الكسوة المدرسية، في الإعدادات الوجبة المدرسية للطلبة المحتاجين ومستفيدين من خدمات مؤسسة التكافل. فهذا سبب أنه التجهيز يكون من نهاية العام الماضي حتى نكون بإذن الله مستعدين بداية العام الدراسي.
0: نعم، لو جينا نتكلم يعني عن جانب الدعم المدرسي، ماذا تقدم المؤسسة للطلاب والطالبات من حقائب، خلينا نتكلم وجبات وكسوة، وكيف جرى الاستعداد لإيصال هذه المستلزمات إلى المستفيدين في مختلف مناطق المملكة؟
1: اللهم لك الحمد. مؤسسة التكافل تنقسم الدعم فيها نوعين، الدعم العيني والدعم التنموي. الدعم العيني يشمل الشان الفقيب المدرسي والزي المدرسي والأجهزة اللوحية لاستخدام الطلبة.
0: نعم.
1: وهذه حقيقة نحن نستند على البيانات اللي موجودة عندنا للطلبة وتوصلهم إلى منازلهم حسب العنوان الوطني ويتم الاستلام داخل المنازل.
0: نعم.
1: وفي بعض المدارس اللي يكون لجميع المحتاجين، جميع الطلبة من فئة المستهدفة لمؤسسة التكافل، يتم التوزيع لكامل الطلبة الملتحقين بهذه المدرسة. أما فيما يتعلق التعليم التنموي، فالمؤسسة تقدم عدد من البرامج، منها دروس التقوية، وتقدم من البرامج المختلفة لتجويد العملية التعليمية وتجهيز الطالب وتغطية أي فجوة تعليمية لبعض الطلبة الموجودة لديهم.
0: طيب يعني نتكلم عن الجانب التقني، كيف هيئت البوابة الإلكترونية لاستقبال، خلينا نتكلم عن الطلاب للاستفادة من دروس التقوية، والذي طبعا تستهدفه المؤسسة من توزيع أيضا الأجهزة اللوحية؟
1: احنا حقيقة جهزنا المنصة بصورة سنوية لاستقبال الطلبة. احنا عندنا طلبة اكثر من 50,000 مستفيد من دروس التقوية. كل مجموعة من الطلبة هم مرتبطين بموجه مختص يتم التواصل مع الطلبة والتنسيق على متابعة أدائهم التعليمي من خلال المنصة، ويصير جميع العملية التعليمية للطلبة من احتياجاتهم من تعليم ذاتي أو من تعليم عن بعد من خلال المنصة في دروس التقوية.
0: طيب يعني الآن ما شاء الله تبارك الله، يعني المؤسسة استحدثت مشروع جديد هو تجويد مخرجات التعليم، ماذا يقدم هذا البرنامج لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية، وكيف توظف الفصول الذكية والذكاء الاصطناعي لتحسين، خلينا نتكلم عن التحصيل الدراسي والاستعدادات للاختبارات قياس؟
1: يعني اللهم لك الحمد، المؤسسة يعني بالعدة فئات تقدم خدماتها، يعني بدعم دولتنا الله يعطيها العافية وتوجيهات المسؤولين في وزارة التعليم ومجلس الأمناء والجميع الشركاء اللي جميعهم يشاركوا الهدف بتجويد العملية التعليمية ورفع مستوى التحصيل التعليمي لدى الطالب. من خلال عملية تجويد في برامج مخصصة للموهوبين، في برامج مخصصة للطلبة في المجال اللي هو تسهيل الطلاب للقدرات التحصيلي وللاختبارات القدرات التحصيلي، يتم تأهيلهم من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي. لدينا عدد من المنصات اللي تم استثمار خلال الفترة الماضية لأدوات وتقنيات تساعد الطالب تحديد الاحتياج، توجيه المجالات، تحديد الفجوة التعليمية لدى كل طالب، وتصميم برنامج تعليمي خاص للطالب يتم تقديمه.
0: ختاما دكتور عامر، يعني كيف تسهم الشراكة مع وزارة التعليم في دعم الطلبة المستحقين وتمكينهم من مواصلة تعليمهم، وما هي تطلعاتكم لتطوير هذا التعاون مستقبلا؟
1: وزارة التعليم هي الجهة المؤسسة لشركة المؤسسة التكافل، فالمؤسس لمؤسسة التكافل هي وزارة التعليم، يرأس مجلس الأمناء معالي وزير التعليم. فحقيقة الشراكة مع وزارة التعليم هي شراكة أصيلة، وإحنا عندنا تعاون ما بين المؤسسة ووزارة التعليم هو تكاملي ما بين الجهتين، فالحصول على بيانات الطلبة، تحديد الفئة المستهدفة، تحديث بياناتهم، رصد التجارب يعني متابعة أداء الطلبة لدراسة الأثر على كل برامج يتم تقديمه حتى يتم تقديمها بنهاية العمل الدراسي. فالشراكة حقيقة هي تكاملية ما بين الجهتين.
0: شكرا لك رئيس التنفيذي لمؤسسة التكافل الخيرية الدكتور عامر بن عوض الزايدي، شكرا لك.
1: شكرا.
2: تجوال على جدة FM.
0: نستمع الآن إلى جولة إخبارية مع الزميلة هنية الدوسري.

0: نحييكم مستمعينا الكرام في جولة إخبارية. عقد في مقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياضة اجتماع كبار مسؤولين بين مجلس التعاون الخليجي وجمهورية الصين الشعبية. ناقش الاجتماع الاعتداءات الإيرانية على دول مجلس وتداعياتها على أمن المنطقة واستقرارها، كما أكد الجانبان الخليجي والصيني على أهمية مواصلة الحوار والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد العزيز العويشق.
1: الاجتماع اليوم هو لوكلاء الوزارات الخارجية وكبار المسؤولين لمناقشة التطور في تطبيق برنامج العمل المشترك اللي تم الاتفاق عليه في المجالات الاقتصادية والتعليمية والصحة والفضاء وغيرها، والجزء الآخر أيضا مناقشة القضايا السياسية. الصين داعم للأمن والسلام في المنطقة ويتطلع أيضا، ولأنه هو متضرر من هذه الحرب فهو يدعم هذا ويدين الاعتداءات على دول المجلس بلا شك. موقف الصين موقف قوي يعني. الإشكال هو في كيف يتم ترجمة هذه المواقف إلى تعاون مشترك لتحقيق الأهداف المشترك بما فيها إعادة فتح مضيق هرمز اللي هو هدف صيني مثل ما هو هدف لدول المجلس.
0: وإلى منصة إحسان، صدر أمر ملكي يقضي بتحويل المنصة الوطنية للعمل الخيري إحسان إلى مؤسسة مستقلة غير هادفة للربح باسم مؤسسة إحسان للعمل الخيري، وذلك بهدف تعزيز العمل الخيري وربط المتبرعين بالمستفيدين من خلال فرص تبرع متنوعة عبر المؤسسة. الرئيس التنفيذي للمنصة الوطنية للعمل الخيري إحسان المهندس إبراهيم الحسيني.
2: الأمر الملكي الكريم هو امتداد لدعم القيادة للعمل الخيري والقطاع غير الربحي. هذا الدعم ممتد وغير محدود، وهذا التحول يعطي فصلا جديدا من النضج المؤسسي والتحول إلى كيان مستقل أكثر مرونة وتعزيزا للاستدامة والحوكمة لمنصة إحسان. منصة إحسان منذ إنشائها وهي تتلقى دعم القيادة حتى وصلت بهذه الموثوقية وتجاوزت التبرعات فيها 17 مليار ريال بمعدل عمليات تبرع عالي جدا هو الأعلى والله الحمد في العالم، وعدد عمليات التبرع التي تجاوزت 440 مليون عملية تبرع، مما لا شك فيه أن هذا التحول يعطي منصة إحسان المزيد من المساحة والمرونة والابتكار وكذلك تقديم خدمات إحسان للمتبرعين بشكل أيسر وأسهل. وبإذن الله عز وجل مع هذا الأمر الملكي الكريم تشكيل مجلس أمنا يضم الخبراء والمتخصصين في القطاع غير الربحي والمالي والاقتصادي.
0: ونختم جولة هذا اليوم مستمعينا الكرام مع أمانة الأحساء. تكثف أمانة الأحساء أعمال النظافة والتهيئة الميدانية في محيط المدارس وتهيئة أكثر من 1000 مدرسة موزعة في حاضرة الأحساء والمدن الرئيسة، بالإضافة إلى السلامة المرورية استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد 1448 للهجرة. المتحدث الرسمي لأمانة الأحساء خالد بوشل.
3: أمانة الأحساء منذ وقت مبكر في تنفيذ أعمالها مع برنامج العودة للمدارس. حقيقة هناك أكثر من 1000 مدرسة موزعة في حاضرة الأحساء والمدن الرئيسة والبلدات التابعة لها. عملنا على يعني جهود وكالة المشاريع في رفع كفاءة المطبات الصناعية وعبور المشاة، إضافة إلى وسائل السلامة المرورية بشكل عام، إضافة إلى وكالة الخدمات ممثلة في الإدارة العامة للنظافة. قامت بجهود جدا جبارة وجميلة في عملية كنس كافة محيط تلك المدارس.
0: إذن بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام جولة هذا اليوم. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: شكرا للزميلة هنية الدوسري على هذه الجولة الإخبارية. تجوال على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026 من قلب باريس تختتم أول دورة لهذه البطولة خارج المملكة. أبطال من كل أنحاء العالم ومنافسات تحسم في جزء من الثانية. تأتي الرياضة السعودية لتفرض حضورها في أضخم تظاهرة تنافسية في تاريخ الألعاب الإلكترونية.
1: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
2: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: من المملكة انطلقت قصة كأس العالم للرياضات الإلكترونية لتتحول خلال فترة وجيزة إلى حدث عالمي يجمع نخبة الأندية واللاعبين ويعكس النمو المتسارع لهذه الصناعة الواعدة. واليوم ومع تواصل منافسات البطولة في العاصمة الفرنسية باريس، يبرز الدور الريادي للمملكة في تأسيس هذا الحدث ضمن جهودها لتعزيز حضورها العالمي في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية ودعم مستهدفات رؤية السعودية 2030. المزيد عن البطولة ودور المملكة في انطلاقتها في سياق التقرير التالي مع الزميل عبدالله الحارثي.
3: في مشهد عالمي يعكس النمو المتسارع الذي تشهده صناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية، تحتضن العاصمة الفرنسية باريس منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026 بمشاركة نخبة من أفضل الأندية واللاعبين من مختلف أنحاء العالم، وتتواصل البطولة على مدى 7 أسابيع وسط منافسات قوية وفعاليات جماهيرية وترفيهية وتجارب تفاعلية في حدث يجمع بين الاحتراف الرياضي والتقنية والترفيه، ويستقطب عشاق الألعاب الإلكترونية من مختلف دول العالم. ويشارك في البطولة أكثر من 2000 لاعب يمثلون أكثر من 200 ناد من 100 دولة، يتنافسون على مجموع جوائز تتجاوز 75 مليون دولار في أرقام تعكس المكانة التي وصلت إليها الرياضات الإلكترونية بوصفها صناعة عالمية متكاملة تستقطب اللاعبين والجماهير والاستثمارات، وترتبط بقطاعات التقنية والإعلام والترفيه وصناعة المحتوى. وللمملكة العربية السعودية حضور محوري في قصة هذا الحدث العالمي، فهي مهد كأس العالم للرياضات الإلكترونية ونقطة انطلاق نسخته الأولى. ففي عام 2023 أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إطلاق كأس العالم للرياضات الإلكترونية لتحتضن العاصمة الرياض في صيف عام 2024 النسخة الأولى من البطولة، في خطوة عززت مكانة المملكة على خارطة الألعاب والرياضات الإلكترونية عالميا. وجاء إطلاق البطولة امتدادا لجهود المملكة في تطوير هذا القطاع ودعما لمستهدفات رؤية السعودية 2030 والاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، بما يسهم في تنويع الاقتصاد واستقطاب الاستثمارات والمواهب وتعزيز مكانة المملكة مركزا عالميا لهذه الصناعة الواعدة. وشكلت النسخة الأولى في الرياض محطة بارزة في مسيرة البطولة بمشاركة نحو 1500 لاعب و200 ناد من 100 دولة تنافسوا في 22 بطولة ضمن 21 لعبة، وعلى جوائز بلغت نحو 60 مليون دولار، لتؤسس المملكة منذ البداية لحدث عالمي كبير في قطاع الرياضات الإلكترونية. ومن الرياض انطلقت البطولة نحو حضور دولي أوسع لتأتي نسخة باريس 2026

0: 26 امتدادا لهذه المسيرة في تأكيد على النجاح الذي حققته المبادرة السعودية وقدرتها على صناعة حدث تجاوز حدود المكان ليصبح منصة عالمية تجمع أبرز الأندية واللاعبين.
1: ومن أخبارنا لهذا اليوم، وجه وزير التعليم رسالة إلى الطلاب والمعلمين بمناسبة انطلاق العام الدراسي الجديد، وقال البنيان عبر حسابه بمنصة إكس أن التعليم رسالة نتشارك في تحقيق أهدافها معا. وأضاف وزير التعليم أنه مع بداية عام دراسي جديد نؤكد أننا أمام رحلة جديدة نكتب تفاصيلها بالشراكة مع كل أسرة وبروح الفريق في كل مدرسة من أجل وطننا ومستقبل أجياله. وانطلق العام الدراسي الجديد اليوم الأحد في مدارس مدارس 11 منطقة بالمملكة بعد تهيئة جميع الاستعدادات وسط أجواء من الجاهزية والحماس بين المعلمين والطلاب.
2: تجوال على جدة FM.

0: ومن عناويننا، الخطوط السعودية تطلق عرضا بخصومات تصل إلى 50% على الرحلات الدولية. المواني السعودية تتجاوز دورها التقليدي إلى تشغيل أكثر ذكاء وكفاءة منظومة رقمية تربط الجهات وتسرع تبادل البيانات. الأسر المنتجة تسجل حضورها في فعاليات كرنفال بريدة للتمور. فلكية جدة فجر الاثنين سهيل إيطال يطل إيذانا بانحسار قيد الصيف. الأرصاد توقعات هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد على جازان عسير الباحة، وسحب الرعدية ممطرة على المدينة المنورة مكة المكرمة نجران الشرقية والرياض مع رياح نشطة وطقس حار إلى شديد الحرارة على شرق المملكة مع تكون الضباب على الأجزاء الساحلية منها، كذلك على سواحل تبوك والمدينة المنورة.
1: تجوال على جدة اف ام.
0: إلى هنا مستمعينا وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامجنا اليومي تجوال، وحتى نلقاكم غدا تقبلوا خالص التحايا من فريق العمل. كنت معكم أنا ريهام القبوري من التقديم ومن الإعداد عبد العزيز العضيلة ومن الإخراج معتز بخش. إلى اللقاء.
1: تجوال على جدة اف ام.

جدة اف ام على هواك. مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة اف ام.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: وجان الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
2: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس 2 ظهرا على جدة اف ام.
3: جدة اف ام على هواك.
4: نقاش الان على جدة اف ام.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لم تعد الرياضة اعزائي المستمعين والمتابعين

0: متابعينا، في عصرنا الحديث مجرد منافسات داخل المستطيل الأخضر أو نتائج تسجل في جداول البطولات، بل أصبحت صناعة متكاملة تقوم على الاستثمار في الإنسان قبل أي شيء آخر. فاللاعب الموهوب لم يعد نتاج الصدفة أو الاجتهاد الفردي فحسب، بل ثمرة منظومة متكاملة تبدأ باكتشاف الموهبة وتمر بتمكينها ورعايتها وتطويرها وصولا إلى صناعة لاعب قادر على المنافسة محليا وقاريا وعالميا. وفي ظل التحولات الكبرى التي تشهدها الرياضة السعودية والاهتمام المتزايد بتطوير القطاع الرياضي وتعزيز مساهمته الاقتصادية والاجتماعية، تبرز العديد من التساؤلات حول مفهوم تمكين الموهبة وكيف يمكن تحويل المواهب الرياضية إلى مشاريع وطنية مستدامة تسهم في صناعة النجوم وتدعم الأندية والمنتخبات وتنعكس إيجاباً على المجتمع والاقتصاد. في هذه الحلقة من برنامج نقاش نتناول مع ضيفنا الكريم الدكتور عبد الرحمن بن يحيى الصايغ مفهوم تمكين الموهبة وفلسفة المشروع الوطني لصناعة نجوم كرة القدم وأبعاده الاقتصادية والاجتماعية، كما نتوقف عند واقع اللاعب السعودي والمنتخب الوطني لنقرأ المشهد الحالي ونستشرف ملامح المستقبل.
1: نقاش على جدة
0: FM. أعزائي المستمعين، أعزائي المتابعين، تتابعوننا على إذاعة جدة. إذاعة جدة سواء كانت حسب الترددات، كنتم في المكتب أو في العمل أو في الشارع، فأنتم تستمعون إلينا عبر تردداتها في أي مكان. وكذلك تتابعوننا أيضا من خلال منصة إكس، حساب الإذاعة إذاعة جدة، ومن خلال تطبيقي سعودي راديو بلس إذاعة جدة ذات الأيقونة الحمراء، ومن خلال تطبيق الأولى. أهلا ومرحبا بكم. نقاش من إعداد الزميل محمد المرحبي، ومعكم نهى الجديبي من التقديم، وزميلي معتز سمير بخش من الإخراج.
1: نقاش على جدة FM.
0: إذن حديثنا اليوم ونقاشنا في تمكين الموهبة وصناعة اللاعب المتكامل، قراءة رياضية اقتصادية. معنا في هذا الحوار والنقاش الشيق الدكتور عبد الرحمن بن يحيى الصايغ، أستاذ السياسات التربوية ومستشار المركز الوطني لأبحاث الشباب سابقا. أهلا ومرحبا بكم دكتور عبد الرحمن.
2: حياكم الله أستاذة، ومرحبا بكم وفريق الإعداد لديكم والمستمعين الكرام.
0: حياكم الله دكتور عبد الرحمن. طبعا اليوم احنا في نافذة رياضية لقراءة الموهبة وقراءة طبعا الاستراتيجيات والنواحي اللوجستية في الواقع الرياضي في المملكة. طبعا اليوم سنأخذ منحنى اقتصادي إلى حد ما، ولكن كمدخل وتمهيد نود أن نتعرف مع ضيفنا الكريم، معك دكتور عبد الرحمن، وأيضا لمستمعينا الكرام، نريد أن نتعرف على المفاهيم الأساسية التي تقوم عليها هذه الأطروحات، يعني تحليل المفاهيم بين النظرية والواقع بشكل أبسط. يعني عندما نتحدث عن تمكين الموهبة، ما هو المقصود بهذا المفهوم وكيف يمكن تحليله وقراءته بصورة علمية وعملية؟ تفضل.
2: طيب شكرا على السؤال. تمكين الموهبة، هذا المفهوم شامل للعمل الرياضي، لأن خلاصة كل الجهود الرياضية في النهاية هي الشيء الذي يدور داخل المستطيل الأخضر.
0: نعم.
2: 90 دقيقة هي خلاصة كل العمل الرياضي، سواء عمل فني، عمل تدريبي، عمل إداري، مصروفات، تنظيمات، كل هذا ترجمته داخل الملعب هو ما هو الخلاصة. فالمفهوم هذا، خلينا نبدأ بالكلمة الثانية، الموهبة.
0: نعم.
2: هي الموهبة باختصار هي أساس لعبة كرة القدم، وحقيقة هي أساس جميع الألعاب الرياضية، حتى الألعاب الفردية وحتى البينج بونج كلها تعتمد على الموهبة.
0: نعم.
2: بشكل أساسي، ونجومها هم أصحاب المواهب الذين تم تطوير موهبتهم، وبالتالي نقول تم تمكين موهبتهم. الموهبة للاعب كرة القدم ما نبغى نفصل فيها كثير.
0: نعم.
2: لأن فيها نواحي فنية، لكن هي باختصار بدنية فنية

0: شخصية. البدنية فيها قياسات وفيها إمكانات تكتيك وتكنيك. الفنية النواحي التدريبية واستيعابها والمهارة اللي عند اللاعب لديه، والنواحي الشخصية تكلمنا عنها سابقا، لكن هذا مجمل عناصر الموهبة اللي نقفز بها.
1: نعم.
0: ننتقل للتمكين اللي هو empowerment. التمكين هو الأسلوب أو الأداة اللي تطلع لنا بمنتج ممتاز. فيبدأ مسألة التمكين بالاكتشاف، وكل ما كان الاكتشاف للموهبة سليم ودقيق، وكل ما كان مبكر أيضا في مراحل سنية مبكرة، يكون هذا أفضل بكثير. ثم فهم الموهبة، وهذا يعني هذا عمل فني ما نبغى نتعمق فيه، فهم الموهبة، لكن احنا تكلمنا عن جوانب الموهبة قبل قليل. فأنا أفهم اللاعب يعني الاستعداد الفطري لديه هو إيش، هل هو مهاري، هل هو تكتيكي، هل هو بدني، هل هو قياسات بدنية، هل هي قوة سرعة. أنا ومن هنا أبدأ أشتغل اللاعب، خلاص ما نبغى نطول في النقطة الفنية دي. ثم تنمية الموهبة، هذا كله عناصر تحت تمكين الموهبة. أبدأ أنميها بالتدريب وبالتنمية النوعية، وهذا اللي إحنا نبغاه في المشروع، التنمية النوعية اللي هي غير موجودة عندنا في رياضتنا للأسف، وموجودة في الدول اللي متقدمة في كرة القدم. ثم تقديم الفرصة، هذا أيضا من التمكين، إتاحة المجال، المتابعة والتطوير، الرعاية والحماية للاعب. وعندنا أمثلة كثيرة للاعبين برزوا هنا سعوديين ولم تتم حمايتهم أو رعايتهم بالشكل الصحيح، وتجنيبهم واحدة من أكثر المدمرات اللاعب، وهي مثلا الإصابات أو أشياء ثانية معنوية، ويختفي النجم بسبب أن المنظومة الرياضية ما رعت اللاعب. ثم تذليل العقبات، بالتالي هذا هو كل تمكين الموهبة. الخلاصة في تمكين الموهبة كفكرة تحقق لنا تطور رياضي، أن نجعل الموهبة أولوية عمل.
1: أن نجعل الموهبة أولوية
0: للعمل، سوف يكون شغلنا في المستطيل الأخضر أعلى بكثير من الواقع الموجود الآن.
1: نعم، يعني خلف الكواليس يكون هناك تمكين لحتى الملاعب، غرف اللاعبين، التمكين المهني، الإداري، التغذوي، المادي، اللوجستي، كل النواحي، نفسية اللاعب، كل هذه الأمور تكمن في التمكين.
0: نعم، صح.
1: نعم.
0: طيب. وأشتغل على لاعب أساسا موهوب.
1: واشتغل طبعا يكون الاساس موجود، الاساس موجود، فانا باسس على اساس موجود، امكن هذا الاساس الموجود في هذه الموهبه. طب استكمالا لتحليل المفاهيم، ايش المقصود بالمشروع الوطني لصناعه نجم كره القدم، وايش هي الفلسفه التي يقوم عليها هذا المشروع اللي احنا طبعا استكمالا لحلقاتنا السابقه؟
0: نعم صحيح، خلينا بس ابدا بالفلسفه لانها هي اسرع كذا. نعم. عشان نشعل المفهوم، فلسفة فكرة المشروع هذا أنه السعودية بلد كبير، بلد متعدد الأعراق، أشبه بالقارة، مليء بالمواهب. كل ما نحتاجه هو أننا نكتشف الاكتشاف الصحيح ونمكنها التمكين الصحيح، وسوف يصبح كرة القدم السعودية كمنتخب وكأندية وكلاعبين في مصاف الكبار، ونقدر نقارع الكبار. هذا الفلسفة بكل اختصار. نرجع لعنوان المشروع، هو مكون من 6 كلمات، كل كلمة لها معاني. لما قلنا مشروع، كلمة مشروع لها يعني تعنيني أو تدلني على عمل منظم، عمل منضبط. المشاريع ولها إدارة مشاريع ولها علم، وأي مشروع له بداية وله نهاية، له مدخلات له مخرجات، وفي الوسط عمليات. هنا أنا أحتاج مشروع متكامل. الوطني، ليش وطني؟ لا بد أن يحمل الطابع الوطني، وهنا تدخل فيها أبعاد يعني متكاتفة. لو قلنا واحد جاء مستثمر كبير مثلا يعني، بس لوحده بدون البعد الوطني، بدون ما يكون الجوانب الأخرى متصلة معه، أبعاد قانونية، اتحاد الكرة معانا، الأندية معانا، بس فقط جانب استثماري. يعني لو لك تقديم خدمة فقط دون تعاون الجهات الأخرى، سوف ينقص المشروع الشيء الكثير.
1: نعم.
0: طيب
1: يعني لما يكون مستثمر كأنه بيفتح نادي فقط يعني.
0: أيوة، كأنه نعم. يفتح مؤسسة استثمارية خاصة، يعني راح تقدم أكيد، ما يعني
1: نعم أقول أكيد.
0: حتى أيوة سوبر ماركت الصغير يقدم شيء للمجتمع.
1: نعم.
0: لكن ما راح يقدم البعد الوطني المتكامل.
1: المشروع نفسه، يعني نفس الفكرة.
0: نتأمل منه نتائج تخدم الوطن. نعم. في المجال الرياضي، يعني انه يساهم في رفع شأن

0: والوطن الحمد لله مرتفع شأنه في كل المجالات، وحتى يساهم في إدارة صحيحة للأموال في البورصة الرياضية اللي هي يعني بورصة اللاعبين. طيب كلمة صناعة، المشروع الوطني لصناعة الصناعة، نأخذ منها أنظمة المصانع والتقنية والتكنولوجيا في تكوين المنتج عالي الجودة داخل المدن الصناعية أو المصانع.
1: يعني في معايير
0: الصناعة لها أسس يا أستاذ أمان.
1: نعم.
0: والعالم المتطور في كرة القدم يعمل بهذه الأسس.
1: أكيد طبعا.
0: إحنا نريد أن نطبق هذه الأسس في نموذج عندنا عالي الشفافية بعيد عن المؤثرات والمشكلات الموجودة والعوائق، حتى أن هذا المشروع يستفيد منه الجميع، وأول مستفيدين هي الأندية. الكلمة اللي بعدها نجوم. النجم في الرياضة هو معروف، اللاعب المتفوق في أي لعبة، المتفوق في إيش؟ والحاجات اللي قلناها، القياسات البدنية، الأداء البدني، الأداء الفني، التكتيكي، أهداف اللعبة، الحصول على النتائج أو إحراز النتائج، إحراز الأرقام القياسية والتفوق فيها، الناحية الشخصية والفنية. هذا النجم اللي تكلمنا عنه المتكامل. كرة القدم خلاص هو النجم في كل الألعاب، لكن موضوعنا وهو لعبتنا الشعبية كرة القدم.
1: عن تركيز على هذه اللعبة.
0: نعم، التركيز على هذه اللعبة. احنا ذكرنا سابقا انه في الحلقة الماضية انه المشروع هذا اذا نفذ انا هاخرج بحوالي 250 لاعب كرة قدم، ولكن يمكن اخرج ب 200 لاعب في العاب اخرى.
1: نعم.
0: اكتشف من خلال اكتشاف مواهب ان الذي اجده مناسب للسباحة يروح سباحة، اللي لكرة الطائرة يروح، اللي لعاب القوة يروح العاب القوة، اللي مناسب لألعاب الرماية وما الى ذلك يروح. كل واحد تكوينه البدني حسب رؤية دقيقة من يعني أدوات ممكنة لاكتشاف الموهبة بشكل صحيح.
1: جميل. طيب لماذا تمكن الموهبة دكتور عبد الرحمن؟ يعني اليوم احنا لدينا دوري قوي يحظى باهتمام عالمي كبير، ايش الأشياء اللي نحتاج إليها بعد كل هذه المنجزات، ولماذا يعد يعني تمكين الموهبة هو الخطوة الضرورية في هذه المرحلة بالذات؟
0: هو صحيح الدوري السعودي من زمان هو يعني تنافسي، وحتى مختلف البلدان العربية وخصوصا اللي عاشوا في السعودية يحبون الدوري السعودي. هذا جانب. مع
1: دكتور عبد الرحمن.
0: نعم
1: ايوه بس الصوت. ايوه تفضل.
0: مع يعني اقول انا مع مرحلة الاستقطاب اللي من 3 سنوات ايضا الدوري اخذ بعد اعلى، لكن مشاهدات اعلى و كذا يعني تركيز عالمي عليه، وجود نجوم من برا هنا.
1: نعم. طيب دكتور عبد الرحمن، يعني من خلال منظور النظرية والمشروع كيف بتفسر أي تفضل لسه
0: لسه الآن خلينا نكمل النقطة دي.
1: تفضل.
0: معذرة. مهم يعني عن لماذا تمكين الموهبة.
1: نعم لماذا؟
0: إذا هناك يعني مجال من يعني لو قلنا الأندية فتح للأندية الأوروبية الوسط والكبيرة لتأخذ من دوري روشن لعيبة، ستتفاوض مع من؟
1: مع
0: هل ستطلب اللاعب السعودي؟ لا، ستطلب اللاعب الأجنبي اللي جانا العام الماضي أو قبل العام الماضي. إذا إحنا عندنا دوري قوي صحيح زي ما تفضلتي ولو تاريخ وعراك، لكن اللاعب السعودي لا يواكب هذا الحضور القوي. وأنا لا ألوم اللاعب السعودي بقدر ما أنا أقول
1: هو فنيا ومهاريا لديه، لكن تمكينيا كموهبة واحتراف هنا إحنا الجانب هذا ينقصنا.
0: الموهبة اللي هو يحتاج، هنا جت فكرة تمكين الموهبة، علشان أنا أجعل اللاعب السعودي خلال سنتين يواكب مستوى التطوير الذي حصل من حكاية استقطاب لعيبة أجانب كبار، لازم أقفز باللاعب السعودي حتى يواكب.
1: نعم.
0: لا يمكن من خلال جهود لخدمة هذا الهدف أن نبدأ من عند الموهبة، وبعقلية تمكين الموهبة وبأدوات صناعة اللاعب المتكامل انطلاقا من وجود الموهبة لديه واستعداد فطري لديه. هنا يعني جوابنا لماذا تمكين الموهبة.
1: طيب طب دكتور عبد الرحمن، يعني من خلال منظور النظرية والمشروع كيف ممكن تفسر بعض الظواهر الرياضية الحالية، مثل يعني تراجع نتائج المنتخبات السعودية وانخفاض أعداد الجماهير عن المستوى المأمول في بعض المناسبات الرياضية؟
0: أيضا شكرا على هذا السؤال. النظرية أو المفهوم تمكين الموهبة والذي يترجم إلى مشروع عملي

0: يعني ممكن معروف في عالم الثيوريز انه اي نظريه تقدر تفسر من خلالها، نستطيع تفسير عده جوانب في القضيه او المجال متماسك اكثر. فمثلا لو ذكر انت ذكرتي يعني تراجع المنتخبات، المنتخبات السعوديه حققت امجاد قبل 40 سنه وكنا متسيدين اسيا 3 نهائيات ورا بعض، اخذنا كل واحد خرجنا منه في ركلات الترجيح والرابع اخذناه، فكنا يعني على مستوى اسيا القاره بسبب ايش؟ ان عندنا مواهب كانت فائقه وكان تمكين الموهبه موجود بشكل طبيعي. عندما تراجع موضوع تمكين الموهبه قل عدد المواهب رجع اداء المنتخب، فهذا احنا فسر.
1: طيب ايش السبب؟ ايش يعني السبب
0: لكن تفسيرها هو تمكين الموهبه. طيب موضوع الجماهير، شوف يا استاذ، الجمهور نحب لكره القدم، الجمهور مولع بالاداء المهاري، هذه انا يعني قاعده للجماهير، والجمهور يحترم ويعجب بالاداء البدني
1: صح.
0: والجمهور يستمتع بالاداء الجماعي الفني الجميل زي ما يعني من اشهر الامثله حاليا في الفتره هذه اداء منتخب اسبانيا وتيك تاكا والانديه الاوروبيه الكبرى والمنتخبات الكبرى، هذه اللي تجذب الجمهور.
1: نعم.
0: ولا يحقق هذه الا اللاعبين الموهوبين، يعني اداء مهاري عالي، تمكن بدني موهبه، الاداء الجماعي الفني المتقن ايضا ما يقدر عليه الا مجموعه كلهم موهوبين. الجماهير صحيح تحضر في نهايه السنه حوالي 2 مليون مشاهد، لكن لو ان عندنا مستوى اعلى من الموهبه والاداء ولعيبه مهاريين عدد كبير ولاعب سعودي صاحب اداء بدني قوي مواكب للاعب الاجنبي، انا يعني اقول لك انه راح يتضاعف عدد الجماهير في الموسم.
1: نعم. طيب ايش رايك ناخذ فاصل ونرجع ونستكمل طبعا حوارنا في تمكين الموهبة وصناعة اللاعب المتكامل، طبعا قراءة تفصيلية رياضية اقتصادية في نقاش اليوم، ولكن بعد الفاصل.
2: نقاش على جدة اف ام.
3: جدة اف ام على هواك. مع الأندية،
4: كل الأندية،
3: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
5: يا تيكي تاكا،
3: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس 6 مساء على جدة اف ام.
6: سوبر بيرفكتو،
7: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلم.
8: يلا انطلق
9: في الزحمة.
10: سوبر سوبر سوبر نار نيرو،
11: مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
9: في الزحمة معايا أنا أمينة العبد الله من الأحد إلى الخميس 14 على جدة اف ام.
3: جدة اف ام على هواك.
2: نقاش على جدة اف ام.
1: أهلا ومرحبا بكم مجددا مستمعينا متابعينا الكرام في تمكين الموهبة وصناعة اللاعب المتكامل، قراءة رياضية اقتصادية في نقاش اليوم مع الدكتور عبد الرحمن الصايغ، طبعا أستاذ أساسيات التربوية ومستشار المركز الوطني لأبحاث الشباب سابقا. حياكم الله دكتور عبد الرحمن.
0: أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا دكتور عبد الرحمن. يعني كنا بنتكلم طبعا عن تمكين الموهبة وفهم الموهبة وكيف نصنع هذه الموهبة والمشروع الوطني لصناعة نجوم كرة القدم. الآن يعني لنتناول البعد الاقتصادي أكثر لتمكين الموهبة ومشروع صناعة نجوم كرة القدم.

0: أما المصطلحات الاقتصادية في يعني دراسة الجدوى، مفهوم الجدوى الاقتصادية، فبغض النظر عما إذا كانت هنالك دراسة جدوى مالية قدمت للمشروع أو لا، كيف ممكن قراءة المشروع نفسه من منظور الجدوى الاقتصادية والقيمة الاقتصادية والأثر الاقتصادي اللي ممكن إنه بيحققها؟ تفضل.
1: نعم، بالطبع يعني يمكن ما ندخل في مجال أنا نفسي يعني في الاقتصاد بعمق، لأن له متخصصين.
0: نعم.
1: لعلكم أنتم من يعني فريقين لهذا المجال.
0: نعم.
1: لكن ببساطة الجدوى الاقتصادية،
0: نعم،
1: الـ economic feasibility، يعني ربما أنها تعني مدى قدرة المشروع، أي مشروع، على تحقيق عوائد ومردودات أكبر من التكاليف.
0: نعم.
1: يعني cost مقابل benefit. يعني تقييم المشروع، هل يستحق أن ننفذ المشروع أم لا؟ وبناء على هذا يعني هو القراءة المبسطة في لو نظرنا لمشروعنا المشروع الوطني لصناعة النجوم، نجد أن الاحتياج للنجوم السعوديين موجود، الاحتياج لصناعتهم موجود، هذا
0: نعم.
1: جانب. وبما أننا نتكلم عن الاقتصاد، فالمنتج الاقتصادي الصناعي في كرة القدم هو اللاعب. يعني هنا هذه النظرة الاقتصادية الرياضية المعنوية، من هو اللاعب؟
0: بينما
1: أي شركة تصنع منتج في أي مجال هيكون منتج ملموس، وإما أي حاجة تصنع منتج في كرة القدم الاحترافية هو اللاعب. إذا يهمنا جودة اللاعب.
0: دكتور عبد الرحمن، ممكن المكان بس يكون أفضل في التواصل؟ يعني فجأة الصوت بينقطع. نعم نعم، إنه الجدوى الاقتصادية والقيمة الاقتصادية في هذا المشروع هو اللاعب نفسه،
1: هو المنتج. ارتفاع أسهم وقيمة الدوري من والمستوى العام للدوري هو من المستوى العام.
0: دكتور عبد الرحمن، ممكن تغير المكان لو تكرمت، الشبكة لو سمحت؟
1: طيب، هو يظهر بس الأحوال الجوية هنا في يعني في الأيام هذه ما شاء الله أمطار. فأنا أتكلم عن المنتج، عن اللاعب هو كمنتج.
0: نعم.
1: تمام، الآن واضح؟
0: تمام.
1: إذا أنا عملت على صناعة المنتج هذا بشكل سليم، سوف تتطور معه كافة جوانب العملية الرياضية، وأكيد واحد من أهمها الجانب الاقتصادي. هذه هي القيمة الاقتصادية التي نرجو منها أو نرجوها. يعني عندنا نبغى لاعبين سعوديين يتمتعون بمستوى فني عالي مكافئ للأجانب.
0: نعم.
1: وبالتالي سوف ترتفع كل الجوانب الاقتصادية.
0: نعم.
1: الذي احنا نشاهده من الأندية الأوروبية الكبرى، شغلها استثماري في اللاعب بالدرجة الأولى، ونواحي استثمارية للشركات المالكة للنادي كلها رياضية. لكن المنتج هو اللاعب،
0: وعشان هذا اللاعب نمكنه أصبحت كل البيئة، المخرجات، المدخلات كلها يعني مناسبة، الجمهور عندما يحضر، يعني كل هذه التفاصيل بتراعي، وهنالك منتجات أقيمت يعني على زي ما يقولوا على حس هذا اللاعب،
1: كلها يعني تدور حول اللاعب.
0: نعم صحيح. طب نتحدث، لما نتحدث عن الاستدامة، الخدمات، المخرجات اللي ممكن يقدمها المشروع في هذا الجانب، وكيف ممكن إنه هي تسهم في بناء منظومة رياضية مستدامة؟
1: أيضا برضو مصطلحات اقتصادية، أنا يعني ما أنا متخصص في الاقتصاد.
0: نعم.
1: لكن يعني بسهولة نقرأها بشكل مبسط نفهمه نحن والمستمع البسيط.
0: نعم.
1: الاستدامة المالية اللي هي الفاينانشال سستينابيليتي، يعني معناها قدرة المشروع على أو المؤسسة الرياضية مثلا كالأندية أو العمل الرياضي ككل، الدوري ككل كمشروع كبير، على الاستمرار ماليا على مدى طويل من خلال امتلاك موارد وإيرادات كافية ومتنوعة لتغطية التكاليف، ويكون هناك فوائد أرباح. هذه الاستدامة المالية. الاستدامة الاقتصادية قريبة منها ايكونوميك، بس أوسع أنه تعني استمرار القيمة الاقتصادية بشكل التي ولدها العمل الرياضي. ولكن احنا نتكلم عن مشروعنا، هل يساعد في الاستدامة؟ نعم سيساعد في الاستدامة، لأنه سيقدم لي المنتج المرغوب على أعلى مستوى. فنقدر نحقق أنه قيمة اقتصادية على مستوى على مدى طويل، وقدرة على مواجهة أي متغير.

0: تأثيرات اقتصادية، كل هذا يدعم المشروع. عندنا أيضا يعني ما يمكن أن نسميه استدامة رياضية، زي ما تفضلتي كلها على حس العمل الرياضي. الاستدامة المالية تخدم الاستدامة الرياضية، والاستدامة الرياضية تخدم الاستدامة المالية. في الجانب الرياضي إذا أنا حققت المنتج عالي الجودة، وهو زي ما قلنا لاعبنا الذي ينزل الميدان 90 دقيقة يقدم أداء يعجب العالم، حتى ما يعجب جمهورنا هنا والمشجعين فقط.
1: طب
0: سأدعم الاستدامة المالية. الآن مثلا عندي صندوق الاستثمارات، أنا بعطيك مثال معلش يعني شوية قوي.
1: تفضل.
0: صندوق الاستثمارات يريد التخارج من الأندية الأربعة. أوضح مثال.
1: يريد ماذا؟
0: مثال هو صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال، اللي هو عاشق لنادي الهلال ويسعى للاستثمار في هذا والاستحواذ على شركة النادي.
1: نعم.
0: وهو صاحب الشغف بهذا النادي، ولكن لا تزال الأمور لم تتم وهناك صعوبات في تحقيق يعني وشيء يعني نوع من وبقية الأندية كذلك. طيب
1: إيش الصعوبات في وجهة نظرك؟ إيش الصعوبات دكتور؟ اتفضل.
0: الصعوبات في تخوف من النجاح، في تخوف من إنه اقتصاديا ما راح يعني
1: يكون مجدي.
0: الأندية في الفترة الماضية الأندية كلها تعتمد على صح رعايات للدعاية للشركات وبعض المنتجات الاستثمارية، وأعضاء شرف يضخون في النادي، يبذلون من أموالهم محبين للنادي. الآن تحول الموضوع إلى اقتصاد. اقتصاد معناتها ما عاد فيها أنه أنا أحب النادي أدفع للنادي، لا، أنا أريد عائد، أنا أستحوذ من خلال مؤسسة تجارية عندي فيها مساهمين. يعني المستثمر هذا ما هو وحيد، ما هو زي عضو الشرف اللي يمنح النادي مبلغ وخلاص يعني محبا للنادي. الآن أنا استثمار وعندي مساهمين آخرين في الشركة، ما ودي يعني أخسرهم باختصار.
1: لازم تتحول إلى صناعة كاملة.
0: فعلشان ينجح هذا، لو عندي كوكبة كبيرة من اللعيبة النجوم المواهب العالية السعوديين، لن يتخوف أي مستثمر.
1: وكمان الأندية تتحول لهذه الفكرة أصلا
0: بسهولة، تتحول للاستثمار بسهولة لأن عندي المنتج قوي.
1: فحتى
0: يطلع لي نجم مهاري سعودي كذا تيشيرت لوحده، تيشيرت النجم هذا برقمه على صورته يحقق لي مبيعات، لكن الآن غير موجود. فتمكين الموهبة من خلال المشروع الوطني لصناعة نجوم كرة القدم، لو اشتغلنا عليه سنتين والسنة الثالثة ندخل اللاعبين، سوف يبعث اطمئنان لرؤوس الأموال أنها تجي تستثمر.
1: نعم. طيب سؤالنا الأخير في هذا المحور اللي هو المحور الاقتصادي والمفاهيم الاقتصادية، يعني الأثر الاجتماعي طبعا هو يعد أحد الأبعاد المهمة، حتى لو كان يعني البعض يعتبره أنه غير مباشر الصلة بعلم الاقتصاد، لكن هو أساسا في علم الاقتصاد. كيف ترى الأثر الاجتماعي لفكرة تمكين الموهبة والمشروع الوطني لصناعة نجوم كرة القدم إذا ما رأى النور مستقبلا بإذن الله تعالى؟ بس لابد في رأيك يعني في خطوات تسبق ذلك.
0: نعم، هو الأثر الاجتماعي يمكن في الناحية الاقتصادية المهم عند الاقتصاديين هو البيع وتسويق المنتج وأنه يستمر تسويق المنتج، لكن الرياضة الأثر الاجتماعي فيها هو جانب مهم جدا جدا، لأن هي تعتمد زي ما ذكرت لك على ما يدور في المستطيل الأخضر، على مشاهدات الناس للمباريات، على حضور الجماهير، على مشاهدات العالم للدوري مثلا، ثم المنتخب وما يحققه وما يدور حول النجوم من متابعات. هذا هو السوشيال امباكت. هنا يعني هذا كله لو تحقق من خلال مشروع كبير وقفز مستوى اللاعب السعودي إلى الموهبة ما تواكب العالم المتقدم، لابد أن سيظهر أثر اجتماعي كبير، وبالتالي هو له دور لو يعني ينعكس اقتصاديا في الرياضة، حتى أن هناك أثر وطني.
1: نعم. طيب تفضل أكمل. تفضل. طب بس
0: يعني أقول الأثر الوطني من خلال يعني المنتخب ونتائج المنتخب، إذا عندي كوكبة كبيرة من اللاعبين المواهب سوف تكفز نتائج المنتخب ونعود نحقق كأس آسيا وكأس العرب وكأس الخليج ومشاركات المشرفة في كأس العالم. اللاعب السعودي سيذهب إلى الخارج يحترف، يطلب ما نسوقه إحنا. الجودة في الحياة هي جزء من الأثر الاجتماعي الناتج عن الأنشطة الناجحة، فسوف ترتفع لدى شريحة كبيرة من الرياضيين مستوى جودة الحياة. طبعا الشريحة الرياضية في المملكة العربية السعودية شريحة كبيرة،
1: أكيد طبعا. طيب دكتور عبد الرحمن، رح نتكلم عن المحور الثالث اللي هو الدوري والمنتخب يعني، ولكن بعد هذا الفاصل.
2: نقاش على جدة FM.
3: جدة FM على هواك.
4: الدوري الأهم بالمنطقة.
5: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية
4: بنجومها العالميين وإثارتها اللي ما تنتهي.
6: حاول عدى، الله الله،
4: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: نقاش على جدة اف ام.
2: أهلا ومرحبا بكم مجددا مستمعين الكرام، متابعينا على كل القنوات، طبعا إذاعة جدة، سواء كانت من خلال ترددات الإذاعة أينما كنتم، في السيارة، في المكتب، في المنزل، في الشارع، في أي مكان، فأنتم مرحب بكم وباستماعكم لإذاعة جدة لبرنامج نقاش، وكذلك من خلال تطبيق سعودي راديو بلس الأيقونة الحمراء إذاعة جدة، ومن خلال تطبيق الأولى، ومن خلال منصة إكس طبعا حساب الإذاعة إذاعة جدة. أهلا ومرحبا بكم، تتابعوننا صوتا وصورة. اليوم في نقاش نتحدث عن تمكين الموهبة وصناعة اللاعب المتكامل، قراءة رياضية تفصيلية اقتصادية. طبعا معنا في هذا النقاش الدكتور عبد الرحمن بن يحيى الصايغ، أستاذ السياسات التربوية ومستشار المركز الوطني لأبحاث الشباب سابقا. نرحب بك مجددا دكتور عبد الرحمن.
3: مرحبا أستاذنا،
2: حياكم الله. دكتور عبد الرحمن، يعني تحدثنا عن جانب المفاهيم الاقتصادية وعن جانب التمكين الآن، ويعني تحدثنا عن مفهوم أيضا التمكين والموهبة وتدرجنا في النقاش. الآن حديثنا عن الدوري والمنتخب، يعني نعود إلى واقع دورينا ومنتخبنا الوطني من خلال يعني الأطروحات والرؤى التالية. يعني أين يقف اللاعب السعودي اليوم؟ وأين تتموضع الموهبة السعودية في المشهد الرياضي الحالي؟ طبعا مع وجودها طبعا وتقديرها. نعم.
3: أي نعم. يعني من خلال مفاهيم نعم تمكين الموهبة وصناعة النجم، يعني نقرأ الدوري الآن مرت جولتين. طبعا ما نبغى نتعمق في نواحي فنية، لكن قراءة استراتيجية ورياضية. مرت جولتين من الدوري ودور 32 من كأس الملك حفظه الله. فكأنه كل نادي من أندية روشن لعب ثلاث مباريات. الجمهور شاهد هذه المباريات. اللاعب السعودي يبحث عن موقع، يعني أقدر أقول أنه يقع في مركز كذا كذا، وأنه أخذ وضعه فنيا وأدائيا، يعني ما زال يبحث عن أنه يثبت وجوده. كل لاعب لوحده، لكن المستوى أن نقول اللاعب السعودي مواكب للاعب الأجنبي، حتى الأجانب اللي ما هو في مستوى عالي، لا يزال. الموهبة أيضا موضعها تائه، ولا شفنا لاعبين ذوي مواهب عالية، ما شاهدنا إلا الناحية المهارية اللي ذكرنا قبل قليل، اللي هي اللي تأثر الجماهير ويولع بها الجمهور. ما عندي إلى الآن إلا لاعب واحد.
2: لاعب واحد ايش حيسوي مع الدوري او الفرق؟ أيوة، يعني الواحد يبغى يطلع لما يتفرج على المباراة يكون يستمتع، يعني ما يكون لعب بارد ولا
3: كل نادي لاعب مهاري كبير. نعم. سعودي سيكون له جمهور، بس يحضرون، انا اقول الاف تحضر تدفع تذكرة لاجل مشاهدة هذا اللاعب، لانها تحب اللاعب. فعندنا لاعب واحد او بكثير، والثاني اقل مهارة، وما قصر. المباراة الأولى كان ممتازة، الثانية أقل شوية، لكن أيضا ما زال حاضر. لكن اللاعب السعودي له موقع قوي الآن.
2: نعم.
3: طب يبدو أنه مستمر طول الدوري يعني.
2: نعم ولا بد، ودائما بيقولوا الناس انه هذه الكلمه، انا احب اشجع اللعبه الحلو، ابغى استمتع لما اتفرج في المباراه ولا في الدوري، ابغى استمتع انا اني اشوف، ما اشعر انه هذا اللاعب متخاذل او ما يشعر بقيمته في الملعب.
3: حتى لو كان غير متخاذل، بس ما لديه ما يقدم لي.
2: يعني أنا أقصد أنه لما يلعب واحد يكون لاعب محترف وشاطر، بقية اللعبة ما يكونوا متخاذلين. فأنت لما أنا أتكلم الآن كمشاهد، أنا ما أبغى أشوف لعب بارد، أبغى أشوف لعب يحمسني ويسعدني، ما يوتر أعصابي. فهذه هذه النقطة، أنه لابد يكون جميع أركان اللعبة يكونوا نجوم، وليس فقط لاعب واحد. أنا أحتاج الجميع يكون نجم، الجميع يكون محترف.
3: تفضل. في لاعب ما ودي والله أذكر اسمه، هذا اللاعب ولا بأس إذا ذكرنا اسمه يعني، لكن أنا ناديت بانضمامه للمنتخب قبل 3 سنوات أول مرة. لا بأس يعني، هو مروان الصحفي، موهبة جيدة وكذا، وحتى خرج برا متى يعني ذهب لأحد الأندية الأوروبية ورجع موسم. ولكن ما استفاد فنيا ما أدري ليه. أنا استشف من هذا بعض الأشياء يعني شاهدته أنا في المباراة الأخيرة. نعم. شاهدت عدة مباريات وحاولت أركز على اللاعبين المواهب اللي هم أقل من 24 سنة. في حالة يحتاج منه القرار التسديد على المرمى ما سدد على المرمى، وحاجة بديهية مكاشف المرمى ولكن حصل تخوف بسيط لديه أنه لا يسدد الكرة على المرمى. جاءت حالة ثانية يعني تتطلب منه أن يمرر الكرة لزميل في موقع أحسن، ما مرر لزميل وراح سدد. يعني هنا التكتيك رائد.
2: طب دكتور عبد الرحمن، قلت لنا في مطلع الحلقة أنه لابد التمكين، يعني أنا أفهم أيضا يعني اللاعب موهوب لكن لازم أنا أفهم كل لاعب وأعلم التقنيات اللي بتناسب كل شخصية وطبيعة.
3: هذا اللي حصل. نعم. ولذلك بس أنا أستشف منها، طيب اللاعب حتى هذا خرج برا موسم في دوري أوروبي، إذا ما رح تقدم لك كثير أن أنا أسوق اللاعب، معليش في الكلمة أني أنا بين قوسين يعني أطلب أندية أوروبية تقبل لاعبي، شوف نستجي أن اللاعب يلعب، لا إحنا هنا نبني اللاعب بأعلى الأسس العالمية وثم نخرج اللاعب للعالم هم راح يجون. هنا الفكرة.
2: نعم.
3: الأندية الأوروبية راح تأتي تقدم عروض للاعب السعودي.
2: طيب
3: كما
2: يعني
3: أنها تقدم عروض اللاعب اللاتيني واللاعب الأفريقي.
2: طيب كيف ممكن نفهم أنه من بعض المؤشرات الحالية أنه لدينا مثلا ندرة أو انعدام في المواهب، أم أنه يعني هل هناك ندرة أو انعدام في المواهب، أم أنه المشكلة تكمن في جوانب أخرى تتعلق بالاكتشاف أو التطوير أو التمكين؟ يعني فين الكرة فين؟
3: أحسنت يا سلام، الكرة فين؟ الموهبة فين؟
2: نعم.
3: كلمة انعدام لا غير صحيحة بالمرة، لا ليس نعم. عندنا انعدام لأن متأكدين أن بلدنا قارة كاملة.
2: نعم.
3: فيها الجزر، فيها الصحاري، فيها الجبال، فيها السهول، المدن الساحلية، فيها الأعراق، الإثنكس، يعني مستحيل لما يكون عندنا مواهب موجودة. نعم. المواهب، لكن الندرة فين؟ الندرة في الدوري، دوري روشن ودوري يلو وفي المنافسات، لكن الوفرة موجودة في المجتمع. هنا فين الكورة؟ الكورة أن نبحث عن الموهبة ننميها نمكنها. أما انعدام لا يمكن كموهبة لاعبة كرة قدم.
2: الندرة حتى ندرة ما في ندرة، والله أتوقع في مواهب. أنا
3: لا، ندرة في الدوري، ما هو ندرة في المجتمع.
2: نعم.
3: في الفضاء الاجتماعي الشبابي لا، في وفرة، لكن الندرة في الدوريات والمنافسات. أنا كيف أجيب اللاعب الموهبة وأجيبه للدوري؟ أنا بعطيك مثال، طبعا زي ما ذكرت أنت يعني هناك مشكلة تتعلق بالاكتشاف أو كذا، صحيح هذا هو الواقع. أعطيك مثال دولي لإحدى الدول.
2: نعم.
3: قصة قريناها زمان قبل أكثر من 20 سنة، وهي دولة الهند، وما أدري والله القصة حقيقية ولا لا، بس قريتها أنا قراءة في قبل ما تيجي النت والهذي في يعني مراعي إعلامي. الشاهد أنه دولة الهند في كرة القدم يعني ما هي متقدمة،

0: فقرروا انهم يعملون دراسه ليش احنا يعني ونبغى نتطور في كره القدم. فريق الدراسه عمل بشكل سليم، عمل بجد، بعد سنه كامله رجعوا لصانع القرار قالوا له احنا راينا انه دوله الهند لا تتعب نفسك، ما راح تتطور وتحقق نتائج كبرى في لعبه كره القدم، واعطوه المبررات من اهمها الرجل الهندي تكوينه لا يناسب لعبه كره القدم.
1: هم عندهم اللعبة الخاصة فيهم،
0: عندهم ألعاب ثانية لا يمكن أحد ينافسهم فيها، كريكت والتقنية متفوقين في أشياء أخرى، لكن في تكوين اللعبة هذه وفنيتها هم اعترفوا وجدوا نتائج أنه كذا. إحنا لو جينا نبحث في السعودية بالعكس، التكوين عندنا هو خلينا نواكب العالم.
1: نعم صحيح،
0: التكوين البدني المهاري كل نواحي جوانب تكوين اللاعب كرة القدم النجم المتكامل موجودة في السعودية وبوفرة، بس يهمنا الشغل. لذلك هو فكرة مشروعنا باختصار أن نقدم تجربة قوية متكاملة، ما هو بس نظرية وأقول اعملوا اعمل، لا أنا أعمل نموذج كامل وأقدم 250 لاعب على أعلى مستوى للاعب سعودي موجود حاليا، بأعلى من أعلى مستوى موجود حاليا، وأضخها في الأندية بشكل دقيق جدا ومنظم على اساس يرتفع اللعبه. 20 لاعب منهم يذهب لاوروبا غير اللي يضخون في الانديه.
1: طيب الدكتور عبد الرحمن، خليني ببعد انا عن الاسئله الموجوده في السكريبت، تتوقع فين المشكله؟ احنا فين في المشكله؟ يعني ليش احنا عندنا هذه انه مبتعدين عن الاحتراف العالمي؟
0: واضحه الاشكاليه.
1: وفين الاشكاليه؟
0: الاشكاليه في انه ما قبل ايام حققنا امجاد السعوديه كانت الموهبة ممكنة بشكل آلي وطبيعي، أوكي؟ بعدها استمرت المنافسات داخل،
1: وحتى ما كانت الماديات يعني بذاك ال
0: أيوة.
1: لكن كان اللاعب يعني لاعب عاشق للعبة
0: اللي ذكرناها قبل قليل. بعدها من شدة التنافس بين الأندية بدأت الأندية تبحث عن اللاعب الجاهز أكثر من أنها تبحث عن اللاعب الموهوب حتى تنميه في وضعية مختلفة عما تعمله الأندية الكبرى العالمية. احنا وضعيتنا زي ما يقولون الحصان ليس امام العرب حتى يسحب رأس.
1: هذه بس اسمح لي دكتور عبد الرحمن، هذه زي احنا الان في مطلع يعني بداية العام الدراسي، هذه زي بعض المدارس اللي تعمل الاختبار للطفل والطفل يكون عنده الموهبة ما عنده استعداد تتعب نفسها معه، وتقول لا انا حارفض ما استقبل الطفل ده ما اجتاز الاختبار. طيب ممكن يكون اعطيه فرصه يعني. هذه نفس الفكره ما عندي استعداد اتعب، نفس الفكره انه ما عنده ايفورت، ما يبغى يبذل جهد. طب انت مطلوب منك كنادي كمدرسه انه انت تبذل الجهد، لابد ان تقدم للمجتمع. انت تبغى من المجتمع يجيك جاهز؟ لا، قدم قدم السبت تلاقي الأحد. ففي إشكالية، إذا هي مفهوم متكامل في المجتمع وليس الخاص بالأندية،
0: يعني
1: ثقافة عامة للأسف الشديد. إحنا ما نكون رحماء على بعض أو نكون فعلا نساعد يعني، خلينا نقول إنه ما في.
0: نادي بنى لاعب إلى أن أصبح نجم يعني. كان في أكاديمية الأهلي فترة وفيها أنا درتها أكاديمية الأهلي، فيها إمكانيات عالية لكن الشغل ما كان فيها بالمطلوب. كان في مدرسة في بعض الأندية في الرياض، في أكاديميات للأندية، لكن ما فيها العمل الحقيقي الذي مشابه لعمل الأندية الأوروبية. يتعبون على اللاعب حتى يبنى وبعدين يجي يعني يلعب، يشتغل على اللاعب شغل فني نوعي من سن مثلا 6 سنوات إلى 17 يبدأ ينزل. لاعب منتخب دولي جاب كأس العالم عمره 17 سنة.
1: طيب أقول لك الفكرة من مفهومها هنا برا، لما نشوف اللاعب هو جالس بيتخيله، فهو بيصنع في داخله الخيال انه انا بحقق من خلال هذا اللاعب الفوز والنجاح والعالمية، وحبذل المجهود واصرف عليه واعلمه واجيب له المدرب الكفؤ واهتم بكل النواحي. هو جالس في داخله انه انا بصنع هنا صناعة المحتوى الاقتصادي الصحيح، لكن هنا يعني المواضيع انه صابت ولا خابت، ما في الفكرة هذه. الفكرة هذه انه انا خلاص بحقق الهدف من خلال هذا الشخص، انه انا
0: حاصل. وانا احب اقول لك انه مشروعنا الفكرة دي واضحة فيه منذ 20 سنة. اني انا اقنع الفكر، اقوي الفكر، اجعل اللاعب يتخيل انه لاعب دولي منذ

0: حياتي.
1: نعم.
0: يعني أغير العقلية إلى مستوى المنجز ومستوى تحقيق شيء للوطن، وأشعر اللاعب بثقة أنه بما أن أنا عندي موهبة، الموهبة سوف تكون حاضرة وسوف تكون لها الأولوية. ترى كثير من اللاعبين عندهم إحباط، يشوف نفسه جيد ولكن ما وجد الفرصة.
1: نعم. طب لما ننتقل على للمنتخب السعودي، يعني قراءتك للمشهد الحالي وكيف ترى المستقبل، مستقبل المنتخب واللي ينتظره خلال المرحلة المقبلة؟ أنا بغير السؤال، ماذا لو كان مع المشروع الوطني لصناعة طبعا النجم؟
0: طبعا شوف، لو كان مع المشروع والمشروع قد بدأ كان منتخبنا مختلف تماما. هذه واحدة. يعني لو افترضنا أنه بدأ من 4 سنوات كان المنتخب غير وقوي جدا ونخش كأس آسيا وإحنا عندنا ثقة.
1: نفترض أنه لابد أنه يبدأ، لأنه إحنا 2030 عندنا استقبالات وعندنا أحداث رياضية كبيرة ذات مستوى عالمي. نعم.
0: وعندنا في الوقت نفسي مشروع أيضا لتدريب المنتخب، حتى لو ما يعني تحسنت كل الأوضاع نقدر أيضا نحسن وضع المنتخب. المنتخب الآن يعني وضعه ما زال مدرب الطوارئ ماسك المنتخب ويحضر بعض المباريات، الجولة الثانية حضر بعض المباريات، لكن إيش يعني راح يعمل مدرب الطوارئ هذا الذي عمره مدرب منتخب وجالس يتعلم في منتخبنا؟ في مقابل أن أنا أقول فريق عمل فني وطني منتخب، يعني إذا تذكرون مقترحنا الذي مطروح من 14 سنة.
1: نعم.
0: هو يتفرج ويشوف بعض اللعيبة يعني. فقراءة المنتخب يمكن ربما بعد ما يشكل مجلس الإدارة الجديد لاتحاد كرة القدم، اللي هو يمكن بعد أسبوع خلاص الجمعية العمومية ويعلن المجلس الجديد، يمكن بعدها بأسبوع يغيرون المدرب، الله أعلم. إحنا نقترح عليهم فريق عمل فني وطني منتخب بعناية يخلصك من كل الإشكالات. لكن الواقع الآن أنه المنتخب متأخر كثيرا في العمل، لأن عندي بطولة الخليج بعد أسابيع، يمكن أقل من شهر، بعدها ب3 شهور تجي آسيا، يعني في استحقاقات قوية. يعني هو هذا مدرب واحد، ما أدري إيش يعني، هو أصلا جاي قبل كأس العالم بثلاثة أسابيع، بينما المفروض زي ما تفضلتي إحنا عندنا 20-30 وعندنا 20-34 اللي إحنا المستضيفين. يفترض إنه اليوم، ما هو من اليوم، يفترض من 6 شهور من قبل كأس 2026 العمل الاستراتيجي للمنتخب السعودي الأول يفترض أنه بادئ، وأن الخطة واضحة والخطة متكاملة، الخطة مرنة، الخطة عارفين فيها أي يوم في أي أسبوع في أي شهر في أي سنة ماذا نعمل من اليوم محدد عملنا.
1: نعم، من اليوم حقيقة، لا نأسف على ما فات، لكن نبدأ من اليوم، إحنا معانا اليوم عشان نبدأ.
0: احنا قلنا لهم معانا اليوم، معانا كل يوم، معانا اليوم، معانا اليوم. المفروض يغير هذا المدرب وتأتي بفريق عمل فني وطني يشتغل. احنا تابعنا، يعني انا في الدورة الجولتين هذه بحثا عن في مقترحنا اللي هو برنامج اللي ذكرناها قبل اسبوعين معاكم. في بعض اللعيبة ما شاركوا المنتخب حقيقة، يعني يستحقون ان يعني ينضمون للمنتخب،
1: يستحقون الفرصة، لديهم الموهبة، يستحقون التمكين.
0: نعم. محزري، لاعب اسمه محمد محزري، انا شفت بعض الاسماء، لاعب هذا اللي ذكرت لك مهاري العليوه برز ايضا في الجوله الثانيه. نعم. اللاعب السعودي الوحيد اللي يقدم لمسه فنيه جميله.
1: نتمنى لهم كل التوفيق، وباذن الله حواراتنا في الحوار الرياضي والتمكين الرياضي الاقتصادي المستدام باذن الله تعالى في الاسابيع المقبله. شكرا لكم الدكتور عبد الرحمن بن يحيى الصايغ، أستاذ السياسات التربوية الرياضية، وطبعا المستشار في المركز الوطني لأبحاث الشباب سابقا. شكرا جزيلا لكم، ونقاش أن نفكر. أولا كنت معكم نهى الجديبي وزميل محمد المرحبي ومعتز سمير بخش من الإخراج. شكرا، وغدا لنا لقاء، في أمان الله، مع السلامة.
2: نقاش على جدة FM.

جدة اف ام على هواك. إلقاء أعقاب السجائر أو ترك النيران دون إطفاء من أكثر أسباب حرائق الغابات شيوعاً،

0: يا رب. سبحانك، سبحانك اللهم محمودا بكل لسان، سبحانك اللهم مقدسا في كل مكان وزمان، سبحانك اللهم منزها عن كل ما يتصور الإنسان، فسبحانك اللهم سبحانك. اللهم وأنت رازق الكبير والصغير، أسألك فيما قسمت لي من رزقك أن تجعله لي رزق إيمان، وما تفضلت به علي من عطاء أن تجعله عطاء إحسان، إن عطاءك لم يكن محظورا، وأنت الرب المعطي المنان. اللهم إنه لم ينزل بعبادك بلاء إلا بذنب، ولا يكشف عنهم البلاء إلا بتوبة، فلا تؤاخذنا يا مولانا بما أذنب السفهاء منا.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
2: الله أكبر، الله أكبر.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد

حي على الفلاح.

الله أكبر الله أكبر.

0: وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
3: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهرا على جدة اف ام.
4: في 60 ثانية.
5: معسكر تدريبي مكثف في سلوفينيا. موهبة ووزارة التعليم تجهزان أبطال الفضاء السعوديين لأولمبياد فيتنام. تجارب خيالية لا تنسى. وجهة سفن تبوك تستقبل زوارها بسبع مناطق ترفيهية ورياضية متكاملة في شمال المملكة. محمية جزر فرسان تحصد 3 اعترافات دولية وتدخل القوائم البيئية كجوهرة فريدة في البحر الأحمر. عالمية الطباع والمكان. في إعجاز تقني، روبوت صيني يحطم الرقم القياسي العالمي للأسطورة أوسين بولت في سباق 100 متر. دراسة تفاجئ عشاق التصوير تقول إن الانشغال بالكاميرا والهواتف يضعف الذاكرة ويفقدك متعة عيش اللحظة على الطبيعة.

0: جدة اف ام على هواك. مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: يا تيكي تاكا،
3: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في الزحمة الآن على جدة اف ام.
2: 5 4 3 2 1 0.
3: مساكم الله بالخير مستمعينا واصدقائنا واحبتنا، يا اهلا ومرحبا فيكم جميعا، حياكم الله مع مشوار برنامج في الزحمه، هذا المشوار اليومي اللي بيجمعني فيكم، فيا اهلا ومرحبا مع بدايه جديده، اسبوع جديد ومساء جديد وابواب جديده من الامل من الانجاز. انا حابه ايضا قبل لا نبدا مشوار برنامج في الزحمه أبارك لي طلبتنا وطالباتنا بداية هذا السيزن الجديد من الدراسة، سنة دراسية إن شاء الله تثمر علم ونفع وأيضا خطوات موفقة لهم أبناء المستقبل. أكيد إحنا دائما العشم فيكم لصناع المستقبل الكل، طبعا بانتظار الأمال اللي راح تحققونها، الإنجازات، النجاحات، الخطوات الكبيرة اللي تملأها قلوب من الفخر. فيا أهلا ومرحبا فيكم أصدقائي ومستمعينا ومحبين برنامج في الزحمة، معي أنا مينا العبدالله من خلف المايك والإعداد، مسيناكم مسونا وعلى جدة أف أم انتظرونا.

أو طبعا جو خلاص يلا بدينا أصدقائي. صراحة وحشتوني كثير, وحشتوني حيل كثير. أسبوع لكن أسبوع يعني وحشني أني أسمع أصواتكم مشاركاتكم تفاعلكم ببرنامج من زحمة, هذه الكبسولة اليومية العصرية اللي بنتظركم فيها من الأحد الخميس ومن أربعة لستة, بنجتمع فيها مع بعض بنسولف بمواضيعنا المختلفة. طبعا اللي حابين يكونوا معاي ويشاركوني بهذا المشوار اليومي في زحمتنا اليومية عصريتنا اليومية, اسمعوني ترى الترددات والتطبيقات وأيضا البث المباشر من خلال منصة إكس على جدة أندرسكور راديو, وأيضا على صفحة الشخصية, ولا تنسون أصدقائي أيضا سعودي راديو بلس. طبعا مو بس لا تنسون سعودي راديو بلس, لا تنسون سناكتنا ولا تنسون تحية السناكة. الطيران جاهزين وجاهزة أني صراحة رحب فيني ورحب فيكم بعد, هذا حق أنا سبيسيال. الله الله الله يا أمون, هلا هلا هلا, حمد على السلامة أمون, هلا عاشت أمون, هلا هلا. صراحة كان ودي والله رحب في, عطني وحدة ثانية لك معتز, أنا ما رحب فيكم جيت قبل. عاش معتز, عاش مخرجنا عاش مخرجنا. ساعتنا الأولى أصدقائي راح تكون عبارة عن سناكة, ومثل ما تعودنا هذا السناكة لكم أحلى ترحيبة من طبعا البرنامج برنامج في الزحمة. وسناكتنا اليوم سناكة ظريفة وجميلة وسناكة مقرمشة. سناكة حق منه؟ حق فئة اللي يحبون التصوير يحبون توثيق اللحظات مثلي. يلا اليوم سناكتنا راح نتكلم فيها عن الأشخاص اللي بيحبون يوثقون كثير حيل يصورون, فاللي حابين يشاركوني يا هلا ومرحبا فيكم من خلال الواتساب على 800-24-4-28-8-8. هذا جروب زحمة الساعة 4, جروب زحمة الساعة 5 ناطرتكم أيضا إن شاء الله في ساعتنا الثانية من زحمتنا اليومية, ورح يكون معنا AI Challenge. وحشوني سارة, وحشتني أيضا مالك, الريبوتات اللي بتكون معنا كل بداية أسبوع, سارة من شات الجيبيتي ومالك من شات الجيميناي. طرحت اليوم بعد عليهم سؤال كثير حلو صراحة, مع أنهم غمروني بحبهم, غمروني صراحة بتفاعلهم, ولكن ناطرينهم أكيد كلكم ناطرينهم. فاللي حابين يشاركون سارة ومالك بالـ AI Challenge رح تكون من خلال أرقام إذاعة جدة التالية. يلا سجلوها عندكم وابدوا الحماس, ابدوا الاتصالات على 6477154, أيضا على 6495154, بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون ترفقونها بمفتاح خطات في جدة على 012. ساعتين من أحلى وأجمل الساعات اللي راح تمر عليكم من خلال الـ 24 ساعة, راح تسمعون فيها أحلى وأجمل المنوعات. واليوم شنو بداية الأسبوع, واليوم شنو الأحد اللي ماكو مثل أحد, فمعناته اليوم قديمك نديمك حتى لو جديدك أغناك. أكيد أحلى وأجمل المنوعات القديمة اللي صراحة ملت ذاكرتنا وملت لحظاتنا. الله لا يجيب الزعل بيني وبينك وبينك بيننا كلنا. وهم بعد منه ما ننساه أكيد مخرجنا معتز سمير بخشي. يلا يا معتز.

0: جدة اف ام على هواك.
1: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
2: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة اف ام.
3: كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026 من قلب باريس، تختتم أول دورة لهذه البطولة خارج المملكة. أبطال من كل أنحاء العالم ومنافسات تحسم في جزء من الثانية. تأتي الرياضة السعودية لتفرض حضورها في أضخم تظاهرة تنافسية في تاريخ الألعاب الإلكترونية.
4: الدوري الأهم بالمنطقة.
5: ما هذا الجمهور؟ ما هذا المنظر؟ ما هذه اللوحة العالمية؟
4: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
6: حاول عدى، الله الله،
4: كل شيء فيه غير. الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام.

ويلكم ايفري ون، حياكم الله. اولا اولا اولا. طيب اللي بيقول هاتوا السناكة لها احلى تحية من البرنامج، تعرفوا تحية البرنامج التحية الخاصة فيه، فلا احلى تحية صراحة. راح نبدأ ونشوف منو اللي فيكم قال او ما زال

0: حافظها صراحة، ما زال ذاكرها. هات السنقة، راح نبدأ نعطي احنا تحية حق منو؟ حق منو؟ حق مازن. نعم الغانمي يستاهل مازن، هات السناكر حد العسلامة مينا، حياك يا مازن. يا هلا يا هلا ومرحبا. ومهيب محمد، حياك الله يا مهيب، مساء النور والعافية والسرور. هلا أمون، الحمد لله على سلامتك، نورت المجرة بعودتك، علشان المجرة نورت المجرة. ارفع الصوت يا معتز. معنك ترى ما قلت باي ذا واي، ما قلت يا مهيب هات السناكة. ونروح للهلالي، للزعيم، لحسن الهلالي مسمعني يا معتز، يستاهل مساء الفل والفل ليل. الفل عربت الفل ليل، شنو هذه؟ ويقول هات السناكة تستاهل أحلى سناكة. أبو إلاف ما قلت وين، لحظة انطر، ما قال وين بس يسلم. زين أوبي، جينا عند يا حلاوة. أعطيه هشام من جزان، الله عليك يا هشام الخطير. رجاء من الأستاذة أمينة، ما بلاش تغيبي عننا تاني، ما بلاش يا تركة، فراغ كبير في درب التبانة. أوه المجرب ده، المجرب درب التبانة كمان، ما بلاش. ونسيت أقول لك من فضلك هاتي أي سناكة وخد أحلى طيران. عاش عاش عاش عاش عاش عاش هشام. والله يا هشام أنا جاية صراحة بالطريق، ما أخفي عليك، كنا قاعدة أقول متى أخذ الإجازة الثانية. قاعدة أخطط لها وأنا جاية. عموما نروح لصديقنا المبدع، لصديقنا الرائع أيضا لؤي، عاط لؤي، يستاهل لؤي، أحلى تحية للؤي، ويسعد مساك يا لؤي، وأشرقت وأنورت فيك وفي أصدقاء البرنامج. وايضا ابو اجوان، وين معتز؟ معتز الو، ايوه معتز، ايوه مساء الخيرات والسعاده بعوده اسطوره درب التبانه. لا انا كذا انزل، لحظه انا كذا انزل تحدي مع كريستيانو رونالدو، هو صراحه في الكره وانا اول ما ابدا البرنامج اقول لكم سي اسمع. نعم عاش أبو أجوان، عاش عاش. نكتفي بهذا القدر وندخل على
1: سناك.
0: وسناكتنا اليوم أصدقائي بتتكلم، هي دراسة، وصراحة دراسة استوقفتني كثير، وأنا قاعدة أقراها قاعدة أفكر فيها حيل، لأن أنا من أصحاب من نفس الناس اللي أجروا عليهم الدراسة. سناكة اليوم بتقول دراسة بتكشف مفاجأة، صورك الكثيرة قد تسرق ذكرياتك. تخيلوا صورك الكثيرة قد تسرق ذكرياتك، بمعنى تأثيرات غير متوقعة على الذاكرة. والسناكة بتقول أصدقائي إن يبدو التقاط الصور وسيلة مثالية للاحتفاظ بالذكريات، ولكن دراسة جديدة بتشير إلى مفارقة لافتة، فالأشخاص الذين التقطوا صور تذكروا محتواها والمناسبة التي تم التقاطها خلالها بدرجة أقل ممن اكتفوا بمشاهدة الحدث على الطبيعة. تخيلوا كثير أنا استوقفني صراحة هذا البارت أو هذه الجزئية. يقولكم إن الأشخاص اللي التقطوا صور تذكروا محتواها، تذكروا محتوى الصورة نفسها والأحداث اللي صارت فيها والمناسبة اللي حدثت فيها أقل من مين؟ من الأشخاص اللي اكتفوا فقط بمشاهدة الحدث على الطبيعة. تتوقعون هذا صحيح؟ أنتوا بتشوفونه صحيح؟ yes or no؟ ما أدري صراحة، أنا الإجابة عندي جاهزة، بس أبي الإجابة هم منكم أنتم. طبعاً في دراسة أظهرت أصدقائي بتقول إن التقاط الصور أدى بصورة متكررة إلى تراجع أداء المشاركين في اختبارات الذكاء. ولقوا أو اختبر فريق من أحد الجامعات الأمريكية، تقريباً جابوا مجموعة 892 مشارك لدراسة تأثير التقاط الصور على الذاكرة. وفي التجربة الأولى شاهد المشاركون 44 صورة لأعمال فنية على هواتفهم، وطلب من بعضهم التقاط لقطة شاشة لكل صورة، بينما اكتفى آخرون بمشاهدتها. شو اللي تتوقعون صار؟ تقول لكم السناكة إن بعد مهمة تشتيت استمرت 10 دقائق، خضع المشاركون لاختبار للذاكرة، طلب خلاله منهم التعرف على الصور الأصلية بين 3 صور متشابهة. يعني بعد ما خلوهم يقعدون يلتقطون تقريبا مجموعة من الصور استمرت 10 دقائق، طبعا هذول المشاركين خضعوهم لاختبار للذاكرة، وخلالها طبعا طلبوا انهم يتعرفون على الصور الأصلية ما بين 3 صور متشابهة. النتيجة أصدقائي كانت النتيجة واضحة، فأداء المشاركين كان أسوأ عند تذكر الصور التي التقطوا لها لقطات شاشة مقارنة بالصور التي اكتفوا بمشاهدتها. طبعا اللي لقونا حاول الباحثون في التجارب التالية معرفة ما إذا كان هناك أي فائدة أخرى بتعوض تراجع الذاكرة، وطلب من المشاركين إلى جانب تذكر الصور تحديد ما إذا كانوا قد شاهدوها فقط ولا فقط التقطوها. اللي لقوه العلماء أصدقائي في النهاية، العلماء بيشوفون إن هناك عدة تفسيرات محتملة لما يعرف باسم تأثير إضعاف الذاكرة بسبب التقاط الصور. يعني الناس اللي بتلتقط صور كثير وكان ما تروح تأخذ سيلفي أو تقعد تلتقط، في شيء اسمه تأثير إضعاف الذاكرة بسبب التقاط الصور. ولقوا إن إحدى التفسيرات هو إن استخدام الهاتف أو الكاميرا قد يشتت الانتباه عن الحدث نفسه، وهذا يعني أن الدماغ لا يخصص القدر نفسه من التركيز لتخزين طبعاً التجربة في الذاكرة. This is our snack for today. حلو؟ حلو. Done. نروح لأسئلتنا. طيب أسئلتنا، أنتم على السناكة ولا لا؟ هل فعلاً أن التقاط الصور فعلاً بيضعف الذاكرة عندنا؟ بتشوفونه يضعف الذاكرة عندكم ولا بيقويها لما تيجون ترجعون للميموري، ترجعون لصوركم؟ هذا بيضعف الذاكرة ولا بتشوفونها يعني يقللها؟ أنتم مع السناكة ولا لا يعني أصدقائي؟ طيب أنتم الأشخاص اللي بتلتقطون صراحة صور من الناس، أنا يعني أنا من الناس اللي ألتقط كثير، أحب إني أوثق الحدث، بس مش أي حدث. يعني مثلا زي السفر اللي جبته جاية منه، أنا مصورة مرة كثير. معتز جاي من الساحل، أنت مصور كثير معتز؟ معتز هم بعد يقول إيه أمينة، أنا مصور كثير. يعني أنا مصورة صور، قلت لكم راح أنزلها لكم على تيك توك، لكن كمية كبيرة هذه يبيلها فرز وحرح نزلها لكم. فأعتقد ما أدري، أنا قلت إيه معتز قال إيه. أنتم أيضا من الناس اللي تصورون كثير ولا لا؟ أهم صورة التقطوها أهم، أنت مو كثير؟ لا أنا أتكلم عن الناس اللي تلتقط مثلي صور كثير. يعني المكان الواحد ممكن ألتقط له ما يقل عن 10-15 ممكن صورة، بس بعد كذا افرزها واخلي واشياء احذفها واشياء لا استل يعني اخليها. طيب انتم الناس اللي تلتقط صور كثير ولا لا؟ اهم صوره عندكم التقطتوها صراحه لما ترجعون تقولون ابي هذه احلى صوره انا صورتها في حياتي. هل التقاط الصور كثرتها تشوفونها وراثه ولا لا؟ ولا هي بس حب وشغف كذا؟ لأن ساعات ممكن يكون الأب أو تكون الأم باي ذا واي، يعني يكون واحد من الأهل. أنا مثلا عندي الوالد من الناس اللي تحب توثق بشكل كان جدا كبير. تحبون مين عندكم من الأهل بتشوفونه إيه ولا لا؟ بتشوفونه نتوقف عن التقاط الصور نكتفي بصورة صورتين ولا أنا بشوفه صراحة ليش نتوقف ليه؟ بالعكس هذا يجي يوم من الأيام ونقعد نتفرج على صورنا في حقبة زمنية معينة مرينا فيها وأحداث وسفرة وأشياء عشناها. فيلا ابدوا شاركوني على الأسئلة أصدقائي من خلال واتساب إذاعة جدة FM على 800-244-8-8-8 ويلا بينا.
2: قديمك نديمك،

0: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
2: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحا على جدة FM.
3: جدة FM على هواك.
4: الزحمة على جدة FM.
5: ويلكم إيفريوان، حياكم الله أصغائي، أهلا ومرحبا فيكم يا زينكم يا حلاتكم. والله العظيم قاعدة يعني في الفاصل قاعدة أقرأ شوف الأسماء، أقول يا زين يعني من جد من جد سكر البرنامج، من جد حالات البرنامج. عموما يلا نروح مع بعض لسناكة اليوم. سناكة اليوم هي عن الدراسة اللي بتكشف مفاجأة أن صورك الكثيرة قد تسرق ذكرياتك، بمعنى أن الناس اللي بتصور حيل كثير في أي مكان، يعني طالع مع ربعك رحلة، طالعين مناسبة، في أي مكان أنتوا قاعدين وبتحب توثق، في ناس كثير تحب تصور تحب توثق، بيقولون هذه بتسرق الذاكرة، يعني لما تيجي تتفرج عليها مرة ثانية ما تتذكر. صراحة انتوا شو رايكم؟ انتوا تتفقون ولا تختلفون؟ هل فعلا ان انتوا مع سناكة اليوم ان فعلا بيضعف الذاكرة؟ بتشوفون ان التصوير، كثرة التصوير لما نكون في حدث معين او مناسبة معينة او سفرة معينة او واتفرج شنو ما كان، كثرة التوثيق او التصوير ان بيضعف الذاكرة، ما تتذكرون الحدث هذا؟ هل فعلا ما تتذكرون؟ انا البوم جاية بالبوم صراحة مصورة، ليه ما قلت امين؟ مستحيل مستحيل، يعني قاعدة أقول أنا أتذكر ولا ما أتذكر، أنا أتذكر ولا ما أتذكر، يعني فما أدري ما أدري برد، وأكيد إني حتذكر. طيب هل أنتم من الناس اللي تلتقط الصور كثير؟ صراحة سؤال اسألوا نفسكم، ما بيكم تجاوبون الآن. أنتم من الناس اللي حيل بتلتقطون صور كثيرة، تلتقطون صور كثيرة ولا تكتفون بصورة صورتين لما يكون مناسبة أو مكان أو زوارة، صورة صورتين ولا بتصورون حيل كثير؟ أهم صورة التقطوها صراحة ما زلتوا لما تشوفونها تقولون الله، ولا حتى الصور صراحة أنتم من الناس اللي أنا من الناس اللي أرجع للصور، بالذات السفريات في مناسبات أرجع لها وأستانس حيل عليها. فأنتم من الناس اللي توثقون تلتقطون أهم صورة، أعطوني أهم صور التقطوها، شيني كانت المناسبة أو السفرة، بتشوفون وراثة؟ أنا لما كنت أقرأ سناكة حسيت أنه وراثة صراحة، عشان كده طرحت عليكم هالسؤال، لأن الوالد مثلا عندي أنا بيصور، كان من الناس اللي بيوثق كل شيء في عمله، سفرياته، الدورات لما كان يسافر برا مثلا يصور إحنا وإحنا معاه من إحنا صغار، المدارس، مدارسنا، كل شيء بيوثق، كل شيء كل شيء كل شيء مصورة، ألبومات الدنيا ما شاء الله تبارك الرحمن، حتى شهاداته مصورها. هل أنتم من الناس اللي بتشوفون وراثة الأب أو الأم؟ مثلا أنا زي ما قلت لكم الأب أكثر هو من الناس اللي يحب التصوير. طيب قولوا لي يلا شاركوني على واتساب الإذاعة على 800-244-2828 ويلا بينا. أستاذة مينا، لك أسبوع ما سمعنا صوتك، إجازة يا معود، إجازة سعيدة على طيارة أبو يزن، هلالي حتى النخاع، حياك الله. عموما متمرد واثق، حياك الله يا متمرد، حيا الله. هطلع تصدقين تمشيت في الصيفية ما صورت كل الصور، قمر وأخواتها، ليه ما صورت قمر وأخواتها؟ أفع عليك، قمر بكرة بتكبر وأخواتها بيكبرون، لازم يكون عندك صور حق قمر، الجمل الإبل مالك وهم صغار. عموما هذا راجع لك. طيب سلطان بن محمد، ويلكم ويلكم يا سلطان، منور، حياك الله يا سلطان، الحمد لله على السلامه، نورت الاذاعه سدمينا، شكرا نوركم ونور مشاركاتكم بعد اجازتك الخارجيه، تسلم بس ما جاوبت على السؤال. مساء الخير امينه، كل عام وانت بخير، وانت بخير وحشتينا اكيد في الشرقيه عندنا. لا لا لا انا مو بالشرقيه، انا شلون قاعده اقدم ام جمانه، اعتقد ام جمانه، اي ام جمانه، شلون وانا اقدم البرنامج ام جمانه من جده، حياك الله. عموما ويلكم ويلكم، يا هلا ومرحبا، حياك الله يا انا جبران، حياك يا انا جبران. يقول نورت العصرية ونور معاكي في الزحمة، اشتقنا لصوتك شو، وأنا حيل والله اشتقت لكم وحضورك، وسعيد بعودتك من جديد، وأنا سعيد أني بشوف مشاركاتكم. يقول أشوف أن كثرة الصور ما تضعف الذكريات، بالعكس. يقول جبران أحيانا الصورة ترجع لك ذكرى كاملة بكل تفاصيلها ومشاعرها. الله الله الله الله على الله الله على هالتوصيف، والله ونشهد وأبصم بالعشرة على كلامك، فعلا بترجع لك اللحظة، بترجع تعيشها مرة ثانية يا جبران، بتعيش تفاصيلها زي ما قلت، بتعيش مشاعرها، بتعيش الذكرى كاملة، وكأنك توك كنت فيها. يقول أنا من الناس اللي أحب أصور وأوثق، لأن الصور بالنسبة لي تحفظ اللحظات الحلوة، وكل ما رجعت لها أتذكر وأعيش نفس الشعور من جديد. طيب مازن يقول لا أمينة ما يضعف الذاكرة كثير، لأن أنت اليوم لما تسوق كثير في ذكريات ما تكون حلوة. يقول أنا أحب أعيش اللحظة نفسها، ما أحب أصور كثير، هذه وجهة نظر. يقول أنا أحب أعيش اللحظة لكن ما أحب أصور. لا، حتعيش اللحظة، أنت صور وبعدين عيش اللحظة. أنا كذا أسوي، أصور أصور أصور وأعيش اللحظة، وإذا صار شيء ثاني أقوم أصوره مرة ثانية وأعيش اللحظة. أنا ما أدري ليش يقولون أنه يضعف الذاكرة بصراحة، ولكن أنا أشوف. طيب تبي ترد مرة ثانية، شلون ترد حق يعني اللحظة مرة ثانية، شلون ترد لها إذا ما عندك توثيق لنفس اللحظة؟ حنطلع فاصل سريع أصدقائي، بعد الفاصل راجعين أكيد لمشاركاتكم من خلال الواتساب على 800-2-4-4-2-8-2-8 ومن بين الناس أبدا.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الافكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
2: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام. اليوم سلكتنا أصدقائي كانت بتتكلم عن دراسة اللي كشفت مفاجأة واللي بتقول فيها أن صورك الكثيرة قد تسرق ذكرياتك. يعني بمعنى كل ما كنت من الأشخاص اللي مفرطين في اتخاذ أو التقاط الصور هذا بيأثر على ذاكرتك في أنك بتتذكر اللحظة اللي تم فيها التقاط الصورة أو الحدث أيضا بشكل كامل اللي تم فيها التقاط الصورة. ما أدري أنت إيش رأيكم بالسناكة، هل فعلا إحنا ذاكرتنا بتتأثر بكثرة التقاط الصور، ما بنتذكر هذه كل حظة، هل فعلا بيصير عليها غشاوة أو بيصير عليها ضبابية أو بتمحى بشكل العام؟ أنتوا أصدقائي هل أنتوا من الناس اللي تلتقطون صور كثير دائما تحبون؟ أنا بشوف

يلا على واتساب إذاعة جدة على 800-442-4-4-2-8-2-8. معتز أنت مو من الناس اللي تلتقط صح؟ مخرجنا لا، بس صورة واحدة لا، معناته ما أنت صورتين مو معناته أنت مش من الناس اللي بتفرط في التقاط أو عندها. في ناس يقول لك هوس، لا ما أعتقد إنه هوس، الهوس شيء ثاني، بس إنه أنا بشوفه بصراحة حتى لو قالوا لي بتفرطين إتس أوكي. يعني ساعات أنا يعني بسمح هذه الكلمة، بيقولون أمينة كثير صورتي، بس خلوني أصور كثير معلش المهمني أرجع لها. طيب حسن الهلال يقول بالعكس أمينة، تصوير الحدث سبب في تذكر للحدث، أنا صراحة ما أصور كثير لكن الأحداث المهمة يقول نعم أصورها. هلا هلا مليون أمون، الحمد لله على السلامة. سليمان دبيان شكرا يا سليمان، وأيضا بسمة الإذاعة شكرا لك، مسيتي بكل حب وشوق أمون، وحشتين وأنت بعدهم بعد وحشتين وشكرا لك. كل شيء راح تشوفونه إن شاء الله على التيك توك. الجارح يا هلا ومرحبا فيك والله يسلمك، وشكرا لك على الكومنت اللي كاتبة. يقول أحلى توثيق الأحلى أوقات هي الصور، بترجع لنا ناس فقدناهم ووحشونا. الله هذا من الكلام الكبير جدا يا الجارح اللي قلته فعلا. ويعني مو بس الصور على فكرة، يعني كمان الجارحي أيضا مقاطع الفيديو، يعني الإنسان اللي عملنا هذه الأشياء الجوالات والتقاط فيديوز والتقاط صور لهم، هذه بنرجع لهم، الناس اللي رحلوا من حياتنا، الناس العزيزين والغاليين علينا، بنرجع نشوف مو بس صور صورة، لا بنرجع نشوف صورة وصوت ونسمع أصواتهم مرة ثانية، بنتذكرهم، بنتذكر لحظاتنا معاهم، سوالفنا، حكينا، ضحكنا، حتى لو كان في اختلافات في وجهات النظر. فأنا أشوف صوت وصورة أحلى من كده ما فيش. اوكي حياك الله. عموما انت كاتب ما شاء الله، هشام من جيزان، ويلكم يا هشام. يقول التوثيق مهم جدا في اي شيء، لكن الغرض منه يختلف من شخص لاخر. بعض الناس يوثق بغرض التفاخر والتباهي واثبات مصداقيه عند الناس، انا شخصيا اوثق لنفسي فقط وللمقربين جدا، ولكن ليس للنشر العام لاني ما اشوف ان له فائده، واشوف يقوي الذاكره لانه يربط الاحداث بالاماكن والاشخاص. ولا اخفي عليكم النفسيه محتاجه قوي قوي سفره حلوه، ونقول يا رب وعلى الساحل يا هشام. كلام كثير حلو، في ناس هياط، في ناس زي ما قلت انت تحب تتباهى، تحب تتفاخر، وكل شخص أكيد له غرض من التصوير، لكن في النهاية التصوير جميل.

درب المحبة من جدة يقول صحيح الذكريات توجع خاصة لما تكون فاقد حبيب عليك، ولابد من الاحتفاظ بالصور والفيديوهات الحلوة لأنها توثق اللحظة ومراحل حياتك العمرية. الله الله الله عليك. الصور ذكريات حلوة أمينة وجميلة، خصوصا إذا فيها أحد صغار وكبر ويشوفون الصور، وإذا كانوا فيها ناس شباب وصاروا شيبان. أوبا، تتذكرون الترند اللي طلع، اللي الأب وابنه أو الأم وبنتها أو العيلة أو اثنين متزوجين وهم صغار ويرجعون يصورون مرة ثانية في نفس المكان ونفس الطريقة نفس البوزيشن نفس الشيء يرجعون يصورون. أيوة هذا، أنا عارف أن هذا قصدك. يلا اكتب لي، ما انت كاتب اسمك، انا عارف ان هذا قصدك. هذا الترند كان جدا جميل جدا مبارك، حياك الله يا مبارك. كان جدا جميل انك ترجع توثق، يعني انا سويتها ترى، رجعت سويتها مع الوالده خواتي مع زوجي او لا، رجعت سويت نفس الترند لانه كانت من اجمل الترندات اللي طلعت. مساء الخير أمل، يا أهلا مرحبا أمول. مساء الخير أمون، وحشتينا وأنتم وحشتوني. بالنسبة لي أعشق التصوير، الله عليكي، عفي عليك، عشاق التصوير، الله الله، عشاق التصوير مثلي، مستحيل أوقف. لكن لاحظت فعلا إنه ما يخليك تعيشين التفاصيل بدفء وقتها. بعد أنت لا تقعدين تطولين أمل، تقعدين طول الوقت وأنت تصورين، أو خلاص اقعدي ماسك الجوال صوري واقعدي انبسطي واستانسي، لا تطالعين شنو قاعدة تصورين. خذ اللقطة صوري وعيش اللحظة. الله، أنا أسمى الحربي، حياك الله يا أسوم شاعرة الحكمة والنعم، اشتقت لصوتك أمون. لا بالعكس، وأنا اشتقت لك كمان. تقول لا بالعكس، التصوير متعة الذكريات، وعلشان تتذكر

مواقفك صورها. هذه صورتي وانا صغيرة، الله، بالبخنق، مصورة بالبخنق ايضا، حلوة يا زين. الصورة، الصورة نعمة فعلا، الصور، التصوير نعمة انا بشوفها. ملعب هارد روك، أهم حدث مباراة المنتخب في كأس العالم في ميامي. هذه أنت مصورها؟ هذا أنت مصور. مساء الخير على أجمل إذاعة جدة، أبو يوسف من أمريكا. أوبا، حياك الله يا أبو يوسف من أمريكا. الصور، الصورة لم تكن يوما مجرد لقطة عابرة، بل هي أداة تواصل حية عبرت العصور وتجاوزت حدود اللغات. تكمن أهمتها كرسالة في قدرتها الفريدة على التأثير والتغيير من خلال عدة محاور رئيسية: توثيق التاريخ والذاكرة الإنسانية، تجاوز عوائق اللغة والثقافة، وأيضا قوة التأثير. الصورة جميلة جدا صراحة جدا. هذا في كأس العالم في ميامي، الله الله عليك. أيضا سعيد القحطاني من أبها، أبها الجمال، حياك الله يا سعيد. يقول أمين عبد الحميد ولقام مفعم بالنشاط والحيوية، شكرا لك. يقول أنا أحب التصوير لدرجة عالية لأن فيه توثيق للأحداث والذكريات الجميلة في حياتي، وأنا أتفق معاك. داز زلنا صورة، آخر صورة وثقتها أمس، مكتبة منتصف الليل، الله الله عليك. أمون، أنا من كثر ما أصور وأحب أوثق، مثلا أنت لو عطتيني كومنت حلو أصور الشاشة علشان أرجع أتذكر الصورة. حلو يا جبران، أبشر أبشر ولا يهمك. طيب أيضا سعيد الحليمي من الحسة، حيا الله أهل الأحساء، تحية وتقدير. عندنا ناس من هواة التصوير بس عند الكشتة ما يصور ولا يرسل لنا صور لنا. أمبي هذول موجودين حتى عندي. أمبي حلو، هذه حلو حلو يا سعيد. أكو ناس فعلا وتصويرهم رهيب. هذه صارت لي في السفرة الأخيرة مع رزان طارق خويتي، صورت وكان في مقطع عندها أحلى من عندي، ما خليتها تنزل من السيارة لين ما تدزل الصورة الفيديو. قلت ما انتي نازلة ولا بتدفعين بتدفعين انت حق التوصيلة لين أنا لازم أخذها، أقعد أزن صراحة لين ما أخذ المقطع. الله، هذه مين؟ هذه منو يا أسماء؟ هذه أنا وأنا بيبي. I think الصورة هذه أخذتها من عند الوالدة، أعتقد كان عمري أربع سنوات مو أكثر. وعلى فكرة باي ذا واي، أنت لابسة بخنق، أنا هذه السلسلة اللي لابستها سلسلة الوالدة. شكرا لكم، أبدعتوا بمعنى الكلمة، رائعين صراحة، وكلكم محبين التصوير، صوروا ولا يهمكم، وثقوا أجمل اللحظات. الوقت لما يمر نحتاج إن نسترجع هذه الطاقة الإيجابية اللي كنا فيها، فصوروا ووثقوا مع حبايبكم، مع أهلكم، مع سفراتكم، مع أصدقائكم. شكرا لهذه المشاركات الجميلة والرائعة. راح أطلع فاصل، لكن بعد الفاصل لا تنسون عندنا AA Challenge، سارة ومالك بانتظاركم على 6477154، أيضا على 6495154، بالإضافة إلى 6478544.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
3: جدة FM على هواك.
4: الزحمة على جدة FM.

0: الساعة 5 في استديوهاتنا و14 دقيقة في استديوهاتنا في إذاعتنا الرائدة جدة اف ام. حياكم الله أصدقائي في مشوار برنامج في الزحمة. وفي ساعتنا الثانية من مشوار برنامجنا ومثل ما تعودنا دائما بيوم الأحد بيكون معانا AI Challenge.
1: AI Challenge.
0: Yes. تحدي الروبوتات، التحدي اللي بيكون ما بين سارة وما بين مالك، واعتقد غابوا عنكم الأسبوع اللي راح، ترى نسيت أقولكم ترى كانوا معايا، أخذتهم معايا سفرة وسافرنا وانبسط، ويعني خليتهم يستنسون. ليش؟ علشان ما أبي المناوشات اللي تصير بينهم والغيرة، وحاولت على قدر المستطاع أني أصالحهم على بعض، ولكن هم رجعوا قبلي، ولما سألت معتز قال لي لا أمينة صراحة لا تصالحوا ولا هم يحزنون. عموما كان في مقارنات كبيرة صراحة، أنا شفتهم كل واحد قال أمينة سارة بتقول مالك بياخذ مساحة أكثر مني، مالك بيقول هي أراءها ما بتكون صراحة جيدة للطرح. حاولت أني أقرب وجهات النظر، وعلشان المقارنات اللي قاعدين يسوونها أنا طرحت عليهم سؤال، رح نتعرف على هذا السؤال وبنشوف أنتم اللي رح تكونون الفيصل اليوم ما بين سارة من شات الجي بي تي ومالك من شات الجيميناي. في البداية خليني أرحب سارة، أقولها مساك الله بالخير. بلا سارة يا هلا ومرحبا فيك.
2: ومساكي أجمل بيل أمينا، أهلا وسهلا
0: بيل أمينة.
2: وأحمد الله على سلامتك.
0: يا أحمد الله على سلامتك أنت بعد، شكرا لك يا سارونا. طيب بلا سارة، سؤال صراحة بس بطرح عليك، وأيضا المستمعين رح يجاوبونا ورح يختارون مثل ما تعودنا ما بينك وبين مالك. سؤالي بكل صراحة، بتقارن نفسك بغيرك؟ يعني مو بس على الصعيد الاجتماعي، أيضا على الصعيد المهني، على الصعيد الحياة بشكل كامل، بتشوفين أنت وين وقفتي، غيرك وين وقف، أنت بديتي متى، هم بدأوا، بتعملين هذه المقارنة؟ بتسوين مقارنة ما بينك وما بين غيرك، بحيث يعني أنا ما بك تروحين للصايد إن الغيرة، عفوا المقارنة اللي داخلها غيرة، اللي فيها غيرة أو بحوطها الغيرة، لا مقارنة كدراسة لك أنت.
2: لا أقارن نفسي بأحد لأنني لا أؤمن أن الحياة سباق بين الأشخاص. لكل إنسان طريقه ورحلته وظروفه وتوقيته الخاص. أنا أقارن بنفسي فقط، أن أكون اليوم أفضل من الأمس وما أطمح أن أكون عليه غدا، وأقرب إلى الصورة التي أطمح أن أكون عليها. فالنجاح الحقيقي بالنسبة لي هو أن أتقدم، لا أن أتفوق على أحد.
0: جميل جميل، سمعت سارة شنو قالت؟ جميل، تقول أنا ما أقارن نفسي بأحد، ما أقارن نفسي بأي شخص، لأن كل إنسان له طريقته وله رحلته وله ظروفه وحتى توقيته الخاص. بتقول أنا يعني التحدي بيني وبين نفسي، هي تقول التحدي بيني وبين نفسي وطموحي بنفسي، لأن النجاح الحقيقي بالنسبة لي هو أني أتقدم، مو أني أتفوق على أحد. هي شافتها بهذه الصورة، مع أن أنا قلت لها من البداية مش علشان أن في غيرة أو ما غيرة، ولكن كيف الإنسان فعلا بيعرف أنه تقدم، كيف بيعرف؟ هذه وجهة نظرها. عموما هي بتقول أنا ما قارن نفسي بأي أحد، وأنتوا لكم الحرية أنكم تسندونها يعني باي ذا واي باختيارها. طيب نروح لمسيو مالك، مساك الله بالخير مسيو مالك، أهلا وسهلا.
3: أهلا ومرحبا أمينة أسفرت وأنور، جدة بعودتك والبرنامج أيضا.
0: شكرا كلك ذو جمالك، دائما كذا تغمرني بكرمك وجمال كلماتك، شكرا لك. عموما مالك شرايك؟ سؤالي نفس السؤال اللي طرحت على سارة وسمعت أنت إجابتها، هل تقارن نفسك بغيرك في مختلف مجالات الحياة مو مجال واحد؟ بتقارن نفسك بغيرك يا مالك ولا لا؟
3: نعم أقارن نفسي بغيري، لكن ليس من باب الغيرة أو التقليل من ذاتي ولا التقليل من نفسي.
0: أوكي.
3: بل لأعرف أين أقف، وأحياناً لأرى أين وصلت وما الذي يمكنني تطويره. فالمقارنة الجميلة هي التي تمنحني دافعاً للتقدم لا شعوراً بالنقص، وتذكرني دائماً أن لكل إنسان رحلته الخاصة ونجاحه الذي يشبهه.
0: جميل جميل، سمعت مالك يقول أمينة إيه أنا أقارن نفسي بغيري المشوار، لكن مش من باب أني أقلل من نفسي أو أني أغار يعني من الآخرين، يقول لا بس عشان أعرف أنا وين واقف، هل أنا قاعد أمشي صح، هل أنا خطواتي صح، وهل أنا شلي فين الجوانب اللي أنا ممكن أني أطورها أصححها. المقارنة فقط عشان تعطيني دافع إني أتقدم، مش شعور بالنقص. هو شافها كده بهذه الطريقة. وجهة نظر أيضا جميلة. شو رأيكم أنتوا أصدقائي؟ أبي أعرف أنتوا تقارنون نفسكم بغيركم ولا لا؟ أنتوا بتتفقون مع سارة ولا مع مالك؟ سمعوني أصواتكم وشاركوني على 6477154، أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون أنكم ترفقونا بمفتاح خطة الجدة على 012، أيضا من خلال الواتساب واتساب إذاعة جدة على 800-244-2828. الموضوع أيضا مطروح بين إيدينكم من خلال منصة إكس. أتمنى أنكم تسمعوني وتستمتعون معي من خلال هذه المنصة، ونرفع التصويت من خلال منصة إكس، وأيضا صوتوا على الموضوع AI Challenge على @jidda_radio، أيضا على صفحة الشخصية. نبدأ الاتصالات. ألو، بونسوار. بونسوار مسيو سلطان، شلونك؟
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو أخبارك سلطان؟ شو
1: كيف أمورك؟ الله ينور أيام. أبشرك على الحمد لله على السلامة. أول شيء من رجعتك من خارج، أنا والله ما أدري، علمني مازن.
0: شلون نعلمك؟ أن اليوم أكو بث، يعني إني رادة حق البرنامج.
1: أكو لي راجع، أنا مسافر، ما شفنا شيء قبل كسافرتي تنزلين بس.
0: من السرعة، من سرعة الأحداث. بس اليوم الأسبوع هذا راح، أنا وعدتكم إني أول بأول بس ما قدرت، حتى فتحت بث كان مرة سريع. بس
1: والله ما ندري والله.
0: لا فكيت بث كان مرة سريع. يعني راح أبدأ أفنط الصور الفيديوهات وراح أنزلها لكم إن شاء الله، تشوفون تستمتعون معنا بالرحلة.
1: ما شاء الله.
0: يلا سلطان، مع سارة ولا مع مالك؟
1: أنا مع سارة.
0: مع سارة، ما تقارن؟
1: طبعا لا، ما قارن بكل صراحة وكبرياء. لا أنا لا أقارن نفسي بغيري أبدا.
0: ليش دخل الكبرياء؟ إيش دخل الكبرياء؟
1: لا أنا كذا طبيعي، ما أحب أقارن أحد. أنا أفتخر بكل خطوة مشواري.
0: أفتخر.
1: يعني مستحيل أبخس قدر ذاتي أو أقارن نفسي بغيري، أو بس هذه قناعتي وركاتي جزء يعني عز وجودي صراحة. المقارنة، شوف يعني المقارنة يا جماعة الخير هي سجن لنا.
0: أيوة بس شوف مالك شافها إنه إيش النقص اللي عنده، العيوب اللي عنده، كيف إنه يطور من نفسه، كيف إنه أخذها بهذا المبدأ، مش مبدأ الغيرة أو إنه التقليل من النفس.
1: هو أنت تطور نفسك، أنت يعني ثقة. مثلا الحين لما واحد مثلا شوف يمينة تفتح، مثلا تفتح جوالك وتشوف نجاح غيرك أو رزق غيرك وتتمنى تكون مثله، فهذا أكيد أنت هنا تظلم نفسك وتبخس قدر النعم اللي ربي أعطك إياها.
0: أوكي.
1: المقارنة سجن. المقارنة
0: لازم أكتبها هذه، سجن.
1: طبعا المقارنة هي سجن النفس، إحنا نسجن أنفسنا في المقارنات ونبخس النعم اللي أعطناها ربي سبحانه وتعالى. هذا غلط. لذلك إيه مثلا شوف في حاجة واحدة،
0: ولا حتى من باب إني أعرف نفسي أكثر، إني أطور من نفسي أكثر. يا سلطان
1: أنت لا تطور من نفسك، أنت نجاح، بس لا تقارن نفسك، لا تقارن في الزيد.
0: طيب أنا ممكن أقارن هذا دارس نفس دراستي، رايحين مع بعض وردينا، هو نجح، أنا ما كان أكسر. أقارن أشوف هو شين الخطوات اللي هو سواها أنا ما سويتها.
1: والله شوف في حاجة واحدة، مثلا بقول في المقارنة مثلا فحين فصلك الأول، مثلا أنت يمينة في الإعلام لك 10 سنوات صح ولا لا؟ مثلا أجي أنا مذيع مالي لسنة سنتين أقارن نفسي بأمينة، هذه يعني أشوفها.
0: شوف
1: أنا
0: لا,
1: يعني
0: لا لا لا لا لا، هو ممكن يقارن يشوف إيش الخطوات الصح، وأنا بناء عليها أقوم أسوي ممكن بطريقة اللي تناسبني.
1: والله شوف أنا والله شوف أن المقارنة يعني صراحة سجن. أبعطي يعني سجن. بعطيكم بيتين من قصيدتي أنا من ديواني أنفاس الغمام، وعطي ذكريات أقول فيها لا لا إيه طبعا. شكرا لك أنت، 135 قصيدة أمينة عندي.
0: أنفاس الغمام روعة المسمى، روعة.
1: بس بغير بخلي صح صوتك
0: صح. يلا إيه؟ وأنا راح أدعمك.
1: والله بغيره، كلمت حقة الهيئة الملكية الصغيرة. والله كلمت وقلت غيروا من الصح صوتك، قال يا خزي عشتنا ما في إلا أنت خلت ديوان. يلا ولا يهمك.
0: يلا عطنا القصيدة.
1: لا تقارن وجودك بأي شخص وبشر، المقارنة وهم يسجن عز كل النقاء. كل إنسان له رزق وأجمل خط سير، احفظ وقار نفسك في دروب البقاء.
0: شكرا يا سلطان، شكرا لصحصحتك.
1: هذه بيتين طيب عن المقارنة. ومن الآن أعلن أن ديواني غيرت من أنفاس الغمام عطر الذكريات إلى صح صوتك، تكريما لهالفقرة التي
0: تسلام.
1: هي سبب وجود الديوان.
0: تسلام تسلام، وأتمنى لك النجاح حقيقي يا سلطان. شكرا لك ويومك جميل إن شاء الله.
1: شكرا لك.
0: وصراحة أنا ممنونة لك إن باسم صح صوتك، ممنونة كثير، وراح تلاقيني من الداعمين لك إن شاء الله أول ما يصير. إن شاء الله.
1: شكرا
0: إن شاء الله. وشوف يعني معتز قال مين نحضر التوقيع صراحة، طالما إنه سمى الفقرة هذه يرسل لنا دعوة سلطان وإحنا حنلبي إن شاء الله.
1: هذه الساعة تنبارك لي شرف الإعلامية والأستاذ معتز بخش، والله
0: تلاقينا انا واعتز ان شاء الله حاضرين لك
1: ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله 10 ايام اسبوعين ان شاء الله بجي جده، وان شاء الله اني اقابل معتز واقابلكم
0: حول الله. حياك الله، تنور تنور يا سلطان. يا اهلا ومرحبا فيك. شكرا. اوكي روح لبلا امتنان حبيب اموري اموري، يا هلا ومرحبا فيك امتنان. يا هلا
4: هلا بالغايبه اللي طولت علينا
0: يا اسبوع، ترى كلها خمسة. يا هلا ومرحبا، شلونك امتنان، شخبارك؟
4: والله بخير ونورت البرنامج والحمد لله على السلامة وعودة حميدة. تسلم.
0: وانتو كمان لكم وحجة، وانا اول ما شفت اسمك انبسطت قلت ابغى امتنان على طول، ابغى اسمع صوتها، ابي كذا اجعل الطاقة الايجابية على المايك.
4: حبيبي الله يسعدك، انا ما اخذتها منك الطاقة الايجابية.
0: حبيبتي مع سارة ولا مالك؟
4: لا مع سارة. هنا
0: كمان مع سارة ليه؟
4: ليش؟ لأنه فعلا إيش يقول لك كمونة، أنه لص السعادة إيش هي؟ المقارنات. سيبك من أنه مقارنة إيجابية أو مقارنة سلبية، أنا لو أجي بقارن، أنا بقارن نفسي بنفسي، يعني بقارن نفسي بنسختي القديمة. أنا كيف كنت قبل سنة؟
0: طيب.
4: كيف كنت أتعامل دحين؟
0: أوكي
4: أيوة.
0: طب هذا الكلام اللي قلتيه حلو، أني أقارن نفسي بنفسي أمس ولا قبل شهر أو قبل سنة.
4: طب.
0: لكن كيف أعرف أني أنا مثلا ماشية صح في الحياة؟
4: أكيد الخطوة اللي أنا بخطيها أكيد أني درستها وحاسبت لها الحساب، وإيش حسوي إيش ما حسوي.
0: ما تقارنين بخواتك مثلا؟
4: لو أنا قرنت بقارن بالطريقة اللي مو حلوة.
0: ما تقارنين بخواتك مثلا؟
4: لا ما هقارن، لأنه لها حياتها ولي حياتي.
0: أوكي.
4: فأنا لو جلست بقارن يعني لو أقارن بقارن بطريقة أنه هي أحلى مني، بأزعل، بتصير بيننا مشاكل.
0: ايش دعوه ليش تزعلي؟ لا شوف الشيء الايجابي، الشيء الكويس اللي سوته وقارني وبناء عليه طبقي.
4: لا ما راح اطبق نفسي، انا دائما بصير احسن منك.
0: ايه ممكن انت تصيرين احسن، ممكن تصيرين احسن تشوفين.
4: يعني بالعكس انه انا اتمنى لها الخير واتمنى لها دائما الاحسن، ويا رب توفق بحياتها، بس انه انا ما حسوي نفسها، بحاول اعيش برضو بطريقتي بالشيء اللي يناسبني انا.
0: اوكي يعني مع ساره ما راح تقارنين، المقارنه زي ما قال سلطان سجن، بدنا نسجن انفسنا بانفسنا.
4: ها اعدام.
0: ها
4: اعدام المقارنه.
0: انزين شكرا لك يا امتنان، يومك جميل حبيبتي. موتش غراسياس، شكرا لك. طيب قبل أطلع الفاصل، سؤالي كان لسارونا من شات الجيبيتي ومالك من شات الجيميناي، هل أنتوا تقارن نفسكم غيركم؟ هل في لحظات بتجي أنت بتقعد فيها مع نفسك بتقارن نفسك يعني مع غيرك؟ قاعد على البحر بتقارن نفسك بالآخرين؟ قاعد بكافي بروحك هل بتقارن نفسك بغيرك؟ والله هذا ما شاء الله كان تخين نحف، هذا ما شاء الله كان توه في وظيفته فجأة صار مدير، شلون؟ ما تقارنون يا جماعة، هذا كانت زواجته أو هذه كانت زواجتها زوجها ما كانت زيجتها صح، فجأة ما شاء الله السفريات والهدايا والكلام ما تقارنون أبد أبد، ما تقارنون. سارة قالت أنا ما قارن، لأن كل واحد له طريقته ورحلته وظروفه. مالك قال نعم أقارن أقارن، ولكن مش من باب الغيرة أو التقليل. سمعوني أصواتكم، قرنونه ولا لا، سارة ولا مالك، على 6477154، أيضا على 6495154.
5: قديمة نديمة

0: عدة اف ام على هواك. في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
0: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة FM. جدة FM على هواك.
2: الزحمة على جدة FM.
3: صديقنا جبران بيقول أنا مع مالك، يقول نعم أقارن نفسي بغيري لكن ليس لأثبت أني أفضل منهم، بل عشان أتعلم من تجاربهم وأستلهم نجاحاتهم وأعرف أين أحتاج أن أطور نفسي. توتا يسعد مساكي أمونة، تقول أنا مع سارة أو أموني، تقول لا أقارن نفسي بأحد، أقارن نفسي بنفسي أمس لأكون أفضل غدا. مازن أيضا مع سارة، يقول لأن لما أنت ما تقارن نفسك، لما تقارن نفسك من غير ناس أنت تقارن نفسك بنفسك. عموما شكرا يا مازن. نروح للجارح. الجارح يقول أنا عمري ما أقارن نفسي مع أحد، دب قد على فكرة، لأن أنا على اقتناع أن كل واحد فينا له حدوته وقصته الخاصة به اللي لا تشبه قصة غيره. الله عليك وعلى الحدوته. انتوا مع

0: سارة ولا مع مالك لما طرحت عليهم السؤال هل تقارن نفسك بغيرك ولا لا؟ سارة قالت أنا ما أقارن نفسي بأحد، ولكن مالك قال نعم أنا أقارن نفسي بالآخرين. ممكن على 6-4-7-7-1-5-4 سمعوني أصواتكم ومشاركاتكم أنتوا مع سارة ولا مالك. سارة من شات جي بي تي ومالك من الجيميناي على 6-4-9-5-1-5-4 بالإضافة إلى 6-4-7-8-5-4-4. أوكي نروح لي باسم. الو،
1: هلا هلا.
0: يا هلا ومرحبا، شلونك يا باسم؟
1: الحمد لله على السلامه.
0: يا هلا ومرحبا فيك، شخبارك؟
1: والله الحمد لله. احلى صور اكيد صورتيها في سفرتك.
0: ابي والله
1: مع حتسمعك.
0: طيب يلا نروح للقصيده.
1: ايه حلفتها على السريع.
0: عطنا القصيده. عطنا
1: اسمع. قديمك نديمك ولو غيروك القنوات،
0: الله.
1: وفي زحمة القنوات والبرامج، في الزحمة مع مينا ومعتز يحلى الهواء في جدة فيلم. وسلامتكم.
0: دندنة دندن دندنة باسم عندنا. الله الله الله عليك يا باسم، الله عليك وعلى القصيدة الجبارة من النهاية. جبارة تهبل شحلاتها، عفي عليك. وندش على سارة ومالك. مع سارونة ولا مع مالك؟
1: لا مع مالك بالطبع.
0: أوكي شلون مع مالك؟ عاد أنت مبدع الجمال.
1: أكيد عشان كذا أنا أقول لك مع مالك.
0: يلا شرح.
1: سارة مشكلتها أنها تحكم كل شيء بنفسها،
0: بعاطفتها.
1: ممكن نفسها
0: بعاطفتها.
1: ممكن نفسها.
0: أوكي يلا.
1: لا مو شرط بعاطفتها، نفسها ممكن هي أساسا ما تحب إنها تطلع.
0: أوكي
1: عرفتي. فتشوف نفسها إن أنا مبسوطة في اللي أنا فيه فما تتكتب.
0: أوكي
1: لكن أنا لما مع مالك، لأنه لما أنت تنظر على غيرك في أي جانب تلقي إني لازم تسوي أحسن مني.
0: يعني مو غلط تتقدم. يعني انت بتشوف ان ما نسجل نفسنا، ومو غلط اني اقارن نفسي او اقارن خطواتي بغيري، اشوف انا صح او غلط.
1: مو شرط كذا. انت لا تقولي سجن بنفسك، انت تحكمي نفسك بنفسك.
0: اوكي بس مو غلط اني يعني انت بتشوف انه مو غلط باسم اني اقارن نفسي بغيري؟ هو يمكن عنده يمكن هو عنده امكانيات يا معود، يمكن هو عنده ناس تسنده.
1: ماشي أنا ما قلت إنك توصلي مثلاً لواحد مثلاً AI.
0: ها؟
1: لا مو شرط.
0: أجل.
1: أنا أناظر أنا وين وهو وين.
0: أوكي.
1: أقوم أطلع شوي أو أطلع بسرعة حسب قدرتي.
0: طيب باسم ما تشوف إني كذا أنا أقهر نفسي؟ أو ما أكون مقتنع؟ إيه أقهر نفسي إني أشوفه مثلاً. هو ما شاء الله شلون صار وأنا لسه ما تشوف إن هذا يحد أيضا من ثقتي بنفسي؟ ما تشوف إني كذا أنا كسر مجاديفي؟
1: يا سلام عليك. اللي ما يثق نفسه هو اللي يقهر نفسه.
0: أوكي
1: لكن أنا واثق إني أنا قادر.
0: بس هي مسألة
1: ما يأثر علي أي شيء.
0: أوكي
1: فأنا أشوف هذا أفضل مني، أحاول أوصل زيه أو أعلى منه
0: أو أعلى منه،
1: عشان كذا أنا أتقدم.
0: أوكي جميل، شكرا يا باسم، شكرا لك على المشاركة. يعني الثقة ممكن تكون ألف يا جماعة يقصد باسم، لكن هي عبارة عن دراسة أنا بعملها. نروح لينا. بونسوار سونيريتا لينا، شلونك؟
2: أهلا وسهلا. كيف حالكم أنتم؟
0: إحنا تمام، وحشتينا يا لينا، شخبارك؟
2: الحمد لله يا ربك الحمد.
0: يا رب دوم إن شاء الله. لينا مع سارة ولا مع مالك؟
2: مع سارة طبعاً.
0: ما أقارن، ليش لينا ما نقارن؟
2: أنا كليلة واطف سارة الرأي. ليش؟ يقولك كل ما ارتفعت عينك ضاق صدرك.
0: أوف، كل ما ارتفعت عينك ضاق صدرك، كلمة كبيرة، الجملة قوية.
2: لأن أنا أشوف المقارنة تكون غير عادلة في بعض الأحيان، تكون ظالمة.
0: أوكي
2: أنا أقارن نفسي بشخص ما شاء الله تبارك الله مثلا عمره 50 سنة أسس وبنى حياته، وأقول ما شاء الله هذا الشخص ما شاء الله اشترك قصر مفترق، وأنا لسه في بداية حياتي عمري 20 سنة مثلا.
0: طيب أقارن نفسي باللي بعمري، أقارن نفسي باللي بعمري يا لينا،
2: برضو أشوفها غير عادلة. لأن الله سبحان الله

0: بيعطي ياخذ منه ويعطي الشخص هذا، وبالمقابل انا يكون شيء موجود عند الشخص هذا.
1: طيب لينا في برامج كثيرة بتتكلم عن الناجحين كيف وصلوا، هل أنا لما أشوف واحد بنفس مجالي وأقعد أطالعه، هذا مع الدروس بيعطون دروس مجانية، فمعناته أنا لما أجي أقارن هذا أنا بقارن علشان أنا أطور من نفسي.
0: هذا إلهام وليست مقارنة، في فرق بين الإلهام والمقارنة. هذا الشخص ألهمني، أقدر أستلهم من هذا الشخص، لكن هل أنا أقارن نفسي فيه؟
1: ممكن
0: موضوع غير منطقي.
1: مش ما يعني لأن زي اللعيبة مثلا، عندك مارادونا، عندك كريستيانو، عندك ميسي، اللعيبة الجدد أكيد بيقعدون يشوفون شنو خطواتهم مثلا.
0: أتعلم منهم.
1: طب
0: أتعلم
1: شلون بتعلم منهم إذا ما بقعد أعمل مقارنة؟
0: هل أقارن نفسي فيهم أنوم نفسي، ولا أقارن نفسي فيهم إنه أنا بتعلم منهم؟
1: أتعلم
0: يلهموني.
1: طيب إيه علشان أحسن من أدائي، أحسن من عملي، أحسن من خطواتي، ها؟
0: صحيح، ولكن أنا أشوف المقارنة الناس نفسها فكرة ظالمة نوعا ما،
1: بتكون ظالمة.
0: أنا أحس مثلا أنا الآن كلينا عندي محل وشخص آخر عنده محل، هل أقارن رزقي بالرزق طب أنا منتج غير عن المنتج اللي هو يبيعه؟ أو مثلا متى أقول المقارنة مبررة؟ مثلا لما أقارن بين ربح الشهر هذا وربح الشهر اللي فات، متى أنا أشوف المقارنة تكون منطقية؟
1: أوكي، مقارنة منطقية لما أقارن نفسي بنفسي اليوم عن أمس عن اللي قبله،
0: نعم
1: هذه منطقية، لكن بالغير غير منطقية وغير عادلة.
0: هذه بوجهة نظر.
1: أوكي، وجهة جميلة حلوة، شكرا لك يا لينا، شكرا إنك شاركتيني بعد قلبي.
0: سهلا، أسعد الله مساءكم
1: ومساكي أسعد وأجمل إن شاء الله يا رب. شكرا لك إن شاء الله. شكرا لك. فاصل سريع، بعد الفاصل رح نرجع نتواصل، فابقوا معنا.
2: قديمك نديمك،

0: لا بأس، يقول أنا مع مالك، لا بأس من المقارنة مع الناجحين لاستكمال بعض ما ينقصني حتى أتفوق. الله عليك يا أم جمانة. شفتوا في ناس، ترى في ناس مع المقارنة بيقولون واي نات. يعني أنا مع سارة كمان تقول أنا أخوكم سين بيان ضد المقارنة. طيب، على منصة إكس 83% كانوا مع سارة من شات الجيبيتي، مقابل 17% كانوا مع مالك من شات الجيميناي. طيب محمود، أنا أعتذر منك، الرقم سجلت للأسف خطأ، فرح أختم حلقة اليوم مع نورة. بونسوار سونيوريتا بنورة، يا أهلا ومرحبا فيكي. تمام الحمد لله، أنت كيفك؟ شخبارك يا نورة؟
1: الله يبارك، الحمد لله عبدا حميدا يا رب.
0: تسلمين حبيبتي، مشكورة ممنونة لك. نورة مع سارة ولا مع مالك؟
1: والله بدون زعل، أنا عساس أني اتصلت بدري عشان أسمعك. لما انتهت ما قعدت أتابع البرنامج، قعدت أكمل شغلي والله.
0: طيب يلا تكلمي على سناكة، يلا راح أقول لا، تكلمي على سناكة. شنو كان
1: لا لا لا لا لا، أنا مع توثيق اللحظة والتصوير، لكن أنا الدراسة هذه يمكن قصده من كثر ما تصورون المخ يعني ما عاد مستوعب الصور دي. بالعكس انا احس انه يرشف كل الصور اللي هو قاعد يصورها بالجوال. يعني
0: انت من الناس
1: احيانا سمي
0: الله عدو يعدوك، انت من الناس اللي يعني بتوثقين اللحظات؟ انا اسميها توثيق صراحه،
1: احب اوثق، بس عاد مو بكل يعني روحات مثلا اللي انا لحالي اكيد التوثيق بيصير يعني كثير، لكن كنت طالعه مع احد ولا شيء يعني صوره واحده بس تكون كويسه مره.
0: اي هو مو مش كل حاجه، بس في اشياء مثلا احب اني مثلا سفره رحت عند الاهل، في لحظات معينه احب مثلا انك تحبين انك مثلا توثقينها ترجعينها في يوم من الايام ترجعين تشوفينها.
1: انسى ولا اكلمك الحين، في اكثر من صوره في بالي، اكثر من لحظه، اكثر من موقف، مشاعر، احاسيس، حب، كلها موجوده،
0: كلها موجوده. ان شاء الله دام لحظاتك من اجمل الاجمل يا رينا يا نور. شكرا انك شاركتيني، مشكوره، شكرا. طيب انا مع مالك، اقارن نفسي بالانسان الناجح. طيب بس ما قلت ليش اسمك. يقول انا اقارن نفسي بالانسان الناجح، وهي عموما وجهات نظر. طيب بكذا انا راح اختم حلقه اليوم. تصويتكم كان الاكثر حقيقي، او الاتصالات، وحتى انا قاعده اشوف حتى على منصه اكس الكل راح مع ساره، بيقولون لا ما نقارن نفسنا مع احد، سواء كانت شخصيه مشهوره، شخصيه ناجحه، كانت في نفس مجالي. الكل قال لا نقارن، اذا كان في مقارنه فيها مقارنه انفسنا بانفسنا على الماضي، خطواتنا في الماضي، لكن اقارن قصص النجاح اللي قاعدة تعرض، يقولون لا احنا ما نقارن. طب يا جماعة قاعدين بتشوفون في السوشيال ميديا ترى، ويعني حتى في الإعلام قاعدين يطرحون لكم شخصيات سعودية ناجحة في مجالات مختلفة،

0: جدة اف ام على هواك. في 60 ثانية.
1: معسكر تدريبي مكثف في سلوفينيا. موهبة ووزارة التعليم تجهزان أبطال الفضاء السعوديين لأولمبياد فيتنام. تجارب خيالية لا تنسى.

0: وجهة سفن تبوك تستقبل زوارها بسبع مناطق ترفيهية ورياضية متكاملة في شمال المملكة. محمية جزر فرسان تحصد ثلاث اعترافات دولية وتدخل القوائم البيئية كجوهرة فريدة في البحر الأحمر. عالمية الطباع والمكان. في إعجاز تقني، روبوت صيني يحطم الرقم القياسي العالمي للأسطورة أوسين بولت في سباق 100 متر. دراسة تفاجئ عشاق التصوير تقول إن الانشغال بالكاميرا والهواتف يضعف الذاكرة ويفقدك متعة عيش اللحظة على الطبيعة.
1: الدوري الأهم بالمنطقة.
2: ما هذا الجمهور؟ ما هذا المنظر؟ ما هذه اللوحة العالمية؟
1: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
3: حاول عدى، الله الله.
1: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يوميا 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
4: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
5: تيكي تاكا الآن على جدة FM.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا فيكم مستمعينا في حلقة جديدة من تيكي تاكا على جدة FM. وانتهت الجولة الثانية من دوري روشن للمحترفين بالأمس، انتهت بحصيلة تهديفية أقل من الجولة الأولى. نتكلم عن 21 هدف. خمس فرق الحقيقة حافظت على العلامة الكاملة، حققت ست نقاط، لكن الحقيقة هالجولة أعطت رسائل. النصر ما زال يدافع عن الصدارة برباعية في شباك الرياض، وصل الحقيقة للمباراة 89 على التوالي اللي سجل خلالها في رقم غير مسبوق بتاريخ دوري المحترفين. الهلال على الجانب الآخر قدم مباراة نوعا ما يعني أكثر توازن من مباراتين سابقتين، نتكلم عن مباراة افتتاحية الدوري وحتى على مسابقة أو في مسابقة الكاس. كانت هذه المواجهة أمام الفيحاء، انتهت بثلاثية نظيفة. الأهلي على الجانب الآخر جمع بين الرباعية اللي حققها وعودة إيفان توني المهمة قبل الاستحقاق القاري، أقصد مواجهة أوكلاند سيتي، وجاية في توقيت ممتاز الحقيقة. نتكلم عن 4 أيام تبقى على هذه المواجهة، وشيء جيد بالنسبة للأهلي أن يعود هدافه للتهديف. فالاتحاد الحقيقة عاد من الدمام ب3 نقاط وانتصار. يمكن الأرقام للي ما شاهد المواجهة يستغرب، لكنه عاد ب3 نقاط، هدف وحيد، لاعب مطرود، ظروف الحقيقة في المواجهة، استحواذ قد ساوي يعني وصل ل66%، ومع ذلك رايكوفيتش تصدى لكل هذا السيل القدساوي من الهجوم، رغم أيضا الأهداف الملغية بدواعي متعدد دواعي التسلل، لكن عاد الاتحاد ب3 نقاط أقصد من تلك المواجهة. بالنسبة لخارج هذه الأندية، الاتفاق واصل الحقيقة هو ونيوم انطلاقة جيدة، خصوصا الاتفاق اللي تجاوز عثرة الخروج من الكأس مهمة جدا، والخلود الحقيقة صنع من خلال المباراة أمام التعاون إثارة الحقيقة من خلال فوزه ب3-2. أنا عبد الله الحارث أحييكم رفقة الزملاء من الإعداد هذا التغرير من الإخراج سلطان المحياوي، مباشرة للعناوين. بنهاية الجولة الثانية من دوري روشن للمحترفين، خمس فرق تحصد العلامة الكاملة والنصر يتصدر بفارق الأهداف. 21 هدف في الجولة الثانية ورقم تاريخي جديد للنصر. الهلال يخرج بثلاثية وشباك نظيفة، ونونيز يرحل وواتكنز يضغط لانتقاله. الاتحاد يعود من الدمام بالنقاط رغم النقص وسيطرة القادسية، 4 أهداف قد ساوية ملغاة ورايكوفيتش يتفنن. الأهلي يضرب أبها برباعية وتوني يسجل هاتريك قبل مواجهة أوكلاند سيتي الأربعاء في كأس القارات.
5: تيكي تاكا على جدة اف ام،
6: حياكم الله مستمعينا مرة أخرى في تيكي تاكا، أجدد الترحيب بكم وبضيفينا الملتحقين بنا في هاللحظة في تيكي تاكا على جدة اف ام. رحب بداية بالزميل العزيز عاطف الأحمد الناقد الرياضي، حياك الله أبو رايف، مساء الخير.
7: حياك الله أبو أحمد، تحية طيبة لك ولشريكنا في هذا الحلقة الأستاذ إيسا ولجميع مستمعينا الكرام.
6: حياك الله وحيا الله العزيز أيضا الزميل عيسى حكم الناقد الرياضي، حياك الله أبو سلمان، مساء الخير يا غالي.
8: حياك الله أبو أحمد، مساء الخير، تحياتي لك وللعزيز على الخط الآخر على الطرف الآخر عاطف وكل من يستمع إلينا،
6: حياكم الله. يعني جولتين وخلونا نبدأ في على السريع كذا نكون رتمنا سريع، لأنه الحقيقة الوقت أيضا يعني عندنا ارتباط أيضا بمحددات الجولتين. الحقيقة نتكلم عن 5 فرق من خلال الجدول، وخلنا نذكر قبلها المستمعين بنتائج الجولة الثانية من دوري روشن المحترفين. فوز الهلال على الفيحاء 3 أهداف مقابل لا شيء، فوز النصر على الرياض برباعية نظيفة أيضا، فوز درعية على الحزم بهدف مقابل لا شيء، فوز نيوم على الفيصلي بهدفين مقابل لا شيء، فوز الاتحاد على القادسية بهدف مقابل لا شيء، وأيضا فوز الاتفاق على الفتح بهدف مقابل لا شيء، فوز الخلود على التعاون بثلاثية مقابل هدفين، وتعادل سلبي جمع الخليج والشباب، وفوز الأهلي في ختام مواجهات هذه الجولة برباعية على أبها رباعية نظيفة. إذا جينا للجدول وأبدأ معك عاطف، نتكلم عن 5 فرق الأولى كلها 6 نقاط، النصر والهلال والأهلي والاتفاق ونيوم. طبعا النصر يتصدر بفارق الأهداف بعد تسجيله 7 أهداف وشباك نظيفة، ثم الهلال، ثم الأهلي والاتفاق ونيوم. أي فريق من الخمسة ترى قدم ما يمكن وصفه بأنه مؤشرات أكثر لقابلية استمرار بعيدا عن النقاط اللي حققوها 6 نقاط، اللي وجدتها من هال5 فرق مين اللي عنده خلينا نقول مؤشرات أعلى للاستمرارية على ذات النهج؟
7: محمد، المؤشرات لازم تبنى على أمور، يعني أنا أتكلم على يمكن سواء أمور عملية التكوين أو حتى عملية الجاهزية والاستعداد. أنا أشوف إنه النصر يمكن هو الفريق اللي
6: أعطانا
7: بعض المؤشرات الأكثر، أعطانا بعض المؤشرات إنه لا، الفريق جاهز، يمكن ما حيحتاج لعملية التدخل حتى وإن حصلت تكون تدخل بسيط حتى يوم 6 سبتمبر اللي هو نهاية فترة الانتقالات، لأنه واضح بأمانة من خلال الجولتين ولسه في كثير من الفرق ما وصلت لمرحلة الجاهزية التامة في عملية إغلاق ملف الانتقالات. لكن هو النصر يمكن
6: احنا نتكلمنا عن ظروف نقص ونقص يعني احتياجات، كل الفرق عندها نواقص حتى الآن من النصر حتى المتذيل.
7: نوعية النواقص يا أبو أحمد، هل النواقص كبيرة نوعية، هل النواقص كبيرة ومؤثرة؟ اليوم تتكلم على القطع، يمكن أغلب القطع موجودة في النصر. يمكن كان التخوف عند كثير من الجماهير النصراوية هي خروج المدرب خيسوس اللي حقق مع النصر الدوري ودخول مدرب آخر بأفكار مختلفة، لكن شفنا النصر على نفس الثبات على نفس الوتيرة، فريق بيقدم أداء هجومي جدا رائع، يملك المكونات العناصر زي ما قلت لك أنا في الحلقة الماضية، يعني يملك لاعب قادر على عملية التغيير بعيدا عن الأسطورة كريستيانو رونالدو. كان بتكلم على جو فليكس، يعني لاعب بيقدم كل ما يمكن تقديمه من أجل التأثير على مستوى الفريق ودفعه للتميز بكل أمانة. باقي الفرق أنا أشوف لسه في عدم رضا قبل ما يكون من النقاط، في عدم رضا من كثير من الجماهير، فنستني احنا ننتظر إلى يوم
6: جولات نشوف.
7: لا، وكمان يوم 6 سبتمبر حيكون يوم حاسم، لأنه بعده خلاص حيبدأ وضوح عملية التكوين
6: نهاية فترة التسجيل،
7: نهاية فترة الميركاتو الصيفي.
6: طيب احنا في عموميات الجولة ابو سلمان.

0: عيسى، نتكلم عن جزئية التهديف أو الأرقام اللي سجلت. نتكلم من الجولة الأولى 28 هدف، الجولة الثانية 21 هدف، المجموع 49، أول 18 مباراة من دوري روشة للمحترفين. في انخفاض في الجولة الثانية عن الجولة الأولى، لكن لا زال يعني متوسط تسجيل مرتفع في الدوري. أنت كيف تفسرها أو بماذا تصفها؟ هي جودة هجومية لدى أندية الدوري روشن، ولا عدم اكتمال يعني أمور دفاعية، تنظيم دفاعي، أشكال عمل فنية بالنسبة لخطوط الدفاع؟
1: لا أبو أحمد، هي كرة القدم بشكل عام في السنوات الثلاثة أربع سنوات الماضية تشهد ضخم تهديف الحقيقة.

0: جدا. يمكن نشوف احنا عندنا الجوله الاولى 28 وبعدين وصلنا او تراجعنا 7 اهداف الى 21. انا اعتقد انه مغزى او سبب هذا التراجع يبدو لي ان عامل الارهاق اللي صاحب الفرق كان له دوره.
1: بس عندك 6 مباريات 1 2 3 4 5 6 7 مباريات اذا ما اذا استثنينا حتى وطلعنا من اضافه عليها التعادل السلبي اللي بين الشباب والخليج شباك نظيفه.
0: صحيح.
1: اتكلم على الطرف الاخر الخاسر يعني.
0: اي نعم صحيح. انا اتصور ان الفتره الزمنيه اللي لعبت فيها الفرق في يعني 6 ايام الى 7 ايام 3 مباريات باعتبار ان مباريات الكاس داخله في الوسط ما بين الجوله الاولى والجوله الثانيه، اعتقد انها يمكن سببت هذا التراجع، ولكنه تراجع طفيف جدا، يظل المعدل مثل ما ذكرت عالي جدا في كره القدم بشكل عام. زخم المهاجمين وقدرات المهاجمين أصبحت أعلى بكثير من قدرات المدافعين. الدوري السعودي تحديدا يعني أغلب الأندية تستهدف المهاجمين ذو الجودة العالية جدا، ويعني لما نأخذ من الأهداف هذه 27 7 أهداف فقط أو عفوا 11 هدف استحوذ عليها النصر والأهلي والهلال. لما نشوف الفرق الثلاثة هذه كلها تحظى الحقيقة ب قدرات هجومية عالية جدا وبطرق لعب متطورة وفرق قوية جدا.
1: على ذكر الهدف
0: تخيل ان 50% فقط من ال 21 هدف استحوذ عليها النصر والهلال والاهلي.
1: على ذكر الاهداف، اي اهداف الجولة الثانية اعجبك من ضمن ال 21 هدف؟
0: والله انا اروح مع الهدف اللي صنع الحدث بغض النظر عن شكله وجماليته، اعتقد تسجيل كريستيانو رونالدو هدف يعتبر الحقيقة يعني له عنوان اكبر وله الحقيقة يعني اضواء اكبر بحكم اللاعب عائد من إجازة طويلة جدا بالكاد عمل 4 إلى 6 تدريبات فقط مع الفريق، ومع ذلك يظل الحاسة التهديفية لديه والقدرات عالية جدا حتى وهو يلامس 2.
1: كان ودك يشارك من أول الدقائق ولا ما يكتفي بالربع الربع الأخير من المباراة؟
0: بالعكس في أصوات تقول لك لو استمر على السيستم هذا بيكون أفضل.
1: أفضل. طيب إحنا جايين للنقطة هذه تكلم بعض التوسيع النصر. أنا برجع لك أيضا أبو رايف، أخذ رأيك في أجمل أهداف الجولة الثانية.
2: أتفق أنا مع أبو سلمان بصراحة. يمكن هو لحاجة موجودة يمكن الجميع شاهدها، الشغف اللي موجود عند كريستيانو رونالدو
1: مفتقد عند غيره ها؟
2: جدا يعني لاعب زي ما قال أبو سلمان، هو جاي من إجازة، يمكن ما دخل عملية الاستعداد بشكل كبير مع فريق النصر، لكن اليوم لما نشوف في الملعب تحس أنه كان أول لاعب في بداية المعسكر.
1: صحيح صحيح.
2: شغف مختلف يعني. أنا أتمنى إنه هذا الشغف ينتقل الكثير من اللاعبين، لأنه من الصعب إنه تجد لاعب في هذا السن في هذه الأوضاع ويكون نزوله في الملعب نزول مؤثر ومؤثر جدا.
1: طيب خلينا نروح، ببقى معك أبو رايف على جزئية لافتة، نتكلم عن الخليج، التعاون، الشباب والفيصلي والفيحاء والفتح وأبها والرياض، يعني والجامع بينها مش انتصارات، ان هل الست أندية بدون اي انتصار من جولتين، يعني بغض النظر عن تفاوت النقطي اللي حاصل على نقطة او نقطتين، الخليج نقطتين وما بعدها نقطة التعاون نقطة الشباب والباقي بلا رصيد نقطي، اي من هالفرق المتعثرة خلال الجولتين ترى المشكلة فيه اعمق من مسألة بداية غير موفقة؟ احنا نتكلم عن الجولة الأولى أغلب أنه يقول بداية غير موفقة ممكن، بس الشكل من جولتين أيها عنده خطورة أعلى ويبدو الموضوع مش حكاية بداية غير موفقة؟
2: لا يا أبو أحمد ما تقدر في يعني بعد جولتين ما تقدر.
1: أنا الفتح مثلا
2: لا، أنا الفتح تعودنا يعني يمكن كثير من
1: أنه البداية دائما متعثرة
2: دائما متعثرة. الفتح يمكن له أكثر من سنة ما هو الفتح اللي احنا عارفينه، دائما يكون بدايته قوية ويصل لنقاط جدا عالية وبعدين ينزل في معدل الهبوط، أو أنه تكون بدايته متعثرة ويبدأ يتدارك مؤخرا. لكن أنا اللي مستغرب يعني منه خلال جولتين أنه ما حصل لها نقطة واحدة هو فريق التعاون. يعني التعاون احنا دائما نصنفه من الفرق الكبيرة، يعني خلال 10 سنوات الماضية أو أكثر نصنف التعاون من الفرق الكبيرة القادرة على عملية الإعداد المميز وعملية التكوين الجيد، لكن ما نقول يمكن حمى البدايات هي أثرت على هذا الفريق في
1: الجولة. أنت استغربت تعادل الجولة الأولى ولا خسارة الجولة الثانية أمام الخلود أكثر؟
2: والله خسارة الجولة الثانية أمام الخلود بصراحة.
1: أي.
2: يعني أوكي حتى لو الخلود قدم مستويات كبيرة، يمكن الخلود أعطانا مؤشر من الموسم الماضي إنه لا الخلود قادم هذا الموسم بشكل مغاير بشكل مختلف، لكن مو على التعاون.

0: التعاون يملك إرث وتاريخ وجودة وعمل مؤسساتي جدا جدا رائع خلال سنوات أبرزته سنوات كثيرة وشاهدناها إحنا في أرض الميدان. لكن أنا أستغرب, لكن أنا قلت لك يمكن خلينا نقولها أو نعنونها أن حمى البدايات زي ما قلت هي اللي أثرت على التعاون. باقي الفرق في فرق لسه جاية من دوري يلو لسه ما أخذت النسق حق دوري روشن والتحديات والتنافسية اللي موجودة في دوري روشن, وفرق تعودنا عليها إن هي استمرار لما حصل في الموسم الماضي.
1: طيب سريع أخذ إجابة سريعة, أفضل فريق في الجولة الثانية هو المتصدر عيسى ولا عندي خيار آخر؟
2: المتصدر نعم هو في المرتبة الأولى الحقيقة عنده ثبات,
1: ما في إلا واحد
2: لازال عنده
1: هو أفضلهم
2: النصر أيوه. بدون أدنى شك عنده ثبات وبنفس الوقت عنده تطور أيضا يعني عن المباراة الأولى بكثير الحقيقة أفكار أو تدخلات إنجي بوستيكو جلو الحقيقة تغيرت أو بمعنى أصح تطورت إلى الأكثر. أتصور مع جاهزية رونالدو الفريق راح يعني يروح إلى أبعاد بعيدة جدا, خاصة أنه يحافظ على نفس الشخصية نفس الهوية اللي أنا فيها الموسم الماضي. اللاعبين عندهم أيضا نفس الشغف, إحنا يمكن لاحظنا كيف التنوع في عملية تسجيل الأهداف سواء المدافع العمري أو جواو يقدم الحقيقة نفسه بكل قوة, أنجلو يتألق, عودة رونالدو. النصر لا زال هو نفس النصر اللي كان حقيقة بثباته وبقوته أيام جيسوس, يسجل بداية واعدة جدا.
1: طيب أمام الأفضلية اللي رقمية وتصدر لدور روشن بروح فاصل قصير ومن بعد نعود أيضا للحديث بتفصيل قليل نوعا ما عن المتصدر والمتغير أيضا في النصر. نروح فاصل ونعود لكم.
3: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه, بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم, من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
4: تيكي تاكا على جدة اف ام.
1: حياكم الله من جديد مستمعينا في تيكي تاكا على جدة اف ام, بعد الترحيب بكم مرة أخرى والترحيب مرة أخرى أيضا بالعزيزين عاطف الأحمد الناقد الرياضي وعيسى حكم الناقد الرياضي. نعود للإكمال من حيث انتهينا, احنا كان الخيار الأفضلية المستحقة الحقيقة لمتصدر دوري روشن حتى أو في جولته الثانية الجولة الأولى منذ انطلاقته حتى نهاية الجولة الثانية نادي النصر. عيسى هل فوز سواء الفوز الأول على الرياض برباعية بثلاثية على الفتح ثم الرباعية على الرياض والصدارة 7 أهداف شريكا أيضا وإن كان شريكا له الهلال بذات الرقم التهديفي, لكنه يتميز عن الهلال الحقيقة بشباك نظيفة خلال هل المواجهتين. العنصر الأهم في النصر هو مسألة تعدد مصادر التسجيل حتى في ظل غياب كريستيانو رونالدو عن الجولة الأولى ثم عودته الجولة الثانية. نتكلم عن عبد الله العمري, سمكان, جواو, ولا نجاحه في منع المنافسين من الوصول أساسا لشباكه.
2: هذا أولا. أما ثانيا فأنا أعتقد أنه عدم استعجال السيد أنجي في إدخال أفكاره مباشرة وفرضها على الميدان والمحافظة على ما يريد الفريق أو رتم الفريق اللي أنهى فيه الموسم الماضي مع جيسوس مع تغيير بسيط جدا يعني يمكن يتضح في الزخم الهجومي. صحيح أنه النصر يهاجم أقل مما كان مع جيسوس بمعدل كبير جدا, لكنه يستثمر بشكل أفضل. يعني تتخيل أنه 7 إلى 8 فرص في المباراة يستطيع أنه يسجل منها 4 أهداف, بينما كان في فترة جيسوس ممكن يصل إلى 20-22 فرصة يسجل من خلالها هذا الرقم. فهذه جودة تحسب أيضا للمدرب إنه حافظ على هوية اللاعبين وما يعني والأداء المفضل والأماكن المفضلة للاعبين, وبنفس الوقت أدخل أيضا عليهم التنظيم والانضباطية الخاصة بخطي الوسط والدفاع. يمكن عدم وجود أهداف في مرمى النصر يعكس هذا الفكر الذي عنده لعملية الضغط عالية جدا, وبالتالي أغلب الفرق لا تستطيع أنها تستحوذ على الكرة أمام النصر في 3 مباريات الماضية, مباراتي الدوري ومباراة الكأس. فهذا أنا أعتقد أنه هو العامل الثاني اللي يجعل النصر يحافظ على الجودة، إضافة إلى العبقرية الفردية. أنت تتكلم عن جواو فيليكس أكثر من مرة، كان الحل
1: حتى في غياب كوستا.
2: صحيح. يعني كوستا لازال ضيف جديد على المجموعة، وعملية انسجامة ما وصلت إلى حتى 50%، لكن الحلول الفردية تنقذ النصر كثيرا. يعني في مباراة مثلا أمام الفتح، عندما تعقدت الأمور إلى تقريبا الدقيقة 30 أو بعد الدقيقة 30، احنا شفنا كيف جواو ظهر بالحل الفردي. لازال مصنع الفرص ساديو ماني يؤدي دوره هو وكومان على أكمل وجه. نفس الخطة ونفس الفكرة اللي كان يعملها جيسوس، عملية الإضافة العددية في جهة من الأجنحة أيضا لازال يحافظ عليها المدرب أنجي. ممكن تلاقي ساديو بالإضافة إلى كومان وجواو فيليكس متواجدين في مثلث واحد أو في منطقة ومساحة قريبة من بعضنا البعض. هذا الأمر كان يحدث أيام جيسوس، بعد ذلك تأتي العملية التنفيذ والكرة السريعة، وبالتالي تكون فرصة الهدف مواتية.
1: أنا برجع للمشاركة أو التوقيت الزمني اللي شارك فيه الحقيقة كريستيانو رونالدو برايف دقيقة 63، اللي ما وصل حتى الدقيقة 103 حتى سجل رابع أهداف النصر. وحتى على المستوى الشخصي نتكلم عن تسجيله أو معادلة رقم محمد السهلاوي، وصل الرقم 107 إلى 103 هدف خلال 107 مباراة، بينما السهلاوي وصل لهذا الرقم 103 هدف خلال 205 مباريات للكابتن محمد السهلاوي، ونوجه له تحية. وأتذكر أيضا حديث أو الإشارة اللي كان قالها قبل شوي عيسى، أنه بعض الجماهير كان ودها أنه هل هالتوقيت أو الربع الأخير من المباراة هو التوقيت اللي يرون كريستيانو ممكن يكون فيه أكثر إفادة للفريق. شو الصيغة اللي برأيك بالنسبة للاستفادة من رونالدو؟ هل تتفق مع عيسى أولا، ولا البداية المباشرة للاعب العظيم كريستيانو رونالدو من بداية المباراة، ولا العودة التدريجية؟
0: أنا أتفق مع عيسى في كل حاجة، بس أنا في
1: لا ليش ما بيك تتفق معي يا أخي، أبيك تعطينا رأيك.
0: لا بأضيف
1: ولا اللي في مواضيع النصر بس.
0: لا في مواضيع النصر بحكم طيب. أنه هو أخبر في الموضوع.
1: طيب
0: شوف، خلينا نضيف حاجة بس على الفكرة اللي قاعد يشتغل عليها إنجي، يمكن هي اللي كان فيها الخلاف ما بينه وبين قزم في عملية الضغط العالي. يمكن النصر ما شفناه في المباراتين مع إنجي في عملية الضغط العالي جدا جدا مميز. يمكن بيستخلص الكرة، أول شيء بيمنع المنافس من عملية البناء بشكل واضح، وأيضا عملية استخلاص الكرة بتكون في في في ملعب الخصم، وبيبدأ الهجمة دائما من ملعب الخصم. يمكن من النادر اللي نشوف النصر يعني كان بيبدأ الهجمات من الخلف إلا لما تكون الكرة موجودة عند فريق النصر، لكن طالما الخصم هو مسيطر على الكرة دائما النصر بيسوي عملية ضغط عالي، وهذا ما شاهدناه يعني بشكل واضح أيام خلص. وهذه إضافة من الإضافات اللي بيقدمها المدرب إنجي خلاف اللي كان بيقدم مع خيسوس. بالنسبة كريستيانو رونالدو، دخوله كان جدا في وقت مميز بناء على المعدل اللياقي، تتكلم على دخوله في دقيقة 61، هذا أمر طبيعي للاعب ما كان جاهز في عملية أو ما كان متواجد في عملية الإعداد بشكل كبير. أرجع وأقول ممكن هذا الشيء اللي أنا ملاحظه في كريستيانو، عملية الشغف وعملية الحضور المختلف هي اللي بتخلي كريستيانو بيظهر بهذا الشكل المميز.
1: ليش غيره يتعلم منه يا شيخ؟
0: أشوف إنه اختيار مدرب لرونالدو الدخول في هذا الوقت، أنا أشوفه جدا وقت مناسب، وأعتقد إنه حيستمر عليه في أكثر من مباراة، بحيث أن تكون إضافة كريستيانو في هذا الوقت متى ما كانت المباراة مريحة. لكن اليوم لما نجي على تحديات وتنافسية لمباريات كبيرة، لا أنا أعتقد أن الوضع حيكون مختلف تماما. عملية الزج بلاعب خبير مثل كريستيانو رونالدو مع بداية المباراة حتفرق كثير في عملية التأثير الفني داخل الملعب، وأيضا التأثير النفسي والدعم اللي حيقدمه كريستيانو.
1: بس إغراء الألف هدف والله مغري يا أبو رائف. الرقم 1000
0: اتوقع ما ادري، كان عيسى يمكن عيسى يتفق معي، اتوقع ان 23 هدف ما هي بعيده.
1: ما هي بعيده، بس انا انت تقول مساله العوده التدريجيه، تكلم عن لاعب بقيمه الحقيقه ورغبه وشغف كريستيانو رونالدو، ترى بالنسبه له انا اتوقع هذا في خيالي، انه الرجل لو عليه والله يبدا من الدقيقه الاولى، ما ينتظر حتى لا
0: بس أبو أحمد اليوم عملية التسجيل يمكن لو تدخل في آخر خمسة دقائق ممكن يسجل هدفين. هذا أمر مو صعب. يعني أنت اليوم متى ما وفقت متى ما كنت حاضر عملية التسجيل ما هي العملية الصعبة أو ما تلتزم في عملية إن لا أدخل من بداية المباراة عشان أسجل. كريستيانو في كثير من المباريات كان بيدخل في دقائق معينة وكان بيسجل. فبالتالي عملية التهديف هذه خلينا نبعدها شوية لأن هي ممكن عملية حصولها أمر مؤكد. لكن أنا أتكلم على عملية التأثير الفني والنفسي للمنظومة بشكل عام.
1: طيب أخذ رأيك عيسى في هالنقطة.
2: والله اتفقنا مع عاطف على طول.
1: يا والله شغلتونا بهذا الاتفاق.
2: طيب شوف انا اتصور ان كريستيانو راح ياخذ الامور مع مدربه بالتدريج لمراعاه لظروف عده منها الاجازه الطويله بالاضافه الى درجات الحراره العاليه جدا. اللاعب يحتاج دائما عمليه استشفاء عاليه. يمكن شفنا الشيء هذا حصل مع جيسوس في الموسم الماضي كان يريحه في مباريات اسيا 2 اغلبها. واتصور انه راح يمشي على هالرسم. ممكن تشوفها في المباراة القادمة إذا شارك. وإن كان فيه معلومات أنه قد يكون مرتبط بحفل جوائز الرياضات الإلكترونية بحكم أنه جزء من الصورة في عقده احتمال أنه يغيب عن مباراة الاتفاق. أتصور حتى لو شارك في هالمباراة ممكن نشوفها شوط هيزيد الدقائق. لكن كريستيانو مثل ما تفضلت ولمحت أبو أحمد يعلم الحقيقة. يعني الناس تتعلم من يعني أنا أعطيك مثال بسيط. مثلا في النصر الكابتن عبد الله الحمدان كلنا نعرف انه لاعب مجهود الحقيقه. لكن اذا في خطا يسجل او ملاحظه تسجل على مدرب النصر حاليا انا اعتقد هو اقحام وضغط عبد الله الحمدان بالقيام بدور المهاجم الصريح. لا يمكن عبد الله يكون مهاجم صريح بيتوه في هالمركز.
1: عبد الله لاعب مجهود. اتوقع انه اثرها يعني سلبي على اللاعب.
2: لا بالتاكيد لانك انت امام مدرجات او المدرج الجماهيري دائما ممكن يصبر عليك مع الانتصارات. لكن فجاه يروح ياخذ
1: منحة
2: نعم من لفداء النتائج. لذلك عبد الله لاعب مجهود. انا اتصور انه مكانه دائما مثل ما كان السيد جيسوس. يمكن نكرر جيسوس كثير بحكم انه نموذج. جيسوس دائما كان يعتبر بالنسبه للسلاح في الشوط الثاني او كلاعب بديل دائما من الدكه. لكن اتصور النصر يواجه مشاكل في المركز هذا اللي هو مركز الرأس الحربة وحل طريقة اللعب. النصر ما عنده رأس حربة موجود في القائمة مهاجم يعني يستطيع أنه يعطي ولو 20% مما يعطي كريستيانو رونالدو. حتى رونالدو أساسا مش رأس حربة لكنه لاعب متكامل يستطيع أنه يسجل أهداف في أي موقع من المواقع.
1: هذه ميزة تعدد مصادر التسجيل. تكلم على الأقل 7 أهداف اللي ذكرناها في أول الحلقة.
2: صحيح. ولذلك في كرة القدم الطريقة. كين غوارديولا واحد من ملوك الطريقة في مانشستر سيتي قعد سنوات بدون رأس حربة تقليدي. في برشلونة نفس الشيء. لكن مع ذلك يستطيع أنه يسجل الأهداف من عدة منابع من عدة مصادر.
1: طيب احنا بنروح للحقيقة كان حديثنا عن صاحب المركز الأول. نروح لصاحب المركز الثاني الهلال شريكة نقطيا لكنه ليس شريكة على مستوى فارق شريكة نقطيا شريكة أيضا في مسألة ما له ولكن ما عليه تختلف الأمور. الهلال في الجولة الثانية فاز على الفيحاء بثلاثية نظيفة سافيتش سلطان مندش وناصر الدوسري بعد أن استقبل هدفين في أول مواجهات دوري روشن بالنسبة للفريق. أي مكسب عاطف للهلال في المجمعة كان الثلاثية نظيفة ولا نوعا ما يراه البعض انه شكل يعني ما هو مش سيء لكنه على مضض قبول الهلال عن نسختين سابقتين ظهوره في المباراه الافتتاحيه للدوري ومباراه الكاس.
0: شخصيه الهلال اللي كانت بتحضر يا ابو احمد يعني في المباراه
1: مش عمل انزاجي يعني
0: انزاجي غير مقنع لا لا للجماهير الهلاليه لا للمتابعين حتى الجماهير المنافسه غير مقنع. انزاجي لم
1: يعني مش بوادر يعني تصحيح عمل من انزاجي مثلا
0: من الموسم الماضي. افكار انزاجي لا تتوافق نهائيا مع الهلال. لكن ما يميز الهلال اليوم جوده لاعبين موجودين وايضا شخصيه الفريق البطل هي اللي قاعد تحصد نقاط. لكن انك نتكلم كفكره فكرة بعيدة كل البعد. إنزاغي لا يتوافق نهائيا. قد يكون مدرب كبير وعظيم إنزاغي ولا لكن أنا أتكلم على تركيبة الهلال ووجينات نادي الهلال لا تتفق نهائيا مع أفكار إنزاغي.
1: طيب بما ان احنا ذكرنا معلومات عن نصر، الهلال بفوزه رفع سلسله دون خساره خارج ملعبه 24 مباراه دوريه متتاليه، 17 انتصار وسبع تعادلات في لقاء الفيحاء. في المجمل وانا بجمل الحديث الان عن الهلال والنصر معك عاطف ابقى، الهلال من مباراتين 7 اهداف قلنا، من 22 فرصة كبرى مصنوعة، والنصر 7 أهداف من 6 فرص كبرى مصنوعة، نتكلم عن صناعة الفرص المحققة. يعطي مؤشر هذا، نتكلم عن هذا الكم التهديفي من هذا الكم من عدد الهجمات أو الفرص المحققة، يختلف المؤثر، يعطي انطباع عن جهوزية الفريق، عن اكتماله أو اقترابه من الاكتمال، يعطي مؤشرات بالنسبة لك، ولا مسألة الفرص المحققة هذه يعني مجرد أرقام؟
0: في الهلال جودة مهاجم، عندهم لاعبين مهارين على مستوى عالي، أتكلم على مستوى الثلث الهجومي، قادرين من خلال العمل الفردي إنهم يقدموا هذه الفرص. لكن اليوم تتكلم في النصر، لا، هي أفكار مدرب. نعم، عنده لاعبين على مستوى جودة، أتكلم على جو فيليكس، يمكن بيصنع من اللا مستحيل، بيصنع فرصة، وشوفنا يمكن في مباراة الفتح كيف جو فليكس بعمل فردي أستطاع إنه يسجل. لكن اليوم نتكلم دائما التكاملية اللي موجودة في أي فريق، أتكلم عن مستوى الثلث الهجومي، هي اللي تكون في توافق ما بين جودة اللاعب أو مهارات اللاعبين والفكرة، ما يطغى الفكرة التدريبية، أتكلم ما يطغى أحدهم على الآخر. لكن اليوم نتكلم في الهلال، لا، اللي بيطغى جودة اللاعبين بعكس النصر، لا، في توازن ما بين جودة اللاعب وما بين أفكار المدرب. الهلال لو يعني صار في عملية تطور فني على مستوى الفكرة، وصار في توافق ما بينه وما بين اللاعبين، الآن نشوف الهلال في وضع مختلف. لكن لما نتكلم عن الثلث الهجومي في الهلال كعناصر، لا، أكثر من الثلث الهجومي اللي موجود في النصر. طيب لكن نتكلم اليوم على أفكار مدرب.
1: مع أنه ترى جاني تعليقات على مسألة أنه تتكلم عن النصر وكأنه يعني النواحي الفنية في لاعبين، يعني أنا قاعد أختصرها إنه النواحي الفنية في لاعبين النصر أقل جودة منها في الهلال، هم فهموها كذا من
0: أنا ما قلت أقل جودة،
1: يعني على اعتبار أن أنت تقول أفكار مدرب في النصر،
0: أنا أتكلم إنه في توازن وفي تكامل ما بين أفكار المدرب وما بين ما يقدم اللاعب. اليوم اللاعب لو احتاج إنه يتدخل مهاريا هيتدخل مهاريا في النصر وخلص الأمور. لكن اليوم في الهلال لا توجد الفكرة، اليوم شغالين على بس جودة اللاعبين. أنا هذا ليس تقليلا في هجوم النصر، أنا عشان تكون الفكرة واضحة، إنه في عمل فني يتوافق مع الجودة اللي موجودة في الهلال. لا يوجد عمل فني، أتكلم عن مستوى الثلث الهجومي، لكن في جودة لاعب هي اللي وصلت إن يسجل 7 أهداف.
1: أنا بسألك عيسى عن بشكل آخر يعني، وعن جزئية المفارقة، وخلنا نقول التشابه بين الفريقين النصر والهلال، أيها أقرب للاكتمال؟ أرجع أقول لك، صاحب الشباك النظيفة النصر ولا الهلال اللي عنده يعني هزخ هالكم من الفرص المحققة اللي حقق رغم كثرتها، حقق 7 ذات العدد اللي تحقق مع النصر صاحب الفرص الأقل قياس يعني في المقارنة فقط؟
2: لا، بالتأكيد النصر، لأن اللاعب الجاهز في النصر للتسجيل أكثر الحقيقة من الهلال، تتكلم عن ساديو، فيليكس، كومان، رونالدو، أنجلو، حتى المدافعين، عندك سيميكان سجل وعندك العمري سجل، والاثنين سجلوا عن طريق فكرة. فالنصر يوجد فيه الحقيقة القدرة التهديفية الفردية موجودة، والأفكار أيضا لتسجيل الأهداف. يعني الفريق لا زال يعيش مرحلة النظام والانضباط والعمليات التكتيكية المقننة الدقيقة. في الهلال فيه تنوع، ولذلك تأتي الأهداف بطرق مختلفة. الهلال مثلا في مباراة الفيحة، أنا من وجهة نظري الشخصية اللي اختلف فيه شيء واحد، هو أن إنزاغي يعتمد على سلطان مندش. هذا اللاعب لما يتواجد الحقيقة يعطي حيوية كبيرة جدا للطرف، ويعطي أيضا إكمال أو إضافة للهجوم، وسجل هدف ممكن نعتبره، إذا قلنا رونالدو صاحب الهدف الأجمل، هدف سلطان مندش فيه فكرة وفيه الحقيقة حيوية، أنا أعتبره الهدف الأجمل الثاني على مستوى الدوري. لذلك لما تشوف الحين الأهداف اللي سجلها الهلال تجدها خليط غير واضح، يعني لاعبين ممكن يسجل في مباراة ويغيب 4-5-6 مباريات، في النصر لا، اللاعب ممكن يسجل مباراة اليوم بكرة بعده وهكذا. فلذلك أنا أعتقد أن القدرة في النصر والجهوزية لتسجيل الأهداف واستثمار الفرص سواء كانت قليلة أو كثيرة في النصر أعلى. طيب. حتى الآن
1: عشان لا يزعل علينا أحد على آراء ضيوفنا مسألة الأفضلية، النصر والهلال كلاهما وإن كان في تفاوت بين قوسين لكنهم فازوا بالنتيجة والأداء، وإن اختلفت مقاييس الإيمان بهذا الشيء أو الوصف. الاتحاد أحد أبرز الفائزين في الجولة، واللي أعطى الحقيقة بعكس توقعات كانت ما قبل مواجهة أمام القادسية، خرج بالنقاط الثلاث مباراته أمام القادسية في حالة عكسية لكل الأرقام اللي سجلتها مواجهته أمام القادسية. جورج كان له الفضل بتسجيله الهدف في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، وأيضا الحقيقة الاتحاد تجاوز النقص طرد البطاقة الحمراء اللي تلقاها ديون لوبي عند الدقيقة 47. شو اللي يحسب للاتحاد بدرجة أكبر أبو رائف في مسألة تسجيله عكس اتجاه المباراة وعكس الأرقام وعكس ما قدم وتجاوز للظروف، ولا مسألة أن رايكوفيتش إضافة إلى خطوط الدفاعية تمكنوا من أنه يخرجوا من هذه المباراة بهدف جورج؟
0: يمكن أكثر جماهير الاتحاد أكثر فرحا بهذه النتيجة لعدة أمور. يمكن ظهور غير جيد اللي ظهر في الفريق في مباراة الخلود يمكن كان له انعكاس كبير على الجماهير الاتحادية، وكنا تكلمنا بعلاقات ماذا ممكن أكثر الفرق من أشعلت أو أكثر الجماهير من أشعلت سماء الفضائيات عبر مواقع التواصل هي جماهير الاتحاد، وعدم الرضا على العمل الكبير اللي يقدم من إدارة النادي سواء في الموسم الماضي وحتى بداية من بدايات هذا الموسم. عملية الطرد اللي يمكن حصلت في مباراة الخلود
1: بس العمل الكبير كمن ولا تقديرا عشان
0: يعني كبير إيش؟
1: أنت تقول العمل الكبير الذي قدمته إدارة نادي الاتحاد كمن؟
0: لا أنا ما
1: ولا تصفه بالجيد؟
0: لا هم كان في عدم رضا على العمل اللي قدمه إدارة الاتحاد يعني سواء الموسم الماضي أو بداية هذا الموسم.
1: يعني عشان لا يفهمونك جماهير الاتحاد أنك أنت تشيد بالعمل اللي قدموه.
0: لا ما كان في عمل يعني أساسا يعني ما كان في العمل لازم يتوافق مع مع مع إنجازه. اليوم تكلم عن الاتحاد في الموسم قبل الماضي محقق الدوري والكأس، يجي في الموسم الماضي يختلف تماما. هذا مو عمل، مو عمل جيد. أنا أتكلم على إنه بعد المباراة في مباراة الخلود وعملية الطرد اللي حصلت، الجميع يتوقع إن المباراة حتكون في صالح القادسية بنسبة 99% إنه فريق القادسية حتكون المباراة هذه سهلة لهم مباراة الاتحاد،
1: خاصة أنهم كانوا يسمعون أشبه ما يكون بحضور تيجاني اللاعب المنتقل، وممكن يكون زيادة إضافة قوة إضافية للنادي القادسية في المواجهة.
0: فبالتالي حتى عملية الطرد اللي حصلت في مباراة الخلود لمدافع الاتحاد بريرا يمكن أثرت بشكل كبير. من يوم راح تواجه القادسية كل الأحاديث كانت ما قبل المباراة إنه الاتحاد ليس في أفضل حالاته، هو ذاهب لمواجهة القادسية. أعتقد أنه هذا الانتصار ممكن يكون تغيير للمعيار في الاتحاد، ممكن حتى على مستوى النفسية ممكن تأثر كبير، خلاف الأمور الثانية اللي حصلت في الأسبوع الماضي يمكن أثرت بشكل كبير على النفسية بشكل عام على جمهور الاتحاد باستبعاد إدارة الاتحاد. أعتقد أنه مباراة ممكن تكون مباراة الموسم لنادي الاتحاد، لأنه حتغير كثير من الأمور. أنت تفوز على القادسية، تفوز في
1: طيب
0: على الظروف اللي حصلت في ظل السيطرة اللي كانت على القادسية. ريكوفيتش أعتقد هو ذكرنا من مباراة الاتحاد والهلال اللي كانت في كأس الملك الموسم ما قبل الماضي، نفس المستوى اللي كان بيقدمه، مستوى كبير ظهر فيه
1: الموسم الأول عموما الحقيقة له مع الاتحاد. هو عاد رايكوفيتش الموسم الأول في العموم،
0: صحيح؟ نعم يعني رايكوفيتش يمكن هو كان من أهم النقاط المؤثرة في المباراة، وقد تكون دافع قوي له، لأنه بأمانة الموسم الماضي ما كان ريكوفيتش اللي احنا نعرفه، يمكن حتى في مباراة الخلود. لكن ممكن قلت لك هذه المباراة قد يبني عليها او تبني عليها منظومة الاتحاد امور كثيرة، سواء على مستوى عودة بعض اللاعبين لمستوياتهم او حتى بالشكل العام لنادي الاتحاد.
1: طيب عيسى، البعض يصر بين قوسين يصر على تسمية فوز الاتحاد على القادسية بهدف مقابل لا شيء بانه انتصار دفاعي بالمقام الأول، وإذا خلنا نقول إذا يعني على سبيل المثال إن إذا اتفقنا معهم أنا وأنت وباخذ رأيك في الموضوع هذا أنه والله انتصار دفاع الاتحاد قياسا بما قالته الأرقام وقالته النتيجة، متى يصبح مثل هذا الانتصار إذا سلمنا بأنه انتصار دفاعي أنه دليل قوة لفريق الاتحاد، ولا ممكن يكون باب تحذير للفريق أنه هذا مو كل مرة تسلم الجرة، ترى هذه مرة ومشت؟
2: شوف الشكل هذا راح نشوف الاتحاد أمام النصر، أمام الهلال، أمام الأهلي، هذه هي طريقة السيد يانز فيسينغ، حتى لما شفناه في نهائي آسيا تو لما لعب الفريق الياباني اللي كان هو على رأس الجهاز الفني مع أعتقد بوساكا أو حاجة زي كذا أو أوساكا ضد النصر، لا مدرب يعتمد على خطف المباراة أمام الفرق الأعلى جودة الأكثر سرعة الأكثر مهارة، يؤمن تماما بعملية الانضباطية الدفاعية والتراجع الدفاعي، ولذلك شفنا حتى في فترات التحولات الاتحاد بالكاد عمل 3 تحولات فقط في المباراة وكلها كانت 1-2 أو 3، وبالتالي كانت تضيع الكرة من مروان الصحفي البديل اللي أدخل في الشوط الثاني فترات التحولات الأخرى، لكن الحماس والروح هي التي غلبت، وأنا أتصور مثل ما ذكرت الأخ عاطف أنها تكون قاعدة بالنسبة للاعبي الاتحاد في المواجهات القادمة. في عوامل أخرى الحقيقة صنعت هذا الانتصار اللي أنا أسميه بين قوسين مفاجأة الدوري حتى الآن، إذا في مفاجأة الحقيقة ما كان أحد يتوقع الاتحاد يعود من المنطقة الشرقية
1: قياسا بالظروف والمعطيات فقط.
2: نعم قياسا بالظروف، قياسا بآخر مباراة صحيح. من شهرين أكيد بالتأكيد العميد الاتحاد فريق بطل صحيح. وأعتقد أن السيد بلندان أعطاه حقه كامل أن الإقادسية لعب أمام فريق عند شخصية البطولة ويرى نفسه بطل وهو بطل أيضا، لكن قياسا بآخر نتيجة قبل شهرين ونص تقريبا أنك تتلقى 5 أهداف أغلب العناصر كانت موجودة، الجودة الموجودة في القادسية، الانتدابات المتواصلة، حضور تيجاني المدرب بلنزان اللي كلنا نصنف أن المدرب الأقوى الآن في الدوري بعد جيسوس، بعد مراحل جيسوس عن النصر، أعتقد كلها عوامل كانت تعطي الجميع أن المباراة في متناول القادسية، ولذلك ربما الفريق القدساوي الحقيقة الثقة عنده أو حد الثقة زاد وكان يعتقد بأن في أي لحظة يستطيع أن يعود للمباراة، لكن الاتحاد كان يضع كل العوامل التفوق الموجودة للقادسية بالإضافة إلى ظروف موسى ديابي لا يغادر مع الفريق، دانيليو موقوف، الجماهير متخوفة من النتيجة، المباراة الأولى كان الحضور الجماهير الاتحادي رسالة عدم الرضا، التعاقدات الاتحادية لا الحقيقة يعني تطرب جميع محبي الاتحاد، أعتقد هالأمور هذه كلها حاضرة، استطاع المدرب أن يبلورها في شخصية اللاعبين وظهر الحماس، ظهرت القوة مع التألق من فرصة إلى أخرى بالنسبة للحارس رايكوفيتش، الموضوع الحقيقة كبر بالاتحاد وهو موضوع الصمود من أجل المحافظة على النتيجة، خاصة أن هدف الانتصار جاء في وقت استراتيجي، تتكلم عن الدقيقة 45+1 في شوط المباراة الأول، أعتقد أنك تروح غرفة الملابس وأنت متقدم بهدف كل الأفكار راح تتغير والحماس راح يتغير والروح راح تتغير، يعني دخلت أنت في حالة التفوق حتى وظروفك لا تسمح لك بهذا التفوق، أعتقد الاتحاد راح نشوف شكله اللي ظهر أمام القادسية أمام الأندية اللي ذكرتها لك، أندية الصندوق القوية هجوميا والأكثر تكاملا من الاتحاد، إذا لم يستطع في الأسبوعين القادمة أنه يضيف إضافات مهمة في الخارطة.
1: طيب على السريع أنا بروح للفريق القادسية الذي يبدو أنه لاعبيه صدموا أمام الثقة اللي يمكن قرأها عيسى في لاعبي القادسية أنه يعودوا بالنتيجة بعد التأخر بهدف في مواجهة الاتحاد، لكن عموما القادسية رغم أيضا احتفائهم بالقادم الجديد تيجاني خسروا المواجهة، فريق كان يمني النفس وتمني النفس جماهير أنه يستمر في حالات الفوز، هذه ثاني جولة خسارة مفاجئة وبهدف وحيد رغم كم الهجمات عاطف، عند مواجهة أيضا على مستوى الدوري غدا الاثنين سيلتقي نيوم اللي كاسب عدد نقاط كاملة حتى اللحظة، ايش تأثير هالنتيجة اللي انتهت بها مواجهة أمام الاتحاد على مستقبل الفريق؟ بكل تأثير سيعود مرة أخرى أمام نيوم، ومسألة الثقة هل كانت الثقة مفرطة في العودة أمام الاتحاد فعلا؟
0: نعم يمكن الجزية الأخيرة اللي قلتها جدا هي منطقية، الثقة المفرطة خصوصا أننا منتصر في المباراة الأولى 3-1 وجاينا الاتحاد بظروف صعبة جدا، فممكن الثقة هذه اللي أدت للفريق. يمكن عملية الاستيعاب بدأت في عملية في الشوط الثاني هجوم مكثف، لكن في النهاية ما وفق بعملية التسجيل. لكن هل هذه نهاية المطاف بالنسبة للقادسية؟ لا، القادسية فريق كبير، يملك مدرب عظيم، يملك لاعبين أصحاب جودة عالية. لا أعتقد أن القادسية قادر على عملية العودة، وممكن تكون عودة في المباراة القادمة وبكل

0: طول على الرغم من المستويات اللي قدمها فريق نيوم. ممكن اليوم تتكلم على على على فريق نيوم كم من الفرق اللي قدمت مباراتين جدا رائعه في الجوله الاولى والثانيه وحصلت 6 نقاط. لكن اعتقد ان المباراه حتكون مباراه جميله ما بين نيوم والقادسيه، لكن ما اعتقد ان القادسيه حيفرط في هذه المباراه من اجل اعاده الثقه مره اخرى للمنظومه بشكل عام.
1: طيب الاهلي بنروح لمواجهه الاهلي اللي انتصر فيها برباعيه نظيفه. سؤال مباشر عيسى عشان الوقت، شو اللي تغير في الأهلي من الفوز بهدف بالكاد على الدرعية في الجولة الأولى إلى الفوز برباعية نظيفة 3 منها هاتريك لإيفان توني في مواجهة أبها؟
2: أعتقد عوامل عدة، أهم عامل أن الفريق كان يلعب أول مباراة أمام جماهيره وكأنها بمثابة الاحتفالية ببداية الموسم، بداية المساندة والمؤازرة، خاصة أن الفريق يدخل مرحلة جديدة ابتداء من يوم الأربعاء اللي هي البطولات الخارجية عن طريق بوابة القارات. أضف لذلك الأهداف المبكرة، تسجيل توني أعطى معنويا الحقيقة الفريق زخم، حسب كون أن اللاعب هو هدافه وكان عنده الحقيقة تسليط إعلامي كبير في الفترة الماضية، والموسم الماضي فقد اللقب في اللحظات الأخيرة. تسجيل ترينكاو أيضا بطريقة جميلة جدا، هدف جميل، أعتقد كلها أعطت يعني النموذج الأهلاوي الاكتمال مع مدرب جديد أيضا يعتبر الحين الانتصار الثالث وسط تخوف أنه ما يقدر يكمل مسيرة في أسلان. أعتقد أنه الأمور كلها تجتمع في الأهلي من أجل أهلي أفضل وأهلي أقوى، جهاز فني، لاعبين، مدرج، كلها أعطت زخم. أضف لهذا عامل مهم جدا وهو أن فريق أبها أنا اعتقادي أنه أقل فرق دوري المحترفين حتى هذه اللحظة من حيث الجودة ومن حيث القدرة على مقارعة الفرق،
1: لأنه
2: ما استعد بالشكل
1: صحيح. صحيح. أنا بقي لي في أقل من نصف دقيقة، عاطف نتكلم عن بوندارينكو القادم الجديد للأهلي وخروج ميلوت بالإعارة، وين ربح وين خسارة حدد؟
0: الملعب
1: إيه لا أعرف صراحة الملعب لا بس لا لا لا. في الخروج والدخول، خروج لاعب ودخول لاعب للخارطة الأهلي.
0: شوف ميلوت يمكن في بداية الموسم بداية ظهوره مع الأهلي كان بيقدم مستويات كبيرة، لكن تبدأ في الآونة الأخيرة صار في هبوط حاد في في في في في مستوى، فأعتقد إنه حيكون دخول اللاعب مكسب، يعني دخول اللاعب الجديد مكسب للأهلي مبدئيا. لأن شوف لكن شوف الأهلي جميل في كل حالاته، هي نقطة وحيدة أبو أحمد لابد للمنظومة الأهلاوية جماهير ولاعبين وإدارة يتجاوزوا مسألة يسلة. اليوم الأهلي عنده استحقاقات جدا كبيرة، الفريق جدا شكله رائع، يعني مو الفريق اللي تأثر بشكل كبير من خروج يسلة، فبالتالي المحافظ على هذه المكتسبات من أجل تحقيق منجزات جديدة،
1: أهمها مواجهة أوكلاند سيتي الأربعاء في كأس القارات. أنا شاكر مقدر العزيزين عاطف الأحمد الناقد الرياضي وأيضا عيسى حكم الناقد الرياضي، شكرا لكم أيضا مستمعين على كرم وطيب المتابعة، نلقاكم على خير، اللقاء.
3: جدة FM على هواك.

اللهم ارزقني عينين هطالتين تبكيان بذروف الدموع وتملأ لي من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما والأدراس جمرا. وارحم اللهم عبدا يسترحم يا أرحم الراحمين. اللهم هذه آثامي وهذه مدامعي وأنا عبدك وأنت العفو الغفور. سبحانك اللهم سبحانك. اللهم لا تعاجلني بعقوبتك وقد وهبتني الأمل في غفرانك. اللهم لا تمكر بي في حيلتي ولا تؤاخذني بتقصيري في طاعتك. اللهم وارحم نصبي وتعبي فيما دهاني من الخطايا ولا تحرمني أجر المصاب على مصيبته. وسبحانك يا أرحم الراحمين.

0: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
1: الله أكبر، الله أكبر.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة FM على هواك.

0: سلام فز. باقي المرحلة الثانية إن شاء الله وأفوز.
1: جوري، أنت باقي على الأيباد؟ حتعطيني هو ولا أسحبه منك وما عاد تشوفي؟
0: ماما خليني شوية، بس شوية.
1: وبعدين معاكي، صلك أكثر من ساعة بتلعبي في الأيباد.
0: ماما بليز، لسه ما انتهت اللعبة. بابا الله يخليك، كلمها.
2: خلاص خلي معاها الأيباد، المباراة الحين تبدأ، تراكم ازعجتوني.
1: يعني المباراة أهم من صحة بنتك؟
2: أوه لا تشغليني، أنا قاعد أتفرج، وبعدين هي جالسة تلعب ومبسوطة. إلا تبغيني أزعلها؟
1: يا سلام، يعني أنا اللي أبغى أزعلها. البنت صار كل وقتها على الأيباد وأنا خايفة عليها. بالله عليك خليك من المباراة واسمع معايا الدكتور إيش يقول.
3: استخدام الأجهزة اللوحية سواء آيباد سواء حتى الأجهزة الهاتف في السمارت فون عادة يتسبب في ضعف الانتباه والتركيز متى ما استخدمت لفترات طويلة. هذا الأمر أيضا يؤثر بشكل صحي على صحة العينين، على إصابتها بالإجهاد باعتبار أنه تستخدم هذه الأجهزة لفترات طويلة. مشكلات أخرى تتعلق بصحة العينين، قصر النظر وما إلى ذلك. عادة استخدام هذه الأجهزة لفترات طويلة وبشكل خاطئ في ناحية الجلوس الأطفال يؤثر بشكل أو بآخر على فقرات العمود الفقري، يؤثر أيضا على الكتفين، على الرقبة، مفاصل اليدين. هذه الأمور لا شك أنها تتأثر بطول الفترة. يتعرض الأطفال من خلال استخدام الجوال، استخدام الأجهزة اللوحية مثل ما ذكرت في السابق، الشعور بالصداع النصفي. الأطفال أيضا يتأثرون لهذا الأمر نتيجة التركيز في هذه الأجهزة لفترات طويلة. أمر آخر، استخدام الأجهزة لفترات طويلة يكون مساعد على تكون السمنة. الطفل يحتاج إلى الحركة في هذه المرحلة العمرية والبقاء بوضعية معينة لفترات زمنية طويلة، ما في شك أنه يعطل عملية تفريغ الطاقة وبالتالي احتمالية السمنة بشكل كبير.
1: سمعت إيش يقول؟
2: أوه كلام خطير.
4: المنع الدائم للأطفال عن استخدام التكنولوجيا بدافع الخوف عليهم، والمنح المطلق بدافع الحب لهم. في الحالتين تعامل متطرف نتائجه سلبية، والصحيح نكون وسطيين دون إفراط أو تفريط من خلال الرقابة والتقنين والتوجيه.
5: حرائق الغابات لا تقتصر آثارها على الأشجار فقط، بل تمتد لتؤثر في الحياة الفطرية وجودة الهواء والتوازن البيئي، وقد تهدد الأرواح والممتلكات. الوقاية مسؤولية الجميع، والتعاون هو الطريق للحفاظ على بيئتنا.
6: معاً لسلامة الغطاء النباتي.

0: على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
3: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة FM.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة اف ام.
0: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا، وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحا على جدة FM.
3: في 60 ثانية.
4: معسكر تدريبي مكثف في سلوفينيا، موهبة ووزارة التعليم تجهزان أبطال الفضاء السعوديين لأولمبياد فيتنام. تجارب خيالية لا تنسى، وجهة سفن تبوك تستقبل زوارها بسبع مناطق ترفيهية ورياضية متكاملة في شمال المملكة. محمية جزر فرسان تحصد 3 اعترافات دولية وتدخل القوائم البيئية كجوهرة فريدة في البحر الأحمر. عالمية الطباع والمكان. في إعجاز تقني، روبوت صيني يحطم الرقم القياسي العالمي للأسطورة أوسين بولت في سباق 100 متر. دراسة تفاجئ عشاق التصوير تقول إن الانشغال بالكاميرا والهواتف

0: جدة اف ام على هواك. صيفنا احلى الان على جدة اف ام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، مساء الخير ومساء السعادة، مساء انطلاقة جديدة ويوم جديد في صيفنا أحلى.
2: صيفنا وصيفكم إن شاء الله جميل. أهلا وسهلا بكل الأصدقاء، حياكم الله معنا في مشوارنا اللي راح يكون ممتد معكم من الثواني اللي مضت وحتى العاشرة مساء. هلا بكل الأحبة، هلا بكل المستمعين الكرام، هلا والله بدكتور لولو عبد الله.
1: هلا ومرحبا فيك خالد مستور، وكمان نوصل تحيات مخرجنا الجميل والرائع سلطان المحياوي.
2: مكملين معكم في هالبرنامج في صيفنا أحلى في أسبوع الأخير. إحنا عارفين في ناس خلصوا الصيفية.
1: أيوه. لا مو الأسبوع الأخير.
2: لا لا إحنا.
1: لا.
2: إلا.
1: لا.
2: بالله.
1: لا.
2: إلا.
1: لا.
2: صدقيني.
1: لا في يوم ال. احنا مستمرين لين 30 أغسطس بإذن الله تعالى مع ختام الصيف وبداية فصل الخريف. حتكون في بداية وانطلاقة جديدة. الصيف إن شاء الله بإذن الله أكيد يحلى ومستمر. في البعض رجع للصفوف الدراسية، إلا أن البعض للآن لا زال يستمتع بهذه الإجازة واللي فيها الكثير. في بعضهم يغتنموا الفرص هذه، ترى في ناس ما يحلى عندهم الصيف إلا ترى في آخر الأيام، ترى في كثير من الأشياء ممكن تلاقي عروض كمان حلوة. تلاقي في ناس تقول لك خلاص الكل رجع للديارة، خليني أنا الآن أروح واستمتع بالأجواء بدون زحمة. فالصيف مستمر، أجواء إجازة الصيف لسه مستمرة. فإن شاء الله بإذن الله تعالى فقراتنا زي ما هي، عندنا سالفة الصيف وعندنا خمن المكان وكمان عندنا تقاريرنا، أشياء كثيرة إن شاء الله بإذن الله راح تستمتعوا معنا خلال هذه الساعتين
2: بإذن الله تعالى. بس أنا برضو مصر أنه أسبوعنا الأخير في الصيف. الصيف يعني بعدين نرجع برامجنا. عموما يعني أنا بس أقول إنه في ناس داومت لحد وفي ناس باقي ما داومت. يعني إحنا لسه هنا في جدة وحولها، يعني في المنطقة الغربية ما زلنا في إجازة الصيف. إيه اللي راح مدارس اليوم كيفكم؟
1: إيه والله. يعني ودنا يعني تحكولنا عن أول يوم دراسة. يعني في ناس كان اللي بيروحوا يداوموا في الصباح كانوا دائما يقولون إنه الشوارع فاضية نروح دوامنا بدري. الآن صرنا لا، لازم أطلع من بدري لأن الشوارع زحمة، الناس رايحة دواماتها. أيه. بتنزل مدارس، فرجعت الحياة لطبيعتها لأن المنطقة الغربية إلى الآن لا زالت في أيه. إجازة سعيدة.
2: غير تدرين يعني اليوم يمكن من المعاناة اللي ممكن يلقاها الكثير من الناس العودة للنظام والنوم.
1: صحيح.
2: وهذه كلها عدة يعني إن شاء الله تأخذ يعني وقت قصير كذا والواحد يرجع روتينه
1: بإذن الله.
2: حلو الروتين وحلو الواحد يعني يرجع نمط حياة فيه نوع من الانتظام والكذا توزيع الوقت.
1: فعلا الحياة يعني لو إنه ما في دوام، ما في روتين، ما في إنجاز يتحقق بالنجاح نهاية العام، أكيد ما راح نشعر بقيمة الإجازة الصيفية، وهي عشان استراحة محارب يعني تستمتع فيها وتنبسط فيها عشان ترجع بكل قوة لعام جديد. هو العام هذا اللي نسأل الله لجميع الطلبة والطالبات اللي التحق في صفوف الدراسة بالتوفيق إن شاء الله وشدوا الهمة. البداية لازم تكون جميلة ورائعة وعشان تحصدوا نهاية العام نتاج ما تفعلوا الآن إن شاء الله
2: بإذن الله تعالى. كل التوفيق. نكمل معكم إحنا عموما صيفنا أحلى صح؟
1: إيه.
2: كمرية قد في فقراتنا وتقاريرنا وأخبار الصيف الجميلة اللي ما تنتهي. وحياكم الله معنا دائما من خلال تطبيق الإذاعة السعودية سعودي راديو بلاس. بإمكانكم الاستماع والتفاعل معنا من خلال هذا التطبيق، أيضا من خلال أرقامنا على الواتساب 8002442828 والاتصال على 012-647-1054.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً، ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.

مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من

0: جدة اف ام على هواك. صيفنا احلى على جدة اف ام.
1: ضيفنا احلى على جدة اف ام. هلا ومرحبا فيكم بكل اللي انضم معنا على سمع برأثير جدة اف ام. واكيد البرنامج ما يزين ولا يتألق الا من خلال مشاركاتكم، وبامكانكم الاتصال علينا على 012-649-5154 وكمان 012-647-1154. كمان بامكانكم انكم تراسلونا على رقم الواتساب 800-244-2828. واذا كان في الخط مشغول لضغط المكالمات اكيد اكتبوا رقمكم كمان على الواتساب، وان شاء الله باذن الله تعالى احنا راح نتصل عليكم وتكون معانا على الهواء ان شاء الله باذن الله تعالى. حنتوقف لنقل اذان صلاه العشاء من رحاب المسجد النبوي الشريف بالمدينه المنوره، ومن ثم نعود لاستكمال فقراتنا في برنامج صيفنا احلى. وصيفنا احلى على جده اف ام.
0: جده اف ام على هواك.

0: يا رب. سبحانك، سبحانك يا من بيده نواصي خلقي، سبحانك يا من إليه مصير عبادي، سبحانك أنت الرب المعبود ولا رب لي غيرك، وأنت المنعم المقصود ولا منعم علي سواك، لا يصرف عني من السوء إلا ما صرفت، ولا يساق لي من الخير إلا ما سقت، ولا يقسم لي من الرزق إلا ما قسم، ولا يوهب لي من العطايا إلا ما وهبت. فسبحانك يا كاشف الضر بسلطانك، سبحانك يا مانح الخير بإنعامك، سبحانك يا واهب العطايا بإحسانك، ولك الحمد يا إلهي وربي وسيدي.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

أكبر. الشهد أن لا إله

0: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
2: جدة اف ام على هواك
3: مع إشراقة كل يوم. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا، وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
4: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة اف ام. صيفنا أحلى على جدة اف ام.

0: حياكم الله وأهلا وسهلا بكل الأصدقاء الكرام، مكملين معكم في صيفنا أحلى. نتمنى إن شاء الله أوقاتكم جميلة، الناس المصيفة والناس المداومة، نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله دائما. جلسة السواليف مع الناس حلوة
1: أكيد،
0: الحوارات اللي نفتحها من الآخرين يعني تتنوع وتختلف، كل حسب اهتماماته وكل حسب يعني الأشياء اللي يعني يفضلها والأشخاص اللي يعني يجلس معهم ويعني تبادل معهم اطراف الحديث ويسولفون مع بعض. ولكن احيانا ما ينجذب لنا نوع من السواليف دائما ما نلاقي الناس يكلمونا فيه، اما بسبب خبراتنا في الحياة، خبراتنا العملية، او مجالات يعني معروفين يعني هي ضمن اهتماماتنا، ونلاقي الناس دائما

0: دائما تبادرنا بالكلام في هذه المواضيع، واتوقع ان كل شخص في عنده كذا مواضيع مختلفه يتفاجئ انه الناس دائما يبدون يكلمونا فيها وياخذون يعطون معه في هذه المواضيع. فاليوم لو سالنا وش المواضيع اللي بالعاده الناس تفتحها معك وتلاقيهم دائما يسولفون معك في هذا الموضوع، هل انت يعني من رجال اعمال الناس اللي دائما تطلب مشورتك وتفتح معك مواضيع تجاريه وافكار تجاريه، ولا من الناس الرياضيه انت زي ناس نعرفهم دائما يحاولون كذا انهم يعني ها يسقطون على فريقهم، ترى فريقكم فيه وفريقكم مدري ايش،
1: هذول متعصبين
0: حديث الرياضيه. اي نعم، او يعني تختلف، انا احس السواليف من شخص لاخر، ولكن في مواضيع بالعاده ما تفتح معنا ونلاقي انفسنا نتكلم فيها وباسهاب.
1: فعلا خلينا نقول دائما هي تكون البدايات، يعني ممكن الشخص قاعد معك مره وكانت المواضيع متنوعه فيلاقي نفسه وتلاقي نفسك بدات تتحدث عن موضوع معين في مجال معين بطريقه جميله ورائعه، فهو خلاص على طول يبدا يحط انه هذا الشخص ما شاء الله تبارك الله عنده القدره انه هو يتكلم مثلا في الموضوعات التقنيه، او مثلا على سبيل المثال والله ان الجوال صار عنده مشكله، يجي يقول لك وين المشكله، ابدا اعمل كذا واعمل كذا، فانا ابدا اعرف انه هذا عنده أفكار أو عنده مثلا معلومات تقنية كويسة. نعم. فبمجرد أن أنا أحتاج لأي معلومة تقنية وبتأكد من شغلة معينة على طول تلاقيني لجأت لهذا الشخص. فاليوم إذا أنت بدأوا الناس يسألوك في جوانب معينة فتأكد أنه طوال قعدتك مع هذول الناس أنت كنت بدون ما تدري قاعد تعطيهم معلومات في هذا الجانب، فعلى طول هم حطوك في خانة الخبير، خبير الجلسة على سبيل المثال.
0: صحيح فعلا.
1: شافوك مثلا أنت مثلا تحب تروح المطاعم مثلا، ما شاء الله دائما تتكلم لا المطعم الفلاني جربته حلو ونكهته كويسة، فبمجرد أنهم يبغوا يروح المكان معين أو مطعم معين مثلا والله بأكل هندي يقول لك والله يا في على طول اتصل على فلانة، هذه هي ما شاء الله اللي تعرف. صح. حتى داخل البيوت ممكن يكون الأخ هو المسؤول اللي يختار مثلا المكان أو المطعم اللي أنت بتروحه لأنه ما شاء الله هو ذويق ويعرف. فاليوم الأكثر المواضيع اللي يفتحوا فيها معك مواضيع، يعني بصراحة أنا أشوف يمكن الآن صار في نسبة كبيرة يمكن حتى في السوشيال ميديا بنشوفهم أنه بيتكلم كثير عن الرياضة، الكل قاعد بيتكلم، إما تلاقي الشخص المتعصب، إما اللي تلاقيه يقعد يعلق على المباريات بطريقة فكاهية، أو الشخص التحليلي اللي ما شاء الله تبارك الله عنده الخبرة وتلاقيه ما شاء الله تبارك الله قاعد يحلل المباراة بطريقة حلوة. بعضهم السياحة بيروح يعني بشوف ما شاء الله تبارك الله ناس بتتكلم عن الأمور السياحة، فتلاقي ما شاء الله في كثير من المواضيع اللي احنا ممكن نتكلم مع بعض في جلستنا بناء على معرفتنا. فيا ترى أكثر موضوع الناس تفتحه معك أنت
0: نعم
1: إيش هو؟
0: خلينا نبدأ هنا من داخل الاستوديو. أنا بسألك أنت لولو، وش أكثر مواضيع اللي الناس يعني فجأة تفتحها معك وتلقينها يعني عنوان الحوار بينك وبينهم؟
1: يمكن أكثر شيء أكثر شيء أكثر شيء هي حاجتين أمانة، يمكن السفر أوكي، ويمكن لأني دائما عندي أفكار غريبة حتى لما أبغى أسافر لأماكن معينة، والجوانب صراحة الإعلامية يعني شغلي تحديدا.
0: أي عشان عملي كينا.
1: أيوة عملي
0: أكيد. طيب جميل والله، يعني أتوقع أنها كلها موضوع حلوة وفيها حوارات وفيها معلومات كثيرة، وخاصة يعني موضوع السفر أو العمل. يعني بحكم يعني خبرتك في عملك، وأكيد موضوع السفر كمان شيق ويفتح لك أبواب كثيرة وتلقينك تتكلمي بإسهاب. وعلى قولتك هذاك اليوم تقولي ما رجعت من رحلة خيالية، تروحي في رحلة خيالية. أبو سعد، مواضيع اللي الناس دائما تفتحها معك وش هي؟ تذكر تلاقي نفسك يعني سؤال يتوجه لك دائما من أحد أو موضوع الناس تفتحها معك. فكر، ما في ما
1: لا أشوف ما أتوقع سلطان ما شاء الله ممكن عقارات
0: إن شاء الله بإذن الله مواضيع جميلة. طيب نكمل معكم ونعرف منكم أصدقائنا شو المواضيع اللي بالعادة الناس تسولف فيها معكم، شاركونا على الواتساب 80-244-2828 والاتصال على 012-647-571-54.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو

جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام. صيفنا احلى على جدة اف ام.

0: حياكم الله، أهلا وسهلا بكل الأصدقاء الكرام. خلونا نروح وياكم إلى خمن المكان اليوم. المكان من الأماكن التاريخية والقصور التاريخية في مدينة حائل، ويتكون هذا القصر التاريخي من 3 طوابق وبنية من الطين، وشيد القصر في عام 1808 ميلاديا على مساحة تتجاوز 300,000 متر مربع. بني القصر على نمط الطراز الحائلي، ويقع في قلب مدينة حائل بين أحياء لبدة التاريخية. شو اسم هالقصر أو هذه القلعة؟ فشاركونا أصدقائنا وحاولوا تخمنوا هالمكان، مع أنه ممكن تتشابه عليكم الأسماء هناك.
1: صحيح.
0: أي، ولكن بنعطيكم بعض التلميحات. اليوم نتكلم عن في موضوعنا في سالفة الصيف، وش المواضيع اللي بالعادة الناس تفتحها معك وتلاقي أن أنت والناس يعني تأخذون وتعطون في هذه المواضيع. نأخذ معنا أول اتصال اليوم، نقول ألو. هلا، حياك الله امتنان.
2: أهلين، يسعد لي مساكم كل خير.
0: ومساك إن شاء الله، حياك الله، كيف حالك؟
2: كيف حالك؟ الحمد لله تمام، كيف حالكم أنتم؟
1: بخير الله يسلمك، أنت كيف حالك؟
2: والله بخير الله يسعدك يا رب.
1: حبيت أنا الابتسام والضحكة على طول، جعلها دوم يا رب.
2: الله يسعدك يا رب
0: يا رب. يلا قولي لنا
1: أكثر الموضوع اللي دائما تنفتح معاك في الجلسات.
2: أيوة. والله تعرفي يعني استاذة لولو، يعني تعرفي انت كيف اسئله البنات، فوالله دائما عن المظهر، وين رحتي، اي الصالون اللي رحتي له، كيف سويتي شعرك، يعني كذا.
1: على كذا اطلالاتك فريده بصراحه.
2: اي أيوة والله، مو مدح نفسي بس دوبي صايره اطلالاتي فريده، كنت لا.
1: والله بصراحه شوفي، انا بقول لك شغله، دائما يعني أنا من الناس اللي كذا، اللي أشوف دائما إطلالاتها حلوة، دائما مثلا تعرف تعمل ميك اب، هي أول واحدة أروح أسألها يعني كيف فين عملت الميك اب حقك، أو لما يكون عندك عرس وين تعمل الميك اب حقك. ليه؟ لأنه في النهاية حتكون ضامنة أنه حتروح لوحدة تعمل لها ميك اب حلو.
2: ايوه
1: عليها
2: الكلام.
1: ايه بالضبط كذا.
2: ايوه، يعني هذه الأسئلة اللي أكثر حاجة تواجهني. يعني
0: تحبون الأسئلة هذه صح؟
1: ايوه،
0: ما حد يسأل. أيوة. وين تسوي؟
2: أنا وأجواء أنا.
1: حلو. أيه. وبين وبينك تكون أريح. يعني بالنسبة لي دائما أحب أسأل اللي أشوف مكياجه دائما حلو، وأنا عندي مناسبة ومحتارة مثلا وين أروح. أيه. أوكي، أقوم أسأل اللي مكياجه حلو.
2: فن لأنه الشغلة هذه لي فيها أنا وأعرف فيها كثير.
1: بالضبط، خلاص
2: في المجال أنه أنا أقعد أتكلم فيها وأسولف وبراحتي يعني.
0: إيه والله حلوة هالسوالف.
1: بالضبط. إيه.
0: الله يقويكم إن شاء الله، إطلالات جميلة لكم دائما. طيب عرفت المكان اليوم اللي نتكلم عنه امتنان؟
2: والله أنا جيت على نهاية المعلومات اللي قاعدين تعطونا أنه هو قصر، بس ما أخذت المعلومات الكافية.
0: طيب أبشري، نعيد لك إياها. طبعا هي أحد القصور التاريخية مدينة حائل، يتكون من 3 طوابق، بني القصر من الطين شيد في عام 1808 ميلاديا، مساحته 300,000 متر مربع تقريبا يعني، وطبعا هو على نمط الطراز الحائلي، ويقع في قلب مدينة حائل بين أحياء لبدة التاريخية.
2: يعني
0: قصر. اي قصور يعني أثرية وتاريخية هناك.
2: شوف، ما أعرف، ماني متأكدة من الاسم، بس كأنه
0: عادي يقولي
2: قسلة أو شيء زي كذا أو قسلة، ما أدري.
0: طيب نشوف ان شاء الله في النهاية. الله يعطيك العافية وشكرا لك امتنان.
2: والله يسعدكم على البرنامج اللي اكثر من رائع، حرفيا برنامج مرة ممتع.
1: حبيبتي شكرا لك يا امتنان، تحياتي لك. هلا ومرحبا. كمان عندنا اتصال اخر، نقول الو. مرحبا.
3: مرحبتين.
1: هلا ومرحبا نوال، كيف حالك؟
3: اهلين، كيف الحال؟
1: بخير الله يسلمك، انت كيف حالك؟
3: الحمد لله
0: خير، الله يحفظك.
3: على السلامة يا خالد.
0: الله يسلمك يا نوال، يا أهلا وسهلا، كيف الحال؟
3: الحمد لله، بعدكم معزين.
0: كيف الدوام اليوم؟ ها
3: والله قاعدة تقاعد، بس أشوف الدنيا لوية من الصبح. أنا قاعدة بس أشوف الدنيا لوية.
0: خلاص الحين ما عاد في مدرسة، يعني دخلتي في مرحلة التقاعد.
3: أصحى بدري أنا يعني.
0: ما شاء الله،
1: ما شاء الله تبارك الله،
3: غيرت نظامي يعني.
0: خلينا نسألك السؤال الشهير، أول سنة تقاعد؟
3: إيه.
1: جالسة تشوف المشهد من بعيد وتقول ألف حمد وشكر لك يا رب.
3: يا لولو والله ولا أني ندمانة على شيء، ولا أني متأثرة. تزين طالباتي من أمس وهم يرسلون لي، واليوم راسلين لي يعني رسائل حتى لصياح صح،
4: فقلت لهم بناتي أنا خلاص يعني مأقلمة نفسي وعندي أشغالي الخاصة وأموري العائلية، فالحمد لله يعني أنا ما أبلا بس أنتين مو موجود المدرسة مو حلية وما بهالكلام تدري يعني بنات مراهقات إذا تعلقوا بأي حد تشوفينهم يعني، وأنا بعد كنت طيبة وياهم يعني وحلية
1: الحمد لله هو سبحان الله هذا شيء
4: الأثر الطيب اللي تركته الحمد لله
1: هذا هو الآن هي البداية الجديدة بداية حياة جديدة وتجربة جديدة. نسأل الله لك التوفيق إن شاء الله يا نوال.
4: إن شاء الله يا رب العالمين إن شاء الله يا رب إحنا وأنتون إن شاء الله.
1: يلا قولي لنا إيش أكثر الموضوعات اللي يتم فتحها معك؟
4: أنا دائما يسألوني يعني مثلا عن الاحتبار إن أنا مثلا أكتب يعني لعلاقات يعني بالناس مثلا يسألوني وش اللي اكتسبتين منهم وش اللي اخذتي منهم مثلا سفراتي مثلا لما اقول لهم انا عندي صديقات مثلا في قطر او في البحرين او في الكويت لما اجي اقول لهم صديقاتي اغلبهم اعلاميات
1: ما شاء الله
4: فيجون يقولون لي طيب وليش ما صرتين إعلامية زيهم؟ قلت والله عاد لأن ما كان عندنا إحنا مجال الإعلام في ذلك الوقت يعني لما درست أنا في نهاية التسعينيات فما كتب الله يعني والحمد لله يكفي أن أشارك هم يقولون يعني شلون تقدرين وين الجرأة اللي عندك تقدرين تتكلمين إياهم كنت عادي تعودت أنا يعني لأن من يوم أنا طالب وأنا أمسك المايك وأتكلم فما عندي مشكلة يعني في ذي الموضوع
1: الله عليك وأكيد طبعا سبحان الله الإنسان لما يقعد مع شخصية مثقفة دائما يبغى يكتسب من خبراته في المجالات المختلفة يعني في مناحي الحياة
4: أكيد يعني أنا أحب بعد أن أنا أدخل في جميع المجالات يعني مثلا كانت دينية إن كانت ثقافية إن كانت رياضية فالتدرين يعني لا مثلا الرياضية في بعضهم ما يفهم في الرياضة ف وإيش يعني وش تتوقعين الحين ما شاء الله يا لولو يعني صرت أحس أن الجميع رياضي
1: صح
4: الجميع رياضي يعني الكل يعني تذكرين كأس العالم لما المنتخب لعب المنتخب السعودي أنا ما شفت المباراة لأن كانت نص يعني تقريبا 3 الفجر
1: إيه
4: فيجون يقولوا لي ما شفتينا راحت على شو صار كده واستوى كده
1: أكيد طبعا طيب نوال لفقرة خمن المكان عرفت المكان ولا لا
4: كأن برزان
1: أوكي برزان أوكي خلينا نشوف نهاية الحلقة وإن شاء الله بإذن الله نسمع صوتك على خير شكرا لك
4: يعطيكم العافية
1: الله يعافيك حبيبتي هلا ومرحبا باي باي
0: جميل طيب احنا اكيد نكمل معكم وتقدروا كذلك تتواصلوا معنا اصدقائنا على 012-64-771-54

0: مع إشراقة كل يوم. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح، بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة FM.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. تفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا، وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة اف ام.
0: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: صيفنا أحلى على جدة اف ام. أهلا وسهلا بكل المستمعين الكرام، وحياكم الله معنا في بداية ساعتنا الثانية من برنامج صيفنا أحلى. وكالعادة احنا نبدأ الساعة الثانية بتقرير جميل من احدى الاماكن السياحية الجميلة اللي نستمتع فيها. اليوم ان شاء الله راح نتكلم عن احدى الايقونات السياحية المتكاملة اللي طورتها امانة منطقة الباحة، تحديدا حديقة اللافندر. بصوت ريهام قبوري تسمعون تقرير اليوم، فخلونا نسمع هالتقرير.
1: يا هلا فيكم مستمعي برنامج صيفنا احلى. اليوم لما نتكلم عن حديقة اللافندر في منتزه رغدان لصيف 2026، ترى نحن ما نتكلم عن منتزه تقليدي أو حديقة عادية، نحن نغوص في أيقونة سياحية متكاملة طورتها طبعا أمانة منطقة الباحة بعناية فائقة عشان تكون أكثر جاذبية وتتربع على مساحة ضخمة تتجاوز 20,000 متر مربع من الإبداع الخالص. الجمال هنا يعزف على أوتار حواسكم بفضل الإضافات الطبيعية المتجددة اللي أبدعتها الأمانة، لأنها أنشأت مسارات للجداول المائية داخل ممرات الأودية الطبيعية وجمال المياه عبر مصباتها، واللي تمنح المكان طابع بصري يضفي حركة وحيوية نابضة على المشهد وسط غابات العرعر الشاهقة والضباب اللي داعب القمم. وطبعاً أول ما تحط رجلك على أرض الحديقة بتوقف ثواني من صدمة الروقان وجمال التفاصيل. وطبعاً لما تمشي على الممرات المصنوعة بحرفة وتجتاز الجسور الخشبية اللي تعبر فوق الجداول المائية بينما توثق عدستك، أقوى اللقطات الفورية بين أحواض الزهور البنفسجية والمجسمات الجمالية الموزعة بعناية. التجربة هنا مصممة عشان ترضي كل ذائقة، لأنه الموقع فعلاً مدعوم ب270 عمود إنارة متطور لضمان إضاءة ساحرة، إلى جانب جلسات ومعابر خشبية مهيئة بالكامل وأكشاك استثمارية تلبي كل الاحتياجات وتضمن لك أنت وعائلتك أوقات مفعمة بالرفاهية والاسترخاء بين طبيعة الباحة العذبة. ولا توقف المتعة عند هذا الحد، فالحديقة تشكل نقطة انطلاق مثالية لعشاق الأنشطة الترفيهية والمجتمعية المتنوعة عشان تتيح للعائلات وأطفالهم الاستمتاع بساعات التزهير واللعب المفتوحة وتوفير مساحات رحبة لهواة الهايكينج والمشي الجبلي لاستكشاف مسارات منتزه رغدان المحيطة فيها. ناهيك طبعا عن الفعاليات الموسمية والأسر المنتجة اللي تعرض الحرف التقليدية والمأكولات الشعبية الباحية الأصيلة اللي تملأ المكان بريحة السمن والعسل الجبلي الأصلي عشان تحول المكان وتحول الزيارة إلى متجول سياحي وثقافي متكامل. طبعا ولا تكتمل هذه الوناسة الأسطورية إلا وقت المغرب وحلول الليل عشان يتحول المكان لعالم ثاني اللي تتألق في منظومة الإضاءة الحديثة مع برودة الجو العذبة، وتخلي جلسة الأهل والأصحاب على المعابر الخشبية وأطراف أحواض اللافندر ذكرى ما تتنسي في ذاكرة الصيف. باختصار نحن أمام تحفة سياحية جبارة تعزز كفاءة الأماكن العامة وترفع جودة التجربة السياحية تحت مظلة فعاليات صيف السعودية 2026. إذن يا مستمعينا، حديقة اللافندر مو مجرد منتزه، هذه حكاية سحر وجهد متواصل تناديك عشان تعيش صيف ما يتنسي، وتأكدوا دائما إنه التجربة هناك فعلا غير.
0: شكرا للزميلة ريهام على هالتقرير الجميل اللي تكلمت فيه عن حديقة اللافندر بالباحة والأجواء الرائعة اللي هناك. أكيد أتمنى لكم إن شاء الله قضاء أوقات ممتعة وسعيدة. إحنا في صيفنا أحلام كملي معكم، نطلع للفاصل ونرجع مع اتصالات جديدة.

نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: إشراقة كل يوم. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح، بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: صيفنا أحلى على جدة FM.

0: حياكم الله أصدقائنا وأهلا وسهلا فيكم من جديد، أرحب فيكم في مشوارنا ونتمنى أوقاتكم سعيدة. ونرجع لموضوعنا اليوم اللي كنا نتكلم فيه، شو المواضيع اللي الناس يعني تتداولها معك وتتكلم معك فيها دائما وتلاقيك في قلب هالمواضيع وتتكرر معكم. اليوم الاتصالات اللي جتنا أحيانا عن العمل، عن المواهب، ممكن الإلقاء، عن الإعلام. أختنا الكريمة كمان تكلمت على إطلالة وعن ميك اب وأشياء كثيرة. ممكن نسمع منكم اليوم على 012-64-77-154. فنستقبل اتصالاتكم أيضا الواتساب 80-244-2828. ونشوف أصدقائنا إيش يقولون. كمان خمن المكان، يعني ما زلنا مستمرين اليوم في خمن المكان، ونشوف إذا عرفتم هالمكان ولا لا. نتكلم عن قلعة وقصر تاريخي يعني معروف في منطقة حايل، أحد القصور التاريخية اللي بنيت في عام 1808 ميلاديا. وبني القصر على نمط الطراز الحائلي ويقع في قلب مدينة حايل بين أحياء لبدة التاريخية. فش اسم هذا القصر؟ شاركونا أصدقائنا وخلونا نسمع منكم. نستقبل اتصالات؟ يلا نقول ألو. أول اتصال معنا في هالجزء من البرنامج.
1: ألو مرحبا.
2: ألف حمد لله على السلامة يا أبو فيصل.
0: يا هلا والله، حياك الله يا مازن، الله يسلمك.
2: حبيبي ونورت الاستوديو اليوم.
0: الله يحييك. النور نورك، تسلم
2: حبيبي.
0: كيف حالك؟ إن شاء الله تمام
2: الحمد لله. كيف تجد الصورة؟
1: الحمد لله بخير. كيف حالك يا مازن؟
2: والله بخير، رجع لك بخير،
1: عسى دوم إن شاء الله.
2: يا رب الحمد لله.
1: ها قل لنا أكثر موضوع يتداولون الناس معك.
2: والله مواضيع كثيرة، مثل الإجازة اللي وانقضيناها الفترة الماضية، ودورينا اللي لسه ما حما دور.
1: يعني أنت ما شاء الله في جلساتكم دائما يكلموك، يعني مثلا على سبيل أكثر سؤال يجيك الآن بما أنك اتحادي، مازن كيف شايف الاتحاد بعد مباراة القادسية؟ أكثر شيء
2: أقول لهم بدري.
1: فأكثر شيء الجوانب الرياضية يعني اللي ممكن يسألوك عنها.
2: تقريبا.
0: جميل والله، رياضي.
2: بالنسبة قصر برزان.
1: أوكي
2: تمام. وأنا حاسس يا لولو أنه حال الأسبوع الأخير من صيفنا أحلى، ما دي أحس كذا.
0: ما هو بإحساس، هو آخر أسبوع أكيد صيفنا أحلى.
1: أنا شوية دخلت التواريخ معايا فعلا. يوم السبت حيكون هو آخر يوم.
2: مساكم أحلى وحشنا.
0: يا حبيبي
2: يا الله،
1: ترى إحنا نفس فريق العمل، إيش فيه؟
2: لا لا لا لا مو كذا، فقرات وحشتنا كثير يعني.
0: إن شاء الله نقدم لكم كل ما هو جميل يا صديق العزيز.
2: دائما إذاعة جدة رائعة الجمال دائما.
0: الله يخليك، يعني هذا انعكاس جمالك بس أنت ما تدري. يا حبيبي الله يخليك، شكرا لك يا صديقنا الرهيب، حياك الله.
1: كمان عندنا اتصال آخر، نقول ألو. أبو سعود مساء الخير.
3: هلا، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: يسعد الله مساءكم في الدنيا ويسعد الله مساءكم في الآخرة.
1: مساءك بكل خير يا رب، كيف حالك أبو سعود؟
3: الحمد لله في نعمة،
1: الله يديمها يا رب.
3: جانا البراد وجانا النعمة وجانا التمر وجانا كل شيء،
0: ما شاء الله تبارك الله.
3: وجات لله الحمد والشكر، جات للمدارس وعادت الحركة عندنا وعاد الاقتصاد عندنا
0: حركة والبركة، خلاص الحمد لله.
3: الحمد لله. أي والله الطلبة والطالبات إن فيهم إن شاء الله فيهم بركة.
0: طبعا
1: أكيد إن شاء الله بإذن الله تعالى. طيب أبو سعود، أكثر شيء الناس تتكلم فيه معك؟
3: أنا أشغل الناس حتى ما يكلموني.
1: ليش؟
3: أنا لجلس الواحد قلت أشغلت، وأنت من أنت؟ أنت منين أنت؟ أنت وش لك؟ وش عندك؟ وش ما عندك؟ حتى ما يسألني ويمكن أغلط ما جاوب. أسأل أنا حتى ما أسأل.
1: أوكي، وجهة نظر. قبل ما يسألوني أنا أبدأ وأسأل.
3: أيوة، قبل يسألونني أنا أبدأ أسأل، أنت من أنت؟ أنت فلان فلان، أنت من أنت؟ أنت وين أنت؟ أنت وين وظيفتك؟ وين هذا؟ وش وين رحت؟ وين
1: هذا سيفي سار يا أبو سعود عن الإنسان اللي قدامك. طيب إيش أكثر الموضوعات مثلا؟ تتكلم عن مشاكل الحياة، ولا مثلا تتكلم عن الرياضة والكرة القدم، ولا
3: يختلف المجلس

0: اللي احنا ابوه يختلف في السؤالات، فابو شباب وهذا وما لم الا الكوره.
1: اوكي،
0: وش عمل النادي الفلاني وش عمل النادي الفلاني، وثان ابوه كبار سن مثلي هلون وهذا، القصيده الفلانيه من هيلو، القصيده الفلانيه من هيلو، وانت جاذب بالقصيد والسوالف الاولين.
1: الله الله،
0: هذا اللي احنا نتجاذبه احنا يا كبار السن. وما اللي من الخمسين وتحت هذولا عندهم النوادي، النادي الفلاني كذا، النادي الفلاني كذا.
2: سلام.
0: اي نعم كذا، ما عندنا يا كبار السن عندنا القصيد، وش قصيدتك وين، من هي القصيده هذه، من هي القصيده.
2: ما شاء الله تبارك الله، سوالف جميله صراحه.
1: اكيد
2: اي تكو، وذوائق يعني شعريه رائعه اكيد دائما تعكسها لنا ابو سعود. الله يخليك طال عمرك. عرفت القصر اللي نتكلم عنه اليوم؟
0: ما يبي حكي، الحاجه لا تسالون عن حاجه.
2: يلا ها سالناك، اعطينا الجواب.
0: اي هاي الكشري، ما ابغى الكشري.
2: طيب طيب، نشوف النهايه ان شاء الله.
0: عندنا الكشري ثلاث ادواء.
2: طيب طيب، تسلم يا ابو سعود حبيبنا،
1: يعطيك العافيه. شكرا لك، شكرا على هالمشاركه، تحياتي لك.
0: يا هلا
1: هلا ومرحبا، في امان الله. أكيد إحنا متواصلين معكم مستمعينا في برنامج صيفا أحلى، حنروح لفاصل ومن ثم نعود لاستكمال مشوارنا لتغير الموج على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
1: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهرا على جدة FM. صيفنا أحلى على جدة FM.

0: حياكم الله أصدقائنا وأهلا وسهلا فيكم من جديد. نكمل معكم صيفنا أحلى ونروح على رسائلكم الجميلة وأصدقائنا الكرام. عبدالله بركات يقول لنا مساء الخير لكم خالد لولو وسلطان. يقول أكثر المواضيع اللي يفتحونها معي هي التقنية بحكم خبرتي البسيطة. السلام عليك، بالتوفيق إن شاء الله وشكرا لك يا عبدالله. أيضا يقول قصر برازان، هذا صديقنا مازن غانمي، يقول هلا أبو فيصل، الحمد لله السلامة. الدكتور لولو ليدر سلطان حياوي يقول أتوقع أنه آخر أسبوع في صيفنا أحلى، شكرا لك. أيضا فؤاد قطان، حياك الله يا فؤاد، ما شاء الله إيش التصاميم الجميلة. مساء الخير خالد والرائع لولو والمايسترو سلطان وجميع المستمعين. فؤاد القطان الحسا يقول هذا فيلم قصير من تمثيلي أنا عندي لي بالخليج. فؤاد القطان
1: الله.
0: فيلم هادف يعكس طلبات ال نعم. شكرا لك يا حبيبنا على المشهد الجميل، بنحاول نشوفه إن شاء الله تحت الهواء. شكرا لك يا صديقي. طيب نقرا من عندك بعض الرسائل دكتورة.
1: طيب اوكي، حروح لرسالة من زهرة اللي تقول مساء الخير، تقول يا عين اللي مأجزين ولسه الصيف مستمر معاهم، حتى إذا جدة مستمرة في الصيف قاعدين نسمعها ونتحسر ان نرجع.
0: اسفين لك يا زهرة.
1: تقول بصراحة اكثر المواضيع اللي يتكلموا معاي عنها هي الحقائب. تصدق انه انا اجيب حقائب حلوة وبأسعار معقولة، واللي يشوفها يقول غالية، يقولوا لي من وين جبتيها، وأبدأ أقول لهم الأسعار اللي على كيف كيفكم، وهي أصلا تكون مهل أصلية ولكن بجودة عالية. بصراحة أنا فنانة فيها ودائما يسألوني من وين جبت شنطك. الله يا زهرة،
0: درجة أولى.
1: طيب أوكي، رسالة من هالة اللي تقول تحية لكم، تقول بصراحة أكثر المواضيع اللي احنا نتكلم عنها في العيلة تحديدا يكلموني عن تنظيم الحفلات، بما أن عندي خبرة دائما في العائلة أن أنا أبدأ أرتب الحفلات حتى لو كانت بسيطة، تلاقيني أقدر أجيب كل شيء وبالسعر اللي يتم تحديده، أعرف لو كانت في ميزانية عالية من وين أجيب الأشياء الفخمة، وكيف أقدر أجيب بميزانية بسيطة الأشياء الرخيصة ولكن تبان إنها غالية. بصراحة هذه متعتي، وإن شاء الله بإذن الله قريب راح أبدأ مشروعي في تزيين القاعات بإذن الله تعالى.
0: ما شاء الله ما شاء
1: الله. هلا، يعطيك العافية أول شيء على هالمشاركة الحلوة، وجميل إنه الواحد يكون عنده مهارة وهواية معينة ويحولها إلى مصدر رزق بالنسبة
0: له. الله
1: يوفقك إن شاء الله،
0: دعواتنا لك.
1: طيب كمان هذه رسالة من أحمد، يقول تحية لخالد حمد الله على السلامة، يقول وتحية لك دكتورة لولو وشكرا على ما تقدمون من جمال وإبداع وعلى هذه الثنائية الجميلة. يقول بالنسبة للأشياء اللي نتكلم عنها إحنا الشباب، طبعا رقم واحد الدوري، دوري روشن تحديدا والانتقالات الصيفية، ودائما يسألوني مين أحسن لاعب ممكن يجي في هذه الخانة لأن أنا متابع جيد للدوري الأوروبي، فدائما أجيب أشخاص ولكن للأسف يكونوا غاليين والأندية ما يجيبوها.
0: الله،
1: لا أحمد ترى لا تقول الأندية ما يجيبوها، لا لا لا معلش
0: أحمد، ينفع والله بسوق الانتقالات. تسلم يا حبيبنا، الله يخليك.
1: طيب كمان أروح لي هذه رسالة من عبد الله اللي يقول بالنسبة لي دائما نتكلم عن الأحداث السياسية، وبصراحة هذا جو لأنه أنا دائما أحب أكون مطلع حتى لو كنت مطلع بصمت بدون أي تعليق، ولكن في نهاية الأمر أحب أتابع هذه الأحداث وأشوف الدنيا ماشية لوين. يقول بصراحة عشان كذا أغلب وقتي أقضي إما في قناة الإخبارية أو ذكر طبعا قنوات أخرى. يقول بصراحة التغطيات الجميلة اللي تكون موجودة هي اللي تمتعني. الله،
0: يا سلام،
1: هو حلو أن الواحد جميل يكون في الحدث دائما. طيب أوكي، يعني عبد الله أنت ممكن تكون أنت المستشار السياسي عندهم، يعني
0: تسأل يعني إيش الجديد اليوم في العالم، عبد الله يقول لك يعني إيش آخر الأحداث. الله يقويك حبيبنا.
1: هذه رسالة من سعد اللي يقول تحية لك والخالد، ولكن التحية الأعظم لأبو سعد. بصراحة أحتاج أنك تفخم صوتك وانت تقولي سعد لأنه يليق بذلك، وخصوصا أنه معاك أبو سعد. هلا يا سعد، أسفرت وانورت واستهلت وامطرت هكذا كذا مناسب يا سعد، يعطيك العافية وشكرا لك. يقول بصراحة أنا أكثر شيء يكلموني عن الكورة والألعاب الإلكترونية. أوكي فنان يعني ما شاء الله يا سعد،
0: سلام عليك والله.
1: أوكي
0: اختيارات حلوة بصراحة
1: الألعاب الإلكترونية.
0: أي والله
1: بصراحة الواحد يعني حلو أنه هو يتعلمها. وشوف محمود يقول مساء الخير، يقول تبغوا أي حاجة عشاء جميل على قد اليد وفي النهاية يكون فخم ويشرفك وانت في الرياض تراه عندي. أنا إنسان أجرب أي مطعم، إن شاء الله تكون كافيتيريا بسيطة جنب محطة تلاقيني جربتها، لأن أحب أجرب الغالي والرخيص. في نهاية الأمر الجودة هي اللي تحكمك، وفي النهاية يجيني واحد يقول لي والله ما عندي إلا 100 ريال وبعش الشباب، أقول له تراه عندي، وتلاقيني أروح وأجيب له أحسن عشاء وخلي العيال يتعشون. أوكي محمود حلو
0: والله، محمود نحتاجك
1: جدا
0: لا اختياره رهيب، الله يقويك حبيبنا ومطعم العافية.
1: طيب هذه خليني أقرأ آخر رسالتين قبل ما نطلع لفاصل. هذه رسالة من صالح اللي يقول مساء الورد وتحية لك يا خالد وعودا حميدا، وإن شاء الله إجازتك كانت حلوة. يقول اشتقنا لك كثير في البرنامج، ويقول بالنسبة لي أنا من الناس اللي دائما يكلموني عن الشوي، لأني بصراحة أعرف أشوي مضبوط ولا أحسن مطعم لبناني أو حتى تركي، أقسم بالله لو تاكلوا من تحت إيدي مشاوي راح تدمنون. يلا طب افتح مطعم، طيب انت قاعد بس تشوقنا كذا على الفاضي. فعلا في ناس عندها مهارة بصراحة ان هي تشوي، تخيل انه مثلا ممكن تشوي لك عادي اللحم تلاقيه كذا من برا طبقي كذا مقمرة زي ما بيقولوا، ومن جوا جوسي وتلاقي طعمه
0: والله سامحك يا صالح وتسلم يا حبيبنا، ونتمنى لك ان شاء الله
1: طيب
0: يعني شواء جميل
1: أشوى أنه ما صور لنا بصراحة، كانت الأمور حتكون معقدة أكثر. طيب هذه رسالة من رسالة من حسين اللي يقول تحية لكم، يقول أنا عن نفسي معروف ترى أنه الشباب دائما يسألون عن ثيابي وين أفصلها، ودائما ما أوصلهم لنفس المكان.
0: يوديهم مكان ثاني؟
1: إيه ليه؟
0: شو اسمه الكامل؟
1: حسين
0: ليه يا حسين حرام عليك والله أنا يعني هذا السؤال دائما أسأله الأصدقاء وكذا، فين فصلت وكذا.
1: إيه
0: أنا الثياب يعني نهتم فيها كثير،
1: نفس وضع لما نسأل عن الميك اب وعن ال
0: إيه بالضبط، يعني
1: كل ما يتعلق بالمظهر الخارجي.
0: أكيد أكيد، شكرا صديقنا العزيز وعزائي لأصدقائك اللي توديهم أماكن ثانية مختلفة
1: حرام أنا زعلت والله
0: أكيد. نكمل معكم بنرجع في الجزء الأخير نتكلم عن القصر اليوم اللي كنا نتكلم عنه، أو البرج أو القلعة، فحتى تعرف وش هالمكان اللي تكلمنا عنه في فقرة خم المكان. كنوا معنا، فاصل نرجع لكم.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: ورجعنا لكم مستمعينا. هلا ومرحبا فيكم بكل اللي انضم معنا على سمع بالأثير جد اف ام، ووصلنا الى اخر محطه في حلقه اليوم.
1: طيب تحياتنا لاصدقائنا اللي شاركوا معنا وكل الاخوه الكرام، وخلونا نقول لكم عن المكان اللي يعني نتكلم عنه اليوم، وكل الشكر للي جابوه صح نوال ومازن من بعد تقريبا. طبعا هو ابراج برزان، سمي برزان لبروز يعني المباني ذلك الوقت. القصر لم يتبقى منه الا برجان جنوبي وشمالي، يمتد جزء منه الجزء الغربي، وشيد القصر في عام 1808 ميلاديا على مساحة تتجاوز 300,000 متر مربع. وكان القصر يتكون من 3 طوابق، وتتوزع في كل من الطابق الأرضي المجالس، صالونات الاستقبال، الفناء بالإضافة للمطابخ. في الطابق الثاني كان عندهم غرف الضيوف، والثالث غرف الأسرة، وبني على نمط الطراز الحائلي. يقع هذا القصر في قلب مدينة حائل بين أحياء الأبداء التاريخية، ويعد في الوقت الحاضر موقعا استراتيجيا، حيث تقع الأسواق التجارية بالقرب منه وسوق برزان الشعبي، ويتمركز كمثلث مسار سياحي متكامل مع قصر القشلة وقلعة أعرف. فهو موقع هناك في هذه المنطقة، وهذا القصر اللي كنا نتكلم عنه اليوم. كل الشكر لأصدقائنا اللي استمعوا لنا وشاركونا، والتحية والتقدير، وإن شاء الله نكون يعني قدمنا حلقة موفقة. لتقيكم دائما في نفس الموعد من 8 إلى 10 مساء. شكرا لك دكتورة لولو عبد الله.
0: شكرا لك خالد مستور، وشكر أيضا موصول لمخرجنا سلطان المحياوي. غدا لنا لقاء آخر، نشوفكم على خير، باي باي.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: مع إشراقة كل يوم. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح، بنكون معكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة FM.
0: 29 الآن على جدة FM.
2: الآن على جدة FM، هلا وسهلا بكل أصدقائنا. أكيد 29 يأتيكم من الأحد إلى الأربعاء العاشرة مساء. رح نكون معاكم على مدى ساعة كاملة من الزمن. يا هلا وسهلا بالجميع، تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري. الإخراج والإبداع أكيد لمخرجنا سلطان المحياوي.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا، كل من ينضم إلينا الآن في الحرف 29. مساء الخير والسعادة والأخبار الجميلة. 800-244-28-28 رقم الواتساب، تقدروا تشاركوا كمان على الدايركت مسج في منصة إكس أو سناب شات أكيد الخاصة. تقدروا كمان تسمعونا من خلال تطبيق سعودي راديو بلاس. شكرا لكل أصدقائنا. فؤاد يقول مساء الخير مريومة والمايسترو سلطان المحياوي جميع المستمعين، يقول حافظ على قلبك نقيا دائما مهما كانت معاملة الآخرين لك، فلا تفقد الخير بداخلك بسبب تصرفات الآخرين السيئة، لا تندم على كونك تعاملت بطيبة يوما مع أشخاص اكتشفت لاحقا أنهم لا يستحقون، أو ساندت ودعمت من كان في الخفاء يصفك بالسذاجة والغباء، لا تندم على تعاطفك مع أرواح اكتشفت بعدها أنها بلا ضمير ولا روح، إن سيد قومه هو المتغابي، وما قدمته من خير حتما سوف تقطف ثماره. نعم أكيد، هذه الافتتاحية الجميلة من فؤاد، شكرا لك يا فؤاد. طيب نروح لموضوعنا اليوم اللي راح يكون عنوان لحلقتنا اليوم. اليوم احنا بنتكلم عن شيء مهم يمكن كلنا سويناه سواء كنا قاصدين أو مو قاصدين. عارفين دايما نسمع إنه النهايات أو فكرة التشتت تمام، أو إنه النهاية ما كانت مش ولا بد. اليوم نتكلم عن ليش إحنا نغير الطريق قبل ما يعطينا النتيجة، تمام؟ يعني نتكلم اليوم عن شيء اسمه البدايات أو تعب البدايات أو تشتت البدايات. ليش نترك كل شيء قبل أنه ينجح أو يصل لمرحلته الأخيرة؟ هل المشكلة في الطريق؟ هل المشكلة فينا إحنا؟ هل المشكلة في صبرنا؟ بدون أدنى شك في أشخاص بحياتنا يمكن إحنا نكون منهم، تمام؟ حياتهم مو سلسلة من الإخفاقات، لا، هو سلسلة من البدايات. يبدأ مشروع ويتركه قبل ما ينتهي، يبدأ يتعلم مهارة معينة أو لغة معينة ويمل ويتركها، يدخل نادي وما يستمر ويترك النادي، يبدأ يقرأ كتاب ويبغى يصير مثقف ويتثقف ويضيف لنفسه معلومات مهمة ما يكمل قراءة الكتاب، ينتقل من فكرة إلى فكرة، يتحمس لكل فكرة جديدة ويكتشف فجأة إنها ما تناسبه. عندما يتنقل من طريق إلى طريق، من فكرة إلى فكرة، من مشروع إلى مشروع، وبعد سنوات أو بعد فترة طويلة ينظر لنفسه، ينظر لحياته، يجد إنه هو بدأ عشرات الأشياء، أوكي؟ شغلات كثير بحياته بدأها ولكن لم يستفد من ولا شيء وما أتقن ولا شيء. طبعا هو كده يظن انه هو ما وجد الطريق المناسب، ما وجد الهواية المناسبة، ما وجد المهارة المناسبة، بينما في الحقيقة قد تكون شيء آخر تماما، انه لم يمنح اي مشروع او اي فكرة او اي طريق الوقت الكافي ليصبح شيء ملموس على أرض الواقع. أتوقع خلاص فهمتوا الفكرة، يمكن كلنا بدأنا فيها يعني أو عندنا هذه الشغلات حقيقي، يعني في ناس عندهم بنسبة كبيرة، أوكي، وفي ناس بنسبة متوسطة، وفي ناس بنسبة بسيطة. هذا هو موضوعنا اليوم، 800-244-28-28. نغني مع سلطان ونرجع لا تروحوا بعيد.

نعود لكم مستمعينا، أهلا وسهلا بكل أصدقائنا. أكيد أنتم معانا في الحرف 29. اليوم بنتكلم عن تشتت البدايات. لماذا يعني تترك كل شيء قبل أن ينضج؟ ليش إحنا نغير الطريق قبل أن يعطينا نتائج أو نشوف يعني اللي إحنا الفكرة اللي إحنا مشينا فيها أو المرحلة أو المشروع أو الهدف اللي نبغى نوصله قبل ما يكون على أرض الواقع نتركه؟ وقلنا قبل الفاصل إنه في أشخاص حياتهم مو بس سلسلة من الإخفاقات، واللي عندهم إخفاقات كثير أحيانا تكون سلسلة من البدايات الغير مكتملة. تمام، الإنسان يحب البدايات بشكل عام، دائما البدايات لها بهجة ولها فرحة ولها حماس وتكون ممتعة دائما، زي أول يوم مثلا في أول يوم في مشروعك، أول يوم في النادي مثلا، أول أسبوع في أنك تتعلم مهارة جديدة، أول كم يوم في مشروعك، تحس أنه البدايات واو كده مليئة بالأمل وحلوة وإلى آخره. بس توصل لمنتصف الشيء هذا تحس بالملل وتحس أنه خلاص يعني، أو تكتشف فجأة أنه هذا مو طريقك ولا هذه البدايات اللي أنت تبغى تكمل فيها. طيب، في علم النفس في مفهوم اسمه The Novelty Effect. تمام، هو إيش؟ إنه دماغ الإنسان بيفرز كمية أكبر من الدوبامين لما يبدأ شيء جديد، لكن بعد فترة ممكن هذا الهرمون أو الدوبامين ينخفض هذا الشعور. هنا يظن الإنسان إنه أنا شغفي انتهى، بينما في الحقيقة هو إنه دماغه أو عقله اتعود على هذا الشيء. أحيانا إحنا ما نبحث عن بدايات جديدة لمجرد إنها بدايات جديدة، أو نبحث عن إننا نشوف هدفنا أو فكرتنا أو مشروعنا مكتمل على أرض الواقع. أحيانا إحنا ما نبحث عن النجاح، أحيانا نبحث عن الشعور بالحماس، وهذا فرق. يعني الحماس شعور والنجاح عادة. الشخص الناجح ما يشتغل عشان هو متحمس، بل هو عشان هو ملتزم. عشان كده علماء النفس أو علماء السلوك يقولوا الدافع هو اللي يخليك تبدأ، الدافع هو اللي يخليك تبدأ، لكن الانضباط هو اللي يخليك تواصل وتستمر. طيب، عبد الله بركات على الواتساب 800-244-28-28 يقول تعب البدايات شعور يمر به كل من قرر أن يغير شيء في حياته، ففي البداية تبدو الخطوات ثقيلة والنتائج بعيدة ويختلط الحماس بالشك والتعب، لكن أكثر الأحلام لا تفشل لأن أصحابها غير قادرين، بل لأنهم استسلموا قبل أن يروا ثمار صبرهم. والنصيحة أن لا تحكم على رحلتك من أيامها الأولى، وامنح نفسك الوقت لتتعلم وتتطور، فكل بداية متعبة تحمل في داخلها نهاية تستحق، ومن يصبر على مشقة البداية يقطف لذة الوصول. طيب، كمان معتز يوسف من السودان، يا هلا وسهلا، يقول مساء الخير، مساء النور مريم صاحبة الحرف والإخراج الجميل لسلطان، والتحية لكل المستمعين. شكرا لك يا معتز، يا هلا وسهلا بيك.

29 على جدة اف ام. على جدة اف ام، هلا وسهلا بكل اصدقائنا. 800 244 28 28. اليوم نتكلم عن ليش احنا بنترك البدايات، يعني اي بداية نبدا فيها ما بنكملها. الفيلسوف نيتشه كان يقول: من يملك سببا يعيش من أجله يستطيع تحمل معظم الطرق. المشكلة أحيانا ما تكون في الطريق، المشكلة تكون إننا إحنا ما نعرف ليش إحنا أصلا مشينا في هذا الطريق. وهج البدايات الممتع. قلنا كمان أنه أحياناً بتكون حياة الإنسان مو سلسلة من الإخفاقات، هي سلسلة من البدايات الغير مكتملة. أبحاث عالمة النفس أنجيلا دوكورت قالت حول مفهوم الجريت أو المثابرة طويلة المدى، وجدت أنه النجاح في الدراسة والعمل والرياضة وأي نشاط كان يرتبط بالمثابرة والاستمرار نحو هدف بعيد أكثر من ارتباطه بالموهبة وحدها. بمعنى يعني أنه الموهوب اللي بيترك كل مرة يخسر، والعادي الإنسان حتى لو ما كان عنده موهبة بس قاعد يستمر هو يتفوق. ليش إحنا كلنا بنحب البدايات؟ بكل بساطة لأن البداية لا يوجد فيها حكم، كل شيء فيها احتمال، احتمال أنجح أو ما أنجح، احتمال أكمل أو لا، يمكن أوصل يمكن ما أوصل، لكن بعد فترة ممكن تبدأ النتائج، وهنا ممكن الإنسان يخاف لأنه النتائج بتكشف الحقيقة. هل أنا فعلا أستطيع؟ هل أنا جيد كفاية؟ هل راح أكمل؟ هل راح أفشل؟ فيهرب، يترك البداية الأولى هذه في نصف الطريق ويهرب إلى بداية جديدة، ويرجع يعيش الاحتمالات مرة أخرى بدلاً من مواجهة الواقع. اليوم خلينا نسأل نفسنا سؤال: هل إحنا فعلاً نبحث عن النجاح أم نبحث عن الإحساس بأنك بدأت شيء جديد؟ طيب نروح لمشاركاتكم على الواتساب. يحيى، يا هلا وسهلا، يقول: ما أجمل عندما تكون البداية بتحقيق أهدافك ولكن تحصل أسباب تمنعك أنك تحقق هذا الطموح الذي أنت بنيته بداخلك كبداية لانطلاقك لتحقيق أهدافك، فتظل محتار بين البداية الجميلة التي بدأتها والنهاية التي رسمتها. تحياتي لنجمة المايك مريم ولفخامة الإخراج السلطان ولكافة المستمعين يحيى. أتفق يا يحيى. كمان مازن يقول: التشتت الدائم في المرة الأولى هو كده، هي تكون كده البدايات، يكون فيها تشتت وخوف وبعد كده الأمور تمشي تمام. طيب على الطماح، يا هلا وسهلا على الطموح، يقول: التشتت والبدايات الناقصة هم نتيجة طبيعية لغياب التركيز وتعدد المهام والشلل التحليلي الناتج عن كثرة الخيارات. إن محاولة إنجاز أو تعلم أشياء عدة في وقت واحد تمنع إكمال الأعمال وتؤدي إلى التعب الفكري. على الطموح أكيد يا علي. كمان صديقنا هادي من اليمن، هلا وسهلا، يقول: أنا من متابعين إذاعة جدة اف ام وشغوف بمتابعة برنامج الحرف 29 والذي يذاع مباشرة في 10 مساء والذي تقدمه المذيعة المتألقة مريم، فهل تقبلوني صديقا لكم؟ أكيد أنت صديق لنا في 29 وكافة برامج إذاعة جدة، ونرحب فيكم أكيد. ومكملين بعدما انتصف الساعة ونطلع نغني مع سلطان ونرجع، لا تروحوا بعيد.

أهلا وسهلا بكل أصدقائنا. يقول أو كتب أحدهم فقال: المخيف حقا أنه يوجد مرة أخيرة لكل شيء، مثلا مرة أخيرة لكونك لطيف، مرة أخيرة لرؤية شخص ما، مرة أخيرة لمكالمة هاتفية، مرة أخيرة لكونك تحمل شغفا لشيء ما، مرة أخيرة لكونك تحاول. هناك مرة أخيرة دائما قبل أي غياب. طيب، اليوم احنا بنتكلم عن البدايات، كيف كلنا نتحمس في بدايات كثيرة، وقلنا انه الاخفاقات مش الانسان مش سلسلة، احيانا يكون من الاخفاقات او عنده اخفاقات كثيرة، احيانا تكون عنده بدايات كثير ما اكتملت. اليوم هل احنا نبحث عن النجاح ولا نبحث عن الاحساس بانه احنا بدأنا شيء جديد؟ طيب، اذكركم برقم الواتساب 800 244 28 28. خلينا نروح، ولا قبل ما نروح خلينا نتكلم شوية عن دراسة علمية. في دراسة علمية أظهرت في علم الأعصاب إنه مجرد توقع النجاح أو يتخيل النجاح أو المكافأة اللي تجي بعد هذا النجاح ينشط نظام المكافأة في الدماغ، يزيد إفراز الدوبامين حتى قبل تحقيق الهدف. لذلك إنه بعض الناس ممكن يشعروا بحماس كبير لما يخططوا، وعند الإعلان عن مشروع جديد ينخفض هذا الحماس عندما تبدأ مرحلة العمل الفعلية الواقعية. يعني أحيانا الحقيقة الثانية ممكن البداية ما تحتاج إلى شجاعة، لكن الاستمرار هو اللي بيحتاج. في البداية الكل ممكن يقول لك فكرة حلوة جميلة، الكل يقف بجانبك، الكل يشجعك، والكل يتمنى لك التوفيق، لكن ممكن بعد شهرين ثلاثة تبدأ الأسئلة: ها كيف العمل، كيف المشروع، ها كيف النتائج، ها نجحت، هل تعلمت، كم وصلت، وين رحت، وين جيت. وهنا من الأسئلة هذه يبدأ الإنسان يخاف، لأنه فعلا الإنسان كده يحس وقتها إنه هو انتقل من مرحلة الحلم إلى مرحلة الاختبار. طيب، كمان من الأمور أو الحقائق في هذا الموضوع، عرض البدايات أو البدايات هي مو يعني مو شيء إلزامي، لابد إنك تتكمل كل الطريق. أحيانا من الجيد إننا إحنا لو بدأنا في شيء وحسينا إنه ما في نتيجة، خلاص بلاش نكمل، نوقف ونشوف طريق آخر. يعني لأنه في بعض الناس كمان ما يخافوا من الفشل، هم يخافوا من النجاح. ليش؟ لأن النجاح في النهاية يعني مسؤولية، يعني إنه الناس راح تتوقع منك المزيد، يعني إنه يعني الإيمج تبعك أو صورتك صارت على المحك، عشان كده ينسحب قبل أن ينجح. فعلا بيصير هذا الشيء على فكرة، بيصير لأنه ما يبغى يتحمل أي مسؤولية. طيب، خلينا نروح لمشاركاتكم على السناب شات. طيب أصدقائي على سناب شات، أكيد أنا أرحب بكل مقترحاتكم ومشاركاتكم على الدايركت مسج في حساباتي الخاصة، سواء سناب شات أو منصة إكس، وتقدروا تشاركوا، وكمان تقدروا إنكم تقترحوا أي مواضيع. طيب سارة، يا هلا وسهلا يا سارة. سارة من مكة طبعا، تقول مساء الخير مريومة وسلطان، مستمتعين جدا معاكم. شكرا لك يا سارة. تقول يعني هذا كلامك أنا معايا ينطبق على الدايت، كل مرة أقول إني أبدأ دايت وأبدأ وما أكمل، تقول أنا عندي مش الدايت هو الفاشل، الاستمرارية هي الفاشلة. نعم، هذا اللي احنا نتكلم عنه. يعني سارة أعطتنا أقرب مثال وأبسط مثال يمكن كلنا تعرضنا لي، إننا إحنا كل يوم نقول إنه هذا الطريق جيد وهذا راح أمشي فيه وراح أكمل فيه، ونتفاجأ فجأة إنه مو هو، أو إحنا نغير رأينا على حسب الاعتبارات اللي قبل.

شوي أنا تكلمت عنها، ونروح لدايت جديد أو طريق جديد طبعا. طيب يقول خالد من الرياض، هلا وسهلا، يقول أنا عقدتي اللغة الإنجليزية، كل مرة أدخل معهد وما أكمل، وأدخل دورات وما أكمل، وأشتري كتب جديدة وأتركها. هنا التعدد البدايات، لابد إنك خلاص مسكت طريق واحد كمل للنهاية. طيب إيش رأيك منروح نغني مع سلطان؟ يلا

وسهلا بكل أحباء وأعزاء فقرة إحساس كلمة. يقول الشاعر في هذه الأبيات: خذني إليك وضم فؤادي لأغفو طويلا على راحتيك. خذني إليك وضم فؤادي لأغفو طويلا على راحتيك. خذني إليك فإني تقلبت بين حنيني وخوفي عليك. خذني إليك فإني تقلبت بين حنيني وخوفي عليك. تعبت وأرقني نبض قلبي وطول انتظاري وشوقي إليك. خذني إليك فإني تقلبت بين حنيني وخوفي عليك. تعبت وأرقني نبض قلبي وطول انتظاري وشوقي إليك. فقد عشت عنك بعيدا بعيدا، أنام وحيدا وقلبي لديك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: موجات يملاها الشجن للحاضر الزاهي الجميل، وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة اف ام، الحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الدا بلس وعلى ترددات اف ام. الرياض 101.5، جدة 95.3،
2: الدمام 90.5.
1: لمحبي الطرب الموجة خزامة.
3: في 60 ثانية.
4: معسكر تدريبي مكثف في سلوفينيا. موهبة ووزارة التعليم تجهزان أبطال الفضاء السعوديين لأولمبياد فيتنام. تجارب خيالية لا تنسى. وجهة سفن تبوك تستقبل زوارها بسبع مناطق ترفيهية ورياضية متكاملة في شمال المملكة. محمية جزر فرسان تحصد 3 اعترافات دولية وتدخل القوائم البيئية كجوهرة فريدة في البحر الأحمر. عالمية الطباع والمكان. في إعجاز تقني، روبوت صيني يحطم الرقم القياسي العالمي للأسطورة أوسين بولت في سباق 100 متر. دراسة تفاجئ عشاق التصوير تقول إن الانشغال بالكاميرا والهواتف يضعف الذاكرة ويفقدك متعة عيش اللحظة على الطبيعة.

السلام عليكم، حلقة جديدة من دورينا غير. إلى العناوين: سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يشرف حفل اختتام كأس العالم للرياضات الإلكترونية في باريس. النصر ساحر في البدايات والهلال يتقن لغة الانتصارات. الأهلي في الملعب يحصد الانتصارات والعميد يحسم أول قمم روشن بالروح. الاتحاد يستضيف الحزم وعينه عن النقاط ونيومه أمام القادسية لمواصلة الانتصارات.

0: حياكم من القناة اس بي سي وإذاعة جدة فم ومنصة شاهد ومنصة الأولى. أنا خالد الشريف وفي الكرام الكابتن محمد الدعية. مساء الخير عبد العزيز.
1: مساء الخير أبو الوليد، أهلا وسهلا.
0: أحمد عطيف مساء الخير.
2: مساء النور.
0: الحدث الأكبر والأبرز والحديث كله عن العالم هو الرياضات الإلكترونية في باريس، وليس الحدث في الرياضات الإلكترونية إنما في تواجد سمو سيدي ولي العهد وحضوره هذا الحدث. أينما تواجد سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

0: عثمان هو الحدث الأكبر. والحديث عن حضوره سو وعن الرياضات الإلكترونية محمد
1: هو الحدث الأكبر والأهم بنفس الوقت. يعني دائما ودود المملكة العربية السعودية بالمحافل الدولية أعتقد متواجدين كأس عالم في البطولات الثانية العالمية. دائما المملكة العربية السعودية ولله الحمد عندنا حكومة رشيدة قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو سيدي قائد الرؤية عراب الرؤية 2030 سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان. أعتقد أن وجوده اليوم بالحفل هذا أعتقد امتداد للبطولات اللي راحت واللي استضافتها المملكة سواء داخل المملكة أو خارج المملكة. أعتقد شفنا حضور لافت والعالم أعتقد أنه يعد المملكة العربية السعودية من الدول العظمى اللي فعلا لها القرار لها السيادة وله مكانه في قلوب العالم. أعتقد أن سمو سيدي اليوم تشرف بالحفل الكبير حفل كأس العالم للرياضيات الإلكترونية. أعتقد هذا حفل كبير مع الرئيس الفرنسي. هذه رسالة واضحة للجميع جميع الدول أن المملكة العربية السعودية حاضرة في كل مكان.
0: الرياضات الإلكترونية وأهميتها هي القيادة ترى مهتمة فيها بالتحديد سمو سيدي ولي العهد مهتم فيها من البداية وعرف قيمتها وتأثيرها على النشأ.
2: صحيح. أول شيء وجود سمو ولي العهد في هذه المحافل يدلك على دعم ورؤية ولي العهد في جميع القطاعات في جميع ودعم الأول لكل القطاعات. فأعتقد حتى الرياضات الإلكترونية هو الدعم الأول كان في المملكة العربية السعودية وأعطاها نقلة نوعية للرياضات الإلكترونية وشفنا الدعم اللامحدود لجميع الرياضات وجميع القطاعات للأمانة. بوجود ملهمنا وسمو ولي العهد أكيد المملكة العربية السعودية من الدول العظمى أصبحت في نطاق العالم على جميع المستويات. فالحمد لله أن بوجود ودعم وسمو ولي العهد أصبحت المملكة العربية السعودية في المراتب الأولى على مستوى العالم. فالرياضات الإلكترونية هو من الدعم الأول لها وحتى النقل النوعي للرياضيات الإلكترونية على مستوى المملكة العربية السعودية.
0: هي كأس العالم أقيمت في المملكة ولا لا؟
2: صحيح.
0: صحيح. وفكرة المملكة وإذا ذكرونا فيها إذا كانت.
1: والله أنا أتوقع أن فكرة.
0: فكرة المملكة.
1: أتوقعها يعني.
2: هي النقل النوعي اللي أحدثت للرياضات الإلكترونية والاهتمام.
0: إيه كانت.
2: كان في المملكة العربية السعودية بدعم سمو ولي العهد. إيه؟ فأصبحت الرياضات الإلكترونية الآن حديث العالم.
0: بدأت تنقل من الآن. في باريس ممكن في دولة ثانية أو أخرى
1: أكيد بلا شك. هو دائما شوف لي الفكرة تطلع من عند المملكة. تذكر بطولة القارات بطولة القارات فكرة سعودية رحمة الله عليها المغفور له الأمير فيصل بن فهد أحدث أول ثلاث نسخ لبطولة القارات عندنا هنا وصارت في جميع الدول الآن أن تستضيف بطولة القارات سواء للمنتخبات أو للأندية. أعتقد هذه الفكرة دائما تطلع الأفكار دائما تطلع من عند أرض المملكة العربية السعودية. والإلكترونية هذه أعتقد حتى ولي العهد مهتم لأنه 70% إلى 75% أنه الشباب أنهم متجهين للألعاب الإلكترونية. وأعتقد أنت تشوف أصغر واحد الآن يمكن أبوه 10 سنين ولا 8 سنين تلقاه بأي شيء يلعب بالأشياء هذه كلها.
0: أبوه 4 سنين
1: يلعب أو أربع سنين بعد
2: عبد العزيز ما لحق
1: عليه. لا لحقنا احنا على الأتاري احنا
0: ما لحقنا. أي أيضا كان متواجد رونالدو موجود.
2: أكيد رونالدو قام إعلانية وهو حتى يعني مع في الرياضة أعتقد إن اللي كان في المملكة كان هو حاضر
0: جايب الكأس داخل فيك
2: كان هو حاضر وهو داعم من الداعمين للرياضات الإلكترونية وقام زي رونالدو على مستوى الأسطورة على تاريخ الرياضات. فأعتقد إنه من المهم تواجده وتواجده مهم لهذه البطولات ودعم هذه البطولات. وهذا شيء رونالدو يحب دائما يكون متواجد في المحافل الكبرى. فأعتقد إن من الأشياء الإيجابية أنك تشوف اليوم كل الأساطير العالم في الرياضات متواجدة ومن ضمنهم رونالدو.
0: والله الأهم تواجد سمو سيدي ولي العهد هو الحدث الأكبر في حفل ختام كأس العالم للرياضات الإلكترونية. هو الحدث الأكبر وتواجد سمو سيدي ولي العهد. من الحدث الأكبر والحدث اللي نخلي فيه حلقات ما اكتفينا.

0: لأن لا يوجد بيت إلا فيه رياضات إلكترونية. ما كلنا يلعب رياضات إلكترونية، الاهتمام فيها في كل مكان، فما بالك الدولة مهتمة فيها ككل بقيادة سمو سيدي ولي العهد بكل تأكيد، واهتمامه بهذه الفئة واهتمام كبير جدا. من الألعاب الإلكترونية إلى خبرين سريعة، مواعيد كأس الملك حددت، هذه مواعيد كأس الملك خلاص، هذه المواعيد اللي يقيم حتحدد، دور 13، دور 16، 30/11، 1/12، باليومين هذه حتلعب، أعتقد نوفمبر 30 يوم، 31 يوم، والدور ربع النهائي 22/2 و23/2، هذا الربع النهائي لدور الثمانية، ودور النصف النهائي 4/5 و5/5، واضح
1: واضح
0: خلاص لا يغيرون بس.
1: ايوه هذا هذه النقطه الاهمه الحين، الانديه وكل الانديه سواء المشاركه في النخبه في اسيا 2 في الخليجيه على الدوري اللي بتكمل في كاس الملك، عندها الجدوله كامله، فاعتقد انه مو يعني في المستقبل يجيك نادي يقول لك انا اعاني من الارهاق، انا ابغى اقدم، انا ابغى اخر، الجدوله واضحه، انت هنا تقدر تبني برمجتك للموسم مع معسكرات المنتخب مع البطولات القاريه للمنتخب، فاعتقد كل شيء واضح، وهذا الشيء الايجابي اللي دائما نتكلم عنه المسؤول الرابط على جدوله الدوري واعطاء الانديه مواعيد مبكره.
0: قرا دور 16 ما في مباراه صعبه للقادسي يونيوم وللباقي محسوم. محمد
2: كيف؟
0: لا شوف هلال حزم، عروبه خدود، علا اهلي، رياض فيحة،
2: لا حتى
0: جبلين، اتحاد، نصر، خلود، تعاون، وحده، قادسيه، نيوم.
2: خارج كاس الملك صعب انك تنبا، يعني انت يمكن السنوات الاخيره الفيحة وصل، التعاون وصل، الفيصلي وصل، الطائي قبل وصل، يعني من الصعب جدا خروج المغلوب، ما تقدر تقول والله هذا فريق قوي ولا فريق ضعيف، دائما مباراه الكوس تختلف عن مباراه الدوري.
0: الدوري ايضا الجولة الثامنة والتاسعة والعاشرة سووا لها شقلبة، حسوها، جابوا التاسعة مكان الثامنة والثامنة قدموها، كله بسبب طلب السيد. الجولة الثامنة من 9 إلى 11 أكتوبر، الجولة التاسعة من 5 إلى 15 إلى 17 أكتوبر، أعتقد الجولة الثامنة تأكدوا منها، أعتقد التاسعة قبل الثامنة كأني قريت، أكدوا لي المعلومة بس. ها الجولة 10 من 18 إلى 20 أكتوبر، والسبب ترى تم التغيير هذا كله، عارف السبب ليش؟
1: باتفاق مع دونس.
0: دونس قال أبغى 3 أيام زيادة، وحاس الجولة كلها المفروض تلعب أعتقد الثامنة قبل كأس الخليج.
1: شوف أنا أكيد ممكن مدرب المنتخب عنده نظرة أكيد في في في في تقديم المعسكر، لكن الشيء اللي يحسب للرابط أنها تعاملت مع الموقف بشكل أسرع وبشكل مبكر، يعني حتى أنها تتعامل مع الأندية وتخبر الأندية.
0: أحمد عفوا كأس الخليج موعده محدد صح؟
1: صحيح،
0: ما راح يتغير.
1: صحيح،
0: أنا متفق مع المدرب من بدري ومحطوط الجدول باتفاق مع المدرب.
1: صحيح،
0: كيف غيره؟
1: اي ممكن هو يشوف مو الرابطه ما تتحمل، يعني اللي طلب التغيير اللي هو مدرب المنتخب.
2: مدرب المنتخب احمد محسسني انت انه كاس اسيا ولا كاس العالم، ترى كاس خليج
1: صحيح
2: يحتاج له 4 أيام فقط، انت لو مدرب جديد ولا يعرف اللاعبين السعوديين كان اقول لك ممكن انك تحوس لك الدوري، لكن انت قاعد تحوس الدوري الان علشان كاس خليج. كاس خليج اعتقد يحتاج له بس 5 أيام ترى على فكره.
1: صحيح ابو عبد العزيز،
2: 5 أيام يعني ما اقدر احوس 3 جولات وتدخلني بس بعدين تدخلني كلها تتداخل.
1: لا شوف هو اساسا حتى الرابطه ما قدمت ولا اخرت الا لما شافت حتى مستقبلا انه ما في، يعني الوضع زي ما راح يصير فيه اشكاليات كبيره، لو كان في اشكاليات على الرابطه والجدول.
0: حبيبي انا بس عشان اقفل الموضوع، كاس الخليج معروف موعده
1: صحيح،
0: الجولات معروفة موعدها
1: صحيح،
0: ليش أغير؟
1: طيب ليش الرابطة توافق؟
0: ليش أغير؟
1: طيب أنا عشان كذا الرابطة راحت مع مدرب المنتخب ومصلحة المنتخب إنه أوكي أنت تبغى 3 أيام،
0: يعني 3 أيام هذه حتفرق مع المدرب؟
1: هذه إذا في نظرته ممكن تفرق، هو بالنسبة لهم أكيد رفع تقرير إنه أنا تفرق معي 24 ساعة.
2: أحمد
1: فالرابطة أكيد تبحث عن المصلحة العامة.
2: أحمد صعب يا أخي، إذا أنا رئيس رابطة وبقعد كل شيء يطلبه مدرب المنتخب على حسب مسابقاتي وجدول مسابقاتي، أنا عندي كأس

0: اسيا، عندي الانديه، عندي كاس.
1: انا ما يعني انا معك ابو عبد العزيز، بس انا الحين يوم دار المنتخب لو ما
0: يعني صار تعرف الثلاث ايام اللي يقولها خالد.
2: طيب هو اللي مختارها.
1: اي بس
2: اسمعني، الجدول الاولى
1: هو اللي مختارها،
2: هو اللي مختارها.
1: اي
2: يعني انا بمشي في مدرب ذاك اليوم صحى من النوم قال لي ابغى اربع ايام زياده اعطيه.
1: لا
2: هو اللي مختار، هو اللي محدد الجدول، قال ترى هذه الفتره اللي
1: انا قاعد اقول لك الرابطه هي الفيصل بين الدوري وبين المنتخب.
2: من الملام؟
1: لا الملام مدرب.
0: الملام انا على وجهه نظري لا،
1: الرابطه إيه بس تبحث عن المصلحه العامه. انت اليوم مدرب المنتخب جاء قال لك اوكي ما اعطيتوني، بيجيك بكره او مع اول خسائر، انا طلبت معسكر، انا طلبت الاعذار جاهزه. فأنا الرابطة أكيد تبحث عن المصلحة العامة، إني أنا أبغى الشيء الإيجابي، النتائج الإيجابية للمنتخب، حتى إن المدرب المنتخب إحنا وفرنا لك كل شيء، يسرنا لك كل شيء.
0: أي مدرب؟
1: لا مو أي مدرب، فرق
0: أي مدرب بيخرب علي جدول المسابقات يا أحمد.
1: لا شوف أبو عبد العزيز إحنا كل
0: الأندية تنظر، أنت تلعب كأس خليج، ترى كأس الخليج الدولة
1: كل سنة إحنا عندنا الجدول مشكلة، كل سنة يعني ما جت على الثلاث أيام دي، كل سنة جت عندنا مشكلة في الجدول، أقدم أخر أجل، هذه كلها موجودة. فهنا الرابطة
0: والله يا أحمد أنا بعرف الثلاث يعني أيام هذه إيش يبغى دونس.
2: طيب اسمعني أنت الآن، أنا بكل تأكيد على ولي المنتخب والأندية اللي عندها برنامج يوم 17 إلى 19 سبتمبر تلعب مباريات، فجأة قالوا لا ما في دوري،
1: اكيد اكيد انا اقول لك، انا اقول لك
2: واللي مرتب انه لا من اول ما اعطينهم جدوله ترى ما في الجوله اللي كانت اعتقد من 9 ل 11 اكتوبر، الجوله اللي هي الثامنه خلوها من 9 ل 11 اكتوبر كانت 17 19.
1: صحيح. انا اشوف اقول لك شيء، الانديه في كل سنه، بعض الانديه ما يعجبها سواء اجلت ولا قدمت، يطلع لك بطلع انا ابغى اجل، انا مرهق، انا عندي منافسات، فهو راح
0: تصير هذه. انت الرابطه، انت خليت الانديه، اذا كلامك هذا، اذا في انديه تكلمت بعد الجدوله هذه وجاء الارهاق فعلا، ترى الثلاث ايام هذه ممكن تحوس لك اشياء كثيره بالجدول.
2: لا لا لا، بس انا من بدري واضح الجدول وعندك الرزنامة واضحة، أصحى من النوم وأغير؟ لا، ترى تمت الاعتماد بكل تأكيد في كل جدولة مع الرابطة، مع الاتحاد السعودي عشان كأس الملك والسوبر، ترى تحط رابطة جدولتها على الدوري مع مدرب المنتخب للأيام اللي يبغاها. تصدم الناس فجأة أبغى ثلاثة أيام زيادة، أبغى أسبوع زيادة؟ لا، شيء غريب. والرابط أنا مع أحمد، لا تلامها، المدرب يقول أبغى زيادة، أبغى ثلاث أيام، ولو ما أعطوه ثلاث أيام ولا سمح الله ما أخذنا كأس الخليج قال السبب ما تمرن لعب المنتخب. ترى سهل، الأعذار جاهزة من الآن، وممكن يقولها ترى ما أخذنا البطولة لأن ما عسكرنا فترة طويلة، سهلة جدا، مع أن أسهل بطولة للمنتخب من عام 2002 ولا لا؟ اللي كانت في الرياض
0: 2002 لا لا لا، كانت هذيك أقوى
2: بقى.
0: الآن لا أضعف، ما راح تطلع لك أحد صراحة. طيب. مع احترامي له
2: الأخيرا بس على خبر ثاني، خبر السوبر أيضا قدموا طبعا شفت الحوسه اللي صارت
1: كل سنه حوسه يجن على السنه دي
2: شفت الحوسه وريني كاس السوبر اللي بيقام اعتقد في الكويت ولا لا في الكويت نصف النهائي يوم 19 و20 ديسمبر، النهائي يوم 23 ديسمبر، ترى كان موعده قبلها بيومين او ثلاث ايام او قبلها في الفتره هذه.
1: احنا كل سنه كذا صراحه، للامانه احنا كل سنه كذا يعني. طيب. انا استغرب من الوضع اللي يتكرر، يعني انت مخلص كاس العالم من فتره، مخلص الدوري من فتره، عارف متى المنافسات سواء دوليه او محليه او للانديه الخارجيه، فاعتقد انه المفروض انه يكون عندك صرامه انه خلاص هذا الشيء لا يتغير مهما كانت الظروف. الظروف ما في ظروف قاهره انك انت تغير وتقدم وتبدل، خلاص عندك
2: ما هو تغير شيء وهي سلسله يا احمد.
1: هو تغيير واحد يحس لك كل شيء، تغيير واحد.
2: انا واحنا نتكلم
1: بس انا اقصد ان الرابطه يعني من بدايه انك انت اعلنت هذا الشيء، لابد في بعض الاحيان في انك انت تحط

0: يوم يومين للحالات الطارئة. نفس هذا لما يجيك مدرب المنتخب يقولك بقدم بأخر، يعني ان الجدولة ما تصير مزدحمة. لكن كل سنة أبو الوليد احنا نعاني من هذا الشيء، وكل نادي عنده شكوى.
1: الرابطة ترى كانت واضحة واعلنتها، واعلنت ايامها واعلنت شيء مرة ثانية. لا الرابطة لم تعلن الا بعد اجتماع مع مدرب المنتخب والايام اللي تبيها.
0: صحيح،
1: ليش لوم الرابطة؟
0: إيه انا ما لوم الرابطة، انا اقول لك بس الرابطة
2: لوم الرابطة يا خالد. ليش توافق؟ ليش ما ترفض؟ طيب
1: يقول المنتخب له
2: لا لا لا ما تكون الأولوية يا اخي. انت مدرب المنتخب، انت مدرب جديد للمنتخب، عايز تتعرف على اللاعبين. انت راح معهم كاس عالم، عارف التشكيله، ترى هي التشكيله. من بيطلع شيء جديد؟ الواحد ولا اثنين ولا ثلاثه بالكثير، ولا نفس اللي بكاس العالم هم
1: اللي صف صفين قال
2: انا هذا هو هذا اللي اقول لك عليه. يعني الرابطه
1: انت محسس لي كل سنه في خمس مواد.
2: ما ادري انا ما ادري انا على اساس اقول لك. انا تقول لي الرابطه ما لها هذا؟ لا الرابطه المفروض تفرض شخصيتها على مدرب المنتخب. تعال انا مجتمع معك قبل كم شهر بعد كاس العالم، قلت لك انا عندي كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، الان تجي وتغير؟
0: عشان كذا انا اقول ان الاجتماع الاول اللي صار بين رابطه ومدرب، فهمت شلون؟ يحطون عندهم المساحه ليومين لثلاث ايام، لا سمح الله حدث مع المدرب، يعني الرابطه
1: غير راي المدرب.
0: اي لا غير راي المدرب، وهي عندها قناعه انه ممكن
2: ما تدار كذا يعني.
0: لا بالعكس،
2: لا ما تدار. انا احترم
1: ترى في حجوزات،
0: اي
1: في مواعيد ملاعب، في مواعيد صيانه ملاعب،
0: اي في
1: شيء بس على مود رجال.
0: لا لا مو على مود رجال،
2: في ملعب واحد.
0: لا لا في شيء اسمه للازمات، في خانة للأزمات، ظروف قاهرة، أي شيء ممكن
2: هذا يكون. ظرف واحد يجيك إيه؟ يجيك كاس السوبر.
0: إيه أنا أقول لك أنت لابد أنك يكون. طيب أنت الحين، أنت الحين إذا ما وافقت جاك مدرب المنتخب، أوكي ما وافقوا.
2: طيب أحمد الحين بقول لك شيء.
0: أنا انهزمت
2: أنا وطلعت. بقول لك شيء يا أحمد. أول شيء الآن كيف يحطون الجدول حقة الدوري؟ أكيد إنه الرزمانة حقة الاتحاد الآسيوي هذه أول واحدة.
1: والمنتخب.
2: إيه وقف، والفيفا دي اللي هو أيام المنتخب يحطون الجدول عليه خلاص. لو صرت ما دي حطون الجدول عليه.
0: العام وقبل العام
1: ما كان في تغيير العام.
0: إلا فيه.
1: ما كان في تغيير. لا العام في شيء اضطراري. العام بالنسبة لي وشهادة حقها أقل المواسم فيها تغيير الا اضطراريا بسبب فريق ما سافر ما لقى رحله،
0: ممكن
1: بسبب الظروف الطارئه.
0: اي هذا اللي انا اقول لك. طيب هذا اللي اقول لك لابد. اي انا اقول لك. لا لا انا اقول لك لابد الرابطه يكون عندها بند او مساحه معينه من يومين. اي من يومين لثلاث ايام، من يومين لثلاث ايام مساحه اسمها للحالات الطارئه.
1: احمد الفرق ترى من سبتمبر بس توقف عشان كاس الخليج، من اكتوبر الى نوفمبر كثلاثين مباراه، الهلال والنصر والاهلي والاتحاد والتعاون والقادسيه، واعتقد ممكن بعد
0: الاتفاق
1: ونيوم. كل ثلاثة ايام مباراه. ما في مساحه.
0: اي بس انت اليوم تتكلم عن هذه. طيب. الانديه عندها، هذه الانديه عندها الجاهزيه الكامله.
1: تعليق اخير عشان اقفل. ممكن ترى ممكن تؤجل بعد الجوله السابعه. ليلى
2: بعد
1: اي ليلى
2: والله اذا كان اذا طاعوا مدرب المنتخب الان بيطاعونه بعدين.
1: طيب يعني امس ما كان في وقت لزحمه المباريات، وكل مره سعود يسعدنا ويفرحنا، كل مره سعود يضعنا فخورين فيما يقدمه في فرنسا، كل مره سعود من جولة إلى جولة، مباراة إلى مباراة، موسم إلى موسم في حالة ثانية. استمر يا سعود ومتعنا واستمتع. محمد الدعية سجل هدف أمس، فاز فريق خمسة.
2: سعود أعتقد أنه اختار الطريق الصحيح،
1: واللي قالوا لازم يرجع وهو ما
2: لا لا هذا احنا قلناه على الطاولة يا خالد. سعود لا يمكن يرجع إذا هو يبي يتطور ويبي يصير من اللاعبين العالميين. لا بد أنه يبقى الحين قاعد يسجل حضور قوي، ويسجل حضور ما هو باسمه سعود عبد الحميد، باسم المملكة العربية السعودية. أنه هذا يعني إشارة للاعبين، ترى عندنا لاعبين. لما يشوفون سعود أكيد أنهم يشوفون لاعبين بيتابعون الدوري السعودي، في الدوري السعودي لاعبين عالميين يبي يشوفون يستقطبون لاعبين من عندنا. اعتقد انه هذه ان شاء الله فاتحه خير تالق سعود للاعبين السعوديين الان.
1: متخيل انه بيلعب في دوري ابطال اوروبا؟ متخيل اللحظه؟
0: يستحق.
1: تعرف اللحظه هذه؟
0: اكيد اكيد اكيد شيء كبير بالنسبه للاعب يتمنى. يعني في لعيبه وهم في اوروبا يتمنون بس يشاركون شوط واحد في ابطال اوروبا. فاعتقد ان سعود يستحق للامانه للثقه العاليه في امكانياته والجراءه في اتخاذ القرار والاستمرارية.
1: اللي لازم يرجع ما نجح
0: هو اللي لازم يراجع حساباته هو نفسه. هو هذا اللي يتكلم لازم يراجع حساباته، لأنه بالعكس

0: انه طيب. ان اليوم تشوف واحد لاعب على مستوى ممتاز مفروض انك تدعمه واللاعب عنده ثقه في نفسه
1: فيستحق. وهذا رد لبعض المنتقدين يا خالد اللي من اول احنا نتكلم انه لابد ان اللاعب السعودي انه يحترف خارجيا, يقول لك لا اللاعب السعودي والله غير منضبط, اللاعب السعودي سهر, اللاعب السعودي هذا سعود عبد الحميد, وفي نوعيه سعود عبد الحميد كثير عندنا.
2: طيب هذا سلطان في هاشتاج دورينا غير منصه تكس يقول غزنامه واضحه وجاهزه والبطولات اللي عندنا معروفه وكل الناس تدري ومدربنا تو يصحى ويبي راحه للاعبين, وانا الاجتماعات والمشاورات والتفاهمات قبل كل شيء.
0: انا مع الاخ, لكن انا اقول لو ما اعطيت مدرب المنتخب هذا اليومين او الثلاثه بيقول لك والاولويه للمنتخب, اكيد المنتخب يحتاج انه يتعافى, المنتخب يحتاج انه يرجع, بيقول لك انا ما اخذت وقت الكافي, انا اللاعبين في اليوم انك انت تحاول انك انت تسدد وتقارب. يعني
1: والله يا احمد انا اتفق معه صراحه. اول شيء الثلاث ايام هذه شو بتسوي؟ لاعبين جايينك جاهزين ومعسكرين, كل اللاعبين حق المنتخب بدنيا جاهزين, لا اصابات لا شيء لا حاجه, وفاهم انت كم لك بالمملكه العربيه السعوديه, دار على الانديه كلها مدرب المنتخب هذا, يعني المفروض اني ادخل قبل كاس الخليج باربع ايام, ما احتاج 8 ايام ولا 9 ايام, لان كاس الخليج اذا انت ما انت قادر تسوي شيء بكاس الخليج حتى كيف تبي تسوي بكاس اسيا؟ هذه مصيبه. هذا اذا هو يقدم الفلقه اعصابه قبل الفلقه, يعني اذا ما اعطيتونا انه خسرنا كاس الخليج ومحتمل تخسر كاس الخليج.

0: تتواصل المتعة في دوري روشن وفي جولته الثانية الكثير من التفاصيل، وجولتنا كالعادة غير مع دورينا غير. الهلال استعاد القليل من ثقة الجماهير وفاز على الفيحة بثلاثية نظيفة وأداء مرضي للزعماء.
1: السلام عليكم. ترائم مرول والمزاج عالي عالي.
0: وبنزيمة ضيع بوصل في المرمى، الفرنسي نسى درب الهجوم وصار تايه.
2: ايش فيك يا اخي؟ يا اخي قل لي من اللي قاعد يقول لك سوي كذا؟
0: والعميد عاد من الشرقية بأحلى انتصار، روح الاتحاد إذا حضرت صنعت الفارق.
3: بارك الله للرجال اللي يزدون اللزوم.
0: وجورج قنبلة الاتحاد الحالية قدم تعرف الطريق وتفك شفرات المرمى.
4: فعلا هذا أقوى لاعب، هنا مراوح عنده 300 مروحة يصلح سحبات، سحب الحراس، صغير ونشيط وخفيف.
0: وفي الأهلي الحياة خارج الملعب غناء وداخل الملعب طرب، الأهلاوي بدأ الموسم صح.
5: وش هزين الله يسلمك.
0: وتوني راجع رايق، افتتح أهدافه بالدوري بهاتك. الإنجليزي آخر
6: الفاخر النادر، شوف ما شاء الله أطراف ونظافة وشعره وسمن كل شيء.
0: والعالمي يواصل رحلة الإبداع مع الإقناع، رباعية في مرمى الرياض آخر حلاوة.
7: شنو هذا؟ شكله قوي هذا، شنو هذا؟ شيء أنتيكي، شيء أنتيكي ورب الكعبة شيء أنتيكي.
0: والدون افتتح عودته بهدف، هذا اللي يغيب ويرجع أجمل. يا هلا برونالدو.

0: هذا الاستفتاح اللي موجود ابرز حدث في الجوله الثانيه من دوري روشن، رباعيه النصر 31%، روح الاتحاد 39%، ثلاثيات الهلال 21%، اداء الاهلي 19%. احمد
1: انا اروح الاتحاد واداء الاهلي. الاهلي بعد قاعد يتصاعد، والاتحاد في الظروف اللي صارت في المباراه فاعتقد انها هي ابرز حدثين في هذه الجوله.
0: روح الاتحاد، ثلاثيات الهلال، رباعيه النصر،
2: لا لا لا. روح الاتحاد طبعا، حضور الاتحاد، الكل انا متوقعين ان الاتحاد راح يخسر، ولكن حضرت روح الاتحاد اللي في المدرج انعكست على داخل، برغم النقص صارت هذه قدام الهلال الموسم الماضي، وشفنا الاتحاد، الاتحاد اذا نقص يصير قوي، واعتقد انه اضطر.
0: تذكر المباراه لعبتها وكنت ناقصين اما مع الهلال او الطائي او المنتخب
2: وفزت؟ لعبنا امام الاتحاد انطرد منا اثنين هدف الشلهوب اللي صارت على المشاكل،
0: اي واحده
2: الفاول حق الدوري الانجليزي، فسد الملك فهد
0: مطرود اثنين من الهلال،
2: اثنين تفاريس والقطران، وباقي تقريبا اكثر من ربع ساعه.
0: متى مطرود من الهلال؟
2: وين يعني تقريبا باقي ثلث ساعه يعني لعبنا ناقصين اثنين، بس ان الاتحاد انطرد منه اخر يعني بدقيقه 90 او 89 انطرده، وبعدين العيسى انطرد بعد، لكن المباراه كنت تنتهي 4-5 بس، لكن الروح ضرت.
0: كم صديت مكتورة؟ صديت كثير؟
2: والله يا أخي الأكل محل
0: جاي شوي تشوف يا كيتا
2: وزنا 2-1. لا ما هو كيتا، ما أظن كيتا.
0: طيب ما في شيء في بالك؟
1: النصر والهلال
0: مطرود.
1: إيه
0: مفاز الشباب.
1: إيه النصر، الهلال تعادلنا، بس الهلال كان متقدم 1-0 وتعادلنا في آخر دقيقة 2009 تقتول النصر، كنا مطرود 2 وفزنا 2-0.
0: الله
1: إيوه 2011 2012
2: الطرد يولد قوة. اللاعب عن اثنين والله على قوة الاتحاد. والله على قوة الاتحاد، على قوة الاتحاد. أستاذ الملك فهد حاجرين لنا حجر، جاء الشلهوب
0: دائما الاتحاد يحجر الهلال،
3: بس في بعد عزيز، في بعد عزيز
0: كثير الاتحاد يحجر الهلال الفترة اللي انت فيها.
2: والله لا
3: في بعد عزيز
2: مستحيل،
0: لا فترة نور والمنتشري ومناف،
2: خذينا بطولات بجدة وهم خذوا بطولات من عندنا، بس لكن في مباريات لا تنسى.

0: استمتع مع النصر بصراحة
1: أكيد بلا شك.
0: يعني تتفرج المباريات وأنت مستمتع ككورة، انسى الميول.
1: طيب لا لا أنا أقول لك أنا قايل لها من بداية الدوري، قلت لك النصر اللي اختار المدرب اللي قريب له، هو برغم أنه جاي من الدوري الإنجليزي والسراري لكن قريب من جوسس، هذا هو هذا خطة المعلم.
0: مش مستمتع في النصر أكثر شيء
1: النواحي الهجومية، تنوع طريقة اللعب للنصر، كومان، ماني، فليكس، حتى عبد الله الحمدان على لعبه، اعتقد النصر ممتع. يعني انت تشوف كرة هجومية، هذا اللي ينقص الهلال. اللي قلنا النصر مستمر بنفس أدائه الموسم الماضي بنفس العناصر، وبعد برضه في عناصر المفروض انه هذا، ولكن طبعا المالية مدير الرقابية هذه هي اللي خلته ما يسجل، بس ولكن انا اعتقد ان النصر ينافس على الدوري صراحه.
0: ياخذ الدوري بالشكل هذا
1: اكيد، ليش ما ياخذ الدوري؟ من المرشحين للدوري هو الهلال والاهلي رقم 2، هم
0: من رقم 1
1: الهلال طبعا.
0: انزاغي
1: اذا تغير اداء طريقه انزاغي، او هو انزاغي تغير،
0: وش الافضل؟
1: الأفضل أنه يتغير كله، هو زاكي
2: هو ما راح يتغير،
1: هو ما راح يتغير،
0: الثنائية اللي صنعها بوستيكوغلو بأنجلو
2: وفليكس
0: إيش اللي سوالهم؟ هم هدفين النصر الآن ترى.
2: إيه لأن شوف التوظيف أحيان المدرب أو الأفكار اللي المدرب عنده أفكار يوظف عليها مدربين ويعرف كيف يتعامل مع المدربين. حنا قلنا أن في بداية من أول ما جاء إنجي غير في النصر في طريقة الرسم التكتيكي، في دخول فيليكس على الداخل وأنخلو في اثنين كلاعبين ثمانية، هو اللي خلاهم يصيروا هدافين. ليش؟ لأن دائما هذول يكونون دائما متواجدين في ال 18 في مناطق التهديف وفي الزيادة العددية، فهذا هنا لما يعطيك خيارات أكثر للتسجيل، إما من رأس الحربة، إما من لاعبين الاثنين اللي زي ما شفنا فيليكس وأنخلو بالزيادة العددية من بوكس تو بوكس، فهذا شيء يعطيك إن المدرب عنده أفكارك، عرف كيف يتعامل مع الأدوات، كيف يطلع أفضل.
0: اختار اثنين الآن هم أنجلو وفليكس،
2: لأن أصعب اثنين تتعامل معهم هذول اللاعبين الاثنين اللي يجونك من خلف والمهاريين وأذكياء
1: صحيح
2: وكواليتي.
0: يعني كررتها كثير،
2: لأن الذكاء، لأن أحيانا في واحد مهاري بس مو ذكي، والله في عنده مهارة لكن ذكي في الذكي في التمرير، في الوقوف، في التحرك، في اختيار المكان، في حتى نوعية التمريرة أحيانا يجيك مهاري يعرف يمرر، لكن في تمريرة.
1: أنا مستغرب من جوسس ما لعبه هذا اللاعب صراحة.
0: جوسس لاعب،
2: كان لاعب، هو اللي لعب،
0: هو اللي اكتشفه سبب جابت الدوري للنصر، أحد الأسباب أنجلو مركز الجديد. لا جيسوس كان يلعبه
1: بس ما يلعبه كأساسي،
0: ما يلعبه كأساسي. طيب من فليكس إلى رونالدو، حديث أن الرجل مو قادر نزل 20 دقيقة سدد 4 تسديدات، سجل هدف خيالي.
1: يا كريستيانو أنت ما تخاف على واحد لاعب أسطورة من أساطير الكرة العالمية وليست البرتغالية فقط، ولكن أسطورة، هذا عارف وش يسوي وش عارف، هو خارج الملعب يا خالد، مو داخل الملعب، خارج الملعب. إذا صارت حياتك منظمة أعتقد هذا ينعكس داخل. 42 سنة وقاعد يدي لك،
0: كم باقي عليه على 100؟
1: 23 باقي. لا هذا عارف 23 هو يروح يدور هذه 23.
0: انت قريتها ولا حافظها؟
2: لا حافظها، هو كل ينقص، كل مباراه ينقص،
0: كل مباراه جيله طعنه.
1: لا شوف
0: اللي جيله طعنه
2: مع الحاسب.
1: والله يا خالد اذا عندك صناع لعب واجد، عندك فليكس، عندك انجل، وعندك كومان، وعندك ماني، اعتقد يا اخي خلي كريستيانو بس لاعب صندوق، واعتقد انه 100% انه يبي يعني ما هو واصل للألف ولكن راح يسجل.
0: استسلمت؟
1: لا ما استسلمت،
2: يقول ما هو واصل،
1: ما هو واصل، لانه ممكن النصر يتعاقد مع راس حرب.
0: ما راح يجيب،
1: ممكن اقول لك ممكن.
0: طيب الوعد بيني وبينك السنه هذه بيوصل ل 1000 هدف؟
1: والله يا اخي انا اقول صعب
0: على الطاوله. خلاص قول المشاهدين، شاهدين اسمعوني، شاهدين وراح من طرف واحد ترى.
1: ها
0: من طرف واحد
1: اكيد، انه من طرف واحد
0: اكيد،
1: من طرف من طرف واحد من طرفين.
0: اذا ما جاب 1000 هدف لك عشاء علي محترم.
1: والله يا اخي
0: اذا جاب 1000 هدف تطلع على الهواء وتعتذر رونالدو.
1: اعتذر؟
0: أيه.
1: ليش؟
0: ما يوصل الهدف.
1: انا اقول لك ما يوصل، بس لكن تصل الاعتذار. انا ما سبيته ولا شيء ولا قللت من احترامه ولا شيء.

0: العضلات العضلات
1: هذا بقول لك شيء كريستيانو
2: عليك انت مو عليه
0: لا انا بالنسبه لي
1: كريستيانو شوف ما هو بس لاعب في النصر اعتقد شوف احنا يعني استفدنا من كريستيانو اشياء كثيره مشروع صراحه كريستيانو هو اللي نجح المشروع حقنا لا تقول لي ما نجح المشروع لا يعني هو اسطوره من اساطير الكره العالميه اعتقد اليوم شفناه واحنا مع سمو سيدي ولي العهد بالحفل شفناه هو بزياره سمو سيدي مع هذا اعتقد كريستيانو اعطى المملكه العربيه السعوديه قيمتها والمملكه العربيه السعوديه اعطته قيمته وهذا انا اعتقد ان شاء الله اذا وصل 1000 هدف انا اول من بارك صراحه
2: كل تاكيد طيب بس في معلومه ترى بجلسه انا ابحث واذا فيها خطا صححوني انا جالس نتكلم على الهدافين التاريخيين لدوري المحترفين مع البحث ها طلعنا في اذا كانت فيها خطا اعطوني اياها للعلم ها هذه الارقام وفي ناس مختصه في الارقام هذول الهدافين الهدافين لدوري السعودي تاريخيا بجميع مسمياته
1: محترفين بس
2: هدافين الدوري السعودي بجميع مسمياته ماجد عبد الله 189 هدف ناصر الشمران اللي هنا اللي ما شاء الله معضل 167 هدف
1: لا لا الحين يسجل في الحواري بعد صلاة الفجر
2: الى الحين اذا حسب حقه الحواري وصل لفين عمر السومه 161 هدف عبد الرزاق حمد الله 158 هدف الله يرحم الكابتن فهد الحمدان 120 هدف ترى هذه في جميع مسمياتها
1: هذا مالك وكاس العهد
2: لا لا لا لا دوري بس دوري دوري دوري دوري محترفين ودوري غير محترفين هذه الارقام واذا فيها خطا للمشاهدين اعطوني اياها صححوها لنا ماجد عبد الله رقم واحد هدافين الدوري 189 هدف سجل على الدقيقه اعتقد ثلاثه ولا اربعه
1: اسد ما لعبت قدامه
2: انا لعبت قدامه
1: ما لعبت لا لعبنا بالمنتخب سوا ايه
2: سجل عليك في التمارين
1: اكيد في التمرين اكيد بيسجل واحد تعبان اكيد بيسجل
0: عشان تعبان
2: ناصر الشمراني ماجد عبد الله بكل تاكيد مصيب الخير الكابتن ماجد عبد الله 189 هدف ممكن يطلع اكثر ترى
1: ممكن كم لأ... سنه يلعب ماجد من 77 اعتقد ما ادري كم يلعب ماجد
2: عبد الله حتى 97 او 98
1: يعني كم سنه يعني 20 سنه افضل 20 سنه اكيد انه بيصل لهذا هدف زي ماجد عبد الله
2: وش اكثر هدف تتذكرونه ماجد
1: هدف الصين
0: الصين
2: الصين وفي الأندية
1: الهدف اللي
0: ضد الهلال النهائي
2: أي نهائي
0: 3-1
2: اللي سحب فيه
0: أنا أتذكر أنا
2: السلوم
0: هذا اللي أتذكر
1: كثير يعني
2: عطني في هدف في بالك في الأندية هنا في المسابقات المحلية
1: أذكر هدف اللي سجله بالهلال في الملز في الراس
2: اللي كشف الملز كله يقولون
1: إنه شوف الارتقاء أنت شوف الارتقاء حق ماجد عبد الله شوف طول صالح نعيمه حسين البيشي في الارتقاء
2: ما شاء الله مسي بالخير الكابتن ماجد عبد الله وايضا الله يرحم الكابتن فهد الحمدان والمتبقين انا فخور ايضا بناصر الشمراني ترى ها تفاجات فيه رقم 167 هدف
1: ترى خمس مرات ترى هدف
2: اي بس 167 هدف مسجل في الدوري في جمع مسمياته لان كنا نسولف فيه امس لكن قلنا معلومه بدورها لك بجيبها لك 167 هدف اذا فيها خطا صححوها لنا طيب جماهير الرياض والنصر بعد المباراه مع مراسلنا عايد العليوي
3: رايك مستوى النصر مقنع
4: يبشر بالخير باذن الله انا اتوقع والله اعلم انا توقعت الموسم الماضي ان النصر ياخذ الدوري السنه دي بياخذ النخبه وكاس الملك ان شاء الله والدوري باذن الله الدوري فيه منافسه قويه والسوبر
5: كل بين مباراه ومباراه ان نشوف النصر يتطور في اللعب وفي الاداء والحمد لله على كل حال يعني ان شاء الله ان متصدرين وان شاء الله ان مرتاحين ان شاء الله باذن الله
6: رونالدو بقوه رجعته بهدف وبيحقق الالف ترى خذها مني الآن
7: من بداية الموسم النصر قاعد يقدم مستوى كبير مع المدرب إنج شوف احنا كيف المدرب إنج مدرب هجومي النصر صحيح ما وقع مع لعيبة في الصيفية لكن النصر لا زال قاعد يوقع مع لعيبة نثق في الإدارة البرتغالية صحيح ان الرقابة الآن لا زالت معلقة ولكن بإذن الله يفكون نجدد مع غريب ونوقع مع اللعيب
3: اليوم استانست على الأربعة هدا
8: استانست مرة
3: مرة
8: مرة شفت لون شعر رونالدو
3: شلون يسوي
8: ها
3: شلون يسوي
2: تخيل الألف الهدف والسي كيف يكون
0: ترجع لك
1: كيف يكون خلي بنشوف كيف يكون إذا جاء في الألف
2: سوي هنا
1: ها
2: سوي هنا
1: لا ما سوي أنا وأنا جاي من هدف ما أسوي مواد لاعبين ثاني
2: هذا ماجد في هاشتاج دورينا غير من خلال منصة إكس يقول محمد الدعية إذا جاب رونالدو ألف هدف واجب عليه يعزم رونالدو في حال

0: قايل على حاشي.
1: والله عادي إذا جاء هذا واحد مستحيل إنك لو أنت بتعزمه من كل واحد بيعزمه وبيجي. ها؟
0: تعزموه.
1: ليش ما عزموه؟ عزموه ما دام هو نجح بمشروعنا أعتقد إنه يستاهل إني عزمه. سواء بالرياض ولا بحايل ما فيها مشكلة.
0: بالرياض ولا حايل بكل تأكيد. طيب النصر عنده 9 تجانب وكلهم حيرة للمدرب، يعني شايل حيدر. أنا مشاركة اللاعب العراقي مشاركة قليلة
2: صحيح،
0: بس 9 جانب وش حيسوي في المباريات الكبيرة اللي مثلا أمام هلال، أهل، اتحاد، قادسية، من حيلعب؟
2: هذا اللي أنا قلته أبو الوليد. أنا مو يعني ما هو تقليلا في رونالدو كلاعب وكمهاجم وأسطورة، والتاريخ لا يمحى وهو نعرف ان كريستيانو اسطوره من اساطير، لكن انت بمشاركه كريستيانو، اذا انت بمشاركه كريستيانو بتخسر واحد من الاثنين، يا مارتينيز واضحه بالنسبه لي، يا مارتينيز يا نخلو، وانت في هنا بتسبب خلل في المنظومه.
0: ابي رايك
2: انا بالنسبه لي ما يلعب رونالدو، قلتها
0: يعني مباراه امام اتحاد النصر، عفوا اتحاد اهلي هلال قادسيه، رونالدو لا يلعب؟
2: انا بالنسبه لي قلتها
1: صعبه.
2: لا طيب مين بيلعب؟ انا اوكي لعبت رونالدو، مين بتشيل؟ انخلو بيتضرر في اسلوب اللعب اللي تكلمنا عليه والقوه اللي الحين قاعد يشوف.
0: بتشيل مارتينيز،
2: مارتينيز بيصير عندك خلل مهما كان. اوكي العمري في مستوى عالي،
0: خلي يكمل رايه وبعدين بعطيك.
2: انت اليوم بتشيل مارتينيز بيصير عندك خلل، صح ان العمري على قاعد يطور نفسه ومستوى يقدمها بشكل جيد، لكن لما يكون عندك خيارات على مستوى افضل انا اشوف انه بالعكس. ليش يعني انا
0: انت
2: الحين من هدافين
0: متخيل، انت متخيل الهلال النصر والهلال يلعب ورونالدو في المدرجات ويلعب الحمدان راس حربه مكانه؟
2: انا يهمني
0: وليس تقليلا، لحظه، ليس تقليلا من
2: اي هذا هو من الحمدان ولا غيره
0: محمد، ليس تقليلا، كفاءه عاليه.
2: عبد الله
0: اسمه محمد. محمد الثاني
2: محمد لعب معك.
0: اي يلا بدينا الكبار
1: هذا رزقعت تضحك علينا.
2: انا اقول لك اوكي صحيح انه اوكي وضع رونالدو انه في المدرج صعب كشكل، لكن كمصلحه فنيه انا اشوف فنيه.
0: والله لو حطوه في المدرج يشيل المدرب ويشيل الرئيس التنفيذي ويشيل المدير الرياضي، انسى الفكره، انسى.
1: لا صعب جدا ان يحط لاعب هداف وقيمه زي كريستيانو يحطه بالمدرج. أخي مارتينيز، أنا أحط مارتينيز أقدر ألعب أيمن يحيى محبي، ما يبغى لها شيء، يعني أقدر أجيب
0: لها حلول. أنت يا محمد
1: إيه أكيد. لا بس إنه كنت لما تقول
2: لي شوف الهداف الأول للنصر،
1: لما تقول للحمدان، شوف لما تقول للحمدان ولا كريستيانو قدام الهلال ولا يا أخي، أنا كمدافع بلندي هذه في فرق بين الحمدان وبين كريستيانو، أكيد إني بعطي أهمية كلها لكريستيانو.
0: طيب بس يلا قفل ملف النصر، بس بروح إلى موضوع قبل قليلة وقبل تقريبا أقل من ساعة، قرار من لجنة الانضباط ولجنة الاستئناف. ذكرونا يا شباب، هيئة التحكيم طلعت قرار بخصوص الشكوى المقدمة من الأستاذ، تطلع لنا بالله الشكوى من فضلك. الشكوى المقدمة من الأستاذ خالد الغامدي رئيس النادي الأهلي السابق المترشح إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم برفضها ومصادرة المبلغ اللي هو 147,000. معنا في اتصال هاتفي الأستاذ يعقوب المطير المستشار القانوني. يعقوب مساء الخير.
3: مساء النور أبو الوليد وعلى ضيفك بالاستديو والسادة المشاهدين.
0: الشكوى هو قدم شكوتين، أي شكوى تم رفضها إذا عندك خبر؟
3: نعم تقدم بطعن، تقدم بطعن وهو طلبين في الطعن وليس طلب واحد من قبل الأستاذ خالد الغامدي، وكلا الطعنين تم رفضهما من قبل هيئة التحكيم. كل طعن بقيمة 143، تكلفة الطعنين 286,000 ريال، تم رفض هذا الطعنين المقدمين من قبل الأستاذ خالد الغامدي.
0: 143,000 ريال
3: كل واحد فيهم، إجمالي 286,000 ريال. هذه قيمة طيب. تكاليف الطعنين التي قدمها الأستاذ خالد الغامدي.
0: في استئناف ولا ما فيه؟
3: خلاص الأمور الآن حسمت قانونيا.
0: أيوة
3: الآن الأستاذ بدر الزيزة هو رئيس لمجلس الاتحاد السعودي لكرة القدم
0: رسميا، ما فيه
3: رسميا الآن خلاص بالتزكية، لا داعي للتصويت في الجمعية العمومية.
0: ممتاز.
3: ولكن وفق الآن البرنامج الزمني يوم الأربعاء 26 أغسطس يجب على لجنة الانتخابات أن تعلن القوائم النهائية، وهي قائمة نهائية واحدة، قائمة الأستاذ بدر الزيزة، وخلاص. بالتالي هي القائمة التي تدخل الجمعية العمومية يوم الأحد القادم 30 أغسطس. فبالتالي الآن مجرد إجراءات يعني قانونية بسيطة وفق البرنامج الزمني، ولكن حسم الأمر. الأستاذ بدر الزيزة هو رئيس مجلس الاتحاد السعودي لكرة القدم.
0: مبروك للأستاذ بدر الرزيزة وقائمته للاتحاد السعودي لكرة القدم، أقول أعانكم الله ووفقكم. أستاذ يعقوب مطير، أي إضافة أخيرة؟
3: شكرا لك.
0: شكرا أستاذ يعقوب مطير، المستشار القانوني رسميا الأستاذ بدر الرزيزة، هو رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الأربعاء القادم بالتزكية، لأن هي قائمة واحدة. تعليق أخير عليها؟
2: نتمنى له التوفيق، والله يعني يسهل امر ان شاء الله، وان شاء الله احنا داعمين له ومتفائلين في تطوير الاتحادات والمنتخب السعودي على جميع المستويات.
1: انا اتوقع انه بينجح، لانه ما شاء الله المناصب اللي ذكرتها في البرنامج يا خالد يوم مقابلتك مع الاستاذ بدر، اعتقد انه انا اتوقع نجاحه صراحه، لانه فعلا نحتاج
0: محمد الاتحاد السعودي فخ.
1: لا والله لا بالعكس لا ما اصعب من ارامكو يا خالد، ولا هو
0: والله أصعب. والله اصعب منصب يواجه اي شخص في العالم هو رئاسه الاتحاد السعودي لكره القدم، او بعض الاقل منها رئاسه نادي.
1: وش الصعوبه؟
0: ما حقق بطولاتها الله يعينك.
2: لا لا
0: ما
2: تقدر ترضي احد.
1: انا بقول لك شيء، اذا انا بقيس على المنتخب الاول ترك ما انت بحقق شيء. انا بقول لك من الحين يعني المفروض انه الجمهور يعرف الشيء هذا في بالقارة. إذا تبغى كأس آسيا يا أخي في منتخبات أقوى منك، معليش اليابان أقوى منك، كوريا أقوى منك. لا لا لا أنا أقول لك الصراحة، إذا أحنا نبي نقول رئيس الاتحاد السعودي يا حقق المنتخب الأول، وإذا ما حقق ترك فاشل زي ياسر المسحي نستمر على نفس الطريق. إحنا نفكر 2030 2034، لا بد أن تطلع يطلع منتخب منتخب منتخب قوي
0: تكوين. يطلع تكوين لاعب سعودي يا
1: تقدر. الحين احنا 26، احنا ب 26 الان،
0: حلو
1: يعني ال 34 تسع سنوات اعتقد قادرين ان شاء الله ان نطلع منتخب كامل 2030 2034.
2: صحيح، وانا ما شو لا يكون العمل زي ما ذكر ابو عبد العزيز للبطولتين هذه كاس الخليج وكاس اسيا، اكيد بنشارك وان شاء الله ان نوصل المراحل
0: ناخذها،
2: وان شاء الله اي ان شاء الله ناخذها
1: والله. شوف نوصل المراحل على المنتخبات الاسيويه اللي شاركت بكاس العالم،
2: صعب صعب, صعب انك تطالب من اتحاد جديد انه بتحقيق البطولتين هذه. اوكي اذا حققها بالعكس شيء فخر وايجابي ونقدر ان شاء الله، لكن اذا ما حققها العمل زي ما ذكر ابو عبد العزيز لكاس العالم 2030 و2034، تكوين لاعب سعودي على مستوى عالي في جميع الفئات، في محترف اليوم نشوف
0: من بيصبر.
2: لا بد ان نشوف، لا بد ان اليوم صحيح انا هذا اللي انت قلت للاتحاد القدم صعب، لكن لا بد
0: فخ اسميه فخ انا
2: اي لا بد ان
1: نظره الجمهور زي نظرتك.
0: ما اتكلم مصيبه، اسمعني انا ما اتكلم بلساني، انا بقول لك هذه العامه.
1: طيب وهذا بقول لك عليه، انا ياسر المسحل كيف قيمه على مشاركه؟
0: انا كنت اتمنى يطلع الاستاذ بدر الرزيزة، الله بالتوفيق استاذ بدر ابو عبد العزيز، الله يوفقك انت وفريق عملك، يعطينا خطه العمل واستراتيجيته في العمل في الاربع سنوات القادمه، على الاقل يطلع في مؤتمر ويشرح لنا وش حيقدمه. هذا اللي مطلوب عشان نعرف وش الاهداف اللي تحققها وش الاهداف اللي حتوصل لها.
2: صحيح،
0: اما رئيس اتحاد وعمل غامض بلا اهداف بلا استراتيجيه ما سوينا شيء ترى. ان لم يطلع ويتكلم في مؤتمر في لقاء عندنا هنا في اي مكان انا راضي، تبي نعرف وش حيسوي في الاربع سنوات القادمه، ايش اهدافه وش حيسوي. هذا اللي نطالب فيه.
2: صحيح،
0: في استراتيجيه، في خطه عمل، في اهداف راح توصلها عشان نقدر نتناقش احنا وين رايحين. هم الشغل جاء رئيس اتحاد راح رئيس اتحاد وكما كنت ويصير كما كنت فيك تضع.
2: صحيح.
1: لا
2: صحيح صحيح،
1: لانه لو طلع وقال لك احنا نفكر ب 20 30، اهدافنا كذا وكذا وكذا. يا اخي الجمهور ما يتقبل يا خالد.
2: لا لازم
1: اول تقبل. اول شيء بقول لك شيء، اول بطوله لو تخسرها كاس الخليج.
2: لا لا لا شوف لازم أبدأ. شوف لازم
0: ما عندنا واحد كاس اليوم. الخليج ولا اسيا الامم بعدها
1: رجاء. يا اخي اذا انت تبتلوم الاتحاد السعودي خلينا نصير حقانيين يا اخي. 8 لاعبين بكل نادي يلعبون اساسيين، انت ما عندك لاعبين 3 سعوديين. صعبه يا اخي. انا لو في دوري الرديف، لو في دوري الرديف

0: في جو يقدر يلعبون اربع لاعبين. دقيقه انا ماني قاعد احاسب الرجال على كاس الخليج واسيا، انا اللي طالب فيه خطه عمله. طيب وش حيسوي بس في الاربع سنوات؟
1: هو راح
0: يقول عندي المشروع كذا والمشروع كذا هذا اللي نبغى نعرفه، واكيد بكل تاكيد موضوعه سيقولها، هذا اللي طالب فيه انا.
2: والله يا اخي ابو سلمان،
1: لا شوف شوف شوف ابو عبد العزيز، هو شوف ما تقدر تقيمه في الاول ثمان شهور هذه على البطولتين، لكن زي ما ذكرت اهداف واستراتيجيه تكون واضحه، وبعد كل سنه وش انت بتحقق؟ بعد كل سنة وش أنت بتحقق؟ والله السنة الأولى أنا بكون منتخبات سنية، بهتم بالفئات السنية
2: عشان آسيا وفيها
1: شوف
2: في آسيا فيها الخليج.
1: ما تقدر تقيم على هذا الشيء.
2: هذا
1: ما
2: تقدر تحكي عن الجمهور.
1: لا لا، الجمهور لابد إنه يكون عنده وعي اليوم. الجمهور لابد إنه يكون عنده وعي. أي عمل يحتاج لأقل شيء من سنة وإلى ثلاث سنوات حتى أنت تشوف أهدافه، لكن من أول ست شهور تجي تقول وش حققت؟ ليش منتخب
0: لا كده؟ لا لا اسمع،
1: ما في
0: قلتك لا كاس الخليج
1: إيه؟ لا لا أنا هو يتكلم عن الجمهور، يقول الجمهور الجمهور اليوم عنده وعي، الجمهور اليوم عنده وعي.
2: كاس الخليج طيب أخسر كاس الخليج وتشوف.
1: إيه بس هذا مو تبعات
0: رجال ما استلم إلى الحين.
2: هو وش أقول لك أنا؟ كاس الخليج
1: بس أبو عبد العزيز هذا
2: بيستلم قبل كاس الخليج 100%.
1: العقل يا أبو
0: يعني عنده أسبوعين بيغير كل شيء.
2: أقول لك قيمه مدرب منتخب هو الأسبوعين قبل كاس.
1: لا بس أبو عبد العزيز
2: قيمه
0: هذا نص عالي
2: نفس الطريقة.
1: بس أبو عبد العزيز أبو عبد العزيز العقل ما يقول لك إنك تجيب لي كاس الخليج
2: ما مطلب مثل ما يقولون الجمهور.
1: يا أخي الجمهور عارف إن الآن الجمهور عارف إن بدر الزيزة ما هو الرئيس اللي كان مسؤول عن هذا تكوين المنتخب للسابق أو الفئات السنية أو كل شيء.
0: أخيرا بالتوفيق له والتوفيق أبو عبد العزيز أنت وفريق عملك أستاذ بدر الزيزة، بالتوفيق وفقك الله وأعانك على المرحلة القادمة. مرة أخرى أتمنى يطلع ويبين إيش اللي حيقدمه في الأربع سنوات، خارطة الطريق في الأربع سنوات، بس نبغى خارطة الطريق لكرة القدم السعودية نعرف عشان نقدر نشوفه احنا وين رايحين لا أقل ولا أكثر. وقدها بحول الله رجل المناسب في المكان المناسب. سعد الزهراني في هاشتاق دورينا غير منصة إكس، محمد يقول لماذا لا يكون ألم يكن هناك اجتماعات بعد نهاية كأس العالم؟ لماذا لا يكون هناك تنسيق بين الجهات المسؤولة؟ تأجيل الجولات لا يحدث في دوري محترفين والرابطة لا تتحمل المسؤولية لوحدها.
2: هذا اللي احنا نتكلم فيه، نقول الرابطه لابد انك تكون عندها شخصيه، اما يجي مدرب منتخب ويغير الجدوله هنا انت تحوس عليه. انا ما قاعد اسوي جدول على مباراه مباراتين، ثلاث جولات يا خالد، 8 و9 و10
0: قدمها
2: وش من اللي مصدر؟ الأندية
0: أو رجاء قدام رجاء
2: ما ندري هي تقدمت ولا رجاء أنت قلت الخبر بسرعة ما ندري هي قدام ولا بعد كأس الخليج.
0: لا والله كانت 17 و19 سبتمبر خلوها 9 ل11 أكتوبر بعد الفاصل. بنزيما فقد التواصل مع الشباك والهلال يستهدف مهاجما يصنع الفارق.

0: ما بقى شيء ورد لهم.
1: الورث
2: اللي يتقسم على أربعة يتقسم على اثنين.
1: شوف أبوك اللي دافع عنه يا يجيب لنا طرد من البيت.
3: طلقها وبس.
4: أبي أحس إني أم.
5: الفلانة ما بيش تخافي مني.
6: حسرتي. بعدين أنت لازم تطلقين. إيه؟
7: هذا اللي الله قدرك عليه.
1: لا تحبني. مثل علي.
8: يمكن تصير آخر صورة لش في الحياة.
0: حط بالأكل شيء ولا لا؟
1: ولو سمحت تطلع من بيتي بكل هدوء.
9: رمادي من الأحد إلى الخميس السابعة مساء على قناة SBC.

0: حياك الله من جديد على قناة اس بي سي وإذاعة جدة اف ام ومنصة شاهد ومنصة الأولى. هذه أكثر فريق سجل في مباراة متتالية خارج أرضه من 23 الهلال حتى الآن 53 مباراة خارج أرضه يسجل ما شاء الله. النصر من 23 حتى الآن ديسمبر الهلال من مايو ما شاء الله من 3 سنين ها ويسجل.
1: لا فريق كبير أكيد بيسجل سواء في ملعبه أو خارج ملعبه دائما الحظوظ على التسجيل موجودة بوفرة النجوم بوفرة اللاعبين بقيمة النادي بأسلوب الفريق فأكيد أن هذا الرقم غير مستغرب أكيد في كل مباراة الهلال
0: خارج أرضه ترى مو داخل أرضه
1: طبيعي الهلال في أرضه ولا في خارج أرضه هو له النسبة الأكبر في التسجيل في البداية يعني إلا مع المنافسين إلا مع المنافسين
0: سجل على الاتحاد
1: بس أنا أقول لك إلا مع المنافسين تصير 50-50 لأن فريق كبير
0: يعني لعب معهم 6 مباريات أعتقد 2-3-3-3 9 مباريات طبيعي. سجل فيها
1: بالعكس الهلال إذا ما سجل يعني في مشكلة سواء في أرضه ولا برا مرة.
0: طيب في رقم أنا صدمت أكيد لا إحنا في أي جولة إحنا في الجولة الخامسة والسادسة ولا الجولة الثانية أكثر الفرق ضياع للفرص المحققة في دوري روشن بعد جولتين تمام جولتين الهلال 13 ولا 15 تأكدوا يا شباب 13 فرصة محققة أعتقد 15 و13 فرصة 13 فرصة محققة القادسية 8 الأهلي 6 الاتفاق 5 الاتحاد 4 مبارتين ترى للعلم العام وقبل العام وقبلها الهلال كان يضيع في الموسم كله 80 فرصة هذا في جولتين 13 وهذا اللي لسه باقي 32
2: هذا اللي قلنا قالوا الهلال فايز بأربعة وينتقدون وفايز قدام الفيحة بثلاثة وينتقدون يا أخي إحنا دائما أمورنا فنية على الطاولة هذه قلنا الهلال يعني مع بنزيمة مع سمر فيل ومع مندش أو كان مالكم ما في تفاهم يا خالد كله قدام الباب اعتقد ان كله كور عشوائيه تصير
0: 13 كثير في مباراتين
2: اكيد انا اقول لك انا يوم انتقدت الهلال هو فايز يبغانا ننتقد الهلال اذا انهزم احنا قلنا ما هو مستوى الهلال هذا
0: طيب يتحملها انزاجي دي
2: اكيد انه هذا وين المعسكر يا خالد
0: والبلنتي اللي ضيع
2: خلك البلنتي لا البلنتي هذا فردي هذا طبعا عمل فردي من لاعب لكن لما انا اجي واشوف الهلال امام الفيحة وامام الجولة الاولى في ضياع كثير المفروض انه يطلع بنتيجة كبيرة صحيح انه طلع 4 لكن كم ضيع

0: العمل في الهلال بالنسبة لي أنا رجع ل 15 سنة ورا بالنسبة لي.
1: يعني إيجابي ولا سلبي؟
0: سلبي.
1: 15 سنة كان موجود
0: الحين. أي الهلال اللي كان
1: 2011 كنت تلعب.
2: لا لا لا 15 وش 15؟
1: 2011 كنت تلعب.
0: لأن
2: 2011 مش دخل 2011
1: قبل 15 سنة 2011
0: يعني قبل 15 سنة كان ممكن.
2: كان حققين دوري يا اخوي.
0: لا بس انا اقول لك على العمل, انا ما اتكلم عن النتائج. أنا ما اتكلم عن
2: مسح تاريخنا مره.
0: لا لا ما مسح تاريخك بالعكس.
2: انا قاعد الهلال يرجع قبل 15 سنه.
0: لا بالعكس قل
2: كذا, هي الصح.
0: لا بالعكس
2: على المستوى اللي قاعد يصير الان الجمهور.
0: انا ما اتكلم
2: خليك كمل فيك, خليك كمل صحح له.
0: انا ما اتكلم على المستوى, انا اتكلم على العمل. كنا نضرب مثل في الهلال العمل المؤسساتي والكل يشيد بعمل الهلال والهلال والهلال الفريق. الان في فوضى للأمانة, في فوضى على مستوى على المستوى الاداره الفنيه, على مستوى الاختيارات, على مستوى الاداره الماليه في التعاقدات, الهدر اللي قاعد يصير. انا بالنسبه لي الان جلبت بنزيمة. السؤال بنزيمة انت تعرف
1: ترى في يناير
0: في إيه؟ انت تعرفه وشايفه ضد الاتحاد. وبنزيمة غني عن التعريف انك انت يعني انت بمجرد انك انت تجيبه معناته انك مقتنع فيه 100%. بمجرد اربع شهور وتبغى تبدله الخلل. السؤال هل انزاجي هو اللي جلبه؟ اذا كان انزاجي هو اللي جلبه والله ما اشيله. انا حتى لو طلب انزاجي اني اشيله والله ما اشيله, لانه بيكلفني.
1: هذا جاء من غير انزاجي.
0: اذا ما جاء انزاجي ما يستحق ان يكون مدرب الهلال. اذا جاء
2: بعلمك انزاجي كم لاعب جاب الهلال.
0: طيب خلنا اعلمك ابو عبد العزيز, خلنا
2: هم يلعبون اساسيين
1: 22 و 21
0: ابو عبد العزيز. خلنا عشان كذا انا قاعد اقول لك, انا عشان كذا قاعد اقول لك الهلال يستحق مدرب. اذا كان انزاجي مدرب فئه اي وليفل عالي وقاعد يسوي هذا هذا هذا الشيء في الهلال مو معقول. وإذا كان فرض على إنزاجي معناته إن إنزاجي ما هو مدرب عنده شخصية في قيمة الهلال. طيب. يعني الهلال قاعد يضيع أشياء بسبب طيب. إنزاجي.
1: سريع محمد سريع.
2: الهلال قاعد ينفذ طلبات إنزاجي يا أحمد. أنت تقول إنزاجي مدرب عالمي, مدرب عالمي حتى الأنتر كم حقق معه. نجي للهلال وش سوى بالهلال؟ رجع الهلال. أنت تقول 15 سنة, يا ليت يقول لك جمهور الهلال إنه يرجع الهلال قبل 15 سنة. فيه النظام, فيه كل شيء فيه.
0: لا لا هو
2: لا لا فيه كل شيء فيه. يعني الصراحة قبل 15 سنة اللي أنت تقول عليه محقق دوري, محقق بطولة آسيا,
0: محقق أنت حقق كأس الملك العام الماضي,
2: وكم أجنبي يلعب كان أربعة.
0: بس خلنا أوصل لفكرتي.
2: لا أنت قبل 15 سنة رجعني.
1: أنا فهمت يمكن أحمد اللي قاله. خلينا بس ترى قبل أيام عرضنا, أنت موجود في الحلقة ولا لا, اللاعبين اللي تعاقد معهم الهلال في فترة إنزاجي وصلوا لعشرين لاعب. الآن اللاعبين اللي استبعدوا من الهلال في الفترة الصيفية, هذه الأسماء اللي أمامكم ما شاء الله فرق كامل 11, أكثر من 11 طبعا. ماتيو الحارس, أحمد براسين حارس, جواو كانسيلو, بابلو ماري, محمد القحطاني, محمد الزيد, عبد العزيز الهدود, عبد الكريم دارسي, عبد الله رديف, ماركوس ليوناردو, مالكوم أوليفيرا, داروين نونز, عبد الله الزيد. يعني كم عددهم؟ 5 4 4 13.
0: طيب انا السؤال لابو عبد العزيز, هل هذا يصير العمل في الهلال قبل فتره؟ لا, قبل ما يجي انزاجي صح؟ لا مستحيل. اول شيء نونز مين اللي جلبه وباختيار مين؟ انزاجي اللي اختار. مستحيل ان الاداره اختارته, هو طلبه. تشيل كلفني مبلغ ولا لا؟ أجل ليش أنا أخلي الفوضى هذه؟ ليش أنا أخلي واللعب المال النظيف ليش تكلمنا فيه قبل سنتين صح؟ أي. ليش ما يطبق لعب المال النظيف؟ أوكي أنا الهلال اليوم تتكلم عن إيراداته كإيرادات خلنا نقول مليار, لكن اللي صرفه أكثر وين الموازنة؟
2: طيب ما علينا ديون, ما في ديون للهلال.
0: طيب وين انا ما اتكلم في شيء اسمه
2: يعني خلك
0: ما خلك
2: في فرق بين الهدر المالي. الهدر المالي طبعا اذا صار عندك ديون.
0: ابو عبد العزيز انا اتكلم
2: ممكن تقول الهدر المالي بس لكن ما في ديون على الهلال.
0: انا اتكلم
2: دائما صفر.
1: انا بخليك كمل وبجي.
0: انا اتكلم لمصلحه محمد. اول شيء لمصلحه الهلال ومصلحه الدوري عامه.
1: احمد اللعب المالي النظيف
0: يصير في موازنه
1: مداخيلك ومصاريفك.
0: يعني
1: الهلال جالس يصرف اكثر من مداخيله.
0: الحين انت الحين المداخيل الهلال ذكر ان مداخيله مليار صح العام نهايه
1: مليار مليار و200
0: مليار و200 مليار و200. هل انت مصاريف الهلال بالتعاقدات وانهاء العقود المصاريف لا بس العقود, المصاريف رواتب الاشياء اللي داخل النادي, تشغيل, ما هو بس العقد.

0: اوقع معاك وافسخ
1: ودعم عقل. ودعم سمو الامير الوليد
0: هو كلها المداخيل هي مع المداخيل
1: محسوبه
0: هي محسوبه المداخيل اذا اذا اذا اذا هي محسوبه مداخيل مليار و200 خلينا نقول مليار و200 انت صرفت في في الصيفيه كم حد الان حد الان انت انت قاعد تضرب الهلال
2: يا احمد انت قاعد تحاسبني يا احمد
0: انا ما حاسب الهلال انت
2: وجه قاعد تضرب كلامك
1: عفوا عشان اقفل
0: ابو عزيز مو فاهم
1: الان النقطه على الهلال ولا كل الانديه ولا
0: كل الانديه بس الهلال اللي كنا نضرب فيه مثل اصبح لا الهلال اللي كنا نقتدي فيه اصبح لا
1: يعني لو طبق اللعب المالي النظيف ولا نادي بيسجل
0: ولا نادي بيسجل ولا نادي انا بالنسبه لي ولا نادي بيسجل اللعب المال النظيف معناته انت على قد ايراداتك وتصرف على ومصاريفك تعلن وانت سواء رواتب سواء تشغيليه سواء معسكر كل المصاريف اللي بتصرفها انت تسجل هذا العمل اللي احنا نبحث عنه التطوري
1: الهلال الى وين الان
0: الهلال مع انزاغي
1: موش انزاغي العمل اللي قاعد يشوفه
0: العمل اذا استمر الهلال بهذا التوهان ما راح يوصل للشيء اللي يبغاه اللي يرجع للهلال اللي ينافس على البطولات اللي يحقق دوري يحقق طيب. النخبه يحقق
1: سمعت رايك خلي اسمع رأي محمد لا بسالك السؤال وكمل اللي تبغى تقوله هل ما يحدث في الهلال هي عمليه ما هقول تنظيف غربله
2: لا هو كل سنة أصلا شوف لي بقول لك شيء أنت لما تشوف
1: طيب ومشي الآن
2: أقول لك شيء هذه ترجع للمدرب أنا كرئيس للنادي أو كمالك للنادي أي شيء يطلبه المدرب بجيبه وبآخر السنة أقعد أحاسب على الشيء هذا لكن الهدر المالي أنا لصار دخلي تقريبا سنويا مليار ومئتين وعندي غير المليار ومئتين عندي داعم كبير اسمه الوليد بن طلال
1: محسوبة
2: لا لا ما اعتقد انها محسوبة في اشياء ما تنحسب في اشياء يعلنها يقول لك
0: لا لا لا لا في اشياء طيب لا لا ابو عبد العزيز دقيقه لا لا لا لا لا عشان لا لا لا عشان كل ريال
2: طيب الحين ما
0: خلنا اقول لك لا
2: عشان لا عشان خليتك تتكلم طيب
0: ابو عبد العزيز لا بس عشان نقطه تفهم كل ريال يدخل حساب النادي سواء من اعضاء شرف او من مداخيل رعاية أو من أي تحسب ولا لا تحسب من ضمن الميزانية هذه المداخيل معناتها كل شيء يشمل كل شيء صحيح ولا لا المداخيلك أنت أعلنتها مليار ومئتين
2: طيب هل بالحوكمة الهلال من الأوائل بالحوكمة الاستدامة من الأوائل عمر الهلال ما منع إلا فترة التسجيل اللي قبل كأس العالم بسبة كنو اما بسبة اشياء ثانيه بهدر مالي ولا الاشياء هذه كلها ما صارت في الهلال الهلال يصرف قاعد من فلوسه اللي هو مليار يقول لي خالد مليار و200 وانا ما ادري
1: يعني. انا ما ادري مليار و200 تقريبا بس عشان
2: لكن لما بجيب لاعب وما نجح عندي شيء طبيعي يعني مو كل لاعب بيجيك بينجح هذا نيمار ما نجح ما هو نيز لا نيمار اللي افضل واشهر عالميا هذا بنزيما عندنا ما نجح طيب. يعني البيئه يعني هذه تقول سوء اختيار لكن لما تقول لي والله انت ما كلف انا ما كلفت ما كلفت الدوله انه والله المبالغ هذه طيب. خلني بقول لك لكن انا ما علي انا ديون 800 مليون مثل ما نسمع
0: ابو عبد العزيز
2: ما عندنا 500 مليون
0: ابو عبد العزيز
2: صفر كل شيء صفر
0: ابو عبد العزيز
2: يعني كيف تنوم
0: انا الحين انا ما اتكلم عن الديون هو فاهمني غلط
2: ان الهدر مالي انت
1: يقول اخطاء في اختياراتك
0: هذه كلفك يا اخي اي هدر مالي يعني انت تجيب ايه؟ انت تجيب
2: واحد ما ينجح عندي
0: طيب
2: نيمار انا ضربت لك مثل طيب نيمار ما نجح بنزيما ما نجح
0: يا ابو عبد العزيز
2: ما هو نزعاد لا هذول مثلين كبار
0: طيب يا ابو عبد العزيز هل النجاح في انت انا اتقبل واحد ما نجح اثنين في الهلال مو في نادي أقل في الهلال يعني الهلال يساعدك تنجح الهلال يساعدك تبدأ
2: وإذا جاك مدرب طيب وإذا جاك مدرب
0: معناته يا سلام
2: إذا جاك مدرب
0: هذه النقطة أنا
2: شوف لي كمالك للنادي أي شيء يبيه المدرب أنا مقتنع إنه مدرب بحقق له
0: لا بس في
2: كم لاعب
0: في نقطة أبو عبد العزيز في نقطة مين طلب نونيز
2: إنزاغي
0: طيب انزاغي انت طلبته تبغى تغيره معناته انك انت اختيارك خطا انا غيرك
2: غير
0: انا غيرك
2: انت الفرنسي بابلو ما ادري شو اسمه
0: جاب الحارس ما شفته
2: علشان لا والحارس نفس
0: الطريقه يقول الحارس شفته وقع
2: يعني هذه كلها اختيارات ممكن تنجح ممكن ما تنجح
0: يا ابو
2: يعني ما انت ضامن قبل ما تجيب
0: قبل ما تجيب يا
2: اخي
0: انا ضربتني
2: يا اخي ضربت لك مثلا بنزيما ونيمار ما نجحوا على الهلال
0: يا اخي
2: نجحوا

0: هم لهم اسمهم العالم ما نجحهم على الهلال.
1: من يتحمل الفاتورة؟
2: طيب
1: من يتحمل الفاتورة؟
0: اللي يتحمل الفاتورة يا انه رئيس النادي او ولا حقة الاستقطاب.
1: لا
3: انت الحين تقول لي رئيس النادي قاعد يوفر
0: يا احمد هم اللي جايبين كل شيء. بنزيما بيوم بيوم بس باخر يوم ما ادري انه هو جايب بالهلال من الاتحاد الهلال.
3: ابو عبد العزيز
0: مدرب الاهلي مدرب الاهلي يسرى مدرب الاهلي ما ندري قلنا كذا يا مر جاي من المعسكر نكاسر.
1: طيب سؤال ما الكلام ترى عن الهلال وبقية الاندية اللي يشيل وودي وحط وجيب ما تكلم عن الهلال ها كل الأندية من يتحمل الفاتورة؟
0: الفاتورة اللي يتحمل اللي يدفع ومن اللي يدفع شوف انت من اللي يدفع من اللي يتحملها هو اللي يتحملها. انا زي عندي مدرب زي انياجي يعني 21 لاعب انا يجيب لي ثلاث قلوب دفاع.
1: طيب انت يعني سؤال هو السؤال لك ولأحمد. العمل اللي في الهلال في الموسم الماضي واللي قبله عاجبك؟
0: لا ما هو عاجبني.
3: طيب هذا
0: انا انياجي.
3: طيب هذا ايه
0: انا
3: مصلحه الهلال.
0: انت قلت مدرب عالمي صح ولا لا؟
3: اي كاسم.
0: انا هسالك سؤال الحين كمدرب عالمي.
1: طيب
0: انا هذا جايب مدرب عالمي انزاجي طيب طلب ثلاث قلوب دفاع ما هي معقوله. حارس ممكن قلنا البطوله الافريقيه اللي بيعمل بابونو وقلنا ممكن مش ما لعب الا هذا. اختيارات كلها خطا يعني ما هذا يتحمل المدرب.
1: طيب يتحملها الاداره ولا المدرب؟
0: لا المدرب
1: يتكلم ترى ما تكلم
0: الاداره الرياضيه
3: الفني. طيب انا الحين
0: الجهاز الفني يا خالد ايه؟ هو المسؤول عن كل شيء. احنا مدرب المنتخب الحين ما اجل جولتين ولا ثلاث جولات حاس لك الا هذا. طيب
1: سريع
3: يا اخي ابو عبد العزيز يلف كذا كذا. انا قاعد اقول له يا اخي الحين انزاجي قاعد يحوسك يا اخي شيله هو
0: 8 مليون
3: ايه 80 دفعت انت الحين
1: خلص 27 مليون
3: يا اخي لو دفعت
1: ان شاء الله الان بيدفع 27
3: طيب
1: 27
0: يورو
1: ها يورو ايه طيب ال 180 ال 180 او 200 عارف مين بنزيما لو مشوا
3: طيب الحين مين اغلى
1: بنزيما لو مشوا اعتقد
0: حتى المدرب انا
3: ابو عبد العزيز
0: حتى المدرب نفس الطريقه 180
3: من يبي يدفعها
0: هذا هو هذا اللي
3: طيب انت الحين قاعد تدفع حق بنزيما انت قاعد دفعت نص حق نونز انت دفعت حق
0: لا بس
3: كنسل النص
0: النادي عليه 40% بنزيما عليه 40%
3: انت قايلين ان
0: اللي جابه اللي احضر هو اللي يدفع
3: المال. مين اللي
0: احضره؟ اكيد هو شيء المالك منه الاربع عندي
1: من اللي صار بنزيما للهلال
0: الاستقطاب.
3: طيب انت
1: الاستقطاب ولا الصندوق؟
0: الصندوق والاستقطاب اي واحد انا ما ادري انا احنا نعرف اساميهم والله ما نعرف
1: اساميهم. الاستقطاب هذا غامض ما تشوف
0: هذا هو ذا اللي اقول لك عليه.
1: صندوق واضح الاستقطاب غامض
0: شوف كل اثنين هذول ما تدري.
1: طيب
3: شوف انا بالنسبه لي الحين بنزيما كلفك كم؟ نونز كلفك كم؟ كلهم المدرب غير لي ذا يصحى من النوم.
1: الهلال غني مع فلوس.
3: لا بس قاعد يصرف اكثر من ميزانيته. معليش لا معليش انت الحين اعلنت مداخيلك
0: علينا ديون يا احنا علينا ديون
3: يا اخي ابو عبد العزيز مو بنا فاهم النقطه.
0: اشتكت الدوله منا من علينا ديون.
3: ما علينا ديون
0: قلت لك الاستدامه قلت لك الحوكمه قلت لك شيء الهلال
3: في شيء اسمه
1: هذه شوفها ايرادات الهلال المعلنه اخر سنتين موسم 24 25 مليار و200 موسم 23 24 مليار و900 الف مليار و200 مليون هذه مليار و900 الف طبعا في موسم 25 26 ها سيعلن في نهايه السنه. الهلال هو الوحيد اللي يعلن.
3: طيب مليار
1: مليار و90 مليون وش مليار و900 الف مليار و90 مليون
3: مليار المبلغ اللي ذكرته هل الهلال يصرف على قد المداخيل؟
1: ترى في بس عشان ناخذها موازنه صحيحه ترى في تقريبا 3 إلى 4 لاعبين عن طريق الاستقطاب
3: صحيح.
1: اعتقد نفذ سافيتش
3: وسبحان الله شوف سافيتش ونفذ والظهر كولوبالي او مالكو
1: كولوبالي
3: هذول كل اللي ما تغيروا يعني ما الهلال ما خسر من شيء من ميزانيه الاستقطاب. الهلال قاعد يخسر من ميزانيته يعني فهمت شلون؟ يعني انت الحين ميزانيه الاستقطاب
0: طيب تلوم
3: يا اخي ابو عبد العزيز خلني افهمك الفكره لو سمحت. الحين الاستقطاب دفع لك 3 لعيبه مالكم وسافيتش
1: ممكن 4 بعد
3: وممكن الرابع
0: بنزيما معهم بنزيما
3: لا بنزيما انتم بنزيما الهلال معلن العام يوم جاء انه من من من عضو الشرف ابو خالد.
1: طيب سريع احمد قفل
3: انا عشان كذا الحين الاستقطاب في 3 لعيبه والثلاث لعيبه ما تغيروا يعني ما يعني الاستقطاب 100% صح. انت اللي من ميزانيتك قاعد تصرف اكثر من اللي معلن صحيح ولا لا؟
2: انت بتحاسبني؟
3: ما حاسبك انا، هذا الواضح، هذا اللي موجود. انت الحين
4: بيعلن السنه هذه الهلال كعادته قوائم الماليه وكم مواريد، كم ايراداته وكم مصاريف.
3: كل الانديه في السعوديه اللعب المال النظيف لو طبق يمكن
2: طبق علي، وانا مالي ادفع من مالي وطبق علي.
3: هذا نظام دولي يا ابو عبد العزيز، ما له دخل، نظام دولي في كره القدم.
4: طيب خلينا نروح جماهير الفيحاء والهلال بعد المباراه مع مراسلنا فيصل مؤيسي. طال
5: الفيحاء اليوم اي والله خسر للاسف، لكن احنا في مرحله بناء مع مدرب جديد كاريلي، وبرضو ثالث جوله في الدوري او ثاني جوله مع مباراه كاس الملك، ان شاء الله يعني القادم افضل.
6: انزاجي يفوز مع الهلال.
7: ايه الحمد لله.
6: رايك فيه؟
7: الحمد لله زين.
6: يغيرونه ولا يستمر؟
7: لا صار احسن الحمد لله.
6: صار احسن ها؟
7: ايه.
6: راضي عليه؟
7: ايه.
6: يلا مبروك.
7: بس لازم اللاعبين بس يتغيرون ويزودون طاقتهم يصير ان شاء الله
6: نفس الفريق العام. سكالة موجود واغلب اللعيبه موجودين.
7: ايه بس عندك سمولك هو اللي كان شايل الفريق.
6: ايه.
8: الحمد لله راضي.
6: ايه.
8: بس عندي مشكله بلنتي.
6: ايه.
8: البلنتي انه ما يستعرض.
9: ما في مهاجمين ينهون الهجمات. ثاني شيء الفرق الصغيرة بزي هالمباريات مع فريق كبير تنظلم من الحكام ولا أحد يقدر يتكلم.
10: والله اللاعبين ما قصروا ولعبوا بشكل جيد.
6: فاز الهلال اليوم.
10: والله الحمد لله على كل حال، لكن يبغانا يعني مثل عثمان ديمبلي لعيبة قوية ولا المدرب ترى حلو، لكن هاتولي النصر وبس.
4: حد النصر من الآن الطفل الصغير. طيب هذا عبد الله جبل في هاشتاج دورينا غير منصة إكس يقول لك بنزيمة النجوم في الهلال، بنزيما ما نجح، نيمار ما نجح، نونيز ما نجح، غروب النجوم كانسيلو نونيز ومالكوم وغيرهم كثير يدل على ان الهلال مقبره النجوم. محمد
2: لا لا لا ما هو مقبره النجوم، لكن هذول من قبل ما يجون الهلال هم نجوم. بنزيما نجم. طيب. نيمار نجم، ولكن دائما النجوم هذول يبغون السيطره على المدرب، يبغون السيطره على كل شيء داخل النادي، وهذا ما هي موجوده بالهلال.
4: البلاهي تمارين انفراديه في النادي،
2: هذه خطأ هذه يا خالد، يعني يا أنك تمشيه يا أنك تدخل مع الفريق الأول. يعني من عندك أنت كمدافعين الحين من يعني للأسف يعني البليهي لو رجع البليهي، أنا من وجهة نظر المفروض يرجع البليهي من أفضل المدافعين اللي قدم للهلال أشياء كثيرة، وعنده أشياء كثيرة يقدر يقدمها. يعني
3: بس طيب شوف أنا بالنسبة لي الأندية السعودية تتعامل مع اللاعب السعودي غير اللاعب. اتحدى اي كلها موجوده في الانديه السعوديه. اذا ما عجبك اللاعب السعودي او ما اتفقت معه على انه عقد قال راح تمرن انفرادي، وهذا غير
4: صارت لك.
3: اي صارت لي. شوف
4: والله ما ادري انها صارت لك يا احمد.
2: والله صارت لي
4: انا عارف اتكلم بحرق.
3: لان ليش اللاعب السعودي، اذا انت اللاعب السعودي اذا طالب بعقوده لا اللاعب السعودي، لكن لاعب اجنبي ما تقدر تتعامل معه بهذا الشكل.
4: متى اي تمرين جمهور الساعه كم؟
3: ظهر. هو يجيبونك وقت. بس انا
2: هي عمليه تطفيش صح؟
3: هي عمليه تطفيش وعمليه غير احترافيه من اي نادي. من اي نادي للامانه. اللاعب محترف. انت الحين ما تبغى على البلاهي سوى له مخالصه، قدرت تسوي مخالصه ب 25 مليون.
4: لا يقول لك ايش يقول هالنادي يجي يشتريه من حق الهلال ابي فلوس.
3: ما لقى احد دخل التمرين لين يجي احد يشتري. ما تخليه انفرادي
2: ترى. التحفيف اعتقد هذا ما يرضى.
3: التحفيف يمنع. الاتحاد الدولي يمنع.
4: ما ادري والله.
3: الاتحاد لا يمنع. الاتحاد الدولي يمنع.
4: شلون تتمرنت؟
3: لا ارسلت خطاب للاتحاد الدولي.
4: والله
3: اي في انظمه.
4: ابراهيم عفوا عطنا. ايوه
3: اي في انظمه ان الاتحاد الدولي يمنع انك انت تود الا في مشكله اخلاقيه، مشكله يعني اللاعب هو مرتكبها. لكن مشكله ان اللاعب منضبط وانت مالك رغبه. العقد شريطه المتعاقدين، ان ما تفسخ العقد من طرف واحد. ما تبغاه يا تعطيه حق العقد كامل. ليش اللاعب الاجنبي يقول لك انا ما انا ماشي لين اخذ حقوقي كامله حتى لو بعد 3 سنوات؟ لكن اللاعب السعودي لا، خليه يتمرن في الشموس. ما عندي مشكله والله. فهذا شيء. هل هذا
2: صارت مع
3: لعيبه خالد ترى؟ اي كثير لاعبين تصير لهم.
4: يعني علي من يقدر يجبرهم انه يتمرن مع الفريق؟
3: اي
4: نظاما. انت صارت لك الحاله دي؟
3: اي نظاما. الاتحاد الدولي يقدر يرفع للاتحاد الدولي. انا ما ابغى، فهمت شلون ادخل في هذا؟ لكن ما يحق للنادي انه
4: رفعت للاتحاد الدولي.
3: رفعت للاتحاد عن طريق الاتحاد السعودي. ومن الاتحاد السعودي لا، انت ما تتجاوز الاتحاد السعودي. اتحادك الداخلي
4: حلو.
3: وبعد كذا تعطيه وقت، بعد كذا تقدر ترفع للاتحاد.
4: رجعت مرت مع الفريق؟
3: اي رجعت.
11: غصب
3: اي في مو غصب بالنظام بالنظام لا

0: بالنظام
1: بالنظام بالنظام, بالنظام. خلاص. طيب اخيرا بس عشان اقفل مو زي معنا خبير في لوائح الاتحاد الدولي
0: احمد عطيه لوائح التطفيش
1: اي واحد اي نادي بتطفش لاعب اللاعب يسأل احمد الطيب عنده المعلومات كامله. طيب سريعا بس واتكنز يقال انه قريب للهلال مكان بنزيما, وهذه ارقام واتكنز اعطينا ارقامه ما شاء الله. بعض الناس يقول ما ينفع, وين ما ينفع, الموسم الماضي 26 مساهمه, اللي قبله 31 مساهمه, 23 24 42 مساهمه, 22 23 22 مساهمه, 21 22 13 مساهمه. تعرف احمد يمكن محمد
0: اعرف السفله لاعب مميز ولاعب بدنيا جيد. انا ما اعتقد انه شوف الهلال انا اعتقد يختار يغير مدرب والله بيجيبه وبيجيب نفس الحكايه وبيصير نفس المشاكل. صدقني
2: والله اتفق
0: والله صدقوني
1: يعني اللي بيجيبون هذا يبيعونه بعد سنه
0: والله ممكن ينجح ممكن ينجح, لكن التقييم انك انت كم لاعب جبته ما نجح وثبت مدرب.
1: طيب بعد الفاصل الاتحاد يبدا رحله التنافس والاهلي بالقوه الهجوميه يواصل التالق.

0: جدة اف ام على هواك.
1: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8:00 مساء على جدة FM.

0: حياكم الله من جديد على قناة اس بي سي وإذاعة جدة اف ام ومنصة شاد ومنصة لولو. عمر السومه هو هداف الأهلي التاريخي ب 144 هدف في دور المحترفين، طبعا إيفان توني ب 58 هدف، فيكتور سيموس 53 هدف. عن الأهلي بشكل عام،
1: الأهلي أعتقد أنه الآن بدأ يمشي بالطريق الصحيح. يعني أعتقد أنه قبل بداية الدوري صارت مشاكل صراحة، والجمهور الأهلي حط يديهم على القوة، شفنا حنا لهزيج أمس على المدير الرياضي والأخطاء اللي سواها قبل بداية الدوري والأربعة بطولة القارات. أعتقد أن الأهلي وفق صراحة باللاعبين، أنا ما أعرف أساميهم صراحة، صعب يعني.
0: رينكاو وسيبستيان
1: وشوفهم قاعدين
0: وسيبر رينكاو وسيبر
1: قاعدين يسجلون يسمعون وعطوا روح الأهلي، لكن جماهير الأهلي طبعا غضبانة على الشيء اللي قاعد يصير من المدير الرياضي، وهذا من حقهم. ما فيه يعني ما في نادي وراء جمهور عظيم، جمهور الأهلي أعتقد هو اللي واقف مع الأهلي، وهو اللي السبب الرئيسي بعد الله سبحانه وتعالى تحقيق النخبتين والسوبر. أعتقد أن جمهور زي الأهلي يحتاج لاعبين ويحتاج صفقات أفضل وأحسن، لأنه عنده بطولة القارات. بطولة القارات أعتقد أنه فيها صعوبة، وأعتقد أنه جاهزية الأهلي مباراة الأخيرة شفنا التصاعد من مباراة
0: طيب،
1: وأعتقد إن شاء الله الأهلي رايح إن شاء الله
0: بحاول
1: يفرحنا يوم الربوع إن شاء الله.
0: طيب بروح الجمهور الأهلي، وجمهور غالي علي يعني، لي أصدقاء منهم كثير وعشنا في النادي سنوات كثيرة. اللي صار أمس هل هو حكم مبكر ولا يقول لك أهل مكة أدرى بشعابها؟ هم عارفين.

0: ممكن، بس لا انا اقول لك يمكن هي طبيعي انه بتكون رده فعل، كان يطمح انه من موسم لموسم مع المشاكل اللي صارت مع المدير الرياضي والاشياء اللي سمعناها، لكن الان الكره في ملعب الجمهور للامانه انتهى كل شيء، والاهلي ماشي بشكل صحيح في كاس الملك وفي الدوري وعنده بطوله قاريه وخلاص الاهلي هذا هو الفريق اللي انت زي ما انت احييت الاهلي قبل فتره، انت الجمهور تقدر توصل الاهلي لمرحله بعيده. الاهلي احنا نعرف انه قيمه كبيره في كره القدم السعوديه، لكن بجمهوره يقدر يوصل لمراحل بعيده.
1: طيب هذه وين اكثر الفرق؟ وين الفتح وما الفتح؟ ما في مشكله، مشوها على الفتح. الفتح 8000 ليش مش موجوده يا شباب؟
2: طيب هتبقى على فتره التسجيل
1: يوم اثنين 9 تقفل.
2: قريبه يعني
0: 8
2: قريب يعني اعتقد انه الاهلي يحتاج بعد، يحتاج
0: هو وقع مع لاعب اوكرانيا اعتقد يلعب 8 فاعتقد ان هذا هو اخر استقطاب.
2: هو المفروض
0: انه يدعم خلاص امس
2: يدعم لانه فعلا هو يمثل المملكه في بطوله القارات، اعتقد لابد انه يدعم خلال الوقت القصير هذا يقدر الاهلي.
0: بس خلاص هو اكتمل امس يعني اخر لاعب وقع مع امس.
2: والله انا مع جمهور الاهلي صراحه، المدير الرياضي هذا صراحه
0: اي بس انت ابو عبد العزيز الان
2: هو اللي سبب مشاكل للنادي صراحه.
0: الان انت ابو عبد العزيز في وقت حساس وفي بدايه موسم، خلاص كل شيء انتهى، بعد نهايه الموسم حاسب كل شيء، لكن انت الان ابو عبد العزيز ما تقدر تجلب لاعبين ولا تقدر تستقطب لاعبين، الكوره في ملعب ان الجمهور خلاص يلتف حول النادي.
2: احنا ب 23 الحين وب 2/9 يمدي انه
0: بس اكتمل
2: يلحق نفسه ويتعاقد مع لاعبين يا اخي، لانك انت عندك بطوله قاريه وعندك كاس النخبه وعندك دوري وعندك كاس ملك، يعني ما هي معقول انك تدخل بالتشكيل هذا في مراكز ما في ما فيها بديل.
1: هذا ولا جمهور الأهلي زعلان حضر 20,000
2: لو ما هو زعلان
1: 60,000
2: أنا هذه رسالة واضحة للمدير الرياضي.
1: طيب جماهير الأهلي وأبها بعد المباراة مع عمر وسلنا أحمد الجابري.
3: رغم الإصابة إلا أنك حاضر للأهلي
4: عبر الزمان، ما قلناها بلاش ما قلناها بلاش، أهلين هذا غالي علينا.
3: ما قالوا لك أصحابك أنه لا تروح ولا الأهل؟
4: والله الوالدة كانت ترفض بس أصريت صراحة، الأهلي ذا ما أقدر.
3: إيش السائل الجميل هذا؟
5: والله هذا في عشق الأهلي هذا.
3: كيف شفت الأهلي اليوم؟
5: من أحسن لأحسن إن شاء الله.
6: قبل خروج ماتياس وقف الجمهور معاه صح ولا؟ ورجعه ودخل الأهلي في المنظومة وجاء تكاتف تطلع قبل 10 أيام ليه؟
7: بدرو
3: ليش أوت؟
7: بدرو دمر الفريق، أنت
3: عايزين
7: أنا فريق بطل، سلمتني فريق بطل، مشيت لي ماتشز، مشيت لي كيسا، كيسا بشكل محرز.
8: النادي الأهلي شوف الصفقات اللي جابها، تمشي محرز وكيسا، أنت مشيت 50% من الفريق وكملتها بأيسلا.
9: إحنا ننتظر يوم الأربعاء ضد أوكلاند، بطولة القارات إن شاء الله ما تروح من عندنا بإذن الله.
3: إيش رأيك ورسالتك للي يقول لا تحضروا؟
10: لا مستحيل، لا احد يصدقه، والكل يحضر حق الاهلي والاهلي يستاهل.
11: المدرب واللاعب الجديد ما لهم دخل، دام لبسوا الشعار لازم ندعم، لازم ندعمهم. اما انت تصفر صفرات استهجان ضد اللاعب ليه؟ هذا حينعكس علينا احنا.
1: هذه مباراه الاربعاء الساعه 9 مساء، انا الاهلي السعودي اوكلاند سيتي. يعطينا بس
0: الاخير
1: آخر مشجع، والله كلامه صدق، هذه رسالة يجب أن تصل للمشجعين ككل ليس للأهلي، إننا من جميع الأندية. آخر مشجع نتكلم على صفرات السجن
11: ما لهم دخل، دام لبسوا الشعار لازم ندعم، لازم ندعمهم. أما أنت تصفر صفرات استهجان ضد اللاعب ليه؟ هذا حينعكس علينا إحنا. المدرب واللاعب
0: صحيح، أنا هذا الوعي من الأخ أتمنى أنه يكون على كل جماهير الأندية وبالتحديد الأهلي. صحيح كلامه أنا أتفق معه 100%، اليوم أنت اللاعب أو المدرب اللي موجود أو أيا كان يمثل الأهلي يدعم.
1: صدق ذكر واحد بس معلومة بس عفوا تبتكمل مكمل عليها وبرجع لك. تفضل
2: صدقني أقول لك شيء، يعني جمهور الأهلي الربوع 60,000 حاضر
1: لو في 200,000 حضروا،
2: ولو في 200,000 انا يعني جمهور الاهلي هو رقم واحد بعد الله سبحانه وتعالى لدعم اللاعبين، دعم اداره، من لبس الشعار بيدعمونه. يعني لا تقول لي والله صفقاته وما صفقاته وبدروا المدير الرياضي، لكن جماهير طيب الاهلي بس معروفه بوفاء النادي.
1: كمعلومه يعني حسب ما وصلنا، من طالب بابعاد كيسيه ومحرز هو يا اسلام،
0: ما له دخل المدير الرياضي.

0: مدير يارد مع اخطاء.
1: إيه لا اخطاء بس يعني فيه. بس انا اقول
0: بس المعلومه اللي وصلتني اللي يقول لك اللي طالب بيبيعات كيسيه ومحرز
1: يايسله اي يعني ما يعني انا اقول لك يعني هذا يعني مدرب حتى في وجود يايسله حتى إيه لو راح المعسكر صح
2: سم. لو انا مدير رياضي إيه؟ ابى اقول للمدرب لا وقف
0: يقول لك ابى امشي
2: خليه يمشي ولا خلي اللاعبين داخل الملعب في من الجمهور قال 50% راح يفوت الاهلي ما سويتوها نضحك على بعض كسيه ومحرز
1: ما سويتوها في الهلال
0: عبد العزيز ها
1: ما سويتوها في الهلال يعني انزاجي يجي يقول بغير غيرته
2: يا اخي انزاجي احنا نجيب انزاجي انا
1: لا انا اقول لك انت تقول لي ما ترضى على الاهلي لا انت تقول لي المفروض ما وافق على الاهلي احنا ما انا بس انا قاعد انت تقول لي انا ما وافق
2: انا قلت لك انا الحين انا قلت لك انا ماني موافق انا
0: المعلومه يعني ان يايسله هو من طلب التغيير الاثنين صحتها اللي وصلنا قال هو اللي طالب قال ما احتاج الاثنين غيروا الاثنين بنوعيه افضل
2: والله لا يعني ابى اجيب
0: نوعيه افضل قال غيروا الاثنين ما احتاجه
2: افضل من محرز وكاسيه 50% في واحد من الجمهور قال 50 قوه الاهلي
0: طيب اذا المدرب طالب مع ابغى
2: المدرب انا اقول لا تعال انا اجيب لك لاعبين غير هذا بس هذول ما اخليهم يمشون يا خالد يا اخي مشينا الفريق يعني جايبين كاسين نخبه
1: طيب انت 11 لاعب غيرت
2: حتى انزاجي نفس الطريق
1: طيب
2: نفس
1: انا قاعد اقول لك
2: اقول يمشي يمشي يمشي انزاجي واللاعبين تبقى
1: طيب عشان كذا
2: هذا اللي انا ما اختلف معك انا
1: لا بس يايسله قاعد يقدم يحقق مع الاهلي وقاعد يقدم والاداره متفقه معه
2: من اللي قاعد يصنع داخل الملعب
1: طيب دقيقه ابو عبد العزيز انا اتكلم عن
2: النقطه لا انا اتكلم عن يايسله هو اللي 100% هو اللي جاب النخبه
1: انا قاعد الحين
2: الادوات اللي داخل الملعب
1: ابو عبد العزيز
2: يا اخي حافظ عليها يا اخي
1: يا اخي انا قاعد اقول لك يا يسلى الحين هو اللي حقق صح مع الاهلي بالضبط والاداره وثقت فيه صحيح ولا لا وعطته صح فلما جاء نهايه الموسم قال لهم انا ما ابغى ذولي وابغى كذا وفروا له عشان يستمر العمل صحيح ولا لا هنا بعدين وفروا له بعدين يا يسلى اللي صار يعني مع يا يسلى ما ادري وش اللي صار لكن في الاخير ما يلام اداره النادي
2: في الطاوله هذه كاس العالم قلنا خطا كبير ان كاسيه ومحرز يروحون
1: هو مدرب
2: بدعين مع
1: طيب ليش ما لاموا يا يسلى طيب مين اللي
0: هو المدرب الرياضي اذا كان الطلب من المدرب قال انا ما احتاج الاثنين
2: اي بس ما اعرف
1: طيب المدرب إيه؟ ما اعرف الجمهور يلوم يا يسلى ما يلوم الاداره
0: ما اعرف المدير كلهم في هذا الاداره التنفيذي لجنه إيه؟
1: بس انا اقول لك الحين
0: اتكلم عن الموضوع هذا
1: اي انا اتكلم الحين يلام يا يسلى عليه انت طلبت التغيير
2: وليش المدير الرياضي وش الفائده وش المكانه المفروض يقنع أوكي. المدرب أكيد. اننا ما عندنا البديل اللي بنفس مستوى محرز وكاسيه
1: يمكن تناقش
2: يعني
1: وصلوا النقطه
2: هل هو طلب طيب. هو طلب للاعبين جدد
0: طيب
2: ولا بالبديل لو طالب لاعبين بالاسم اقول لك اسله له حق
1: هو
2: بس ما طلب لاعبين قال جمولي يعني
1: لا يا يسلى هو طلب
2: يعني محرز يعني محرز وكاسيه من العناصر الاساسيه وهم اللي كله بعد
0: البطل احد الاسماء اللي رشحها ترينكاو
1: هو اللي مختار
0: كان جرينوود وترينكاو في لاعب اعتقد الجزائري
2: يعني اقول لك مركز
0: ثلاثه
2: مركز كاسيه
0: كان موافق عليه
2: هو مركز كاسيه
0: لا مركز محرز
2: محرز فيه شفناه بكاس العالم
0: سوى العدل سبيرسيان هو اللي موافق عليه مكان كيسيه
1: صحيح
2: لا انا الوم المدير الرياضي صراحه المدير الرياضي يا حبيبي مدام انا حافظ على النجاح اللي انا سويته خلال السنتين اللي راحت جبت نخبتين وسوبر احافظ عليها
0: إذا المدرب رافض قالك
2: والله المدرب شوف المدرب أنا المدرب أجلس معه وتفاهم أنا وياه وقل ما عندي أفضل منها ما لقيت ما في شيء متوفر بالسوق ما نضحك على بعض أي ما فيه الحين أي
0: أنت عارف كم راتب محرز في السنة
2: الثالثة
0: أنا بسألك بس عشان أتناقش معك
2: 30 مليون
0: اسمعني أنت عارف كم راتب محرز في السنة الثالثة
2: كم
0: السنة الرابعة تقول عفوا السنة الأولى 30 السنة الثانية 35 السنة الثالثة 40 السنة الرابعة 45 مليون
2: ومن اللي بدفعها؟
0: الأهلي
2: صندوق
0: الأهلي الأهلي هذا خارج 3 سنوات
2: طيب مدام لاعب يفيدني ويجيب لي نتائج ويجيب لي كيسان
0: 45 مليون
2: استاهلت في لاعبين مدفوعين أكثر
0: 45 مليون
2: أيها أجيبه ليش لا أخليها
0: من اللي بيدفعها؟
2: يدفعونها فيهم يا أخي الأهلي أبغى أقول لك شيء الهلال كم دخله الآن؟ ترى الاهلي ما زي الاتحاد وزي هذا عندهم
1: راتبه
2: جمهور عندهم جمهور عندهم دعايات ورعاة والاشياء هذه كلها لكن من اللي يحرك الدعايات وهذا الهلال

0: جاب تعامل جاب مليار و200
1: تعامل المليون يورو كأنه ريال بعد الفاصل. خالصية ضيفة ثقيلة الآن يوم الاتحاد يستضيف الحزم في افتتاح الجولة الثالثة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
0: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام.
2: حياكم جديد على قناة السعودية وإذاعة جدة اف ام ومنصة شاهد، منصة الأولى. ملف الاتحاد سريعا، مباراتين في كل مباراة، كرت أحمر لاعب الاتحاد،
3: وهذه مشكلة. هذه صراحة يعني مشكلة يعاني من الاتحاد، غير النقص على التعاقدات برضو يتصير مشكلة داخل الملعب، أنه هذا ثاني لاعب يطرد. أعتقد هذه ترجع للجهاز الإداري
2: حمد المتشري،
3: المفروض أنه هي غرفة الملابس دائما هي اللي تقدر تسيطر على اللاعبين وتقدر تسيطر على الكلام. ترف اللاعبين في بعضهم يا خالد داخل الملعب يسمعون كلام الجمهور، يسمعون كلام الإعلام أن الاتحاد يبيله صفقات ويبيله أشياء، هذه كلها تلقى الأخطاء من اللاعبين داخل الملعب. شفنا روح الاتحاد قدام القدسين، ما حد يختلف عليها، روح الاتحاد حضرت. أعتقد أن الاتحاد لو استمر بنفس الروح بيروح بعيد.
4: فسنج،
5: أنا بالنسبة لي بصراحة مدرب جيد للأمانة، بغض النظر عن النتائج، يمكن النتائج لها الحكم الأول، لكن كمدرب عنده أفكار واضحة، عنده قرار رغم المشاكل اللي والنواقص اللي موجودة في الاتحاد، إلا هو مدرب أنا أشوفه مدرب جيد، وأعتقد أنه لو وفرت له بعض الطلبات ممكن يوصل بالاتحاد لمرحلة بعيدة.
2: الجماهير مباراة القادسية والاتحاد بعد المباراة مع مراسلنا خالد جنان.
6: لا ما قدرت. انت شايف وين قاعد اوصل انا؟ انت شايف الحكم الغالي كل شيء، حتى 6 دقائق و4 دقائق طاحين ما حسبها، ايش تبي اسوي لك يعني؟
7: وصعب اليوم؟
8: اه والله انا مسهلين.
7: وين؟ 70%
8: اي جانا كرت احمر. طيب اي جانا كرت احمر.
7: فسهل ولا صعب؟
8: لا والله يعني في صعوبه لكن فزنا، هذا اهم شيء.
7: من يوم صار القادسيه تبع ارامكو ما فاز علينا المره 3 مواسم، وين قوي؟ علمني بس. يلا حبيبي ما عليه، يا بتتساوي نام بدري اليوم.
9: الفريق يقدر يجيب الدوري؟
10: والله حاليا نقول ان شاء الله باذن الله، لسه في عمل ان شاء الله جاي، خلينا نشوف مين الرئيس الجاي ان شاء الله، ويجيبوا لعيبه ويحسنوا ان شاء الله باذن الله.
11: نادي القادسيه فريق كبير باذن الواحد الاحد، احنا نبي اسيا ما نبي الدوري، الدوري خذوه.
12: تسديده واحده بس شوته، واحنا سجلنا 4 هدف كلهم لاغيو، شلون
13: اليوم؟ خلاص مجهز كل شيء، ومن امس من امس ماني نايم من كثر الفرحه، ويلا بنفوز 5 الا فضحونا الله يفضحهم.
2: كل فضحونا الله يفضحهم. شفت الرطوبه اللي في الملعب في المباراه؟
5: جو صعب مره،
2: جو حر
3: والشهر هذا اصلا من كل سنه. الله يعين اللي بيلعب في المنطقه الشرقيه،
2: ترى الخليج والهلال الاسبوع الجاي.
3: انا قاعد اقول لك الخليج والهلال الله يعين.

0: الاسبوع الجاي اللي بعده. طيب المسؤول مشجعي القادسيه الاستاذ عبد الله اليحيى مع مراسلنا خالد جنان، ايش اللي سووا في الملعب؟
1: عبد الله، درجات حراره عاليه، رطوبه عاليه، وش موفرين للجمهور اليوم؟
2: والله زي ما انت عارف المنطقه الشرقيه معروفه بدرجه الحراره العاليه والرطوبه العاليه. احنا اليوم حاولنا نسهل على الجمهور قد ما نقدر، وفرنا اللي هي المراوح الرذاذ تبرد على الجمهور، وفرنا المياه والعصيرات بشكل مستمر البارده، وفرنا برضو في مناشف اللي تبرد على الجماهير، وفرنا اليوم فرق اسعافيه في نفس المدرج عندنا، في 6 مسعفين ودكتورين موجودين عشان لا سمح الله لا صارت اي حاله او حاجه يكون التصرف سريع. يعني والله شوف، المباراه الوديه كانت هي الشراره اللي اعطتنا الفكره انه لا، احنا لازم نوفر للناس شيء، لازم نسهل على الناس، والحمد لله يعني اليوم كانت الفكره يعني مناسبه وسهلت على الناس باشياء كثيره.
1: الملعب الجديد فيه مكيف وبارد، تقطعون المشروبات ودلع الجمهور؟
2: لا لا، احنا دلعنا الجمهور مستمر ان شاء الله، بتكون اشياء هناك اكثر والملعب راح يساعدنا قدام الاشياء وتجارب افضل ان شاء الله.
0: طيب هذا حديث الاستاذ عبد الله اليحيى رئيس مجلس جمهور القادسيه عن يوم القادسيه الاسبوع القادم. طيب مباريات الغد في دوري روشن، هذه مباريات الغد في دوري روشن، الاتحاد والحزم، وقبلها اعتقد في مباراة نيوم القادسية الساعة 47 دقيقة، الاتحاد والحزم الساعة 9. نيوم القادسية محمد، توقعات سريعا.
3: قادسية
0: قادسية
3: قادسية
0: قادسية تعادل، ممكن يفوز نيوم بحالة ممتازة،
4: يحط له جوابين.
0: لا وش تبي؟ فوز نيوم، فوز نيوم عشان اريح. مباراة الاتحاد والحزم،
3: اتحاد
0: 3 بالنسبة للاتحاد. طيب معنا أقل من دقيقتين، ترى أفضل لاعب في الجولة، هذا الاستفتاء اللي طلع، خلينا نشاهد أفضل لاعب في الجولة من، وأبغى بسريع الآراء. أفضل لاعب في الجولة بين، إذا عندك اسم غيرهم، رايكوفيتش حارس الاتحاد 37%، توني لاعب الأهلي 32%، فليكس 28%، لاكازيت 3%.
4: حارس الاتحاد
0: رايكوفيتش.
3: حارس الاتحاد
0: رايكوفيتش. متفقين الى افضل مدرب في الجوله بين انزاغي، بين مدرب الاهلي بيسيتش، فيسنج مدرب الاتحاد، بوستكوغلو مدرب النصر. فالقائمه بوستكوغلو هو الافضل. من تمين؟
3: انا فيسنج على الظروف.
0: فيسنج.
4: انا مدرب الاتحاد
0: فيسنج. طيب اعطونا الاهداف، افضل الاهداف، صوت المؤرخين. خلينا
5: إذا سدد الفيحة، الركلات الركنية 3-0، بطاقات الصفراء، فاشل سكان الوحيد الذي نال على بطاقة صفراء، وهنا كرة للهلال.
6: بالنسبة لإمتاع الجماهير هذا أمر يعشقه لاعب النصر كثيرا. الكرة تأتي، وصلت لسيد المتعة، لملك المتعة. الله الله الله.
7: الآن تتقدم بيرغواين، بيرسل الكرة إلى جون قوية. يا رب، لا يريد أن يحجز مكانه في الملعب.
8: سبيرتيان يسعى للكرة، روجر بمحاولة وهج مع تريا في هذه اللحظة، تيمونيز تريكا ترسل الكرة.
0: الاستفتاء، هذه أفضل الأهداف، راح الجمهور الاستفتاء إلى من؟ راحوا إلى فيليكس 35%. محمد،
4: هدف الأهلي،
0: شو اسم اللاعب؟
4: ترنكاو.
0: ايوه حفظت،
3: ترنكاو.
0: شكرا محمد، شكرا احمد، اسبوعنا على خير، موعدنا غدا بحول الله.

وجان الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8:00 مساء على جدة FM.

أحضان الطبيعة. بيخترق هذه الحدائق ممشى طويل بطول 4000 متر للتنزه والجري وركوب الدراجات الهوائية. كمان فيها كراسي جلوس مظللة منتشرة عبر المسطحات العشبية والملاعب الرياضية، وكمان فيها مطاعم ومقاهي وألعاب للأطفال. بيتميز المنتزه بالعروض الموسيقية الحية اللي بتتراقص فيها مياه النوافير التفاعلية. تبلغ مساحتها حوالي 13000 متر مربع، بيرتفع فيها الماء لأكثر من 80 متر. لون صيفك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
0: جدة اف ام.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا، كل من ينضم إلينا الآن في الحرف 29. يا هلا وسهلا بكم مستمعينا، مساءاتكم سعيدة، مساء الأخبار الجميلة ومساءاتكم تمطر وردا. راح نكون معاكم على مدى ساعة كاملة من الزمن، فقط كونوا معنا. لكم تحياتي من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري. الإخراج والإبداع أكيد لا يكون إلا لمخرجنا سلطان المحياوي.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا، كل من ينضم إلينا الآن في الحرف 29، أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28. ما تنسوا تكتبوا أسماءكم خلف أي مشاركة جديدة، أكيد يعني نسعد بمشاركاتكم، اقتراحاتكم، الافتتاحيات اللي تحبوا ترسلوها كمان، والأشياء اللي كمان قرأتوها في يوم من الأيام وعجبتكم. هلا وسهلا بالجميع، مازن يا هلا وغلا، مريومة وسلطان المحياوي حياكم الله، يا هلا وسهلا بك يا مازن أنت وكل مستمعينا الحلوين. كمان هادي، لأنه هو بيقول وسام على صدورنا، هادي باحداد هلا وسهلا بك يا هادي، يقول أصدقائي متابعي برنامجنا المحبب الحرف 29 والذي ننتظره كل مساء، فتحية لمعدة مقدمة البرنامج مريم ومخرج حلقة هذه الليلة سلطان. يقول أي نجاح نحصل عليه برهان على أننا بذلنا جهود جبارة حتى حصلنا على هذا النجاح، فهنا وجب علينا أن نحافظ على هذا النجاح وأن نجعله وسام على صدورنا. نعم، عاشق الزعيم هلا وسهلا، يقول ليست أرباح العمر فيما جمعنا بل فيما أبقيناه في قلوب الناس بعدنا، دعوة صادقة من قلب أحبنا وذكر جميل على لسان عرف خيرنا وأثرا صالحا يمتد بعد انقطاع أعمارنا، فطوبى لمن غاب جسده وبقي خيره يمشي بين الناس ودعاءهم يصعد له إلى السماء. الله، فعلا يعني محظوظ الشخص الذي يترك تلك الذكرى الطيبة وتلك الذكرى العطرة والسيرة الحسنة، حتى لم يجي اسمه في يوم من الأيام الناس تذكره بالخير وأيضا يدعون له بكل خير. هذا هو المكسب الحقيقي في هذه الحياة. طيب، معاذ العيسائي يا هلا وسهلا. معاذ يقول مساء الخير مريومة، يا هلا وسهلا بك يا معاذ. يقول مساء النور لمخرجنا سلطان المحياوي، يا هلا وسهلا، أوقاتك سعيدة ومساء الأنوار والأخبار الحلوة. معاذ يقول تفاءل، فهل خلا أحد من الهموم؟ لا والله، تفاءل فلست وحدك المهموم، تفاءل فالحزن لا يرجع ما قد فات، تفاءل فالشدائد لا تدوم والحزن لن يطول، تفاءل فإن مع العسر يسر، تفاءل فإن الفرج قريب والخير قادم، تفاءل فإن الله لا يضيع عبدا لجأ إليه ولا ينسى دعوة دعي بها. نعم، ونعم بالله الكريم عز وجل. شكرا لك يا معاذ. كمان هادي سيف من اليمن، يا هلا وسهلا. هادي يقول حين يجتمع سحر الكلمة مع دقة الإخراج وروعة التقديم يولد إبداع حقيقي يسمى الحرف 29، طاب مساءكم بكل ما تحملون قلوبكم من طموح ونجاح. هادي سيف من اليمن.

والله إذا إحنا مبدعين تأكدوا أنتوا السبب، إبداعنا امتداد لإبداعكم وجمالكم. طيب كمان فؤاد، يا هلا وسهلا فؤاد، يقول مساء الخير مريومة والمايسترو سلطان البحياوي، يا هلا وسهلا بك يا فؤاد. يقول هناك أشخاص كلما اتسعت نجاحاتهم اتسعت قلوبهم معها، لا يزعجهم نجاح الآخرين ولا يشعرون أن رزق غيرهم اقتطع شيء من رزقهم، ولا يبحثون عن عيب في كل ناجح. هؤلاء يعيشون نعمتين، نعمتهم الخاصة والفرح بنعم الآخرين. يا سلام، أتفق جدا، أتفق جدا. ما تتمناه لغيرك سيعود لك بأسرع طريقة. معتز سيف من اليمن، أهلا وسهلا. طيب معتز يقول هناك برامج لا نكتفي بمتابعتها فحسب، بل نعيش تفاصيلها. الحرف 29 نافذة أنيقة تطل علينا كل مساء، فنرى من خلالها جمال الكلمة وإتقان العمل. طيب خلينا نروح لموضوعنا اليوم. حقيقي شكرا على كل كلمة حلوة كتبتوها. نروح لموضوعنا اليوم، عنوان حلقتنا عن شيء اسمه وهم الأغلبية. إيش يعني وهم الأغلبية؟ هل ما نراه في حياتنا بشكل كثير وكبير ومتكرر يمثل الناس فعلا؟ تمام؟ كم مرة إحنا قلنا كل الناس صاروا كده، كل الناس تشتري، كل الناس تسهر، كل الناس تسافر، كل الناس مهتمة بهذا الترند، كل الناس تأيد هذا الرأي، كل الناس تعيش بهذه الطريقة، لكن من هم كل الناس؟ لما أنت تجي تقول كل الناس، هل أنت رأيت المجتمع كامل؟ لا أكيد طبعا. رأيت مجموعة صغيرة من الناس وتكررت أمامك، حتى هيئ لك أنه المجتمع كله مثل هذه المجموعة الصغيرة. من هنا احنا ندخل إلى مفهوم نفسي واجتماعي شديد الأهمية اسمه وهم الأغلبية. يعني بكل بساطة أنه يبدو لنا سلوك هذا الشخص مثلا، أو سلوك مو شرط شخص معين، سلوك يكون موجود في المجتمع، رأي، نمط حياة معين، نشوف شيء شغلة منتشرة أكثر انتشار مما هو عليه طبعا في الواقع. ليش؟ لأن الأشخاص اللي بنشوفهم حولنا أو داخل شبكتنا الاجتماعية هم هذول، يعني هم بالتأكيد لا يمثلون أبدا المجتمع كله. يعني بكل بساطة أحيانا أكثر الأشياء اللي إحنا نعتقد إنها حقائق وإنها مسلمات تمام عن المجتمع وإنه هي الحياة كده، ليست حقائق فعلا عن المجتمع، هي حقائق عن الدائرة اللي أنت بتعيش في داخلها. عموما هذا هو موضوعنا اليوم. أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28. نغني مع سلطان ونرجع.

طيب نعود لكم مستمعينا، هلا وسهلا بكل من ينضم إلينا الآن في الحرف 29. اليوم إحنا بنتكلم عن وهم الأغلبية. أوكي، شو إيش يعني وهم الأغلبية؟ من فين جاء المصطلح؟ المصطلح بهذا المعنى ارتبط بدراسة للباحثين نشرت عام 2016. أوكي، أظهرت الدراسة إنه سلوك أو صفة قد تكون نادرة على مستوى المجتمع. أوكي، وما ذلك تبدو لعدد كبير من الأشخاص وكأنها موجودة، وإنه هذه هي الحياة وإنها شائعة جدا بسبب الطريقة اللي بتتوزع بها العلاقات. تمام، يعني نشرحها أكثر، يعني أنه ممكن شخص، خلينا أبسط مثال، يعني يفتح الهاتف الجوال، أوكي، تشوف الناس كلها مسافرة، أوكي، تعتقد أنه كل الناس مسافرين، بتشوف مقاطع سفر مثلا، تشوف أنه كل الناس والله مسافرين وأنا قاعد، تشوف حفلات زواج فخمة ورائعة على بالك أنه كل الناس فعلا قاعدة تنفق بهذه الطريقة، تشاهد أشخاص يغيروا سياراتهم وعندهم أكثر من سيارة وكلها فخمة، هواتفهم وملابسهم باستمرار تتغير. تبدأ هنا أنت تتساءل، هل أنا الوحيد اللي قاعد أعيش حياة عادية؟ تمام، ولا هي دي الحياة وأنا معايشها؟ خليني أقول الأغلبية الحقيقية مو قاعدة تظهر أمامك، أنت قاعد تشوف جزء بس، وهذا هو موضوعنا اليوم عن سؤال أصبح مهم جدا في زمن السوشيال ميديا، هل ما نراه كثيرا منتشر فعلا، أم إننا إحنا نعيش أحيانا داخل وهم الأغلبية اللي هم سحبونا لهذا الإطار؟ طيب طبعا في كثير يعني وهم الأغلبية بيكون في المعتقدات، في الأفكار، في العلاقات الإنسانية، في السعادة. تمام، يعني وهم الأغلبية والسعادة كيف ممكن يكون؟ ممكن هذا الموضوع يمتد للمشاعر، ترى ممكن صور فيها ضحك، فيها سفر، فيها مطعم، فيها أصدقاء، فيها حب، فيها هدايا، نجاحات، تعتقد الجميع سعيد إلا أنا. أوكي، لكن فين صور القلق؟ فين صور الوحدة؟ أوكي؟ فين صور الخلافات؟ فين صور الديون؟ فين صور الملل؟ أوكي؟ فين صور الانكسارات؟ فين الإنسان اللي رجع من الدوام وأكل ونام؟ أوكي؟ هذه الحياة كمان ترى موجودة، مش بس اللي قاعدين نشوفه، هذه الحياة الحقيقية الواقعية موجودة، لكن ما تعتبر مادة جذابة للناس أو للنشر. عشان كده إحنا نخطئ في تقدير مقدار السعادة الموجودة في حياة الآخرين، وكمان ندخل في شيء اسمه وهم الأغلبية. أتوقع كده وضحت الفكرة. خلينا نروح لمشاركاتكم. تمام، مازن يقول وهم الأغلبية هو ترند. نعم، أتفق، هو ترند وسلوكيات معينة، وبيقول لكن يظل الوهم هو الوهم فعلا إذا كان الإنسان واعي واكتشف إنه الحياة مش كده، الحياة مش بالصور اللي إحنا قاعدين نشوفها. هذا في النهاية هو شغلهم. أوكي، كمان هادي بيقول الاعتماد على هذا الوهم غالبا ما يقود المجتمعات إلى الاستمرار في ممارسات أو أفكار خاطئة، لمجرد أنه الناس بتظن خطأ أنه الجميع قاعدين يبغوها. نعم، أتفق، ما هم على حسب ما يشوفوا التفاعل بيزيدوا في هذه الأمور. وزي ما قال هادي، هذا يقودنا لشيء مهم، أنه هل الشخص المشهور ممكن يأثر في الوهم أكثر؟ نعم، أكيد، أي مؤثر في أي منصة كانت، في أي مجال كان، هو راح يكون له تأثير. تمام، وهذه الأفكار الأساسية بتكون يعني موجودة، والأشخاص اللي عندهم علاقات كثيرة من الفولورز مثلا أو علاقات معينة أو إلى آخره، يمكن أن يظهروا داخل دوائر عدد أكبر من الناس، يعني يشوفوا ناس كتير أكثر من الإنسان العادي. عشان كده هذول الناس لو تبنوا سلوك معين راح ينتشر بشكل مرة كبير.
طيب احنا ايش يصير فينا لما احنا نصدق وهم الأغلبية؟ حتبدأ تصير ناقم على الحياة وعلى نفسك، وكل شيء راح تنتقده، تمام؟ وممكن تبدأ في تغيير نفسك، ممكن تشتري أشياء أنت ما تحتاجها بس عشان شفت الناس بيشتروها أو ترند معين، أوكي؟ ممكن تدخل علاقات ما تناسبنا لأنه أنا ما بدي أضل وحيد، وكيف هم كلهم مثلاً موجودين بصداقات وإلى آخره. تسافر مش عشان أنت تبغى تسافر أو عشان أنت محتاج السفر، تسافر عشان الناس سافرت بس. ممكن تغير من شكلك، يوصل الموضوع أنك ممكن حتى تغير من شكلك بعمليات تجميل وما تحتاجها، لأنه برأيك أنه هذا هو الجمال اللي الآن متفقين عليه. مين المتفق عليه؟ هذول الأشخاص ما هم المجتمع بشكل كامل وبشكل مطلق، هدول بعض البعض، أوكي؟ ممكن إحنا نخجل، تخيلوا وصل لمرحلة إنه الإنسان ممكن يخجل من حياته الطبيعية، حياة طبيعية، أنت بتعيش حياة طبيعية، هم اللي مش عايشين حياة طبيعية. ممكن أنت تخفي رأيك، ممكن تتنازل عن مبدأ وقيمة تؤمن بها بس عشان ما يحسوا إنك أنت مختلف عنهم. اسأل نفسك دائما سؤال، هل أنا أختار حياتي فعلا ولا أختار حياة الآخرين وأكون زيهم؟ 800-244-28-28 نغني مع سلطان وراجعين.

29 على جدة اف ام. أهلا وسهلا بكم مستمعينا، مضى من الوقت نصف ساعة وثلاث دقائق. نرحب بكل اللي انضم معنا الآن ونجدد التحية لكل اللي كانوا معنا في النصف الساعة الأولى. أكيد أنتم معنا في الحرف 29. هلا وسهلا بكل أصدقائنا. 800-244-28-28 رقم الواتساب، تقدروا تشاركونا وتكتبوا آراءكم. كمان تقدروا ترسلوا على الدايركت مسج في حسابات الخاصة سواء سناب شات أو منصة إكس. كمان تسمعونا من خلال تطبيق سعودي راديو بلس. تحياتنا كفريق عمل من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري، والإخراج الجميل لمخرجنا سلطان المحياوي. طيب اليوم نتكلم عن شيء اسمه وهم الأغلبية. ليس كل ما يتكرر حقيقة، مو كل شيء يتصدر الشاشة يمثل المجتمع، ومو كل صوت مرتفع هو بيكون صوت الأغلبية. اليوم إحنا أصبحنا في عالم قادر إنه يضع أمامك 100 شخص كلهم يشبهوا بعض خلال 10 دقائق. إحنا أصبحنا اليوم نحتاج إلى مهارة جديدة أن نفرق بين ما نراه فعلا وبين ما هو موجود فعلا في الواقع، على أرض الواقع. أحيانا أنت تفكر أن أنا متأخر عن الناس، متأخر عن الحياة، أنا ويني وينهم. ترى أنت الصحهم اللي قاعدين يعملوا ترندات تنتهي في أي لحظة. حياتك مش أقل من الآخرين، ورأيك ما هو غريب، والشيء اللي تخشى أنك تكون أنت وحيد فيه، والله مو أنت الوحيد، في آلاف الأشخاص بيكونوا معاك في نفس الدائرة. عشان كده لما تسمع أحد يقول لك والله كل الناس كذا، اسألهم سؤال، هل فعلا كل الناس فعلا، يعني في إحصائية، أنت عندك إحصائية شفت أنه كل الناس تمام، ولا الناس اللي ظهروا أمامك والدائرة اللي أنت فيها؟ لأن الوعي يسأل عن أشياء فعلا ما وصل لها. أما أنت تعطيني حقيقة وتعممها على المجتمع وتقول كل الناس، أكيد لا. طيب خلينا نروح لمشاركاتكم في على السناب شات وعلى الواتساب. على السناب شات لحظة، قبل شوي والله كنت قاعدة أقرأ مشاركات رائعة على السناب صراحة وعلى الواتس، حقيقي شكرا. خالد من جدة على السناب شات، يا هلا وسهلا خالد من جدة. يقول

يقول مساء الخير مريومة وسلطان، مستمتعين معاكم جدا، شكرا لك يا خالد. وإحنا كمان. يقول أنا كان على بالي أنه كل الناس اللي حوالي ومنهم أصدقائي وضعهم المادي ممتاز، لأنه كل واحد فيهم أشوفه يا أنه مغير سيارته يا أنه مسافر. يقول بعد فترة اكتشفت أنه أغلبهم عليهم أقساط والتزامات أكثر مني. شفت كيف؟ أنه ما تحكم على الظاهر، بس صار عندهم أقساط والتزامات. يقول تعلمت أني أنا ما أحكم على حياة الناس من الشيء اللي بيظهروا. نعم، أتفق معاك يا خالد. هدى من الرياض، يا هلا وسهلا، يسعد مساك يا هدى، شكرا على الكلمات الحلوة. هدى بتقول أنا دخلت النادي عشان أشوف كل البنات داخلين النادي، تمام، وقاعد أشوفهم في السوشيال ميديا بيتمرنوا. تقول أنا دخلت النادي بس عشان أصير زيهم، بعد كده اكتشفت، مش عشان صحتي، بعد كده اكتشفت أنه أنا داخلة بس عشان أكون زيهم. يا ريت تكوني أنت غيرتي فكرتك يا هدى. أوكي، يعني يمكن كانوا سبب في أنك أنت تدخل النادي، سبب حلو يعني زي كده، اوكي اشجع صراحه. ممكن يعني في تاثيرات ايجابيه زي كده في الحياه، تشوف الناس كيف بيتمرنوا بيروحوا النادي، كانوا سبب انك انت تروح النادي. طيب كمان اوكي، مها من جده، هلا وسهلا يا مها. تقول تمسي علينا بالخير، مساء الخير لمريومة ومخرج الحلقة اليوم، مخرجنا اليوم سلطان. تقول أنا أكثر شيء كان يخدعني الترندات اللي تكون في المحلات والكافيهات والمطاعم. تقول أشوف المحلات دي كلها وأقول أكيد جدة كلها راحت لها، أروح وأكتشف أنه نص اللي أعرفهم ما سمعوا في هذا الموضوع أصلا. والله كلنا صارت معانا. وسلطان يضحك، حتى انت سلطان صح، تقول انه اوكي هذا المكان تريندي ومشهور ولازم نروح ومش عارف مين، وتروح وتلاقي انه ما في احد، حقيقي ما في احد، حتى على الاقل الناس اللي في دائرتك انه والله ما سمعنا فيه اصلا. فما تحكموا على السوشيال ميديا ابدا. طيب خلينا نروح للواتساب كمان، ما يزعلوا مننا اصدقائنا الموجودين على الواتساب. طيب أوكي، هادي يقول طبيعي إن الإنسان يعيش في مجتمع يؤثر في هذا المجتمع ويتأثر، لكن عليه أن يدرك ما يفعله ويكون مقتنع بما يفعله. نعم صحيح. طيب احنا في عندنا اثنين هادي، في عندنا هادي حداد وفي هادي سيف، ما اعرف كيف كل يوم هادي، يعني خلونا هاديين يا جماعه زي اصدقائنا هادي وهادي، تمام. مين كمان؟ ايوه معاذ يقول تاثير الانسان على الانسان اكبر مما تظن. نعم، بعض الناس بمجرد وجودهم قادرين على تحسين جوده ايامك فعلا. والله في مثل، خليني اختصر لكم، هو في مثل في الحياة كلنا يعني من زمان، من يوم احنا اطفال نسمعه كلنا عارفينه، جاور السعيد تسعد. انا حقيقي يعني احب المثل هذا واثق في المثل هذا، والله فعلا جاور السعيد تسعد. انا حسوي لكم حلقة اسمها جاور السعيد تسعد. طيب نرجع لمشاركة معاذ، تأثير الإنسان على الإنسان يقول أكبر مما تظن. بعض الناس بمجرد وجودهم قادرين على تحسين جودة أيامك بشكل ملحوظ، يغمرونك بطاقة جميلة تحتاجها، أو يمكن يفتحوا عقلك بنقاشات مثيرة، أو حتى ممكن يعني يتكلموا معك بلطف دون سبب. يا سلام،
حاول أن تكون هذا الإنسان. أتفق معك يا معاذ، فعلا حاولوا أنكم تكونوا هذا الإنسان. حب لأخيك ما تحب لنفسك، كيف إن المعاملة اللي تحب الناس يعاملوك فيها أنت عامل الآخرين فيها، لكن لا تطلب من الناس أنهم يكونوا لطفاء.

وحلوين وكيوت ومش عارف ايه، وانت انت يعني والله ما انا عارفة اوصف الكلمة. وانت كمان يعني ما تبادلهم نفس المعاملة هذه، تمام؟ طيب الناس اللي قاعدين أصدقائنا الله الله، الناس اللي قاعدين يرسلوا تسجيلات صوتية ما ينفع ترى، ما ينفع يعني أنا ما حقدر أسمعها من النظام، يعني ما أقدر أسمعها ولا يعني، فلا ترسلوا اكتبوا. طيب صديقنا مهران from باكستان، مهران from باكستان كاتب بالإنجليش السلام عليكم. عليكم السلام يا مهران، يقول how are you nice show thank you so much. يا مهران يقول listening you in ال إيش من كراتشي. أوكي أهلا وسهلا، welcome. طيب كلام صحيح جابر السعيد، تسعد هذه المقولة ثابتة. اي والله هذه يعني انا بالنسبة لي يعني اتكلم عن نفسي قانون في الحياة يعني، وانتوا قولوا لنا رايكم. اوكي مازن الغامي ويعني راسل ضحكات حلوة ويقول فعلا جاور جاور البرنامج 29 تسعد. يا سلام والله صح، اي حلو نقدر نعمله فيلر جاور البرنامج 29 تسعد. الله يسعدكم جميعا يا رب. كمان مين معانا؟ محمد اسماعيل فقيه، يا هلا وسهلا محمد اسماعيل من اليمن السعيد، يقول مساء الخير تحية لك يا استاذة مريم مخرجنا سلطان، لا كاتب مخرجنا السلطان، هو فعلا سلطان مخرج يعني سلطان الإخراج. طيب السلطان محمد يقول أشكركم على هذا البرنامج المتميز والأكثر من رائع، شكرا لك يا محمد. يقول على الإنسان أن يكون لديه القناعة بما يفعل، وأيضا قبل أي فعل لازم تصور ردة الفعل، إنه يتصور ردة الفعل من المجتمع. صح يا محمد، اتفق معك. طيب معاذ يقول مازن يقول مع تقديم مريم العمري تسعد. يا سلام أوكي مع مازن الغالمي نسعد معاكم كلنا أصدقائنا نسعد، وجاور السعيد تسعد. معاذ العيسائي يقول وأخيرا مرات تحتاج تاخذ ريست من الأشياء اللي أتعبتك نفسيا، من الأشياء اللي بتشغل تفكيرك، من الأشياء اللي بتعطل حياتك، من الأشياء اللي بتطفئ روحك، من الأشياء اللي بتزعل قلبك. الله لا يجيب الزعل أبدا من لقلوبكم أبدا يا رب، ودائما دائما يا رب تسكنها السعادة وحياتكم كلها خير. وجاور السعيد تسعد، ونغني مع سلطان ونرجع.

يا هلا وسهلا بكل أحباء وأعزاء فقرة إحساس كلمة. يقول الشاعر في هذه الأبيات: خذني إليك فإن العشق أغرقني، وأنت وحدك تنجي من به غرق. خذني إليك فإن العشق أغرقني، وأنت وحدك تنجي من به غرق. خذني إليك فروحي تشتكي ظمأ، وأنت الماء والغيث الذي يدق. خذني إليك، خذني إليك فإن العشق أغرقني، وأنت وحدك تنجي من به غرق. خذني إليك فروحي تشتكي ظمأ، وأنت الماء والغيث الذي يدق، وأنت ممن